0: نواصل مستمعينا الكرام إذن في لقائنا، نعود معكم ونعود إلى استقبال دفعة من مكالمات سادة المستمعين الهاتفية اللي توصلنا إما على الرقم المباشر 78-227-160 أو كذلك على رقم الموحد 78-227-700. أولى هذه المكالمات. ألو
1: ألو،
0: مرحبا.
1: مرحبا
0: بيك، تفضلي.
1: جمعة مباركة
0: أجمعين إن شاء الله. مرحبا بيك، تفضلي.
1: إن شاء الله عيدكم مبروك بالمسابقة.
0: إن شاء الله أجمعين بإذن الله.
1: خويا عندي يا بنتي في فرنسا، وبالنسبة للأضاحي قالت لك ما خلوناش نذبحوا الأضاحي، يعني فما عقوبة إذا كان واحد يذبح أضحيته وحده.
0: أي
1: قالت لك نتعاملوا مع مزودين، هي تتعامل مع مزود تركي.
0: أي
1: قالت لك يجيب لنا العلوش، لك يجيبه لنا نهار ثاني عيد. وقالت لك يدوب البابي مدهوك مقرطس، يعني علوش كوكا هو مقرطس، بس ما شوفوش مثلا العلوش كي تذبح ولا كي تسلق ولا فهمتني. قالت كي يجيك العلوش الاندرا، قالت لك الاندرا يحتسب الحم ولا يحتسب اضحية
0: باه. تسمع لي اجابة باذن الله.
1: لا
0: مرحبا بك، شكرا لك. المكالمة الموالية. الو
2: الو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: جمعة مباركة على كل حبة.
0: مرحبا بيك سيدي،
2: عيد مبارك
0: إن شاء الله أجمعين.
2: رضا سي كمال، أي واحد معناه كي يذبح رو يبدأ يعرف الجار معناه ما ذبحش ماذا بيه، معناه الصباح من اللي يذبح يعطيه هكا نصيب الكتب ربي. هذا حبيت، وعندي أربع أسئلة وباختصار.
0: بسرعة مالي سي عبستار.
2: باختصار لا محمد رسول الله، هل يجوز نقص من أظافر الميت ونقصه من شعره كي يبدأ طويل؟ هذا سؤالون. حبك كيفية التيمم
0: كيف تكون؟
2: واثنين وأختم لا محمد رسول الله، من المحبذ كي يبدأ الزوج موجود هو وزوجته مش تعاونوا على علوش العيد وتذبح هي ويتعاونوا هو يسمح ويعاونها في كل شيء. جائز للمرأة هذا، وإن شاء الله تكون شوية على الموظفين.
0: جائز للمرأة معناها أن تذبح وزوجها يعاونها ولا لا؟ هل يمكن المرأة؟
2: يعطيك الصحة.
0: شكرا لك، يعطيك الصحة، كل عام تحيي بخير. مكلمة الموالية. ألو ألو، باه قطعت المكالمة هذه صاحب وصاحبة المكالمة. ألو، باه. في انتظار مكالمات السادة المستمعين الهاتفية اللي توصلنا ديما على رقم المباشر إما 78-227-160 وإلا 78-227-700. واضحين الأسئلة الأولى هذوما سيد رضا، في انتظار المكالمات الهاتفية إذن، إذا تحب ننطلقوا في الإجابة بإذن الله.
3: بالنسبة للسؤال الأول، مسألة أنهم ينوبوا شخص معين باش يذبح ويجيب لهم، ومدام هم مضطرين
0: ينجوش وضعية معينة،
3: القانون الفرنسي ما يسمحش لهم باش يذبحوا، فيعني يجوز ذلك، يعني هي عملية تنويب. وبالنسبة لوقتش يذبح، سواء نذبح نهار الأول ونهار الثاني مش مشكل، لأنه القاعدة العامة أنه الذبح يستمر إلى يوم 13، يعني آخر يوم من أيام
0: التشريق
3: لا قبل غروب
0: الشمس، معناها نهار العيد وثاني عيد وثالث عيد وحتى رابع عيد،
3: خاصة إذا كانت فما ضرورة.
0: بالضبط.
3: فما تفاصيل الناس الفقهاء يقول لك نهار لول ما يزموش يفوت نص نهار لكن
0: القول تيسير
3: العام القول العام وأنه يجوز إلى آخر يوم من أيام التشريق وهو يوم 13 قبل غروب الشمس.
0: نأخذ مكالمة هاتفية أستاذ رضا وبعد نرجع. ألو ألو ألو
4: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام أختي، نقصي الراديو بجنبك باش نسمعك من التليفون.
4: عيد علي بالتالي برك.
0: هاي تفضلي.
4: أسمعني بربي سيد الشيخ، هاي ولدي يخدم هو معرس بولده،
0: هاي
4: وصحتيته ضعيفة شوي، من جنب ما قدرش باش يشري عدلوش ونولي نانا قادرة.
0: هي.
4: أمه شريت العلوش وعملتها باسم شكون؟ نقول باسم شكون؟ باسم ولدي ولا باسمنا؟ وكل واحد وداره هو.
0: باه باه، تو تسمع الاجابه باذن الله، يبقى معنا شوي برك. شكرا لك على الاتصال. باه استاذ رضا، هي معناها الاخت تقول انه مساله التنويب هذه، انه شكون يذبح في بلاصة معينة معناها حسب الإجراءات والقانون معناها في فرنسا ويجيب لهم معناها العلوش نهار الثاني مقارطة سمريق جايز العملية
3: إذا كان عندهم فيه ثقة
0: نعم.
3: وأنه يحترم أداب وشروط الذبح ووقت الذبح خاصة اللي هو يكون بعد
0: نعم.
3: صلاة العيد وبعد يعني يقرب بعد ذبح الإمام
0: نعم.
3: فيعني لا إشكالة في ذلك
0: نعم.
3: وهذه مسألة مرتبطة يعني بمدى ثقتهم في هذا الشخص
0: نعم. بي سؤال الموالي أستاذ رضا
3: سؤال الموالي هل يجوز قص أظافر الميت وشعره وما إلى ذلك لا يعني لا نمس شيئا من الميت نقص منه حتى شيء يعني ذاك لو كان مازال يعني حي وقتها نجم نصرفه أما إذا كانت توفية فلا يجوز يعني أن نلمس شيئا فمن فهذاك داخل في حرمة الميت
0: نعم به
3: كيفية التيمم
0: به قبل كيفية التيمم نأخذ مكالمة الموالي ألو
5: مع الخير
0: مع الخير مرحبا
5: جمعة مباركة
0: أجمعين مرحبا بك تفضل
5: خيرنا اللي معك الكل إن شاء الله
0: شكرا أجمعين يعطيك الصحة
5: كله تعيد بالصحة صراحة
0: إن شاء الله يا رب
5: على راحة البال ونزيح وليداتنا يا رب
0: آمين يا رب العالمين
5: أنا مفيدة معك من الكيف
0: مرحبا تفضل
5: أنا ما عنديش مورد رزق معتها ولا شهرية قارة عندي كنقولوا نحن تاع شؤون اجتماعيين تاع كارني لابي
0: أي
5: والزكاة الفطر تصلت برشا مرات باش نسأل وما تحصلت إن شاء الله غالب
0: أي
5: زكاة الفطر ديما تبقى لي معناتها عندي ولادي يقروا ومريضة تقريبا عاجزة على العمل
0: أي
5: تغيظني زكاة الفطر تغيظني برشا ما نرجعش باش نطلع وما ندريش عليها معناتها جوز معناتها
0: زكاة الفطر
5: اي زكاة الصيام
3: في عيد الفطر يعني
5: اي عيد الفطر
0: باه
5: ما نعرفش معناتها جوز زي باش نخرجها ولا ما نخرجهاش خاطر ما عندي حتى شيء كانت 200 دينار هذوك
0: باهي تسمع الإجابة إن شاء الله جوك. مرحبا بيك إن شاء الله كل عام تحيي بخير 78-227-160 أو 78-227-700 للاتصال بنا المكالمة الموالية ألو ألو ألو
6: ألو
0: مرحبا
6: عسلامة
0: مرحبا بيك تفضلي
6: بيك بربي الهدية تجي ضحية ولا ما تجيش
0: نعم
6: الهدية
0: الهدية
6: هذي لك علوش
0: أي
6: جي ضحية ولا لا ولا
3: ما لا تنجمي تضحي بها ما دام هدوها لك ولت ملكك تنجمي تضحي بها
6: لا مش ملكي يعني هدوها لي
3: هي ما كيهدوها لك ولت ملكك
6: بس
3: تحبي تعملي باش تحبي انت واذا كانت تحبي تضحي بها فهذا حسن
0: ما هي المكلمة الموالية الو
7: الو عسلام خوي
0: مرحبا
7: عايش جمعة مباركة
0: خوي اجمعين مرحبا بيك تفضل
7: عايش بربي خوي انا عندي ناخ في شهرية المعوذين
0: اي
7: متعرك على خلاف انا وزوجي ونقيم وحدي تو انا وابنائي
0: اي
7: ولمت من زكاة من يعني من شهر رمضان المبارك شوية يعني زكاة عند الناس
0: هي.
7: هل يجوز ناخذ منهم أضحية العيد ولا لا يعني ونعجز على العمل ومريضة ما عنديش حتى مورد رزق كان شهرية المعوذين نجم ناخذ منهم أضحية العيد ولا
3: أنت إذا كان قادرة تنجمي تأخذي منهم لا حرج في ذلك إلا اللهم ماكش قادرة
0: فما أولويات
3: أما أنت
0: أخرى
3: إذا كان
0: مثلا.
3: قادرة وتحبي تأخذي منهم تنجمي يجوز باش تأخذ لك هذوك مولو ملكك نتاعك تنجمي تأخذ منهم الأضحية أما إذا كان فما أسباب أخرى أنك ما تقدريش والأموال هذيك تحتاجها في أمور ضرورية وملحة فتولي تسقط عليك الأضحية ماكش مطالبة بها
7: عايش بلا نسألك على صلاة الضحى أنا كي تفوتني نهار نجم نرجعها يعني تقضى صلاة
3: الضحى لا تقضى فات وقتها وهو دخول الظهر بتاع اليوم ذاك ما عادش يعني يلا غالب حاولي تصلي في الأيام القادمة تواظبي عليها وكو
0: شكرا لك على الاتصال نأخذ المكالمة الموالية ألو
8: ألو السلام مرحبا. عليكم ورحمة الله
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جمعة مرحبا.
8: مباركة إن شاء الله
0: الجميع
8: طبعا. عندي سؤال بما أنه هو الأيامات تضم أيامات تخص عيد الأضحى عندي سؤال
0: أي؟
8: نحن في عائلتي كي نذبحوا نهزوا للمسخ البلدي المسخ البلدي نذبحوا زوجي ويجي بالذبيحة ويجي
0: أي؟
8: نحب نعرف المسخ أنا الحقيقة ما عنديش فيه ثقة علاش أخاطر ما نظرش أن كل ذبيحة يسموا عليها بسم الله وعليها
0: علاش كون قال لك انهم ما يسموش بسم الله وما يكبروش؟
8: وحدي وحدي هكاك دي سوسي هكاك بغداد.
0: ما هو الواحد يقطع الشك باليقين ويمشي يشوف على عين المكان ولا يسال شكون اللي مشى معناها، او معاهم زوجك معناها موجود.
8: والله زوجي سالته قال لي ما ردش باله، اما قال لي لا لا هذاك هو يذبحوا هذا حوار انا مسلمين وما يذبحوش الا ما يسموا بسم الله، انا ماهوش مثبت ماهوش مركز معاهم. على خاطر هما اضحيات، مش اضحيات، مش كان هو ولا اثنين ولا ثلاثه، عشرات.
0: انت باش تقطعي الشك باليقين
8: واحد العلوش ونادوا يقولوا ايجا واحد العلوش
0: تنجم تمشي انت معناها والا زوجك ويتاكد معناها زوجك من المساله هذه، ونقروا الثقه معناها في الناس وبحول الله مسلمين وخيان وربي يعينهم ويقوموا بدورهم على اكمل وجه ويكبروا ويسموا اسم الله، وخاصه اذا تعلق معناها الامر معناها بامر مخصوص كيف هكا معناها في عيد الاضحى بحول الله، فما كان الخير وربي يعينهم ويعطيهم الصحه معناها على مجهوداتهم. في الحقيقه يقوموا برشا مجهود وربي يعينهم، والواحد ديما يقرا ثقه في الناس استاذ رضا قبل كل شيء معناها. المكالمه المواليه. الو
9: الو صباح الخير.
0: مرحبا، نهارك طيب.
9: عام مبارك اخوي.
0: اجمعين ان شاء الله. مرحبا.
9: عايش في عايش. بالله مش نقول لك حاجه،
0: بس
9: ما تكون يعني يحب يعاون ولا مش يحب يعطي شويه فلوس، خلينا ناخذ شويه حمص يرحم على والدي سلعوي.
0: اي ان شاء الله اهل اهل الخير واهل البر موجودين، وباذن الله معناها يمدوا يد المساعده للجميع. مرحبا بك، شكرا لك على كل حال. المكالمه المواليه. الو
10: مرحبا.
0: الو تفضل.
10: مرحبا.
0: مرحبا بك سيدي،
10: ان شاء الله نهارك طيب.
0: مرحبا بك، نهارك سعيد مبارك. تفضل
10: خوي الغالي. خوي الغالي
0: هاي تفضل، انا اسمع فيك خوي. هاي
10: مبدئيا ان شاء الله عليك مبروك.
0: ان شاء الله اجمعين يا سيدي. مرحبا. اي مرحبا بك خويا. بين قطعت المكالمه هذه، اذا ينجم يعاود يتصل بنا الاخ مرحبا به مره اخرى. 78 227 700 والا 78 227 160. تفضل استاذ رضا، اذا نواصلوا في الاجابه على الاسئله.
3: نعم، كيفيه التيمم؟ طبعا ككل يعني واجب او فعل شرعي فيه يعني واجبات عفوا، وفيه سنن، وفيه يعني مستحبات، وفيه مكروهات، وربما وفيه مبطلات ايضا. لكن نحن باش ما نصعبوش على الساده المستمعين، باش يعني نحاولوا نوصفوا لهم بالكلام ونظريا كيفيه التيمم. ان واحد يستحب ان يكون مستقبل للقبلة، هذا يستحب استقبال القبلة.
0: يستحب معناها نعم. إذا ما استقبلش القبلة مش مشكل، بحول الله مش مشكل.
3: نعم، ينوي التيمم لأنه كل فعل وكل عبادة هي رهينة يعني النية. ينوي أنه سيستبيح ما كان ممنوعا عن علي عنه.
0: لا زيد بسطنا عن أستاذ رضا باش ما تضيعش الإجابة.
3: هو على كل حال ما باش يصلي الظهر.
0: أي به
3: باش يتيمم.
0: باش يتيمم اي انوي باش يتيمم باش يصلي الظهر. ايش يعمل؟
3: ينجم يقول اللهم اني نويت التيمم لصلاه الظهر مثلا.
0: مثلا
3: يقولها في قلبه ولا بصوت خافت ولا ثم يضع يده على الحاجه اللي باش يتيمم عليها. تنجم تكون تراب او تكون رمل او تكون وتو المعروف هي كالحجره
0: التيمومه
3: نلقوها في المساجد
0: حتى في الديار
3: سموها تيمومه. عبي يحط عليها يديه ما يبداش يمسح عليها كما كانوا كاينين صابونه. يعني رايت من يعني كانوا شاد صابونه ويعمل فيها في يديه يحك فيها في يديه، لا يحط يديه بالكدا عليها تلمسها بالكدا لمس يعني واضح وثابت، ثم يرفع يديه مباشره الى وجهه ويمسح الوجه كامل يعني من بنبت الشعر من فوق الجبهة إلى الذقن يعني لأسفل اللحية إلى الصدغين يعني وين الأذن، ويحاول أن يوصل المسح إلى ما غار من العينين يعني عينيه والمناخر. الحصير ما يخلي حتى جزء إلا ويكون
0: وجهه
3: يعني
0: كامل معنا.
3: وجهه كامل
0: بالتفاصيل متاعه.
3: نعم بالتفاصيل وجزئيات متاعه. ثم إذا كان أراد أن نفس الضربة هذيك يزيد يمسح بها يديه
0: اليمين
3: لا يديه يعني يديه اليسار تمسح يديه اليمين
0: يده اليمين يمسح يده اليمين
3: الى الكوعين او الى المرفقين ان تيسر له ذلك، والا يعني ينجم يعاود يعمل ضربة ثانية يعني يمس التمومة مسة ثانية ويمسح يديه اليمين بيديه اليسار ويديه اليسار بيديه اليمين مع التخليل الأصابع. وإذا كان عنده خاتم يعني ينزعه وباش يمسح البلاصة نتاعو وهكذا يكون تم التيمم نتاعو طيب. ومباشرة في المذهب المالكي مباشرة يقوم إلى الصلاة وإذا كان في الفريضة وهو في الجامع يتيمم وقت تقام عندما تقام الصلاة لأنه التيمم مجعول للصلاة فمباشرة بعدما يكمل التيمم نتاعو يدخل في الصلاة.
0: شكون قالنا أستاذ رضا أنه التيمم مجعول كان فقط لوقت الصلاة؟ علاش ما يتيممش ويخرج مثلا ويبقى على كالتيمم ذاك حتى يأتيه ناقض من نواقض الوضوء مثلا؟
3: هذا في مذهب الإمام مالك وهو رخصة، هو يعتبر أنها رخصة خاصة بكل صلاة وخاصة بتلك الصلاة بعينها يعني يتيمم للصلاة
0: لأجل الصلاة.
3: فإذا تيمم يدخل مباشرة في الصلاة.
0: فما أقوال أخرى في فقهاء
3: عن فقهاء أبو حنيفة يعتبر أن التيمم مثله مثل الوضوء
0: معناها
3: وما يبطل كان وجود الماء والقدرة على استعمال الماء وقت ما عادش عنده الحق
0: يتيمم.
3: ينجم يصلي به أكثر من فرض في المذهب المالكي يصلي كان فرض وإلا إذا كان فما نوافل بعد الفرض. الإمام يعني ابن عاشر وهو مالكي يقول وصلي فرضا واحدا وأن تصل جنازة أو سنة به يحل. يعني تصلي به فرض واحد ويمكنك أنك تصلي بعد
0: نوافل.
3: الفرض تصلي نوافل كما جنازة سنة إلى غير ذلك ولا الشفع والوتر بعد العشاء. أما بالنسبة لمذهب أبي حنيفة فهو
0: يصلي به كما الوضوء،
3: يصلي به كما
0: معناه النجم يقعد يصلي به ظهر وعصر ومغرب وعشاء في جرس
3: معاذ. إذا ما تنقضش
0: الوضوء، إذا ما تنقضش الوضوء
3: فهو
0: واضح.
3: والله أعلم بطبيعة الحال.
0: والله أعلم نعم.
3: ثم السؤال الموالي هو حكم يعني ذبح المرأة. بطبيعة الحال المرأة تذبح ولا حرج في ذلك حتى مع وجود رجل قادر على أنه يذبح،
0: معناها حتى في حضور زوجها مثلا
3: ولا أخوها ولا عمها ولا ولدها ولا فيجوز لها أن تذبح ولا حرج
0: حتى
3: في
0: مشكل
3: في ذلك. نعم
0: المهم تعرف بقى.
3: نعم هي تقول السيدة الكريمة ولدها يعني متزوج وبأبنائه ولا عنده وليد ولكن غير قادر على أن يوفر نفسه أضحية. تقول نان هي تجري الأضحية وباش نذبحها، تقول هل نذبحها باسمي ولا باسم ابني؟ هي مخيرة في ذلك، إما أنها تذبحها باسمها هي ما دام هي اللي اشترتها وهي متاح وتشرك ابنها
0: في الأجر،
3: في الأجر تقول هذا عني وعن ابني وعائلة وأفراد عائلة ابني. وإما تولي تتبرع بها ليه، تتبرع بها ليه وبعد بتوع الحال باش يقسموا مع بعضهم هم تتبرع يعني بالأضحية لابنها، وسواء ذبحت هي أو ذبح ابنها. إذا كان ذبحت هي تقول هذا يعني نيابة عن ابني لأنها أصبحت متاع ولدها لأنها تبرعت بها لي، وكان ذبحها هو يقول هذا عني ويشرك والدته في الأجر هذا عني وعن والدتي.
0: صعيبة المسألة هكا سيد رضا، فيها برشة تفاصيل معناها كأنها صعيبة برشة معناها.
3: إذا كان هي تحب الأمور تمشي عادية مدام الأضحية متاعها تذبح باسمها
0: بس
3: وتشرك ولدها في الأجر، تقول لرا هذا يعني وعن ابني هاني شركته معه يعني نبسطها المسألة
0: وما نعم.
3: نصعبوهاش. ثم الأخت الكريمة تقول هي لم تخرج زكاة الفطر وباعتبار ظروفها وكذا، إذا كان عاجزة فتسقط في حقك حقك تسقط تسقط عليها. وإلا هي تقول تأخذ في ماندا 200 دينار إذا كان أنت وقت وجوب زكاة الفطر وهو من غروب شمس آخر يوم من رمضان إلى ما قبل الخروج إلى صلاة العيد وقيل من فجر يوم العيد إلى يعني صلاة العيد، إذا كان فاك الوقت ذاك عندك أنت فلوس واجدة فلوس زايدة عليك يعني على ما تحتاجيه فاك الوقت ذاك فتولي تخرجي. أما إذا كان ما عندكش ما هو زايد على احتياجاتك الضرورية فتسقط عنك ولا يعني
0: زد بسطنا الإجابة أكثر سيري ذا مش واضحة باشا
3: يعني تو هي تقول تخشي منها 200 دينار نفترضوا نحن أنه في صبيحة العيد اللي هي باش تخرج ولا من غير
0: خلينا من التفاصيل الدقيقه معناها يعني تنجم تخرج ولا ما تنجمش؟
3: اذا كان عندها هي فلوس زايد عليها فك الوقت هذاك فتولي تخرج.
0: اذا ما عندهاش؟
3: اذا ما عندهاش ما تخرج.
0: هذا باش تبدا الامور بسيطه.
3: نعم.
0: اي السؤال اللي بعده استاذ ريفا.
3: الاخت الكريمه تقول انه زوجها يهز الأضحية إلى المسلخ البلدي وهي ما عندهاش الثقة. يلزمنا ساعة نعرف أنه الأصل في الأشياء هو الطهارة والإباحة والصدق. الأصل هو هذا، إلا إذا كان رينا حاجة بعينينا ورينا عايننا حاجة تبين لنا من خلالها وأنه فعلا ما يسموش. أما مبدئيا ما دام هم مسلمين فنعتبروا انهم يسموا. ثم اذا كان انت ما عندكش الثقه، وهذا خاص بحاجه تخصك انت، ما عندكش الثقه، اما انك
0: وحدك
3: يعني تذبحي وحدك، واما زوجك يمشي للمسلخ ويوقف عليها ويطلب منهم بكل ادب ولطف انهم يعني باش يسموا على على على الذبح. اما هو الاصل في الاشياء ان المسلم يعني يسمي، هذا الاصل، هذه القاعده العامه، الا اذا كانت فما قرينة ولا دليل ولا حجة واضحة.
0: لا هي تقول ما عنديش، هي تقول ما عنديش لا حجة لا دليل لا قرينة هكاك بينه وبين روحه.
3: الأصل أنه المسلم يسمي،
0: هذا هو.
3: ما مسلمين ولا
0: أكيد بحول الله. به
3: ثم
0: سؤال موالي.
3: هي الأخت الكريمة تطلب مساعدة فهم أهل الخير يسمعوا.
0: نعم.
3: وأكيد أنه رقمها ربما موجود عند الإدارة أو موزع الهاتف، فنحن نضم يعني ندعو أهل الخير أنهم يعاونوها ويعاونوا كل من هو محتاج، خاصة في هذا هذه المواسم وفي هذه الأيام. وكنا نتحدث في الجزء الأول
0: غلاء غلاء الأسعار، معناها بصراحة،
3: وكنا نتحدث على الأجور والثواب التي يحصل عليها من يفعل الخير عموما.
0: نعم. باش تدري هذا، ناخذ مكالمه هاتفيه موالي. الو الو
11: الو
0: مرحبا مرحبا بك. لا نوعيه الصوت تغير، زاد كانت نجم تبدلي البلاصه نتاعك شوي معناها وتعاودي تتصلي بينا اختي. قلنا غلاء الاسعار سيدي رضا، معناها بصراحه اسعار في مستويات ناريه لا يقدر عليها معناها الموظف العادي، معناها يمكن حتى توا اللي يتقاضى بين 1500 و2000 دينار لا يقدر على،
3: يجد صعوبة
0: كبيرة، مش صعوبة
3: أو ربما يعجز أصلا،
0: يعجز. فما التزامات أخرى، فما دراسة، فما معناها نهاية العام هذا، خاصة اللي عنده معناها أبنائه في الجامعة وإلا في السنوات النهائية، فيعجز تماما معناها مع المصاريف البهضة. والناس معناها يلزم تتقي ربي سبحانه شوي، معناها في المواطن راهو معناها باللي نتحدثوا على المصروف اللي يتصرف على خاطر هاك الاضاحي هذيك، راهي معناها ما توصلش للارقام الخيالية. ثم انه معناها اللي عنده علاش يزيد يغلي على اللي ما عندوش؟ تو انت معناها عندك باش تشري، علاش تشري ب 3 ملايين و600 ولا ب 5 ملايين؟ معناها علوش، هل انه هذا معناها
3: يعني من
0: الدين؟
3: فما
0: ب 5 ملايين للاسف و3 ملايين و700 وغيره. ناخذ مكالمه هاتفيه استاذ ريتا. الو
12: الو على السلامة.
0: مرحبا سيدي. مرحبا
12: خويا، نحييك ونحيي المستمعين ونحيي السيري معاك.
0: ربي يبارك فيك. مرحبا بك خويا، تفضل.
12: عندي سؤال وعندي ملاحظة.
0: هاي تفضل.
12: السؤال يخص الوضوء، هو عندنا مرض العصر هو اوجاع الظهر. احيانا الانسان يعني ما نجمش يغسل ساقيه
0: بالوضوء،
12: يعني ساعات غير يطبق في روحه ما يوصلش انه يغسلها كيما يعني المعروف
0: واضح باه،
12: وسمى مسكين اللي يوصل يعمل عملية في داره، يعني يحصل أطراف
0: الأرض في الجميع
12: إن شاء الله. إيش يعمل في الحالة هذه؟
0: باهي، تسمع الإجابة إن شاء الله.
12: تبقى في الملاحظة، أنا نوجه صوتي للإنسان، يعني الناس القائمين على خاصة عن المقابر. يعني كي يذبحوا الناس كي مش هيحشم، يعني شوفت الحشيش تجاهها وكالأهمال، يعني هذوك مرهم ناس خدموا البلاد هذه، وراهم ناس كان معلم اللي قرانا واللي رفانا وفيها جدي وجدك والناس الكل، يعني
0: صحيح.
12: هذه الحاجة الأول. والحاجة الثانية نشوف يعني في في الشرب في المقابر يعني وبجانب المقابر وافعال اخرى انا ما نجمش نردعهم ولا اما ثم الجهات المختصه تنجم تكتب وتكاتب الجهات الامنيه انا نتصور الامنيه يقوموا بواجبها
0: ان شاء الله.
12: حاجه اخرى كي الحشيش يعني عليه سوى معايا صديق يعني من الغرب يعني لاحظني الملاحظه حشمت باش نجاوبه فهمتني
0: صحيح.
12: يعني تشوف هما كيفاش الورد والواحد نحن حشيش اغلام ترتا يعني واحد خويا وربي يبارك فيك
0: ونعتذر اذا كان الملاحظه يعطيك الصحه على الملاحظه نتاعك وعلى مداخلتك القيمه خويا بارك الله فيك. المكلمه الموالي الو الو باهي غير جاهزه المكالمه هذه اذا عندنا مكالمه اخرى باهي باهي استاذ رضا قلنا انه اسعار الاضاحي معناها انا شفنا السنه معناها على غير العاده قلنا انه عام ناول معناها غاليه الاسوام طالعه هاي زاد طلعت السنه بوجود معناها الخيرات من الامطار والحشيش وغيره يقول لك هاني نصر وفان كذا لكن بصراحة على الناس معناها انها تتقي الله سبحانه وتعالى في الناس في الموظف البسيط. صحيح يقول لك هاي الاسعار غالية في شتى البلاد معناها هاي السيارات غالية هاي الحلويات غالية هاي ملابس العيد كانت غالية شبيكم ما تكلمتوش علاش تتكلموا تو على الاضاحي
3: وخاصة الوسطاء يعني بلد. على الاقل يعني في المناسبة هذه بما انها هي عبادة قربة يعني قبل ما يكون اللحم باش ناكلوه باش مطلوبيه وقبل كذا هي عبادة هي قربة تقرب إلى الله سبحانه وتعالى يبعدوها
0: خير الله يبعدوها خير
3: ورب سبحانه وتعالى يقول لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينالوا التقوى منكم نعم. يعني الصدق والإخلاص فبالتالي يعني نحاولوا على الأقل في المناسبة هذه يعني نتنازلوا شوية ما فيها بس نتنازلوا شوية ونساعدوا الناس في الحدود في حدود المعقول بطبيعة الحال ثم هناك ملاحظة أخرى
0: نعم.
3: لست يعني من خلالها أدعو الناس أنهم ما يضحوش لا وإنما أردت فقط أن أذكر حقيقة يعني حقيقة شرعية
0: ايه.
3: هو أنه راه ساعة لساعة تسمع واحد يقول لك ما عيدش وش معناتها ما عيدش يعني ما اشتريش الأضحية
0: ايه؟
3: هذا وش معناتها ما عيدش لا هذا خطأ كبير راه أنت تعيد بصلاة العيد وتعيد بالتكبير
0: نعم.
3: وبالذكر
0: نعم
3: وبالصيام
0: إن استطعت
3: بالصيام قبل
0: العيد
3: الأيام كما كنا نذكر واحد كذا
0: حتى يوم عرفة
3: والأضحية هي جزء
0: من العيد
3: أحد أجزاء العيد
0: نعم
3: يعني نجتهدوا في حدود الإمكان باش نوفرها إذا كان عجزنا عن ذلك فهي سنة مؤكدة لمن يقدر عليه وحتى من قال بالوجوب مثل أبي حنيفة يعني فهي واجبة على من يقدر عليه فبالتالي لانه اذا كان نحن العيد نعتبروه في يعني نختزلوه في الاضحيه اش معناتها باش نولوا نفعلوا كل ما في وسعنا باش نحصلوا على الاضحيه وهذا يخلينا نشروها حتى باسعار
0: مرتفعه
3: ويخلي الاسعار ترتفع
0: ويستغلوا معناها
3: بالتالي
0: يعطي فرصه يعني للوسطاء باش يزيدوا يستغلوا
3: نعم ما عادش نقولوها الكلام هذايا راني ما عيطتش كيفاش ما عيطتش انت تعيد بصلاه العيد وتعيد بالتكبير التكبير يبدا من صلاه الظهر يوم العيد وينتهي يوم الفجر في اليوم الرابع
0: أي بالضبط.
3: وان كان يعني هناك قول اخر يقول يبدا في يوم الفجر العيد وبالنسبه للحاج يبدا بعد الظهر على اي حال هذه اختلافات يعني بسيطه فبالتالي نحن نجتهد وماذا بينا الناس كل تعيد وماذا بينا الناس كل
0: بالضبط.
3: يعني تعيد بالمفهوم العام بما في ذلك
0: قطع النظر على الأضحية
3: نعم
0: يعني.
3: اقتناء أضحية هذا جزء من العيد
0: من العيد
3: الكلمة الدارجة نعيدوا
0: عيد
3: فبالتالي يعني ماذا بينا حتى مفاهيمنا تكون صحيحة حتى يتقبل الله تعالى منا وتكون يعني نوايانا صادقة وخالصة وصحيحة تكون نوايا صحيحة بمعنى أنه عيدت راني صليت العيد راني ذكرت ربي سبحانه وتعالى راني زرت
0: لبست الأقارب نظيف
3: راني لبست لباس
0: وفرحت
3: بما أمكن وإن استطعت وفرت
0: الأضحية يعني
3: لاحظ أنه صلاة العيد مشي لمن استطاع ما فيها شرط الاستطاعة والذكر ما فيش شرط الاستطاعة وسائر مظاهر العيد إلا الأضحية رب سبحانه وتعالى تيسيرا علينا
0: مفرضهاش ومفرضهاش علينا ربي سبحانه وتعالى الحمد لله
3: هو حتى كان حتى ابو حنيفه نفسه اللي يعتبرها واجبه فهمت يعني واجبه لمن يقدر
0: لمن يقدر
3: عليه.
0: يقدرش عليها لا يكلف الله نفسا
3: الا وسعها اخرى احيانا حتى كي تبدا عنده الانسان يبدا قادر واذا كان السعر يلاحظ انه مشت ومبالغ فيه بشكل متوحش فلا رغم انه عنده فلوس وقادر له، فمن حقه الا يشتري الاضحيه
0: باش ما يعاونش الناس اللي تستغل. نعم. في الناس
3: فما مثال ديما يذكروه الفقهاء. نعم. يعني انسان ساعات يجي باش يتوضا ما يلقاش ماء.
0: نعم.
3: ويلقى شكون يبيع في الماء. اذا كان يبيع فيه بسعر معقول يشتريه
0: باش
3: يتوضا، واذا كان يستغل الموقف والوضعيه ويبيعوا بسعر يعني مشط مشط مشط جدا، من حقك انك ما تشتريش الماء رغم انه عند انك رغم انك قادر على انك تشتريه وتتشمم وتصلي.
0: هذا هو
3: ولا حرج في ذلك.
0: بالضبط. معناها شوف كيفاش معناها استاذ رضا تنقلب القيم في المجتمعات المسلمه، معناها هذا مجتمعنا ومجتمع مسلم، تنقلب فيه القيم وتصبح الناس معناها تستغل ظروف الناس وتتغص هكا الفرحة اللي كان مفروض لأنه نحب ولا نكره، راو دخول هكا الخروف ذاك للمنزل قبل بنهار ولا بنهارين راو معناها مظهر من مظاهر الفرحة والبهجة
3: والسعادة
0: والسعادة للي كامل العائلة، راو مش كان للأبناء بركة، راو حتى معناها المضحي في حد ذاته وأهله وعائلته ووالده ووالدته وزوجته وأبنائه، معناها شوف كيفاش الناس بمجرد معناها الأنانية متاعهم يوصلوا معناها يحرموا الناس من فرحة العيد أولا، وثانيا يرتكبوا آثام صراحة، معناها أنه الإنسان اللي يستغل غيره بأسعار مشطة كيف هكا ويحرم غيره من أنه يفرح فهذا إثم صراحة معناها.
3: نعم. بعد إذنك سيد كمال، أنا كنت أبحث عن مصطلح وها قد يسر الله وتذكرته بالنسبة للأخت اللي قالت يبعثوا زوجها هز المسلخ وكذا، رأوا فما قاعدة فقهية تقول الأصل في الأشياء، الأصل في الإنسان وفي الناس وفي البشر البراء،
0: البراء
3: يعني هو بريء من أنه ما يسميش عندما يذبح إلا اللهم إذا كان فما دليل حجة ثابتة.
0: ما نأخذوش بالظن وبالشك.
3: أما الأصل أن الإنسان بريء من أنه يرتكب مخالفة، مثلا مخالفة عدم التسمية عند الذبح.
0: نقرف الناس الثقة
3: الثقة والخير، الأصل والخير.
0: أي بالضبط. معنا مكالمة هاتفية أستاذ رضا. ألو ألو ألو، صاحبة وصاحبة المكالمة به ما فماش المكالمة هذه اللي معناها يحب يتصل بني عاود على الرقم 78-227-160 وإلا 78-227-700. ألو مكالمة الموالية.
11: ألو
0: مرحبا.
11: عايشك.
0: مرحبا بيك تفضل. هاي
11: عندي سؤال بالله.
0: هاي مرحبا مرحبا.
11: عايشك. عندي امرأة مريضة.
0: هاي ربي يشفيها إن شاء الله.
11: ظهرها يوجع فيه.
0: هاي
11: فهمني، وما تنجمش تصلي، ما تنجمش تهود تصلي، فهمت ولا؟ وكلها حسيت ما عندها شق في رجلها، فهمت ولا؟ مس تعبها ياسر ياسر بين الاسبيطار بين
0: الاسبيطار.
11: نحب سيري ذا كيفاش تتيمم كيفاش تعمل.
0: باه تسمع الإجابة إن شاء الله بابا، مرحبا بيك، إن شاء الله باللطف على الجميع بإذن الله. أنا مكلمة هاتفية معناش باش استاذ رضا يلا نواصلوا في الاجابه على الاسئله اللي وردت علينا.
3: نعم.
0: سؤال
3: بالنسبه للاخ الكريم يقول فما عنده الام في ظهره ويعجز عن غسل ساقيه، ما نجمش
0: ما نجمش يتوضا،
3: ما نجمش يهود الحنين، ما نجمش يغسل رجل. هنا اما
0: نفس الاجابه نفس السؤال كما سالنا
3: تقريبا الاخ. هنا ينجم هو يجلس على كرسي ويحط ساقه تحت السبالة وخلي الماء يجري عليها، كان نجم شوية يدلك هو وما نجمش لا حرج عليه، ويحاول يتأكد أنه الماء يعني تخل خاصة بين الأصابع وعم الموضع بتاع الساق اللي يزمه يتغسل، يعني هنا يسقط عنه الدلك يعني باش يمر رجليه
0: يديها على رجليه.
3: نعم. وإذا كان
0: هو عاد يلزمه ينشف باش ما يمرضش،
3: عادي ولي يشوف نجمش غيره سي عادي.
0: شفت كيفاش
3: ما نجمش راه ما بشوف فما حتى شيء صايب
0: اي ما نعطوا الاحتمالات الكل،
3: ما نجمش يتم
0: اذا ما نجمش يولي يتم،
3: ما نجمش يتم ولا اذا كان فما شكون ينجم يغسل له رجله، لكن هو يتحرج من ذلك، اذا كان يتحرج من ذلك يتشمم
0: هذا هو،
3: ولا يغسل رجله بالطريقه دي ولا يشوف شكون ينشف له رجله، ما نجمش يتحرج من ذلك
0: يتيمم
3: ولا حرج عليه.
0: ناخذ زوج مكالمات هاتفية. الو الو
13: ايوه صباح الخير.
0: مرحبا، نهارك طيب.
13: جمعه مباركه اخويا.
0: اجمعين مرحبا.
13: ان شاء الله عيدكم مبروك
0: بالمصابه. اجمعين تفضل.
13: شوف خويا انا نسكن قريبه شويه للجامع. ولكن ونحب نصلي الجمعه لكن عندي ساقيه توجع فيا برشا. حتى كي نجي باش نمشي نعيا وقت اللي ما نوصل للجامع الا ما نعيا.
0: واضح.
13: وانا نبدا متشوق هكا باش نصلي وما نقدرش. يعني عليا اثم ام لا؟
3: لا ما عليكش حتى اثم. ليس عليك إثم
0: بحول الله. به المكالمة الموالية. ألو المكالمة الموالية قطعت. نمشوا للي بعدها. فيصل ألو. به باش نكتفي بهذا القدر مبدئيا أستاذ رضا، نحاولوا نجاوبوا على الأسئلة اللي بين يدينا، وإذا بقالنا وقت نأخذ مكالمات هاتفية أخرى.
3: نكملوا الإجابة على السؤال نتاع الأخت الأخيرة هذه سألتنا. راهي الجمعة ليست واجبة على النساء، هي واجبة على الرجال، لكن إذا أرادت أن تذهب إلى الجمعة فهذا خير وأفضل.
0: نعم. لكن ديما نذكر أستاذ رضا أنه ما فيهاش تمييز، راه ربي سبحانه وقت اللي قال إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله.
3: تذهب على روحها، لكن
0: معناها المسألة أنه ماهيش مرتبطة بمرأة وراجل.
3: لا يعني لكن بالعكس الرجل هو باش يتحمل المسؤولية.
0: وحتى المرأة مدعوة لصلاة الجمعة ولا؟
3: لكن المرأة ليست واجبة عليها، لكن الأفضل أنها تمشي تصلي الجمعة.
0: علاش مش واجبة عليها سيدي؟
3: ربي سبحانه وتعالى لم يوجبها.
0: هاو قال معناه ما ذكرش، معناه ما ميزش المرأة على الراجل.
3: عندنا سنة بينت أستاذ كمال، عندنا سنة ربما هي التي تبين. القرآن يقول وما آتاكم الرسول فخذوه.
0: هذه فيها تفصيل لازمنا نزيدوا نتأكدوا من المسألة.
3: ثم يعني وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم.
0: به
3: يعني به نرجع تو للسؤال نتاع الملاحظة نتاع الأخ. فعلا هذا نأسف لذلك. وإن شاء الله بالنسبة للمقابر يعني إهمالها وكذا، وإن يعني رو بإمكان أي واحد أهل الخير أنهم يدخلوا، لكن بالتنسيق مع يعني السلطات المحلية. يمكن أنهم يدخلوا ويحاولوا ولهم أجر كبير بذلك.
0: معناها جرت العادة على الأقل في السنوات الأخيرة أستاذ رضا أنه معناها جمعيات العمل التطوعي مع مساندة من البلدية وغيرها أنهم يقوموا بحملات كبيرة لتنظيف المقابر. لكن للأسف معناها اليوم بعض الزملاء يحدث في معناها يقول لي أنه راو فما حتى معناها الثعابين موجودة معناها في المقابر باعتبار أنه سنة عام ممطر فيه برشة معناها، ويقول لك أنه الزواحف تخرج. فرجاء معناها التدخل سريعا لتنظيف المقابر، خاصة معناها أنه عن عادة بتاع زيارة المقابر سواء في أيام العيد وإلا كل يوم جمعة. نحبوا لا نكره هذه عادة والناس تمشي تزور معناها المقابر
3: أو في أي يوم،
0: فما تعرضش الناس معناها لقدر الله معناها
3: للخطر خطر. نعم.
0: نرجع طول حرمة المقابر سيدي ذا
3: بطبيعة الحال. المقابر لهديها لها حرمتها.
0: نعم.
3: ولا يجوز الاعتداء عليه بأي شكل من أشكال الاعتداء.
0: نعم.
3: إلا التعهد والصيانة والتنظيف.
0: نعم.
3: للضرورة فهذه يعني لابد منها. أما ما عدا ذلك ما يجيش مثلا واحد يتعدى يجي يدخل المقبرة وفما شجرة ويجي بدون موجب يجي يقطع غصن أو شيء من هذا القبيل.
0: لا هو الاعتداء على حرمة المقابر أكثر من نكة معناه.
3: هو حرام. وأنا خلي ما نحكوش على مظاهر أخرى. الناس تجي تقف في المقابر وما ترتكب أشياء.
0: أي هذا يعني هو اللي حكاه السيد.
3: محرمة. يعني يعني على الجهات المسؤولة أن تتدخل وتأخذ
0: هو معناه. شوف كيفاش معناه المقارنة اللي عملها الأخ معناه أستاذ رضا، قالك معاه ضيف أجنبي. نعم. معناه كيفاش استغرب من هذا السلوك. كيفاش هم يحترموا أمواتهم، هم يحترموا أحياءهم ويحترموا أمواتهم أكثر. ونشوفوا حتى معناها المقابر متاعهم اللي موجودة في جهة مجاز الباب وغيره، هاك النظافة اللي فيها وهاك الاعتناء والعناية بها، ومعناها الحشيش كيفاش معناها مقصوص بطريقة تخلي المظهر جميل
3: منظمة.
0: علاش نحن ما نكونوش هكا؟ نحن أولى أنه باش نكونوا هكا معناها.
3: المفروض للأسف يعني أضعنا ديننا الكثير. وأضعنا تعاليمنا. هو ثم السؤال الموالي يقول زوجته مريضة، ربي يشفاها إن شاء الله ويشفي جميع مرضى المسلمين.
0: أمين.
3: ظهرها يؤلمها ولا تستطيع أن تنحني، تصلي بالكيفية اللي تريح.
0: هذا هو
3: وهي تستقبل القبلة. وبالنسبة للشقوق ولا للشق الموجود في قدمها في رجلها هو يقول شق كبير كبير ياسر، إما أنه إذا كان الماء ما تنجمش تلبسه ويزيد يعني يعمق هكا الشق ذاك وكذا فتولي تتيم، وإلا تستطيع ربما الطريقة هذه ينجم يشري لها خف وتولي تصلي تتوضى مرة واحدة في 24 ساعة تتوضى مرة واحدة تغسل رجليها وتنشفها بالقدا ومن بعد يعني تولي تمسح على الخف من بعد تولي تمسح على الخف.
0: عن سؤال آخر سيد رضا،
3: أيه بالنسبة للأخت الكريمة اللي قالت هي قريبة من الجامعة ما تنجمش تمشي، إذا ما تنجميش في تنجميش، وحتى كيبدأ رجل اللي صلاة الجمعة واجبة في حقي إذا كان عجز عن ذلك فتسقط عنه ويصلي الظهر، أنت تصلي الظهر في دارك، والقادرة المرأة القادرة هي مخيرة، لكن الأفضل أنها تذهب إلى المسجد، حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام رغم أنه لم يوجب صلاة المرأة في الجامعة لا في المسجد، لكن قال يخاطب الرجال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، يعني المرأة ما تمنعهاش إذا كان حابة تمشي إلى المسجد وتصلي الجمعة أو تصلي التراويح أو حتى الصلوات الخمس إذا أرادت ذلك.
0: عن سؤال آخر،
3: لا هذا هو آخر سؤال.
0: إذا عندنا مكالمة هاتفية ما عندناش حتى مكالمة هاتفية، بالإمكان إذن الاتصال بنا إذا أمكن باش نأخذ آخر مكالمة هاتفية، وإلا سيد رضا نقول لك كل عام تحيي بخير
3: وأنت كذلك وجميع السادة المستمعين وجميع المسلمين،
0: عيد سعيد مبارك على الجميع بإذن الله تعالى، نلتقي يوم الجمعة القادم إن شاء الله في مثل توقيت هذا اليوم بعد عيد الأضحى المبارك. شكرا لكم فريق العمل معنا هذا الصباح، نلتقي بإذن الله إلى اللقاء.

بين المواطن والإدارة، بين المواطن والإدارة مع عواطف اليعقوبي.

0: عسلامة، مرحبا بكم مستمعينا في هذا اللقاء المباشر بين المواطن والإدارة. سويعة من زمان كما عودناكم نطرحوا مشاغلكم أكيد مع المسؤولين وتتلقوا الإجابة الضرورية. اليوم حبينا بعض الوضعيات نتحدث فيها في لقانا، وأكيد سلاس عبد الهرميسي جاوبنا، المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية بالكيف مشكور يجاوبنا على مختلف تساؤلاتكم. سي الأسعد مرحبا، صباح النور.
1: صباح النور مدام عواطف، أهلا وسهلا، صباح الخيرات لكافة المستمعين، ونعتذر على الغياب هذا لظروف خارج عن نطاقنا.
0: شكرا لك، مرحبا. إذا سي الأسعد باش نبداو بالوضعية الأولى، هي وضعية علي بن محمد الزويري من الدهماني نهج الجمهورية، اللي يطلب بطاقة علاج ذي التعريفة المنخفضة.
1: بالنسبة لسي علي من الدهماني، هو راه تقدم مطلب الحصول على منحة قارة فقط. عارف علاش مدام عواطف؟ خاطر هو عنده يتمتع بالتغطية الصحية عن طريق الكنا. فهمت؟ لهنا الدوسي نتاعو براسك حاضر، نقعدوا ان شاء الله بعد العيد المبارك
0: ان شاء الله
1: نعديوا له ملفه على اللجنة.
0: ملفه على اللجنة ان شاء الله. هذا بالنسبة للوضعية متاع سي علي. عنا الوضعية الثانية تتعلق بالسيدة هنية بنت الأخضر قويسم أرملة حسن مولى من حي العمال سقيط سيدي يوسف، تتلقى جراية الشيخوخة متاع زوجها اللي تتمثل في 267 دينار. تقدمت بمطلب فيما يخص المنحة القارة، تقول حاجتي بالمنحة القارة مع كل ما يهم يعني كل المساعدات. شنو نجم ننصحوها لهنا سي الأسعد؟
1: هو ما تعرف القانون لا يمكن الجمع بين جرايتي.
0: صحيح،
1: هي ممكن شافت 267 شوية باربول 280. لا هي عندها تتمتع بالتغطية نتاع الكنا، انا نعدها 267 سيقع موازيتها ب 280 نتاع الامن الاجتماعي
0: شويه صعب
1: البرك، وتاخذها وتقعد مطلب امتيازات اخرى احسن لها.
0: امتيازات يعني على الكنا
1: معنى نتاع التخلي عن جرايه واعطيني الاخرى. لا هذا كاو، انا سيقع ترفيع فيها ان شاء الله. وبديت انا في جراياتي مع زملائنا في السي ان اس اس، وكاو وربي معها ان شاء الله
0: ان شاء الله. الوضعية الثالثة هو سؤال طرحه الهاشمي جعفرية من واد الزينة، زيد نفس فيما يخص طلب المنحة القارة. هو عنده تقريبا سيارة عمرها أكثر من 20 سنة، يخدم بها لكن ما غطتش ليه المصاريف العائلية. بقى انه يسأل شنو هو قدم الملف فيما يخص المنحة القارة، يقول يعني حاجتي بالمنحة، هل فما امكاني نتحصل على المنحة والا فماشي حلول اخرى باش يكون عندي مورد رزق قار يعني نخدم.
1: واضح. بالنسبة لهاشمي السيارة الفوق 20 سنة لا تمثل عائق امام عرض ملفه على اللجنة. فهمت؟ يتقدم للوحدة ويقدم الملف نتاعه، واحنا حسب البحث الكهرباء ينساها، ما هيش مشكلة فوق 20 سنة. ما توقوش من تقديم المطلب ان شاء الله.
0: ما هيش عائق يعني.
1: ما هيش عائق، لا فات 20 سنة كهو ما هيش نفخو في صورتها من جديد. فهمت؟ قدم المطلب وان شاء الله ننظر فيه، وان شاء الله البحث اللي كان بالحق يستحق راهو ياخذ
0: ان شاء الله. المره اللي فاتت سي الأسعد يعني وضحنا عديد المسائل اللي تتعلق بالتقاعد المبكر. هو جمله من النصائح اللي تفضلت بتقديمها لفايت الساده المستمعين، فما برشا يطلبوا التقاعد المبكر. المره اللي فاتت تحدثنا على الاجراء وكيفيه يعني حصولهم على التقاعد المبكر والشروط المتبعه للاستفاده بالتقاعد. بقى توا عندنا زيدا باش نشوفوا فئه اخرى اللي هو التقاعد المبكر للاشخاص غير الاجراء. هات في البدايه سمحني سي الأسعد نفسروا واش معناها غير الاجراء ومن بعد الشروط يعني اللي نتبعوه. تفضل.
1: احنا وعدنا مرات على قلنا في 3 حلقات باش نحكي على التقاعد المبكر في الانظمه الكل. حكينا على الاجير، وتوا لغير الاجير ان شاء الله المره الجايه باش نحكيوا على التقاعد المبكر في الوظيفه العموميه. شو معنى غير الاجير؟ الاجير هو اللي يتلقى اجر من عند مؤجر، وغير الاجير اوتوماتيكمون باش يكون هو المؤجر. اللي هو اللي نبسطوه اللي عنده باتونت يعني عنده مشروع خاص او فلاح. فلاح يصب على روحه زاد. مش معنى الاجير غير الاجير.
0: غير الاجير.
1: لهنا الشرط الاساسي في التقاعد العادي عموما انه يكون عنده باتونت او فلاح وصل لعمره 65 سنه وعنده على الاقل 10 سنوات اقدميه. اقدميه يعني فعليه بالتصاريح.
0: التصاريح
1: للسي دي اس اس. السي دي اس اس. يعني قاعد يصرح على روحه 10 سنين فما فوق. وبلغ 65 سنه، هذا في العادي. احنا تو باش نحكيو على التقاعد المبكر. المبكر. أول حاجة يفتح الحق وقت يوصل 60 سنة، ما عادش 65، أقوى مبكر.
0: من 60 سنة.
1: يمكن تقدم بمطلب جراية مع شرط أقدمية 10 سنين. 60 سنة و10 سنين أقدمية تصريح بالأجور.
0: باهي.
1: واضح؟
0: أي.
1: وأن يكون خالص مع الصندوق. ما عندوش ديون.
0: ما عندوش سنوات ماهيش خالصة وإلا. أي.
1: باهي، حتى مع ثم ناس عاملين عندهم جدولة. لا تقبلوا الجدولة هنا، لا يمكن قبول الجدولة.
0: بما انه مازالت ما خلصتش.
1: ما خلصتش. او يكون خالص الاصل، الاصل خالص.
0: ايه.
1: وكل الغرامات وكل يتقدم بمطلب في طرح الخطايا، خطايا التاخير باسم السيد الوزير زير الشؤون الاجتماعية.
0: لهنا اذا كان الاصل خالص يتقدم وغرامات التاخير ذوكم يعمل مطلب في خطايا التاخير.
1: ايه. اذا كان تقدم مطلب في طرح خطايا التاخير.
0: ايه.
1: وقتها فما امكانيه ننظروا في التقاعد المبكر.
0: باهي. للسيد وزير الشؤون الاجتماعيه.
1: باهي. نقطه ثانيه توا نظام صغار الفلاحين. اللي هو جاء بموجب القانون 32 لسنه 2002. هنا لا يتمتعون بالتقاعد الا في 65 سنه مع 10 سنوات اقدميه.
0: يلزم 65 سنه.
1: 65. اي. لكن يلزم زاد كيف كيف خالص مع الصندوق. واضح؟
0: واضح. يعني قبل لا. قبل ال 65 لا.
1: لا لا هذوما صغار الفلاحين.
0: باهي.
1: وان شاء الله مدام عواطف كيما وعدتك في الخميس الجاي اللي كان بعد العيد احنا نسبق وان شاء الله عيد الاضحى مبارك لكافه المستمعين.
0: يا رب.
1: كيف ما حصة وإلى أجدوها بعد نحكي على تقاعد مبكر في
0: الوظيفة العمومية. واضح. جزيل الشكر لك سي الأسعد الهرميسي المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية على ما تفضلت بتقديمه من إيضاحات لفائدة السادة المستمعين. حاجة به برشا كل مرة نتحدث على العلاقة الشغلية وكل ما يهم الحقوق زادة والواجبات وكل ما يهم زادة إذا كان فما ظرفية تمنع الواحد يحب يخرج تقاعد مبكر في مختلف الأصناف هذه يعني الشغلية. شكرا لك يعطيك الصحة بارك الله فيك وإلى اللقاء. مشوارنا مازال متواصل معكم مستمع. بعد شوي يكون ضيفنا سي عماد جلاسي رئيس دائرة الشؤون الاجتماعية بالكيف باش يوضح لنا بعض المسائل وزيدا فيما يخص وضعية سيد نور الدين بن السبتي درويزي باش نشوفوا وضعية مسألة إزالة المساكن البدائية المطلب نتاعو. نمشي نغم عياد ومن بعد راجعين.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا، مواصلين معكم هذا المشوار الإذاعي إلى منتصف النهار. وحاضر معنا سي عماد الجلاسي، رئيس دائرة الشؤون الاجتماعية بولاية الكاف. سي عماد أهلا وسهلا، مرحبا.
1: أهلا وسهلا،
0: مرحبا بك. أهلا وسهلا. إذن سي عماد، حابين نتحدث على وضعية سي نور الدين بن السبتي الجعفرية، اللي تعمل مطلب فيما يخص إزالة الأكواخ، يعني إزالة مسكن بدائي. المطلب هذا يعني قدمه عنده توا سنوات، خرجوا له التجهيز، بقى فما إشكالية إنه غير البطاقة التعريف متاعه من يعني جعافرية، هو دروازي بدل لقب جعافرية. لهنا حبينا نسألوك سي عماد، هل إنه تغيير اللقب بيأثر على تمشي يعني سير الملف من المعتمدية وإحنا ماشيين للولاية لوزارة التجهيز؟
1: لا لا، معناها تغيير الملف، تغيير اللقب ما يأثرش على المسار بتاع الملف. دونك هو ملف وراهو مازال في طور البداية، معناها مازال ما تعرضش كريمو على انظار اللجنه المحليه في معتمديه الساقيه. دونك وهو اتصلت بالسيد معتمد الساقيه سيدي يوسف، صرح انه المعني بالامر معناها تنقصه حتى في ملف ومنقوص من بعض الوثائق على غرار شهاده الملكيه وغيرها. دونك وهنا هو ينجم يهز نسخه من بطاقه تعريف جديده اللي طلعها جديده، ويزيد يتصل باداره المعتمديه باش يستكمل الوثائق المنقوصه هذه، قصد عرض ملفه على انظار اللجنه المحليه. صحيح عملت له معاينه الفنيه معناها والبحوث الاجتماعيه، ولكن ملفه مازال في الانتظار لاستكمال الوثائق الخاصه بالحصول على منحة إزالة الأكواخ.
0: واضح، منحة يعني فيما يخص الدفعات اللي نجم يتحصل عليها في صورة الموافقة هكا ولا لا؟ دفعات المال. به هذايا فيما يخص الوضعية بتاع سي نور الدين. عنا حابين نتحدثوا على المساكن الاجتماعية في نبر، فانا طور وصلت توا سي عماد، باعتبار انه نتحدث زاد على تجروين المره اللي فاتت، السيد وزير التجهيز قام يعني فيما يخص توزيع المقاسم هذيك المنازل، نقول المساكن الاجتماعيه. حبينا نتحدث على نبر توا، يعني فانا طور نعطوا توضيحات للساده المستمعين. تفضل.
1: هات نحكو على تجروين وبعد نجوا نبر. دونك تجروين هي معناها تم توزيع المساكن الاجتماعية واللي عددها 27.
0: أيوة.
1: نذكروا اللي الملفات اللي تقدمت في تجروين هي 661 ملف.
0: أيوة.
1: 27 مسكن توزعوا. دونك الفئات هي جنرال، فما 20 عائلة من ضمن 27 هي من عائلة معزة، ما يمثل تقريبا 74%. وثم سبع عائلات اللي هما كيف كيف من العائلات محدود الدخل، اللي الدخل متاعهم ما معناها يتجاوزش برشا والا اقل حتى من السميك. دونك 26% من العائلات محدود الدخل، و74% هما عائلات معزة. دونك هذاما الفئات في تجروين. بالنسبة لمعتمدية نبر، عندنا 18 مسكن، نذكروا لمعتمدية نبر فيها 48 مسكن تم توزيع سنة 2025 30 مسكن، وفضل 18 مسكن ولا ترشحوا لها 120 معناها مترشح باعتبار ولا باعتبار اللي زاد كيف كيف الزوز من جرحى ثورة تم مراسلتنا فيها من طرف مؤسسة فداء، وهي مؤسسة تعنى بجرحى ثورة وب الجرحى المؤسسة العسكرية والأمنية. دونك عنا هنا العشية داير عنا جلسة باش نزيدوا ننظروا في أربع ملفات، بلتو خمسة ملفات العشية باش ننظروا فيهم، والقائمة الأولية تقريبا بعد الجلسة هذه باش تكون جاهزة وش تم تعليقها في أقرب الأجال إن شاء الله.
0: واضح. يعني فيما يخص ال 18 مسكن هذا، يعني باش
1: يخص الجزء الثاني اللي هم 18 مسكن.
0: 18 مسكن
1: تم
0: توزيعهم صحيح
1: للمتساكنين فيها، مترشحين معناها ولا المنتفعين ساكنين.
0: واضح. هذا فيما يخص المرحلة الأولى، يعني القائمة الأولية، إذا كان فما شكون ما تقبلش ينجم يعمل اعتراض، كيفاش التمشي بالضبط؟
1: بالطبيعة هي تعليق القائمة الأولية الهدف نتاعو هو أنه تكون قائمة معناها معلقة في إدارة المعتمدين وإدارة الولاية قصد الاعتراض، معناها باش الناس إذا كان فما ناس تحس روحها اللي المعطيات الموجودة غالطة تنجم تعترض في حقها، حتى في حق شخص إذا كان ثم شخص اسمه معناها موجود مدر في القائمة الأولية وهو عنده أملاك وما صرحش بها ولا ما تمش تفطن لها من طرف الجهات الرسمية، فيمكن الاعتراض عليه وتقديم الوثائق اللي تثبت صحة الاعتراض.
0: سي عماد، لهنا الاعتراض يتم يعني يهزوه للمعتمدية،
1: إدارة
0: المعتمدية
1: تنبر.
0: وبالنسبة للقائمات الأسماء اللي تمت موجودين في القائمة الأولية ما عندهمش حاجات هكي يكملوهم وثائق وإلا؟
1: لا لا، تم استكمال الوثائق. فما حتى ملفات تم رفضها باعتبار انه ما استكملتش الوثائق نتاعها في الاجل.
0: واضح. هذا هو. شكرا لك سي عماد جلاسي، رئيس دائره الشؤون الاجتماعيه بولايه الكيف. بارك الله فيك سيدي على كل ما تفضلت بتقديمه وتوضيحات خاصه بالسكن. شكرا والى اللقاء. لقانا مازال متواصل معكم مستمعينا، نمشي النغم وبعد ناخذ تليفوناتكم على 78 227 700.

تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين أنت وين هي.

من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station. www.radiokef.tn

0: مرحبا بكم، واصلين معكم المشوار عبر موجات إذاعة الكاف في هذا اللقاء المباشر بين المواطن والإدارة. ناخذ تليفوناتكم على 78 227 700 وللمكالمات. مرحبا، شكون معنا؟ عسلامة. مرحبا، شكون معنا؟
1: معك طاهر السويسي ولا جندوب ومعتمدية فرانة عماد سيدي عمار.
0: سيد طاهر السويسي، عمادة سيدي عمار،
1: معتمدية فرانة ولا جندوب.
0: مرحبا، اهلا وسهلا، تفضل سيد طاهر.
1: عاش بنتي. احنا نسكنوا بحدا سيد بوهرتنا، خمسة عائلات، تسركنا بالماء في المطر، يعطيها ربي خيرها، دار بين المدوران، معناها تعدنا لن تعدى الصغار لن تعدوا احنا. كلمنا سيد معتمد، جاء سيد معتمد مشكور، زي جاء على المكان شاف، يلا زي مش معقولة، زي لازم يتولوا بيكم. كلمنا نتاع السيد السندس اللي متكلف بمصلحة المياة، جات قالت هكا يتحملوا مسؤولية من المهندسين الاولين. ايوا احنا وش عملنا؟ قالت لا مش معقول تقعدوا كاك. عملنا مطالب، عملنا ثلاثة ولا أربعة مطالب.
0: مطالب لشكون؟
1: نعم
0: المطالب اللي عملتوها لشكون؟ لنا إدارة.
1: يا حموديك، عملنا مطالب للمعتمدية.
0: ايه.
1: السيد المعتمد.
0: ايه.
1: واجبنا ما حجرناش، ثم ربي معناها مشكور.
0: ايه.
1: يعني يا سيدي. جاء وشافوا على المكان، جت المهندسين الاوليين وزادوا جاوا مره ثانيه.
0: هذه تحكي على الاداره الجهوي للتجهيز، خرجت لكم.
1: نعم.
0: خرجت لكم التجهيز.
1: يعطيك الصحه، خرجت لنا التجهيز.
0: باهي.
1: لحد الان والله سبقيني يا بنتي عواطف اللي قاعدين مربوطين الا ندوروا من الحداد للحداد، الساعه تعيط علينا العباد على ارضها، الكياسه تحج علينا خلاص. بالداير.
0: الطريق هذايا اعطيني الطريق في سيدي عمار هكا ولا لا؟
1: بيست
0: هو
1: تعدى وقت وين جاي المياه غمها، البيست غمها وتعدى غادي من البيست، معناها التراساج غادي من
0: البيست. البيست هذايا يعني معبد والا تراب؟
1: لا معبد.
0: ما فماش ديفوسي بجنبه منا ومنا، ما فماش.
1: ما سميش عشيدي ولا
0: مهد. والتجهيز اش قالوا لكم؟ سيد طاهر مانيش نسمع فيك بالقداء، ارجع لبلاصة فيه ريزو. كيفاش قلت لي؟
1: هاني لا ارجعت بلاصة فيه ريزو.
0: قلت لك التجهيز واش قالوا لك؟
1: قالوا لنا اصبر لحد الان ما رانيش.
0: به الاراضي الفلاحية غامها الماء، فميك بحذاكم
1: غيمها ما داو
0: غيمها. واضح سيد طاهر، واضح.
1: نعم.
0: احنا تو نشوفوا مع التجهيز ونجاوبوك ان شاء الله.
1: عايش بنتي، الله يكثر خيرك يا
0: عايش. عايشك، هذه واجبنا. شكرا لك سيد طاهر، بسلامه. ناخذ التليفون الموالي. مرحبا، شكون معانا؟ عسلامه، شكون معانا؟ مرحبا. صاحب وإلا صاحبة المكالمة، تطلبونا على 78 227 700 وليطلبنا بالله يبقى في الاستماع. نذكر سيد المستمعين أنه فيما يخص المطالب تتعلق بالشؤون الاجتماعية جندوبة إن شاء الله نرجئها للأسبوع المقبل بحول الله، وكل ما يتعلق زادة فيما بخصوص المساكن، إزالة الأكواخ كما طلبنا سيد لطفي العبيدي، بلطب عوين، الهامل الهرمي من فرنينة، زاد المولجي الخزري من بيجا الجنوبية، وكذلك سماح اليحيوي من الزعفران الكاف الشرقية. هذوما الملفات نستنوا في التجهيز باش يجاوبونا، باعتبار فما ناس ما خرجت لهاش يعني المعاينة اللي ما خرجوا لهاش فيما يخص المعاينة الفنية. ونشوفوا زادة دائرة المساكن، دائرة الشؤون الاجتماعية بولاية جندوبة إن شاء الله الأسبوع المقبل إذا كان يجاوبونا المسؤولين. كما قلت ناخذوا تليفوناتكم مع 78 227 700. أهلا وسهلا جميع فيما يخص طرح مسائلكم. زادت طلبتنا مدام حورية من القصور، بكري شوية في الكواليس، فيما يخص بطاقة علاج مجاني. مدام حورية احنا توم بالغسيل اسعد، وطلبتنا قبل بجمعتين. نشوفوا اذا كان حاضر الكارني. ناخذ تليفون موالي. مرحبا، شكون معنا؟
2: الو، علي النعيمي من جريسة.
0: علي النعيمي من جريسة، مرحبا سي علي،
2: تفضل. نسكن في حي علي بن خليفة الثاني.
0: حي بن علي بن خليفة.
2: اي. نسكن وحدة من 2016. اي. عاملين مطالب نتاع ماء، تو ما مازالناش الماء خويتي.
0: مطلب ماء هكا كيفاش؟
2: اي مطلب نتاع الماء، ونحن تقريبا يجي 11 ساكن لهنا.
0: 11 ساكن. يعني المطلب عملتوه ومازال يعني لا ركبوا لكم مناقل لا حد شيء.
2: ما جاناش شيء. قالوا الميزانيه مصبوبه، نمشوا زو عام سنة المعتمديه عملنا مشينا البلديه عملنا الترخيص، شيء يا اختي ما عادوش يمطلبوا.
0: شكون قال لك الفلوس مصبوبه؟
2: والله مشينا للصونيت.
0: ايه.
2: قالوا الميزانيه مصبوبه. نستنى في المقاول.
0: الميزانية مصبوبة.
2: اي قالوا الميزانية
0: يعني
2: مصبوبة.
0: نفهم من كلامك في الولاية الكوتا هذيك اللي نتاع 11 ساكن يعني نتاع نتاعكم صبتها الولاية في التنمية المندمجة هكا ولا لا؟ بقى هما عملوا الصونيد عملوا الدراسة ولا مازالوا؟
2: والله
0: خرجوا لكم عملوا الدراسة. باهي يعني الحكاية الكل تتعلق بالمقاول.
2: يرحم والديك.
0: واضح في مخص طلب عروض. تو نشوفوا احنا سي علي مع الصونيد الكيف ونجاوبوك ان شاء الله.
2: عايش خايتي نهارك زين.
0: عايشك في الامان بسلامه. ناخذوا المكالمه المواليه. مرحبا.
3: الو.
0: على السلامه. مرحبا، شكون معانا؟
3: عمر المازري. معك عمر المازري من الفرانه.
0: مرحبا، تفضل.
3: يعيشك يا يمه، يعيشك ويرحم والديك.
0: عايشك، تفضل سي عمر.
3: لا مالك، القضيه نتاعي عندي زيت هذا العام الرابع.
0: قضية شنو؟
3: ما يسمى وعاطي عاطي عميتها اللي بيني الجديدة وشكيلي تو.
0: اي سي عمر، عملت مطلب بخصوص شنو؟
3: في تحسين المسكن.
0: تحسين مسكن؟
3: في تحسين.
0: تحسين مسكن؟
3: اي نعم. اي.
0: ما فهمتكش سي عمر، أنت ما عملت مطلب في إزالة الأكواخ هكا ولا ليه؟
3: اي لا لا، في التحسين، في التحسين.
0: سي عمر، سي عمر، نوضحوا المسألة. يعني أنت بيولا التجهيز يعني تبنت الدار بقى كان الفيراندا مش كاملة هكا؟ نسأل فيك يا سي عمر، راني سي عمر نسأل فيك، يعني اعطوك مسكن اجتماعي هكا والا عملوا مطلب لازاله الاكواخ؟ خاطر كي تقول لي راي فيراندا وكل شيء وانا قبل سالت المسؤولين، يعني عندك دار حاضره وامورك واضحه، بقى كان الفيراندا هكا ولا لا؟ يا سي عمر عملت مطلب
3: فيراندا وتواليت.
0: باهي باهي، عملت مطلب في تحسين مسكن جديد؟ عملت مطلب في تحسين مسكن؟
3: لا ما نقدرش يعني من عام 2017 يا ابني.
0: باهي تو نشوفوا مع المسؤولين، يلزم مطلب في تحسين مسكن وباش يصلحوا لك على كل. شكرا لك على الاتصال، وان شاء الله نشوفوا المساله هذه مع الولايه. شكرا لك دائره الشؤون الاجتماعيه، شكرا على الاتصال. ناخذوا المكالمه المواليه. مرحبا، شكون معانا؟ باهي نمشي فاصل غنائي في انتظار تليفوناتكم على 78 227 700.
4: ومع فهمك لانك شيء فكن مخلوق من اللاشيء، بقت

0: نواصلوا مع تليفوناتكم. مرحبا، اهلا وسهلا، شكون معانا؟
1: سلام اختي.
0: عسلام، مرحبا.
1: مواطن قلعه السنان فلاح.
0: اعطينا لسه، مشكون معانا؟
1: صلاح الدين صواب. صلاح الدين صواب،
0: مرحبا.
1: عايش اختي،
0: تفضل.
1: بالله عندنا مشكله الماء احنا، فهمتني
0: ولا لا؟ وين بالضبط سامحني؟
1: نعم اختي،
0: وين بالضبط مشكله الماء؟
1: احنا في صد الخير، صد الخير مشيخة في قلعة سنان.
0: ايه صد الخير في قلعة سنان. العماد البقعة اسمها صد الخير هكا؟
1: اي صد الخير القمايرية.
0: بيه صد الخير، بيه القمايرية.
1: القمايرية،
0: بيه. تفضل سي سلاح، شبيه؟
1: مشكلة الماء اختي.
0: ايه
1: رمي ولا لا، يحلونا في الماء ساعتين ولا ثلاثة، ساعات ما يحلوش. رمي ولا لا، احنا برشا فلاحة كل عدنا الماشية وكل على خاطر ثم اربع ديار في الربيبة. تسمع فيه اختي؟ اي ثم مواطن، فهمتني ولا لا؟ يعني من انتريتيت فرنسا فايدة في ذكر الاسماء، والمسؤول متعاطف معه.
0: سي سلاح، لا لحظة سامحني، برك فيك. نحن اللي همنا راو المشكلة نسمعوها ونجيبوا معنا مسؤول يجاوب على الإشكالية. لكن حيثية الموضوع وهو عنده واحد الحاسيل والأمور هذه نحن معنا حتى دخل فيها. أبقى سامحني سي سلاح، سامحني. تو بالنسبة لكم أنتم ما عندكمش ماء، هكا عملتوا مطلب جماعي قداش من عائلة؟
1: الماء موجود، الماء موجود.
0: أما يحلوه يعني ساعتي،
1: يقولوا ضعيف الماء. يحلوه مع العشرة متاع الصباح، ما يتعبوا الكاوتشوات، خاطر بعيدة يمكن 4-4 كيلومتر تقريبا. ما يتعبوا الكاوتشوات، كان نص نهار ماضي ساعة ويبدأ يسكسك.
0: هذايا كل يوم كيفك من العشرة نصف نهار تعبوا الماء.
1: وعدنا حيوانات، أنا واحد من الناس والله مزيد كمية كراج تو، نتكلم في قرار 30 مليون باش نعمل مشروع متاع تسمين متاع عجول باش نبطل.
0: هي مش نورمال مو عندك فلاحه بير حاجه هكا للماشيه، وانك تعرف انت تو بالنسبه للماء الصالح للشرب فما الامور محدوده، فهمتني؟
1: انا عندي بيره ما في 3 جرامات واحد، يعني مش ما نجموش نشربوا منه.
0: ليه نحكي على الماشيه سي سلاح؟
1: اي عندنا ماشية،
0: اي باش يشربوا من البير. به على كل سي سلاح، احنا تو نشوفوا صناد الكيف. وفيما يخص
1: جمعية،
0: جمعية
1: كلمت سيد المعتمد مشكور هذاك، حد جاء.
0: ليه سامحني سي سلاح، انتوما تابعين الفلاحة هكا ولا لا؟ لا تابعين الفلاحة ولا
1: مشكور فهمتني ولا لا؟ وقت نكلمه يرجع الماء كل شيء يقعد ايامات ونفس الحكاية، فهمتني ولا لا؟
0: اي الجمعية هي اللي يعني اللي شاد الجمعية هو يسايب في الماء؟
1: الجمعية اللي
0: شاد. مالا شكون اللي يسايب لكم في الماء ساعتين؟ الصنيدة
1: عاملين واحد بروفيزوار مو
0: واضح. انا في بالي تابع الصنيد المناقل مركبتها الصنيد، ويعني متبنيه المشروع الصنيد. واضح
1: مش تابعين الصنيد.
0: واضح هسه سلاح تو نشوفوا معاه
1: المسؤول على الجمعيه، ثم 4 ديار متعاطف معاهم.
0: هسه سلاح يبارك فيك، تو الدور ترجع القلب الرحى. المهم احنا تو نشوفوا الفلاحه ونجاوبوك. شكرا لك والى اللقاء. ناخذ التليفون اللي بعده. مرحبا.
2: الو عسلامه.
0: عسلامه، مرحبا، شكون معانا؟
2: ضي شيري من التابية ساقي سيدي يوسف.
0: مرحبا.
2: بكاش بالله، احنا عندنا حملة التلقيح نتاع الأغنام هذه.
0: شنو؟
2: حملة التلقيح تاع تلقيح الأغنام.
0: ايه؟
2: فهمتني؟ عام الأول مثلا شو قلت عام الأول دولينا بالناقص يعني فهمتني؟ دولت لكن عادي يعني وصل دول سيدي رابع وقفت من أبريل. فهمت؟ لحد الآن ما فما حد شيء، لحد الآن ما فما حد شيء.
0: ما خرجوا لكش جملة سي الضاوي يعني البقعة اللي تسكن فيها في الطابية ما خرجوا؟
2: لا نحن كعمادة كاملة ما خرجوش في الطابية كاملة، ما خرجوش تماما، ما خرجوش.
0: ما فما روزنامة راهو نتاع تلقيح، تعرف وقتاش وفما تلقيح تصير؟ مشيت أنت سامحني
2: في نهار 6 مايو يعني 6 مايو اللي فات، إذا بيا تأجل ما فماش خلاص، سمعت جملة روزنامة مرة واحدة.
0: باهي ما سألتش أنت الإرشاد الفلاحي وإلا
2: والله نسأل في الإرشاد الفلاحي، قال ما أعطيناش حتى برنامج لحد الآن.
0: واضح، باهي. بس
2: يعني طن... يعني على الاقل في على الاقل نتاعك الورقه في التلقيح باش نجم
0: نعرف سي داوي تا نشوفوا دائره الانتاج الحيواني في المندوبيه الفلاحه ونجاوبوك واضح. شكرا على الاتصال والى اللقاء. ناخذ التليفون اللي بعده. مرحبا. ناخذ تليفوناتكم على 72 227 700. ما فماش تليفونات. نختموا لقانا. شكرا على متابعتكم. شكرا لكيب تكنيك يعطيك الصحة عياد سعاد مولجي. أجمل تحية عوض فلاعقوبي. دمتم بخير الناس الكل وإلى اللقاء.

يا غافر الذنب العظيم وقابلا للتوب قلب تائب ناجاك، يا رب جئتك ثاويا أبكي على ما قدمته يداي، لا أتباك أخشى من العرض الرهيب عليك يا رب، وأخشى منك إذ ألقاك. يا رب عدت إلى رحابك تائبا مستسلما مستمسكا بهراك، مالي ومال الأغنياء وأنت يا رب الغنى ولا يحد غناك، مالي ومال الأقوياء وأنت يا رب عظيم الشأن ما أقواك. إني أويت لكل مأوى في الحياة فما رأيت أعز من مأواك، وتلمست نفسي السبيل إلى النجاة فلم تجد منجى سوى منجاك، وبحثت عن سر السعادة جاهدا فوجدت هذا السر في تقواك. فليرضى عني الناس أو فليسخطوا، أنا لم أعد أسعى لغير رضاك. أدعوك يا ربي لتغفر حوبتي وتعينني وتمدني بهداك، فاقبل دعائي واستجب لرجاوتي، ما خاب يوما من دعا ورجاك.

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. موجز الدعاء: صباحا جميل يترك أملا ويكتب حروفا جميلة للسعادة. اللهم بك أصبحنا وعليك توكلنا وأنت خير الحافظين.

باسمك يا الله نبدأ هذا الصباح، فاعطنا خيره واكفنا شره. صباح الخير لكل روح تخبئ بين أضلاعها حلما يلامس عنق السماء. صباح الخير لكل أمنية ترفرف في صدر التفاؤل وتروى بالدعاء.

وهو صفحة جديدة من صفحات الحياة، فابتسم لتستنشق بياض الأمل والحلم والجمال وتنسى فقط ما أحزنك بالأمس.

صباحكم راحة وهي التي لم تخلق على وجه الأرض، وصباحكم راحة، صباح نقي ويوم جميل. اللهم أدم علينا نعمتك وارسم على شفاهنا الابتسامة واغمر قلوبنا بالفرح صباح الحب.

وما أجمل أن تقول دائما: يا رب، يا خالق الراحة، وكلتك أمري واستودعتك همي، فبشرني بما يفتح مداخل السعادة في وإلى قلبي.

حياة التوكل على من لا يخيب الرجاء به، يا شارح الصدور، يا ميسر الأمور، رباه اجعل حياتي وحياة من أحب نور على نور.

ربي، وبحجم جمال جنتك أرنا جمال مستقبلنا وحياتنا، وحقق لنا ما نتمناه. اللهم ارزقنا حظ الدنيا ونعيم الآخرة، ويسر لنا كل أمر نخاف تعسيره. اللهم لا تجعلنا ممن يستهزئ بعبادك ثم يبتلى. اللهم إنا نعوذ بك من شر ألسنتنا ومن شر نظرنا، ونعوذ بك من شر نفوسنا يا الله.

وحين نصبح يا الله نستعين بك، نحمدك ونشكرك، وعندك نستودع أمرنا كله محظوظون. إذن فلنطمئن.

ومع هذه البدايات وخيوط الأمل، يا رب اكتب لنا من خيرك ما لا يخطر لنا على بال. نسألك ربي من فضلك، وأنت ربي أرجى من يسأل، وأنت أكرم من يعطي، وأنت القريب، وأنت المجيب.

في القرآن الكريم أن نصلي ونسلم على النبي المصطفى الرؤوف الرحيم، ونحن نلبي ونجتهد في الصلاة عليه ما وسعنا الجهد، ونقدم بين يديك صلاة وسلاما، فاقبل اللهم صلواتنا عليه، واجعلها سببا في عفوك ومرضاتك، ومدخلا إلى طريق هدايتك، واجعلنا بها من أسعد مخلوقاتك. فاللهم صلي وسلم وبارك عليه صلاة لا تنتهي أبد الدهر، وسلم سلاما جميلا منذ بداية الخلق إلى يوم القيامة. اللهم إني أستغفرك لكل ذنب يعقب الحسرة ويورث الندامة ويحبس الرزق ويرد الدعاء. اللهم وافتح لي أبواب رحمتك.

اللهم أرزقني من حيث لا أحتسب، يا رزاق يا كريم. اللهم نور لي دربي واغفر لي ذنبي وحقق لي ما يكون خيرا لي فيما أتمناه. اللهم طهر قلبي واشرح صدري واسعدني وتقبل صلاتي وجميع طاعاتي وأجب دعواتي واكشف كرباتي وهمي وغمي.

اللهم اغفر ذنبي وأصلح حالي واجل حزني وبيض وجهي. اللهم اجعل الريان بابي والفردوس ثوابي والكوثر شرابي، واجعل لي فيما أحب نصيبا. اللهم إني عبدك وأنتظر منك فرحا قريبا.

ربي إني أنتظر منك فرحا قريبا يريح قلبي ويدمه عيني، فبشرني وأسألك الشفاء فعافني، ورحمة من عندك فارحمني، وراحة البال يا ربي فأرحني، والعتق من النار. ربي إني أسألك بعز عظمتك وجلالك أن تعينني وترحمني، وأحتاجك عندما تحين ساعتي بإذنك، فاجعلها يا رحمن وأنا ساجد بين يديك وقلبي ينبض من خشيتك. اللهم طهرني من كل ذنوبي ثم اقبضني إليك وأحسن خاتمتي.

اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.

اللهم إني أسألك باسمك الطاهر الطيب المبارك الأحب إليك، الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وإذا استرحمت به رحمت، وإذا استفرجت به فرجت. اللهم إني أدعوك يا الله، وأدعوك أنت الله، وأدعوك يا رحمن، وأدعوك يا بر يا رحيم، أدعوك بأسمائك الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم، أن تغفر لي وترحمني وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات.

ربي لا تكلني إلى أحد، ولا تحوجني إلى أحد، واغنني عن كل أحد. يا من إليه المستند وعليه المعتمد، وهو الواحد الفرد الصمد، لا شريك له ولا ولد. خذ بيدي من الضلال إلى الرشد، ونجيني نجيني من كل ضيق ونكد.

اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت الحق ووعدك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خصمت. اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني. أنت الحي الذي لا يموت والإنس والجن يموتون. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. يا رب آتي نفسي تقواها وزكيها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. يا رب أعوذ بك من العجز والكسل والهم والحزن وضلع الدين وغلبة الرجال والجبن والبخل والهرم، وأعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار ومن فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء. يا رب، يا قريب، يا مجيب الدعاء.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي المستمعين، إلى هنا ينتهي موجز الدعاء. دمتم في حفظ الحفيظ الستار. إلى السلام.

0: مؤنستنا على موجات إذاعة الكاف.
1: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: صوت الشمال الغربي في مجاز الباب على الذبذبة 102.2.
1: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل البصرية والسمعية بحوض المتوسط كوبيام يقدمان هذه السلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون.
2: فتح تريكي فيلسوف العيش المشترك.
3: لقد أصبح الإنسان كائنا هشا يكاد يسقط في غياهب الوحدة والتمزق. إنه زمن القهر والإقصاء.
4: فتح التريكي أستاذ مميز بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة تونس، مختص في الفلسفة وساحة كرسي اليونسكو للفلسفة بالعالم العربي.
3: تفشت العزلة منذ حلت الثورة الرقمية، ولم تكن التكنولوجيا سوى خادمة للرأسمالية الفائقة، وها نحن نعود إلى نظام الحدود والمراقبة في فترة ما بعد العولمة، وتتدخل الدولة في الحياة الاجتماعية للأفراد وحتى الشخصية، ويتعزز جشع الليبرالية الجديد المقنن بمنطق الغلبة والبقاء للأقوى.
4: التكنولوجيا التي نعيشها الآن هي في الحقيقة لم تؤسس في العالم الغربي على الأقل لأسباب سلمية، بل تكونت لأسباب حربية، واستفادت منها بطبيعة الحال الحالة السلمية في العالم، ولكنها بالأساس هي تقنيات الحرب. هذا المقطع يجعلنا أيضا أن نتفهم كيف ستكون الحروب في المستقبل. الحروب لم تعد حروب يعني فقط على مستوى الجيوش وعلى مستوى يعني استعمال الطائرات إلى غير ذلك. الآن أصبحت التكنولوجيا الرقمية المتطورة جدا أصبحت لها أهمية قصوى في الاستراتيجيات الحربية.
3: هكذا يوصف الباحث الفيلسوف فتح التريكي ما يمر به العالم اليوم وما يشهده من حروب واقتتال. يفكك فتح التريكي هنا واقعا متشعبا ومعقدا في آن، قبل أن يقترح فلسفة العيش معا بديلا لحرب الكل ضد الكل. وقد توقف الفيلسوف مطولا عند مسألة الحرب والنزعة إلى تدمير الآخر المختلف، وكيف تقتل الحروب الضارية ملايين البشر.
4: في العولمة ولا سيما بعد حرب تدمير العراق أصبحت الدبلوماسية عنيفة نوعا ما، أي أن الحرب لم يعد كما يقول السياسيون عبارة عن وسيلة للتخويف، بل أصبحت حقيقة دبلوماسية. هذا التغير في مناخ العلاقات بين الدول هو الذي جعل لمفهوم الحرب أن يصبح أساسيا. لماذا أصبحت الحروب شديدة القتل قتالة؟ بل أقول أنا شخصيا أرى أن الحروب المقبلة ستكون حروب تصل إلى نوع من التقتيل الذي وصلت إليه مثلا الآن الحرب ضد غزة، بمعنى أن الإبادة ستكون عبارة عن نتيجة حتمية للحرب.
3: والدكتور فتحي التريكي هو من مواليد 30 من مايو 47 و

0: الشاعر أبو القاسم الشابي مسيطراً على اهتمام فتح التريكي الشاب، ملهماً له على الدوام. بالتحاقه بقسم الفلسفة بالجامعة التونسية، عرفت حياته انقلاباً جذرياً تحدث عنه في كتابه الذاكرة والمصير، محطات في سيرة الذاتية. هناك تعرف على الفيلسوف الأستاذ بالجامعة التونسية ميشيل فوكو، الذي شرح له الكتاب الأول من الرأسمال لكارل ماركس. ثم تأتي إثر ذلك مرحلة باريس التي انتقل إليها عام 72 و900 و1000 ليلتحق بجامعة السوربون، ويناقش أطروحة الدكتوراه حول فكرة الحرب في الفكر السياسي الحديث بإشراف فرانسوا شاتلي.
1: عالجة الفلسفة الحرب، سواء كان ذلك في المجتمعات الغربية وحتى في المجتمعات العربية. للأسف نحن لم ندرس مثلا فكر الحرب عند فلاسفة العرب بصفة عامة، هذا لم ندرسه، بينما هذا المفهوم موجود وبكثرة عند الفارابي مثلا، وموجود عند ابن خلدون. لكن كذلك في الغرب فلاسفة تحدثوا عن الحرب، وكلهم تقريبا تحدثوا عن الحرب كحالة يجب تجاوزها بواسطة العقل وبواسطة الحوار وبواسطة التفكير، بمعنى أن الفلسفة من نشأتها تدعو للسلام ولا للحرب، إلا في حالة واحدة معنا فيما ندر إن شئنا. مثلا نيتشا يقول لنا للأسف أن السلم حالة استثنائية، وإنما الحالة العادية بالنسبة للبشر هي حالة الحرب.
0: سمحت له الإقامة بباريس بالجلوس إلى أكبر صانع الفكر في فرنسا، جاك ديريدا، فرانسوا شاتلي، جيل دولوز، ولوي ألثوسر. انخرط الفيلسوف فتح التريكي في لجنة الدفاع عن معتقل الرأي السياسي في تونس، مطالبا بإطلاق سراحهم. وهناك تعرف على الدكتورة رشيدة بوبكر المتخصصة في سبينوزا وتاريخ الفن، والتي ستصبح زوجته فيما بعد.
2: تعرفنا على بعضنا في باريس، احنا في نقرأ الاثنين في السوربون في الفلسفة، أفكارنا معناها قراب لبعضهم في الميدان الفلسفي وفي الميدان السياسي. كان يناضل وكان ذكر على الاجتماعات مع بعضنا، تعرفت على زملائه وتعرفت على المناضلين اللي هما معناها وقتها يدافعوا على المساجين، ووقتها هو باتصال هوني مع تونس مع أخواته البنات وقتها اللي هما كانوا عندهم رجالهم في الحبوسات وقتها. في برسبكتيف احنا قرينا في الليسي، احنا قبل قرى في مستير وقت الأول جريف تعملت في الليسيات مع محمد علي الحلواني هو وقتها، ومع محمد علي التويتي، ومن بعد قرينا في ماتر. بعد وقتها هو تسمى في الكلية في تونس 82 هكاكا. هي الحاجة الباهية اللي كانت في الكلية هي كانت معناها الحرية التامة للأستاذ. الآن يظهر لي مازال الجامعة معناها حرة في البرامج نتاعها في التدريس، نزرعوا كما يقول العبد عند الطالب فكرة النقدي تمشي مع العلم ومع النضال، كما يقولوا اسمه على جسمه هو متفتح متفتح ومسامح، ويظهر لي بالفلسفة. ما كان بكري يكتب الشعر زادة ومغروم بالأدب، ظلي هذه في تكوين وفي من صغره، ما هيش من تدريس الفلسفة ولا من الفلسفة. الفلسفة زادت كونت عنده احترام أكثر للآخر، وعنده حاجة زادة احترام أي واحد، عنده لعبات كل كيف كيف، وعنده سهولة التعبير في التواصل اللي يخلي أفكاره يوصلوا معناها واضحين. نشوف كيفية معناها ساعات حتى في الليل يتلفن له واحد طالب حتى من هوني ولا من الجزائر ولا من الغرب، يطلب منه حاجة ولا كتاب ولا حتى ساعات يفسر لهم، حتى يعمل درس ساعات بالتليفون، عمره يقول لا حتى الآن معناها.
0: حين عاد فتح التريكي إلى تونس وإلى الجامعة، شكل صحبة مجموعة من المفكرين والفلاسفة جبهة للدفاع عن التنوير، وجددوا سؤال المعرفة الأكاديمي أمثال هشام جعيط ومحمد محجوب وعبد الوهاب

0: بوحديبة وعبد المجيد الشرفي.
1: عبد المجيد الشرفي أستاذ تاريخ الفكر الإسلامي والحضارة العربية الإسلامية. عرفت الدكتور فتحي التريكي عندما كنت عميدا لكلية آداب والعلوم الإنسانية، وكان هو ينتمي إلى الجيل الثاني من أساتذة الفلسفة التونسيين. هو جمع بين معرفة بالفلسفة الإسلامية القديمة والفلسفة الغربية الحديثة لكي يشق لنفسه طريقا خاصا به. وكان فتحي فيلسوفا في نظري، بحثه تركز على الأمور الجوهرية في وجود الإنسان في المجتمع، ولذلك فقد وصل في المرحلة الأخيرة إلى الدفاع عن فكرة العيش المشترك. فهذا البحث عن ما يميز الإنسان، وخاصة الإنسان الذي يعيش الآن ظروفا فيها تعقيد لا سابق له في التاريخ، وهو الذي جاء إلى العيش المشترك من الحرب. في بداية الأمر اهتم بالحرب وبكلوزفيتش وغيرهم، فهذا الدفاع عن العيش المشترك يجعله من الذين لا يستكينون إلى الواقع المتردي، وإنما يحاول أن يغير ذلك الواقع. ولاحظت مثلا أنه ينفي صفة الفيلسوف عن رجل مثل برنار أنري ليفي، يقول أنه هذا إيديولوجي فقط، أو عن فينكل كراوت، يؤمن بأن الإنسان بحكم دفاع عن كرامته إنسانا هو مطالب بالانفتاح على عصره وعلى ثقافته.
2: محمد محجوب، أستاذ الفلسفة في الجامعة التونسية. اللافت والملازم لفكر فتحي التريكي هو أنه مارس التفكير النقدي في مختلف المواقف والكتب. ابتدأ أولا بدراسة أساسية حول أفلاطون والديالكتيكية، ونحن نعرف أن أفلاطون قد مارس التفكير النقدي ضد السفسطائية. هذا التفكير النقدي تمثل أولا في نقد النسق ونقد الكليانية الفكرية، ثم من بعد ذلك انتقل من التخصص الأصلي وهو محاولة البحث عن يعني أسس تكون الفكر التاريخي عند العرب، انتقل من ذلك إلى ممارسة التفكير في مسائل أخرى، مثلا في استحضار تفكير الفارابي ومحاولة إضفاء صبغة معاصرة على هذا التفكير بتحيين مفهوم التعقل. كتب في ذلك كتابا هاما جدا يحمل عنوان العقل والحرية، يحاول أن يبين فيه كيف يمكن أن يكون التعقل، هذا المفهوم الأرسطي القديم، مدخلا إلى الحرية وإلى تحقيق إذن حريتنا إزاء العالم. ثم انتهى إلى تحليل العلاقات القائمة بين الناس وخاصة العلاقات الحضارية، وبدأ في نقد الهيمنة الحضارية الأوروبية بتفكيك العناصر التي تمثل هذه النزعة الاستعمارية، وانتهى بعد ذلك إلى مفهوم العيش المشترك.
0: إن الفلسفة لم تكن يوماً منقطعة عن الحياة اليومية، وهو ما جعل فتحي التريكي يمارس التفكير الفلسفي في تقاطع وجدل مع الفعل السياسي اليومي. ولم يكن فتحي التريكي ممن يعتبرون الفلسفة مادة للتدريس فقط، ولذلك وجب حسب رأيه أن تخرج من بوتقة المدارس والكليات نحو المجتمع، وأن تتكلم لغة مجتمعها وشعبها.
3: الفلسفة الشديدة كان الهدف من ذلك هو نوع من النضال لكي لا تبقى الفلسفة سجينة الأكاديميات وسجينة المدارس، حتى تصبح فكرا ينتقل بين الناس ويغذي الحياة الثقافية في البلاد من ناحية، وأيضا يتغذى هذا الفكر الفلسفي من علاقاته مع الناس. الفلسفة في العالم لم تعد كما كانت عليه عبارة عن نسق متكامل يقدم لك حلولا بعد هيجل لم تعد الفلسفة تهتم بهذه القضايا. أصبحت الفلسفة هي تفكير توضيحي تحديدي تشخيصي نقدي، ترتبط بالشأن العام، ترتبط بالمشاكل التي يعيشها الإنسان، هي أصبحت قريبة جدا من إنسان، من هموم الفرد. لذلك فمن غير المجدي أن نجعلها دائما وأبدا داخل المعاهد والكليات وكأنها عبارة عن فكر يتغذى من نفسه يأكل نفسه. لا، فلسفة يجب هي أيضا أن تخرج إلى معمعة الحياة اليومية. ونحن في معهد تونس للفلسفة الذي كوناه مجموعة من أساتذة الفلسفة هنا بتونس وأسسناه في وزارة الثقافة بالذات حتى يندمج مع المثقفين ومع المبدعين في كل مجالات الفكر والثقافة والأداب، ليندمج معهم ولما لا يقتات منهم ويقدم لهم ما يستطيع هذا الفكر الفلسفي أن يقدمه.
0: خرجت فلسفة فتح التريكي من أسوار الأنساق التي بنتها الفلسفة في تاريخها، تمردت عليها غير آبهة بتأصيل، سائرة مع الناس عكس فلسفة النسق. بهذا يكون التنوع والاختلاف والتعدد مفاهيم مركزية في فلسفته التي تؤسس للسلم والعيش معاً.
4: هشام مسعودي، أستاذ الفلسفة في الجامعة التونسية ومدير المعهد العالي للغات. نحن كطلبة لما التحقنا بالجامعة التونسية في بداية الثمانينات كان ارتبط اسم الأستاذ فتح التريكي بأفلاطون، وكنا نعتبر أن كتابه أفلاطون والديالكتيكية مدخلا ليس لفكر أفلاطون فحسب بل للفلسفة ككل، وكان أساس درسه هو أن مفهوم التعقل يسكن داخل مفهوم الحوار. لذلك كان الأستاذ فتح التريكي في منهج تدريسه وفي علاقته بالطلبة كانت روح الحوارية والروح الاستضافية موجودة وعايشناها عن كثب. والفكر الأفلاطوني تداخل مع شخصية الأستاذ فتح التريكي لأن أستاذ فتح التريكي أصبح شخصا حواريا وكأنما تلك الفلسفة أصبحت جزءا منه. ظللت دائما كلما عدت إلى تونس إلا واستقبلني الأستاذ فتح التريكي في بيته مع زوجتي، وكانت دائما لطيفا ونعيما. ففكر الاستضافة الذي أصبح بعد ذلك فلسفة له هو نمط من الحياة عنده.
0: خاض الأستاذ الفيلسوف فتح التريكي في مسألة الهوية وقد ربطها بالتعدد والتحديث من أجل بناء هوية مستقبلية قائمة على فهم دقيق لعلاقة الفرد بدينه وبتراثه، وهو من يعتبر أن مجتمعاتنا مأزومة وأننا نعيش حداثة لا نمتلكها واغترابا لا نستطيع تجاوزه، نعيش زمنية المكوث في الماضي متمترسين وراء التراث. اشتغل التريكي على مسألة الهوية خارج الانكماش على الذات أو عداوة الآخر، مخلصاً المفهوم من طابعه الإقصائي وجعلاً الانفتاح جوهر الهوية دون إنكار وظيفتها الدفاعية لا سيما في سياق العولمة.
5: هل يمكن للهوية التي من فكها مفكرو العالم العربي يعتمدونها في تحاليلهم ومواقفهم، هل يمكنها أن تتأقلم مع التوجهات التعددية لمجتمعاتنا؟ كيف يمكنها أن تكون ناجحة في العمليات التحديثية التجديدية الناتجة عن الثورة الرقمية الهائلة التي هي بصدد تغيير وجهة الحياة في العالم؟ فمفهوم التجديد آلية فلسفية لتفكيك ربط هويتنا بقراءات فاسدة لتراثنا بصفة عامة وقراءات فاسدة لديننا بصفة خاصة. ربطت تصور الهوية بمفهوم التعدد وبمفهوم التحديث.
0: فضح فتح التريكي ازدواجية المعايير لدى المثقفين الغرب وتنكرهم للمبادئ الكونية. نقد استراتيجية تعامل الآخر مع النحل القائمة على مبادئ منافية لقيم العيش معا. في كتابه Violence, Religion et Dialogue Interculturel انتقد موقف المثقفين الذين برروا حرب الخليج الأولى وغزو العراق بذريعة نشر الديمقراطية والقضاء على الديكتاتورية، متسائلا لماذا التزم هؤلاء الكتاب الصمت، فاضحا تحويل مبادئ حقوق الإنسان والحداثة من قبل الغرب إلى رهان سياسي يؤسس للسيادة على الآخر بدل أن تكون مبادئ غير قابلة للتقسيم.
1: إنه فيلسوف ملتزم، ليس فقط مؤرخا للفلسفة أو مستعرضا للمفاهيم الفلسفية، بقدره هو مدافع عن هذه القيم الأساسية المشتركة في نهاية الأمر بين الناس جميعا، بين البشر. ولذلك فإذا ما حاد الأشخاص أو الساسة الذي في الغرب الذين يدوسون على هذه القيم، فلا ينبغي أن نتردد في نقدهم بطبيعة الحال.
0: لقد أقام الفيلسوف فتحي تريكي صداقات فكرية ومعرفية مع مجيليه وأيضا مع الفلاسفة القدامى، ولم يتردد في السفر إليهم بكل ود. فإذا كانت الفلسفة محمولة على أن تكرر نفسها دون الانزلاق داخل النسق، وفي الإعادة تستطيع أن تبدع الاختلاف وتقوض وضعية الجمود، فقد جلب الفيلسوف فتحي تريكي مفهوم المؤانسة من أبي حيان التوحيدي واستبدله بالتآنس، وهو مفهوم مختلف بما تتضمنه الصيغة من تفاعل بين الأنا والآخر، ليؤسس عليها مفهوم العيش المشترك.
3: فلاسفة في مجهوداتهم كلها لما يكونون ما نسميه بالإثيقة بنمط الحياة العامة، إنما هي في سبيل السلام الذي تعتبره الفلسفة شرط إمكان للسعادة. العيش المشترك كان في الكرامة يقر لي حق التنوع وحق الاختلاف، أعيش مختلفا عنك معك حسب الكرامة، تعترف بحريتي أعترف بحريتك، وعندئذ نستطيع أن نعيش معا تحت ظل السلم. بطبيعة الحال يقولون لي دائما أن هذه الحالة ستكون حالة نوع من الإيتوبيا، نوع من الخيال. أقول لهم طبعا طبعا هي فكرة مستقبلية، إذا لم تكن لنا أمثلة مخالفة مغايرة لهذا الواقع الشديد فستكون الكارثة هي المستقبل.
0: يبنى العيش المشترك على قاعدة التآنس والمحبة والتآلف والانسجام بين البشر. فتريكي يعتبر نفسه صديق الفارابي وأبي حيان التوحيدي، ويعود دائما إلى كتاباتهما ليسألهما عن همومه وليمد له يد المساعدة في استشكال المفاهيم التي يستعملها. يقول لي أصدقاء آخرون بالمعنى الذي يقره جيل دولوز، أي صداقة المفاهيم، أمثال ميشيل فوكو وجاك ديريدا وكارل بوبر. لا أعود لكتاب واحد، أنا دائماً أتصفح كتب أصدقاء الذين ذكرتهم، كما أعود إلى مقدمة ابن خلدون وكتب أفلاطون لأنني أعشقها وأجد لذة ومتعة في أقوال سقراط وطريقة حواره. يستذكر الفيلسوف فتحي تريكي إحدى المحطات البارزة في مسيرته، وهي رئاسة كرسي اليونسكو للفلسفة بالعالم العربي. يقول عندما افتتحت منبر اليونسكو للفلسفة بجامعة تونس اعتمدت على فلاسفة الإسلام كالفارابي ومسكويه وأبي حيان التوحيدي لأدافع عن فلسفة التآنس حسب قاعدة العقل والتعقل، فهو يعبر عن إنسانية قوامها حق التنوع والاحترام والمحبة. فإلى جانب تدريس الفلسفة بالجامعة التونسية، تولى فتحي تريكي التدريس بجامعة فرنسا الثمانية في فترات متباعدة زمنياً بين سنتي 2007 و2000، وكان أستاذاً زائراً بجامعة ديوك بكارولينا الأمريكية، وعضواً قاراً بمجمع بيت الحكمة، ومنسقاً بمعهد تونس للفلسفة.
3: يجب أن نتوقف عند مفهومين أساسيين. المفهوم الأول هو التنوع، ويفيد بصفة عامة حق اختلاف الفرد عن الآخرين، أي أن الإنسان الفرد يكون إنسانا عندما يتحصل بصفة تامة عن استقلاليته وعن حريته وعن كرامته. حق الاختلاف، حق التنوع أساسي هنا في عالمنا الحالي، ولكن حق الاختلاف هذا هو في إشكال إذا ما قلنا أن لكل بلاد حياتها الخاصة واختلافها الذي يجب أن نعترف به. عندئذ ما قيمة القيم الإنسانية التي تجمع الناس جميعا؟ هل أستطيع أن مثلا أن أقبل أن تكون هناك قبيلة موجودة في العالم تضرب النساء مثلا؟ يقول لك صاحب هذه القبيلة ورئيس هذه القبيلة، يقول لك هذا ممكن بما أن ثقافتنا تقبل ذلك، بل هي من قائمة من قوائم حياتنا المجتمعية، هل نقبل ذلك؟ لا طبعا.
0: ولأن الإنسانية لا يمكن أن تتواصل مع حرب الكل ضد الكل، فإن الحل يكمن حرفيا في مفهوم الاستضافة، لوسبيتاليتي، كما قدمه الفيلسوف جاك ديريدا خلال محاضرة في كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية في تونس. الاستضافة بمعنى قبول الآخر دون قيد أو شرط لإحلال السلم وإمكان العيش معا. جمالية العيش المشترك كما صاغها فتح التريكي في قدرة الإنسان على تغيير اجتماعيته الطبيعية وتحويلها إلى اجتماعية معقلنة وواعية.
3: طورت مفهوم التعقل، ومفهوم التعقل الذي يرتبط بمفهوم التنوع يعني أننا نقبل التنوع ونقبل الاختلاف، ولكن حسب قاعدة التعقل، حسب قاعدة العقل الذي يأم كل مجالات حياتنا الشخصية والاجتماعية. إذا ما عشت وإذا ما أعيش حسب قاعدة العقل، وهذا ما سميته بالتعقل، فإنني سوف لن أقبل ما هو غير مقبول وما هو غير معقول. وإذن إذا عقلنت هذا التنوع فمعنى ذلك أنني انخرطت مجددا فيما نسميه بالكونية.
0: فالعيش المشترك الذي يتحقق في إطار الاجتماعية الواعية هو تعايش منظم وفق قاعدة الأنس والمحبة حسب قوله، ولا يكون ذلك إلا بمطابقة العقل مع الحياة اليومية للناس ومع البعد الإنساني للإيتيقاء. هكذا يعطى العقل بعده الاجتماعي. يقول فتح التريكي، تهدف مباحث الفلسفية إلى ما سميته بالتآنس، وأعني العيش المشترك في كنف الاحترام لبلوغ سعادة البشر. لذلك أحلم بعالم التآنس، عالم السلام والوئام بين جميع البشر، مهما كانت دياناتهم وانتماءاتهم ومواقفهم وغاياتهم، وألا تكون العلاقات بينهم علاقات الغلبة، بل التحاور العقلاني النزيه، لأن التناقضات والطبقات الاجتماعية والنضالات كلها ستبقى دون شك، والرهان أن يكون ذلك كله ضمن قاعدة التعايش والقوانين المسيرة للمجتمع. لذلك وجب إعطاء الفلسفة القدرة على الدفاع عن سيادة الفرد الحر ضد التحيز الجمعي. لا بد من الدفاع عن الحرية وعن الحق في الاختلاف وعن الغيرية.
3: هو حلم ونضال، ليس حلم فقط، لأن أهم الفلسفة هو سعادتنا وسعادة البشر. الذات والتذاوت يؤسسان ما نسميه بالكونية.
0: لقد خرج فتح التريكي بالفلسفة من مجالاتها المحددة سلفاً عبر تاريخها، سائراً بها في الشارع وسط الناس يستنطق المعنى وينتصر للحياة والسلم.
3: طبعا هي فكرة مستقبلية
6: وحلم ونضال، ليس حلم فقط.
7: قدمت لكم الإذاعة التونسية ضمن سلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون، وثائقي فتح التريكي فيلسوف العيش المشترك، بتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو والمؤتمر الدائم للوسائل البصرية والسمعية بحوض المتوسط كوبيام. نص وتصور وقراءة سعاد الصديقي، ساهم في الإعداد سفيان العرفاوي، تقديم أحمد بوباية، وإخراج مروان البدوي.
8: أنتم في مؤانستنا على موجات إذاعة الكرم.

0: مقامات التجلي، مقامات التجلي،
1: مقامات التجلي،
0: مقامات التجلي، سفر إلى موسيقى الوجدان وأناشيد الواجدين. مقامات التجلي، جولة في رحاب حلقات السمع الصوفي
1: واستكشاف لتراث الإنشاد الطرقي
0: وإبداعات المنشدين.

0: مقامات التجلي مع هشام بن عمر.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الأكارم في حلقة جديدة من حلقات مقامات التجلي التي تعنى بالممارسات الذكرية والإنشادية على اختلاف استعمالاتها التعبدية والطقوسية والفنية الجمالية وغيرها. لقد شرعنا خلال الحلقات الأخيرة من برنامجنا في الحديث عن أولى الطرق الصوفية المشرقية وأشهرها على الإطلاق، وهي الطريقة القادرية التي ظهرت في بغداد في بداية القرن الثاني عشر الميلادي وسميت باسم مؤسسها الشيخ عبد القادر الجيلاني، ولقب الشيخ عبد القادر بلقب الجيلاني وكذلك الجيلي وأيضا الكيلاني أو الجيلاني نسبة إلى المنطقة التي انحدر منها، وهي مسألة فيها خلاف لا يزال قائما إلى اليوم سنحاول بسطه باختصار. ذكر المؤرخ وعالم الآثار العراقي الأستاذ سالم الألوسي أن رئيس العراق في سبعينات القرن العشرين أحمد حسن البكر قد طالب إيران في بداية حكمه باسترجاع رفاة الخليفة هارون الرشيد اعتبارا أنه رمز لبغداد في عصرها الذهبي، ولكن إيران امتنعت وطلبت في المقابل استرجاع رفاة الشيخ عبد القادر الجيلاني اعتبارا أنه من مواليد منطقة كيلان الإيرانية. وعندها طلب الرئيس من العلامة والمؤرخ واللغوي العراقي مصطفى جواد بيان الأمر، فأجاب مصطفى جواد أن المصادر التي تذكر أن الشيخ عبد القادر هو من مواليد كيلان الإيرانية هي مصادر تعتمد رواية واحدة تناقلتها دون دراسة وتحقيق، وبين أن شيخ القادرية هو من مواليد قرية تسمى جيل قرب المدائن، ولا صحة لكونه من إيران، وهو ما أكده العالم العراقي المختص في اللغات الشرقية حسين علي محفوظ في مهرجان جلولاء الذي أقامه اتحاد المؤرخين العرب. وعلى هذا الأساس يدعى شيخ القادرية باسم الجيلي أو الجيلاني نسبة إلى منطقة جيل أو جيلان العراقية، كما يدعى من قبل البعض باسم الكيلاني نسبة إلى منطقة كيلان الإيرانية. المهم أننا قد بسطنا القول سابقا بخصوص الشيخ عبد القادر مؤسس الطريقة القادرية الذي ولد سنة 70 و400 للهجرة 77 و1000 للميلاد في عائلة ذات أصول دينية مسيحية، وترعرع في بيئة فقيرة، واشتهر منذ صغره بالتواضع ودماثة الأخلاق وعطفه الشديد على الفقراء والضعفاء وسعيه الدائم لفعل الخير، وقد ظل حتى بعد وفاته قبلة للمظلومين والمحرومين والضعفاء يقصدون ضريحه آملين في مدده وبركاته، مثلما كان على امتداد حياته ينفق على الفقراء والمحتاجين ويوزع عليهم سرا ما كان يتجمع لديه في بيته المتواضع من الأموال والهدايا التي كانت تأتيه من الملوك والأمراء والمريدين الميسورين. وفي هذا الإطار يذهب أحد مقدمي القادرية إلى اعتبار الجيلاني من أشهر السادة الأعلام في الإسلام، ويذكر أن الله لو لم يكن قد اختار محمدا رسولا لتبليغ دينه ونشر رسالته لاختار الجيلاني للقيام بهذه المهمة، نظرا لما اجتمع لدى هذا الشيخ من الخصال الخيرة والفضائل الباهرة مع نقاء السريرة وصفاء الروح، مما يجعله أقرب الرجال شبها بشخصية الرسول عليه الصلاة والسلام. من أمداح القادرية العراقية نبقى مستمعين مع هذا الإنشاد المرتجل بصوت ياسين الفيصل، وهو يبوح بشوقه إلى شيخ الطريقة في البداية ثم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام من خلال أبيات شعرية فصيحة ثم أشعار دارجة ملحونة يستهلها بمقام الحجاز بأسلوب الغناء الموصلي، وقد جاء في بدايتها: أستخبر البدر عنكم كلما طلع، وأسأل البرق عنكم كلما لمع، أبيت والشوق يطويني وينشرني براحتيه ولم أشكو له وجعا، أحباب قلبي وإن طال المدى فلكم قد قطع قطع الشوق قلبي بعدكم قطعا، فلو مننتم على قلبي برؤيتكم لكان أحسن شيء منكم وقع. لا تحسبوا أنني بالغير منشغل، إن الفؤاد لحب الغير ما وسع. أستخبر البدر عنكم كلما طلع، وأسأل البرق عنكم كلما لمع.

0: ومحروم.
1: تعتبر الطريقة القادرية مستمعين الأكارم من أهم الطرق الصوفية وأوسعها انتشارا، وقد تضافرت عوامل عديدة وأدت في النهاية إلى قيام هذه الطريقة واستمرارها قوية بعد وفاة مؤسسها. وأهم هذه العوامل أربعة: أولا، اهتمام الإمام الجيلاني بإرساء قواعد طريقته على الأصول الواضحة في الكتاب والسنة، مما جنب آراءه خطر الوقوع في المزالق والتأويلات والخوض في الفرعيات، فظلت هذه الطريقة واضحة المعالم حميدة التناول بعد وفاته بقرون. ثانيا، ترك الشيخ الجيلاني ذرية كثيرة، أولادا وأحفاد، قاموا على أمر الطريقة من بعده وجمعوا بين التصوف والحديث وعلوم الدين الأخرى، فقد خلفه في المشيخة إثر وفاته مباشرة أبناؤه عبد الوهاب وعبد الرزاق، ثم تولى أمر الطريقة أحفاده وهم عبد السلام ابن عبد الوهاب ونصر ابن عبد الرزاق وولده أبو نصر محمد ابن نصر. ثالثا، تلقى العديد من الصوفية الوافدين من أقطار العالم الإسلامي الطريقة القادرية وخرقة الصوفية تلقينا ومبايعة من الإمام الجيلاني، سواء في بغداد أو في مكة المكرمة عندما حج إليها حجته الثانية. وقد عمل هؤلاء على نشر الطريقة بأقطارهم الدانية والقاسية في حياة الشيخ وبعد وفاته. ويضاف إلى ذلك أيضا أثر الدعوة القادرية التي قام بها بعض أولاده وأحفاده في سياحتهم بديار المسلمين، سواء لطلب العلم أو للسير على قدم التجريد. رابعا، أدت فاجعة القرن السابع الهجري، وهي سقوط بغداد على يد المغول سنة 56 و600 للهجرة، إلى إضفاء لون من اللامركزية على الطريقة القادرية، فلم تعد مدرسة الجيلاني وأسرته ببغداد محط أنظار القادرية في العالم الإسلامي، وإنما اعتبرت فروع القادرية بالبلدان أصولا للطريقة تستلهم قوتها من ذاتها ومن مؤلفات الشيخ التي كانت قد ملأت الأرض آنذاك. وهكذا اجتمعت أسباب انتشار القادرية في أرجاء العالم الإسلامي. من أمداح الطريقة القادرية المحتفية بعدد من شيوخ وأولياء العراق القادريين المنحدرين في ضمير الأتباع والمريدين والذاكرين طبعا من سلالة آل البيت، نبقى مستمعين مع هذا الإنشاد القادري الموصلي العراقي الذي يستهل بارتجال في مقام الصبا ويتبع بمدح ملحن في نغمة السيجا العراقية.

كنا أعزائنا المستمعين بصدد الحديث عن العوامل التي تضافرت وأدت إلى استمرار وانتشار الطريقة القادرية بعد وفاة مؤسسها الشيخ عبد القادر الجيلاني. وإذا كان الباحث المستشرق لوي ماسينيون يرى أن هذا الانتشار لم يبدأ إلا بعد نصف قرن من وفاة الشيخ عبد القادر، فإن غيره من المسلمين يرى خلاف ذلك، ومنهم يوسف زيدان الذي اعتبر أن حركة انتشار القادرية لم تتوقف لا في حياة الشيخ عبد القادر ولا بعد وفاته. واعتبر زيدان كذلك أن ما قاله ماسينيون يفتقر إلى الأدلة التاريخية من ناحية، وينافي من ناحية أخرى ما ذكره أصحاب التراجم من استمرار دعوة الجيلاني وتولي أولاده أمر القادرية عقب وفاته، وهو أخيرا يتعارض مع ما سبق وقرره مستشرق آخر وهو مارجيلو، الذي ذكر أن بعض الصوفية كانوا يدعون للطريقة القادرية في حياة الجيلاني، منهم علي بن الحداد الذي تمكن من جذب الأتباع للطريقة في اليمن، ومنهم محمد البطائحي الذي استوطن بعلبك والبلاد الشامية، ومنهم أيضا محمد بن عبد الصمد الذي دعا إلى الطريقة بمصر. وقد اعتمد مارجيلو في هذا على ما ذكره صاحب البهجة. وإذا نظرنا إلى الخريطة الروحية للعالم الإسلامي بعد وفاة الشيخ عبد القادر الجيلاني بقرون، نجد أن القادريات قد أصبحت على مر السنين أوسع الطرق الصوفية انتشارا، حتى أن ابن تيمية يقول في القرن السابع الهجري أنه كلما قابل واحدا من عامة المسلمين وجده مريدا من مريدي الطريقة القادرية. ومثلما توسع انتشار القادرية وتوزع أتباعها على مختلف البلاد الإسلامية، توسعت كذلك ممارساتها الذكرية وانفتحت على العديد من الاستعمالات الشفوية والصوتية المتنوعة. وقد اخترنا لحضراتكم أعزائنا المستمعين مقتطفا من الحضرة القادرية العراقية المتضمنة للعديد من الأشكال الذكرية والإنشادية المتنوعة، نحاول ضبطها ما أمكن. تستهل الحضرة القادرية البغدادية في البداية بالذكر الجماعي للهيللة، وهي ترديد لفظ الله الذي يستحيل بعد ترديد كثير إلى لفظ هو ينطق بكل شدة وتركيز. بعد ذلك يقوم أحد المنشدين بإنشاد قصيد صوفي ملحن بموازاة ذكر الهيللة، ويشترك هذا الإنشاد مع ذكر الهيللة في نفس النبض الإيقاعي بكل انسجام.

يتواصل ذكر الهيللة مستمعين الأكارم في الحضرة القادرية البغدادية، ويتحول إثر ترديد كثير إلى لفظ هو ينطق بكل شدة والتركيز مثل ما ذكرنا. ويواصل معه أحد المنشدين إنشاد قصيدة صوفية أخرى بموازاة ذكر الهيللة دائما. وقد تم في هذه المرة تناول أولى القصائد التي نظمت في الإسلام، والتي قيلت في مدح خير الأنام عليه الصلاة والسلام. قالها حسان ابن ثابت الذي لقب بشاعر الرسول، ومطلعها: أغر عليه للنبوة خاتم من الله مشهود يلوح ويشهد. كان حسان ابن ثابت من أشراف مدينة يثرب، وكان شاعر الخزرج، وقد كان منصرفا للهو والغزل وإلقاء الشعر على ملوك الغساسنة في بلاد الشام. اعتنق الإسلام في سن 60، وكان لكفار قريش شعراء يهجون النبي، ومنهم ابن عمه أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب. فقال أحدهم لعلي ابن أبي طالب: أهجوا القوم الذين يهجوننا. فقال علي: لو أذن رسول الله لفعلت. فقال عليه الصلاة والسلام: إن عليا ليس عنده ما يراد من ذلك. فقال القائل: ما منع القوم الذين نصروا رسول الله بسيوفهم أن ينصروه بألسنتهم؟ فقال حسان ابن ثابت: أنا لها. فقال له الرسول: كيف تهجوهم وأنا منهم؟ وكيف تهجو أبا سفيان وهو ابن عمي؟ فقال حسان: لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين. وأصبح حسان ابن ثابت يلقب منذ ذلك الحين بشاعر الرسول. سوف نواصل الاستماع إلى بقية الحضرة القادرية البغدادية التي يتم خلالها وبموازاة ذكر الهيللة إنشاد قصيدة حسان ابن ثابت التي قالها في مدح الرسول، والتي جاء فيها: أغر عليه للنبوة خاتم من الله مشهود يلوح ويشهد. وضم الإله اسم النبي إلى اسمه، إذا قال في الخمس المؤذن أشهد. وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. نبي أتانا بعد يأس وفترة، من الرسل والأوثان في الأرض تعبد. فأمس سراجا مستنيرا وهاديا، يلوح كما لاح الصقيل المهند. وأنذرنا نارا وبشر جنة، وعلمنا الإسلام فالله نحمد.

وبشر جنة وعلمنا الإسلام.

لقد أشرنا منذ حين أعزائنا المستمعين إلى ما نعته المؤرخون بفاجعة القرن السابع الهجري في بغداد، وهي سقوط هذه المدينة على يد المغول سنة 56 و600 للهجرة. وقد أسهم هذا الحدث في مزيد انتشار الطريقة القادرية خارج الحدود العراقية، إذ لم تعد المدرسة الجيلالية وأسرته ببغداد محط أنظار القادريات في العالم الإسلامي، وإنما اعتبرت فروع القادرية بالبلدان

موصولا للطريقة تستلهم قوتها من ذاتها ومن مؤلفات الشيخ عبد القادر. وهكذا تدعمت أسباب انتشار القادرية في مختلف الأقطار الإسلامية. ويقول عبد الله اليافعي اليمني المتوفى سنة 68 و700 للهجرة أن معظم شيوخ اليمن الأكابر منهم والأصاغر قد لبسوا خرقة التصوف من الشيخ عبد القادر، بعضهم لبسها من يده خلال ارتحاله إليه، وأغلبهم قد أرسلت إليهم من طرفه من بغداد إلى اليمن. ونشير في هذا الصدد إلى المدرسة الصوفية العظيمة التي قامت في اليمن على يد الشيخ شرف الدين الجبرتي، والذي كان قادريا يميل إلى مؤلفات محي الدين بن عربي. وقد تخرج من هذه المدرسة كذلك أحمد الرداد قاضي اليمن، والفيروزبادي صاحب القاموس، وكذلك الشيخ عبد الكريم الجيلي. من قصائد المدح الصوفي اليمني اخترنا لحضراتكم مستمعين الأكارم هذا المثال التراثي المصاحب بضرب الدفوف اليمنية.

يجيب أحد من البشر من خلع قلوبهم من الحبل لما رأوا عمر اللعين.

تابع الله يا إلا جهة زور الحرم تدور قبر مصطفى جد الحسن حبهم الصلاة على النبي وبعدها قال أحمد أين علي أين الوصي أين الوصي.

الذي من حبه فقد نجد. أين ابن عمي؟ أين مصباح الدج؟ أين الذي من يعرف أهل الحج؟ سيفي ودرعي وأخي.

نواصل أصدقائنا المستمعين تتبع رحلة انتشار الطريقة القادرية من مدينة بغداد العراقية إلى مختلف الأقطار الإسلامية، وبعد اليمن السعيد نسجل انتشار واستقرار القادرية في البلاد الشامية منذ وقت مبكر، خاصة بعد نزول أحد أحفاد الإمام الجيلاني وهو شرف الدين يحيى ابن أحمد ابن محمد ابن عبد الرزاق ابن عبد القادر الجيلاني الذي استوطن حماة سنة 34 و700 للهجرة. وقد ظلت الزاوية القادرية في بلاد الشام عامرة حتى القرن 11 للهجرة، حيث تلقى العهد القادري على يد الشيخ عبد الرزاق ابن شرف الدين من ذرية الجيلاني واحدا من كبار صوفية الإسلام وأكبر الشخصيات الصوفية في القرنين 11 و12 للهجرة، وهو الشيخ عبد الغني النابلسي المتوفى سنة 43 و100 للهجرة. لقد أسهم النابلسي في تجديد التراث الصوفي في عصره عن طريق العديد من مؤلفات والشروح التي بلغت ما يقارب 120 مؤلف، وكان النابلسي قادريا بارزا بالرغم من أنه جمع بين الطريقتين القادرية والنقشبندية. ولقد أشار النابلسي إلى الطريقة القادرية عند تلقيه لها على يد الشيخ عبد الرزاق بأبيات شعرية شهيرة يقول فيها: أيا ساكنين الشرق قد شرقت بكم عيوني برفع حين شامت سنى البرق، فقوموا بعذري عندكم إن مبتدى غرامي بكم قد كان من أقرب الطرق، وما ذاك إلا أنني كنت غافلا أظن جداري ليس يؤذن بالخرق، فمدت يد شرقية قادرية بها نشأتي خضراء طيبة العرق. لقد حدثنا النابلسي في رحلته إلى بلاد الشام ومصر والحجاز عن ازدهار الطريقة القادرية بفلسطين، حيث كانت المدرسة القادرية بالقدس الشريف عامرة أنذاك، وكان يقوم على شؤونها الشيخ أبو الوفاء العلمي القادري. وقد نزل النابلسي بهذه المدرسة أواخر شوال سنة 400 للهجرة، حيث التقى بالأخوان وجرت بينهم مباحثات علمية ومذاكرات فقهية تشهد بازدهار المدرسة القادرية في القدس آنذاك. من أناشيد الطريق القادرية في بلاد الشام نبقى مستمعين مع هذا المثال الذي يتغنى فيه القادريون بالقبة الخضراء مقام الرسول خير الأنام عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام: الله الله محلاها القبة الخضراء فاضت أنوار من نورك يا بالزهره.

0: هكذا نأتي أعزائنا المستمعين إلى خاتمة هذه الحلقة من مقامات التجلي التي خصصناها لتتبع بداية انتشار الطريقة القادرية خارج الحدود العراقية في الأقطار الإسلامية المحيطة. وسوف نواصل في قادم الحلقات رحلة الكشف عن تشكل فروع القادرية في كافة البلاد الإسلامية وما تميزت به من الأذكار والأناشيد الصوفية. وإلى أن نلقاكم في موعد الأسبوع القادم، نحييكم مستمعين الأوفياء ونتمنى لحضراتكم أطيب وأسعد الأوقات، وإلى اللقاء.
1: مقامات التجلي. مقامات التجلي.
2: مقامات التجلي.
1: مقامات التجلي سفر إلى موسيقى الوجدان وأناشيد الواجدين. مقامات التجلي جولة في رحاب حلقات السماع الصوفي
2: واستكشاف لتراث الإنشاد الطرقي
1: وإبداعات المنشدين.

0: صوت الشمال الغربي في بوعرادة على الذبذبة 102.2.
1: إذاعة الكاف صوت الشمال الغربي.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير. مستمعينا الكرام، يصلكم بثنا على الذبذبات التالية. الكف، الدهماني والسرس، 88.2 ميجا هرتز. جريسة والقلعة الخصباء، 96.2 ميجا هرتز. قلعة سنان، 88.6 ميجا هرتز. نبر، 100.1 ميجا هرتز. منزل سالم، 96.2 ميجا هرتز. الساقية، 95.8 ميجا هرتز. جندوبة، عند راهم وفرنانا، 90.3 ميجا هرتز. غرد ديما، 94.1 ميجا هرتز. جندوبة وبو سالم، 102.2 ميجا هرتز. باجة، نفزة، 99.6 ميجا هرتز. مجاز الباب، تبرسق، تستور، 102.2 ميجا هرتز. سليانة، قعفور وبعرادة، 102.2 ميجا هرتز. الكريب ومكثب، 88.2 ميجا هرتز.
1: مستمعينا الكرام، نستأنف بعد حين بثنا المباشر، وخير ما نبدأ به يومنا الجديد آيات بينات من ذكر الله العزيز الحكيم.

0: عظيم.
1: صدق الله العظيم. نستمع وإياكم إلى هذه الابتهالات والأناشيد الدينية.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلوات ربي وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فجر بارد وعبد ساجد، أصبحنا وأصبح الملك لله. رب اجعل هذا الصباح صباح خير، لا يضيق لنا فيه صدر ولا يخيب لنا فيه أمر، واجعل لنا بكل خطوة فيه توفيقا وتيسيرا وأجرا. آية من القرآن، آية عظمى، فضلت على باقي الآيات وميزت عليها لفخامة شأنها وعظم مكانتها وعظم ما دلت عليه من التوحيد والإخلاص والبراءة من الشرك. تلك هي آية الكرسي. آية عظيمة جليلة، فخم النبي عليه الصلاة والسلام شأنها وأعلى مقامها ورفع قدرها، وبين أنها أعظم آيات القرآن شأنا وأعلاه مكانة. في صحيح مسلم عن أبي بن كعب رضي الله عنه وهو من قراء الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فضرب في صدري وقال: والله ليهنك العلم أبا المنذر، يقصد: هنيئا لك هذا العلم العظيم الذي ساقه الله إليك ومن عليك به. فآية الكرسي لعظم شأنها وعلو مقامها جمعت من تقرير التوحيد وبيان براهينه ما لم يأتي في آية أخرى من كتاب الله عز وجل. ولعظم مقامها جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث عديدة الترغيب في قراءتها مرات ومرات في اليوم والليلة، بل جاء عنه عليه الصلاة والسلام ما يدل على استحباب قراءتها في اليوم والليلة 8 مرات، مرتين في الصباح والمساء، ومرة عند النوم، و5 مرات إثر الصلوات المكتوبة. أما قراءتها إثر الصلوات فيدل عليه ما ثبت في سنن النسائي عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. وأما قراءتها عند النوم ففي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ما يدل على أن من قرأها إذا أوى إلى فراشه لم يزل عليه من الله حافظا ولم يقربه شيطان حتى يصبح. وأما قراءتها في أذكار الصباح والمساء فيدل عليه حديث أبي بن كعب رضي الله عنه وفيه أن من قرأها إذا أصبح أجير من الشياطين حتى يمسي، وإذا قرأها إذا أمسى أجير من الشياطين حتى يصبح.

آية الكرسي أحبتي في الله آية عظيمة مباركة دلت على أعظم المعاني وأجلها وأشرف المقاصد وأعظمها، دلت على توحيد الله ووجوب إخلاص الدين له وإفراده وحده جل وعلا بالعبادة. وقد صدرت هذه الآية الكريمة بكلمة التوحيد الخالدة لا إله إلا الله، وهي أعظم الكلمات وأجلها على الإطلاق، كلمة تدل على وجوب إفراد الله وحده بالعبادة والبراءة من الشرك كله. وإثبات العبادة بكل معانيها لله وحده خضوعا وتذللا، رغبا وطمعا، سجودا وركوعا، توكلا واعتمادا، دعاء ورجاء. وقوله جل وعلا الحي القيوم يدل على أن الله تبارك وتعالى هو الحي الحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم، ولا يلحقها فناء ولا يعتريها نقص، ومن كان هذا شأنه فهو المستحق لأن يفرد بالعبادة. ووصف نفسه جل وعلا في الآية بأنه قيوم، أي قائم بنفسه مقيم لشؤون خلقه، وهذا دال على كمال غناه وشدة افتقار العباد إليها. ووصف نفسه بأنه لا تأخذه سنة ولا نوم عز وجل، وهذا لكمال حياته وكمال قدرته وقوته سبحانه. لهذا جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل. ووصف نفسه جل وعلا في الآية بأن له ملك السماوات والأرض، فلله جل وعلا ما في السماوات وما في الأرض ملكا وخلقا لا شريك له في شيء من ذلك. وذكر في الآية أيضا كمال سلطانه بقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فالشفاعة ملك لله ولا تطلب إلا من الله جل وعلا. وبين سبحانه عظمته وجلاله وكماله وإحاطة علمه بقوله سبحانه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، وذكر جل وعلا قصور علم العباد وضعفه وأنه لا علم عندهم إلا ما علمهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، والعباد لم يؤتوا من العلم إلا قليلا، وكل ما عندهم من العلم هو فضل من الله سبحانه ومن منه. وذكر سبحانه عظمته بذكر عظمة أحد مخلوقاته وهو الكرسي العظيم، قال سبحانه وسع كرسيه السماوات والأرض، ويبين هذا المعنى ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن أعظم آية في القرآن فقال آية الكرسي، ثم قال عليه الصلاة والسلام ما السماوات السبع والأرضون السبع في الكرسي إلا كحلقة من حديد ألقيت في فلات، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على تلك الحلقة. ثم قال جل وعلا ولا يؤوده حفظهما،
وهذا من عظمته سبحانه، أي لا يثقله حفظ السماوات والأرض. ثم ختم هذه الحجج أحبتي في الله بقوله: وهو العلي العظيم، مبينا للعباد علوه ذاتا وقدرا وقهرا وعظمته جل سبحانه.

يا الله يا رب يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك باسمك العظيم الأعظم أن ترزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدا فقربه، وإن كان قريبا فيسره، وإن كان قليلا فكثره، وإن كان كثيرا فبارك لنا فيه. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا.

0: أسعد الله صباحكم مستمعينا، أهلا بكم إلى أولى مواعيدنا الإخبارية لنهار اليوم.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: يواصل حجاج بيت الله الحرام إقامتهم في مشعر ميناء خلال أيام التشريق لإكمال نسكهم مع جواز التعجل لمن أراد. هذا ومن المنتظر أن تصل أولى رحلات عودة الحاج التونسيين إلى أرض الوطن يوم الاثنين القادم غرة جوان بمطار تونس قرطاج الدولية، لتتواصل رحلات العودة إلى غاية 14 من جوان القادمة، حيث ستقوم الخطوط الجوية التونسية بتأمين 22 رحلة عودة من المدينة المنورة وجدة. تشهد أشغال عدد المشاريع العمومية الصغرى ببلدية عين الصبح من معتمدية تبرقة تقدما متفاوتا يتراوح بين 30 و90%، وهي مشاريع ممولة من برنامج التنمية المندمجة بقيمة جملية تناهز 2 مليون دينار وفق الكاتبة العامة المكلفة بتسيير البلدية حبيبة العسكرية. أكد المندوب الجهوي للسياحة تبرقة عند رهام عيسى المرواني أنه سيتم بداية من الاثنين المقبل استقبال أولى الرحلات السياحية غير المنتظمة بمطار تبرقة عند رهام الدولية، وهو ما من شأنه أن يساهم في تنشيط الحركة السياحية والاقتصادية بالجهة. استعدادا لموسم الحصاد، قامت مصالح الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بسليانة بمسح أكثر من 550 كيلومتر من حواشي الطرقات المرقمة وأكثر من 850 كيلومتر من المسالك الفلاحية وفق ما أكده المدير الجهوي للتجهيز والإسكان بسليانة مهدي العوني. دعت تونس ببرازافيل خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية التي تختتم فعاليتها اليوم، دعت إلى إرساء توجه يقوم على شراكة منظمة وواسعة النطاق بدلا عن تدخلات مجزأة ومحدودة وفق ما أفاد المدير العام للتعاون الإفريقي بوزارة الاقتصاد طارق بوهلال. تعقد لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب اليوم الاثنين غرة جوان جلسة استماع إلى ممثلي كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية لتدارس وتبادل الآراء حول مقترح القانون المتعلق بإصدار مجلة الصرف الجديدة. شكرا على طيب المتابعة مستمعينا الكرام، نترككم الآن مع أولى منوعاتنا الصباحية من تأمين إيمان الحناشي. صباح النور.
2: صباح الفل فيتن، صباح النور لكل حبينا مستمعينا، مرحبا بكم في موعدنا الصباحي معكم اللي انطلق ويتواصل معكم حتى للتسعة.
3: صباح الخير.
4: طير في وكني.

الحمد لله رب العالمين، الحمد لله خلق اللوح والقلم، وخلق الخلق من عدم، ودبر الأرزاق والآجال بالمقادير والحكم، وجمل الليل بالنجوم في الظلم. الحمد لله رب العالمين الذي علا فقهر، وملك فقدر، وعفا فغفر، وعلم وستر، وهزم ونصر، وخلق ونشر. الحمد لله رب العالمين صاحب العظمة والكبرياء، يعلم ما في البطن والأحشاء، فرق بين العروق والأمعاء، أجرى فيهما الطعام والماء. فسبحانك يا رب الأرض والسماء، الحمد لله رب العالمين، يحب من دعاه خفيا، ويجيب من ناداه نجيا، ويزيد من كان منه حييا، ويكرم من كان له وفيا، ويهدي من كان صادق الوعد رضيا.

تحية كبرى كده لكل مستمعينا وحبينا وين ما يسكوا صوت إذاعة لك. إن شاء الله الكل تكونوا بخير، إن شاء الله صباحكم زين الناس الكل. تحية الكل من يتابع فينا وين ما يسكوا صوت إذاعة الكيف، في الطريق ولا في الدار ولا في الخدمة ولا منين ما أنتم موجودين، أكيد نقدم لكم تحية كبيرة برشا. احنا كالعادة في التوقيت هذا 20 دقيقة بعد 6 تقريبا نعطيكم فكرة عامة على حالة الطقس في ربوع الشمال الغربي من خلال عدد من المعطيات، حتى من بعد إن شاء الله يكون حاضر معنا الخبير على المعهد الوطني الرصد الجوي يعطينا أكثر تفاصيل. نبدو بمدينة بيجة، طقس مغيم جزئيا والحرارة تكون بين 20 و34 درجة مئوية. سليانة، خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، الحرارة تكون بين 20 و23 درجة مئوية. الكيف، خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، الحرارة تكون بين 19 و31 درجة مئوية. وجمدوبة، طقس مغيم جزئيا والحرارة تكون بين 22 و35 درجة مئوية. هذه فيما يخص بعد الظهر، بطبيعة أكثر تفاصيل إن شاء الله والتأكيد ناخذوه من بعد كما حكينا في موعدنا اليومي مع النشرة الجوية 22 دقيقة بعد 6. ديما في صباح الخير.

أوفيينا وفي إذاعة الكيف، صباح النور، صباح الفل، صباح السعادة لكل أصدقائنا. خلينا في توقيت هذا نعطيكم فكرة بالنسبة برمجة اليوم على موجات إذاعة الكيف. كالعادة صباح الخير يتواصل معكم حتى للتسعة، وين بطبيعة الانطلاقة تكون بما أنه اليوم يوم الجمعة باش يكون معدين القيم تأمين كل من الأستاذ رضا الوسليتي وكمال الزديري. من بعد حتى بطبيعة تواصل حتى لحديش، لحديش يكون الموعد مع الفلاحة دوين مع فتحي الرئيس من لحديش حتى الماضي ساعة. ماضي ساعة كده الموعد مع نشرة الأخبار. من بعد بش يكون فما كالعادة صلاة الجمعة. بالنسبة لليوم بش يكون فما إعادة من جامع الكبير بجمدومة بإمامة الشيخ الهادي سقا. ساعتين الموعد مع استشارات قانونية بعد موجز أكيد لهم لمبي اللي تأمنوا خيرة الشيرني. بعد استشارات قانونية جينا في رحاب الجامعة مع ثلاثة مع هناء مدفعي اللي توصل معكم حتى للخمسة. الخمسة يكون موعدكم مع نبض المساء تأمين أمنة الخليفي من الخمسة حتى للسبعة. السبعة يكون موعدكم مع سبور تايم اللي تأمنوا حنين الغري يتواصل معكم حتى للتسعة، وين يكون موعدكم مع أهل الفن اللي أمنوا عادل الخميسي من التسعة حتى للحداش. من الحداش النص الليل موعدكم مع مقامات التجلي تأمين هشام بن عمر، وأبرتير بتبيع من نص الليل انطلاق فترة إعادة البث. هذه برمجتنا اليوم، برمجة أكيد ثرية ومتنوعة. إن شاء الله تنال عجبكم الناس كل، كونوا في الموعد، احنا معاكم ديما على موجات إذاعة الكيف 30 دقيقة بعد الستة.

0: ما تفكرش في الأحزان ما دام الحب مهنينا، ما تحزنش عاللي كان وافرح باللي ماشي جينا، ما تفكرش في الأحزان ما دام الحب مهنينا، ما تحزنش عاللي كان وافرح باللي ماشي جينا، إذا المستقبل فرحان
1: ما تفكرش علاش

0: كفكف دموعك يكفيك الأحزان في القلب جروح
1: ما تفكرش ما تفكرش
0: أعطف على حسنك

0: فيك الأحزان في القلب جروح
1: ما تفكرش ما تفكرش
0: أعطف على حسنك يزيك علاش الشك وعلاش النوح
1: ما تفكرش ما تفكرش
0: مادام حب

0: شاء الله زينة يا رب، وإن شاء الله نهاركم يتعدى مزيان، وإن شاء الله هكا الحاجات اللي مبرمجينها الكل اليوم تخلطوا تعملوهم الكل باش هكا في آخر النهار تحسوا روحكم متفرهدين وتحسوا نهاركم يتعدى كيما تحبوا أنتم وخير يا رب. خلينا نفكروا مستمعينا تنجموا تسمعونا ديما على فريكونس 96.8 ديما بتبيع على فيم 88.2 90.3 ولا 102.2 ميجا هرتز بتبيعها للي يسمع فينا هكا بالانترنت. وكنزيدو نعطيكم لي فريكونس تجربوا معنا تسمعونا خير، خاطر الانترنت ساعات هكا تضيع تقص شويه ترجع ديما الفريكونس خير. ان شاء الله ديما تبعوا فينا وديما حبينا ومستمعينا او في من كل مكان. نفكركم مواقيت الصلاه لليوم الظهر ان شاء الله باش يكون مع نص نهار و30 دقيقه، العصر باش يكون مع الاربعه و12 دقيقه، المغرب باش يكون مع السبعة و42 دقيقه، ما العشاء ان شاء الله باش يكون مع التسعة و28 دقيقة. اليوم جمعة 29 مايو 2026 ميلادي، موافق ل 12 ذو الحجة 1447 هجرية.
1: لقد أكلت الحرب
2: الاستعمار لابد أن يلقى
3: هند في البعيد
2: إلى أين المفر؟
3: لا حد
2: لا مفر،
4: لكن حب نبنيها على أساس
5: في مثل هذا اليوم. مثل هذا اليوم
0: خلينا نشوفوا معاكم أهم الأحداث اللي صارت بتاريخ اليوم. المغرومين هكا وعندهم حب إلى تاريخ اليوم هكا في الماضي، شنو حاجات أهم الحاجات اللي صارت فيه؟ نرجعوا ل 29 مايو أما 1453 اللي صار فيه سقوط القسطنطينية بيد العثمانيين بقيادة السلطان محمد الفاتح وانتهاء الإمبراطورية البيزنطية اللي دامت 1000 عام وبداية نهاية العصور الوسطى في القارة الأوروبية. بنفس تاريخ اليوم لسنة 1807 اللي طاح بالسلطان العثماني سليم الثالث وتولي مصطفى ابن السلطان عبد الحميد الأول، عبد الحميد الأول طبعا الحكم تحت اسم مصطفى الرابع. بنفس تاريخ اليوم لسنة 1912 بلغاريا واليونان تعقدين تحالف ضد الدولة العثمانية. بنفس تاريخ اليوم لسنة 1930 صدور أول عدد من صحيفة المغرب من قبل عميد الصحافة الجزائرية أبو اليقظان إبراهيم، وهي إحدى الصحف الثمانية اللي أصدرها وأوقفتها سلطة الاستعمار الفرنسية. بنفس تاريخ اليوم لسنة 1948 أعلن الهدنة الأولى في حرب فلسطين. بنفس تاريخ اليوم لسنة 1986 السوق الأوروبية المشتركة تتبنى على مجديد أزرق اللون ويحمل 12 نجمة ذهبية. نقربوا شوية، بنفس تاريخ اليوم لسنة 2004 كان صار هجوم مسلح في الخبر بالسعودية على أحد المجمعات السكنية واللي صار فيه عدد من القتلى، وتنظيم القاعدة كانت تتبنت مسؤولية الهجوم هذية. بنفس تاريخ اليوم لسنة نختمه ب 2023 فوز الرئيس رجب طيب أردوغان بنسبة 52.18% في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في تركيا، وبلغت نسبة المشاركة 84.15%. لشكون نقولوا هابي بيرثدي؟ أكيد مواليد هذا التاريخ وبداية القائمة ديما تكون مع ناس عاشوا وتوفيوا في حقبة زمنية بعيدة برشا على توا. كي نحكيوا على 29 مايو 1594 هو تاريخ ولادة غوتفريد هاينريش عسكري ألماني، هو تاريخ ولادة تشارلز الثاني ملك إنجلترا، تولد بتاريخ اليوم 1630، هو تاريخ أيضا ولادة الممثل المصري زكي طليميت اللي تولد بتاريخ اليوم 1899، بوب هوب الممثل المصري تولد بتاريخ اليوم 1903، جون كينيدي طبعا الغني عن التعريف رئيس الولايات المتحدة 35 تولد بتاريخ اليوم 1917. نمشي شوية الناس اللي معاصرينا أكيد نقربوا مع تاريخ اليوم 29 مايو لسنة 1982 وتاريخ ولادة صالح الشيخ لاعب كرة قدم الكويتي، هو أيضا تاريخ ولادة عارضة الأزياء والممثلة الأمريكية ريلي كيو لسنة 1989. بالنسبة للأعياد ومناسبات هذا التاريخ، هو يوم قوى الأمن الداخلي في سوريا وعيد الديمقراطية في نيجيريا، وهو اليوم الدولي لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. نذكركم تاريخ اليوم هو 29 مايو 2026. هكا خليوها راسخ في بالكم، ينجم يكون ذكرى زواج، ينجم يكون عيد ميلاد حد قريب، ينجم هكا دات هكا تستحقوه حتى باش صحوا اليوم وريقه ان شاء الله وراق خير يا رب، ان شاء الله الكل وثيق خير. هكا نفكروكم 29 مايو 2026 توقيتنا 44 دقيقة بعد الستة، ديما على موجات دار الكفه.

قدموا تحية كبيرة برشا لكل الأمهات في هذا الصباح وهما هكا مع من تعب العيد وانشغالات العيد والأقارب والزيارات لتعب الامتحانات. شرب يوفق الصغيرات الكل وشرب يفضل الأمهات الكل. أنا مهما خدتني المدن عماد عبد الحليم.

0: ليلي في مرو.
1: تحية مجددة أكيد لكل الأمهات ديما على موجات إذاعة كيف. نرجو معكم تحية كبيرة برشا لكل أصدقائنا يتواصلوا معنا في باج راديو كيف متقايقلوا كالعادة أوفيائنا. نشكركم برشا أكيد على وفائكم الدائم. صابرين اليونسي مرحبا، نقول صباح الفل والياسمين، تحية طيبة لكل أخت ليك أختي مين وكافة العاملين معك، بالتوفيق الجميع. تحية عطيرة المستمعين إذاعة كيف، عيدكم مبروك والجمعة مباركة إن شاء الله. شكرا لك يا صابرين. عبد الستار بن نقيب يقول نهاركم طيب. طيب مرحبا، نهارك زين. فوزي بن عمري يقول صباح النور والسرور، مرحبا بك يعيشك. بنت كيف تقول صباح الخير وجمعة مباركة، اللهم ارزقنا نعمة يعجز عنها شكرنا، ولا تبتلينا ببلاء يعجز عنه صبرنا، اللهم إننا وكلنا أمورنا إليك فأنت خير وكيل، ودبر لنا أمورنا فإننا لا نحسن التدبير. اللهم في هذا اليوم أرح ثم هون ثم اشفي كل نفس لا يعلم بوجعها إلا أنت. تحية كبيرة برشا ليك بنت الكيف، شكرا على الدعوات الحلوة. روضة الويلي مرحبا، وصباح الفل والياسمين، صباح الأمل والتفاؤل. أمونة جمعة مباركة للجميع، تحية كامل الفريق وبالتوفيق إن شاء الله، نهاركم زين. شكرا ليك يا روضة. صديقنا من تزاير يقول بيل جورني إيمان، عيد مبارك، شكرا ليك يعيشك. عمار بوعلي يقول صباح منور وسرور، مرحبا بيك. شهيبي هنونة تقول صباح النسبة الكافية أختي مين، وإن شاء الله كل أيامكم أعياد محلاها الأغاني تونسية. حلا يامك يا ليلة، تحية ليك ومرحبا بيك وتدلل. ينوب لي يقول صباح الخير، مرحبا يعيشك. بن شريف كيف كيف يصبح علينا، مرحبا بيك. سهيلة جبيري تقول صباح النور وعيدكم مبروك، إن شاء الله يامكم الكل عياد يا رب. تحية كبيرة برشا الكل كل الأصدقاء. احنا هكا كل مرة نتفكروا حد الحقيقة، المرة هذية هكا جي على بينا في التوقيت هذية، مش قد متحية كبيرة برشا لنساء المجاهدات في مختلف الأرياف، العاملات في القطاع الفلاحي، وإلا زيدة حتى اللي ما همش عاملات في قطاع الفلاحي، شقيم برشا تعبين اللي في المختلف أكيد الأرياف متاعنا، أرياف الشمال الغربي، فما أكيد عدد من الصعوبات في التنقل في غيره في حياتهم اليومية. فحبينا هكا لمسة وفاء لهم عبر هذه الأغنية. تحية كبيرة برشا ليكم، أنتم قويات، أنتم مزيانات، أنتم أكيد الفضل ليكم في أنه وإحنا تكونوا أكيد في متوفرت لنا برشا مواك نحكيه على الفلاحة وغيره، وعندكم فضل كبير أكيد على أسرتكم. هذه تحيتنا لكم.

0: تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس. edusoutien.education.tn منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية. إن شاء الله بنجاح للجميع.
1: السابعة صباحا.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: موعد موجز لأهم الأنباء. مستمعينا الكرام أسعد الله صباحكم. يواصل حجاج بيت الله الحرام إقامتهم في مشعر ميناء خلال أيام التشريق لإكمال نسكهما مع جواز التعجل لمن أراد. هذا من المنتظر أن تصل أولى رحلات عودة الحجيج التونسيين إلى أرض الوطن يوم الاثنين القادم غرة جوان بمطار تونس قرطاج الدولية. تتواصل رحلة العودة إلى غاية 14 من جوان، حيث ستقوم الخطوط الجوية التونسية بتأمين 22 رحلة عودة من المدينة المنورة وجدة. استعدادا لموسم الحصاد، قامت مصالح إدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بولاية سليانة بمسح أكثر من 550 كيلومتر من حواشي الطرقات المرقمة وأكثر من 850 كيلومتر من المسالك الفلاحية، وفق ما أكد لنا مدير الجهوية للتجهيز والإسكان بسليانة مهدي العوني. أكد رئيس الاتحاد الجهوي الفلاحة بباجة شكري الجبي أن استعدادات متواصلة لنجاح موسم الحصاد على مستوى مسح حواشي الطرقات والمسالك الفلاحية وجاهزية مراكز التجميع لقبول المحاصيل ومخابر التعيير، مطالبا في الوقت ذاته بضرورة مراجعة أسعار الحبوب. وأفاد الجبي أنه تم إعداد 40 مركزا لتجميع الحبوب بالجهة بصفة جيدة. تشهد أشغال عدد من المشاريع العمومية الصغرى بلدية عين الصبح ومعتمدية تبرقة بولاية جندوبة تقدما متفاوتا يتراوح بين 30 و90%، وهي مشاريع ممولة من برنامج التنمية المندمجة بقيمة جملية تناهز مليوني دينار، وفق الكاتبة العامة المكلفة بتسيير البلدية حبيبة العسكري. تعقد لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب يوم الاثنين غرة جوان جلسة استماع إلى ممثلي كونفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية كونكت لتدارس وتبادل الآراء حول مقترح القانون المتعلق بإصدار مجلة الصرف الجديدة. شكرا لكم على حسن المتابعة، نلتقي إن شاء الله في مواعيد إخبارية لاحقة، إلى اللقاء.
3: شكرا لك أسماء، تحية لك. احنا مازلنا معكم في صباح الخير بطبيعة، في التوقيت هذا عودناكم دائما مع كوكتيل مع صوت فيروز الصباحي، نعرف اللي تستنوا فيه. خليكم هكا شوية استرخاء، شوية طاقة حلوة وطاقة إيجابية مع فيروز ورجعينا.
4: فيروز
5: فيروزية.

0: هكا كنت ندندن مع فيروز نصور انتم زيد كيفي نوصلوا لتوقيت 14 دقيقة بعد السبعة كيما تعودتوا بالطبيعة موعدنا مع النشرة الجوية معنا خويا نيس الساتوري عن معهد الوطني للرز الجوي يعطينا أكثر تفاصيل بالنسبة لحالة الطقس بخير نيس مرحبا مرحبا بك نيس بخير نرجع نشوفوا التليفون كيد معانا من المعهد الوطني للرز الجوي بطبيعة نشوفوا أكثر تفاصيل بالنسبة لحالة الطقس بطبيعة وكيما عودناكم بطبيعة نشوفوا ديما أحوال الطقس معاكم ونعطيكم بطبيعة بالنسبة توقعات للنهارات الجايين قبل خلي نحاولوا احنا نعاودوا نتصلوا بيه إن شاء الله يكون موجود وحاضر معانا خلينا في انتظار هذا نعطيكم فكرة على الصيدليات المناوبة بولايات الشمال الغربي بالنسبة لنهار اليوم خاطر انطلاقا من اليوم شكون فما قائمة جديدة على امتداد الأسبوع كما اتعودتوا بالنسبة لليوم في سيليانا عنا معتمدية الروحية صيدلية هنون حسني معتمدية مكثر صيدلية محسن الرمذاني معتمدية بهردة صيدلية محمد بن جيجي قعفور صيدلية جلال الدين بن فرحات الكريب صيدلية محمد تقية سيليانا صيدلية محمد بيرم حمدي كسرة صيدلية يوسف مفداوي وبرغو صيدلية عصام بن عطية. بالنسبة للصيدليات المناوبة بولاية جندوبة معتمدية جندوبة الجنوبية صيدلية أميرة عيادي جندوبة الشمالية صيدلية مهدي مهدواني بوسالم صيدلية محمد أنور بالحارث تبرقة صيدلية محمد بشير خضراوي وغاردي ماء غسان مجدي عند راهم صيدلية فرح عند راهم صيدلية رضا ذيفلي فرنينة صيدلية فرح العبدلي وبلاريجيا صيدلية أحسان غزوانية. بالنسبة للصيدليات المناوبة بولاية الكيف نبر صيدلية يامن مزي الكيف صيدلية سمير تبرسقي وأسمى الجوادي ومحمد يحيى نصر قلعة سنين صيدلية سيف الدين مسعودي تجروين صيدلية عبد الجواد حمروني السرس صيدلية بسمة بن ذياف الدهماني صيدلية سامي الضوي الكسور صيدلية خالد تتاني وسقيت سيدي يوسف صيدلية مالة البوغالي نرجعوا كيد بعد لحظات رأتيكم صيدلية المناوبة بولاية الكيف بطبيعة نتمنى الصحة والعافية لكل حبينا ومستمعينا على موجات إذاعة الكيف ونرجع مع أخونا إنيس كحاضر معنا المرة هذه في المباشر عن معهد الوطني للرز الجوي بطبيعة وناخذ فكرة على حالة الطقس توقعات بالنسبة لليوم والنهارات الجايين صباح الخير إنيس مرحبا
1: صباح الفل والياسمين مدام إيمان عيدك مبارك وعيد مبارك الأوفياء إذاعة الكيف
0: يعيشك الله يخليك كل عام وانت حي بالخير يا رب لينا هكا حسب هكا طلة صغيرة ديما نعملها هنا في الساعة الأولى على معطيات من خلال عدد من الأرقام لينا بشكون فما شوية انخفاض في درجة الحرارة إمكانية تساقط بعض الأمطار خلينا نشوفوا التأكيد ناخذوه من عندكم هذي اللي ريتوينا شوية من خلال عدد من المعطيات
1: واضحة وفي الحقيقة الانخفاض في الحرارة صعيبة باش نقولوها في الفترة هذه لكن الأمطار إن شاء الله باش تكون حاضرة هي عموما طقس إن شاء الله باش يكون مغيم جزئيا على كامل البلاد ثم تتكثف السحب آخر النهار في المرتفعات الغربية اللي واضح في الوسط يعني جهة القصرين احتمال أقل لكن وارد ولايات الكيف وسليانة تظهر فيها أيضا خلايا رعدية محلية تكون مصحوبة بأمطار وجنوبا أيضا ولاية تطاوين خاصة يعني أقصى الجنوب نحكيه على البربة الرمادة وبرج الخضرة باش تحضر فيها الأمطار إن شاء الله اليوم عنصر الريح اليوم تتوصل شرقية ضعيفة فمعتدلة البحر عموما قليل الاضطراب بالنسبة للحرارة عموما تتراوح القصوى بين 27 و 32 درجة قرب السواحل والمرتفعات بين 33 و 37 درجة بقية الجهات في الحقيقة هي تقريب نفس درجات حرارة يوم أمس مثال الكيف يوم أمس كنا سجلنا 32 درجة كحرارة قصوى اليوم ننتظر إن شاء الله 31 درجة يعني انخفاض بدرجة لكن ما هوش بش يكون محسوس هو في الحقيقة يوم الغد عموما طقس مغيم جزئيا تتكاثف أيضا سحب بعد الظهر مع أمطار مؤقتا رعدية في المناطق الغربية ولنا الأمطار باش تكون أكثر وضوح إن شاء الله أكثر شمولية يعني تشمل تقريب كل ولايات الغربية للشمال والوسط بما في ذلك الكيف سليانة والقصرين سيدي بوزيد حتى جهة قفصة إن شاء الله غدوة باش تكون معنية بالأمطار. الريح تتحول من القطاع الشمالي بالشمال والوسط، تتواصل شرقية بالجنوب عموما ضعيفة إلى معتدلة. البحر قليل الاضطراب، ويوم الغد ممكن يكون فما انخفاض نسبي في درجات الحرارة. ثم يومي الأحد والاثنين إن شاء الله باش يتواصل الوضع الجوي ملائم لنزول الأمطار في فترات ما بعد الظهر بالمناطق الغربية الوسط والجنوب، وبقيت العناصر الجوية تكون تقريبا دون تغيير. هذا طقسنا من دميمان، شكرا على حسن الاستماع وإلى اللقاء.
0: يعيشك، شكرا لك، يعطيك الصحة. هاوك علاش لازم يكون فما خبير على بعض نعطي الرصد الجوي. أنا ريتك فما أمطار قلت الطقس أكيد باش ينخفض والكل بالنسبة لدرجة الحرارة، لكن لا، هاوك عرفنا اللي مقارنة بالأيامات اللي فاتوا معناتها هكا مقارنة باش تنقص درجتين معناتها مش برشا، ما فما إمكانية نتاع تساقط بعض الأمطار كيما تعودنا بهم في التوقيت هذايا، كل تكون هكا مطر خفيفة مش هكا اللي حاجة قوية. هذه التفاصيل خذيناها بتبيع، وهذه نشرة جوية نواصلوا معاكم بالنسبة للصيدليات المناوبة بولاية الشمال الغربي. وصلنا طبعا لصيدليات المناوبة بولاية بيجة. بالنسبة لمعتمدية بيجة، صيدلية خديجة الشيخ وعبد اللطيف بوجنيح، نفزة صيدلية سفيان الزويغي، مجاز الباب صيدلية سهام القاسمي، تبرسق صيدلية هادي بالهادي، تستور صيدلية محمد علي بن حميدة، تبار صيدلية رفيق قزم، وواد الزرقاء صيدلية نادية الشلواتي، وسيد اسماعيل صيدلية فراس النصيري. نذكر هذه بالنسبة للصيدليات المناوبة بولايات الشمال الغربي. بالنسبة لنهار اليوم انطلاقة من غدوة تكون فم قائمة جديدة، ان شاء الله تكونوا بخير الناس الكل، ان شاء الله تكونوا بصحة وعافية. توقيتنا 21 دقيقة بعد 7 ديما على موجات إذاعة الكفة.

0: تقريب من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn.
1: أنا قبل ما نسافر يلزمني ناكل حاجة.
2: ناقف بيك في تحب ناكلوا اللي تحب ونمشي ومرتاحين.
1: تعليش تضيع الوقت؟ ما هو ناخذوا اللمجة متاعنا وناكلوا في الطريق. يا أخي ما تنجمش تاكل وانت تسوق ولا خايف لتمسخ سيارتك؟
2: ما تتذكرش في الحافلة إيش مكتوب؟
1: شنو مكتوب؟
2: ممنوع الحديث مع السائق.
1: هي عاد احنا في سيارتنا وانت تسوق بينا، ماناش في حافلة مع سائق ما عرفناش.
2: الحديث المستمر والأكل وكل ما منشأله باش يشغل تركيز السائق يمثل اختر على السيارة وعلي فيها.
1: يا سيدي خلينا ناكل ونمشى فين تحب، وحتى في الطريق مانيش باش نكثر عليك الحديث، باش نوصلوا سلمي.
3: من مصلحة السائق انه يبقى ديما منتبه ومركز على السياقة وما يشغلش روحه بحتى شيء آخر.
4: المرصد الوطني لسلامة المرور.
5: السابعة والنصف.
6: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
5: عناوين النشرة. تحية طيبة مستمعين في عناوين نشرة الثامنة تتابعون. بولاية سليانة مسحوا أكثر من 550 كيلومترا من حواشي الطرقات وأكثر من 850 كيلومترا مسالك الفلاحية استعدادا لموسم الحصاد. استعدادات متواصلة بولاية بجر لنجاح موسم الحصاد على مستوى مسح حواشي الطرقات والمسالك الفلاحية وجاهزية مراكز التجميع. تقدم أشغال عدد المشاريع العمومية الصغرى ببلدية عين الصبح من معتمدية تبرقة. كانت هذه أبرز العناوين وأخبار أخرى تأتيكم مفصلة تمام الثامنة. إلى اللقاء.
0: من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn

أسمر في التوقيت هذه وصلنا ل 39 دقيقة بعد السبعة ديما على موجات إذاعة الكيف. صباح الخير، صباح النور، صباح السعادة للناس يتابعوا فينا ويلتحقوا بينا زادة في الاستماع. توا وصلنا مع بعضنا الربريك بوزيتيف فايبز اللي ناخذوا فيها هكا شوية طاقة إيجابية كل مرة مع خبير هكا إنجاز تونسي، حاجة هكا إيجابية. اليوم اخترت نحكي على حاجة ياسر عندها أهمية وياسر حلوة الحقيقة أنا من وجهة نظري، ونتصور أنتم توافقوني الرأي، اللي هو شنو اللي تكتب في صحيفة برافدا الروسية، اللي حكى واللي اعتبرت الصحيفة أنه تونس أصبحت في سنة 2026 الوجهة المتوسطية الأكثر جاذبية للسياح الباحثين على الجودة والأسعار المعقولة. وكانت في المقال دعوة للمسافرين أنهم ينسوا الوجهات الأوروبية التقليدية وكما يونان وقبرص وتركيا ويتوجهوا لتونس، والتوجه نحو تونس وصفتها بأنها الرد الجريء للمتوسط. وأكد التقرير أنه دول كيما اليونان وقبرص تحولت الوجهات باهظة الثمن بسبب ارتفاع تكاليف الإقامة والتعقيدات المرتبطة بالتأشيرات، في حين توفر تونس مزيج من الأجواء العربية واللمسة الفرنسية وخدمات اللي موجودة بأسعار ما ترهقش ميزانية العائلة. وأشار المقال أنه تونس باتت تمثل طوق نجاة للسياح اللي يلوجوا على مستوى خدمة جيد من غير ما يتحملوا تكاليف التضخم السياحي اللي شهدته وجهات منافسة كيما تركيا. ووضح أنه ضعف العملة المحلية والإعفاء من التأشيرة للروس المدة تصل إلى 90 يوم يمنحوا أفضلية إضافية للوجهة التونسية. لهنا أكيد ما نجمو كان نفرحوا باش ترجع السياحة التونسية للأوجهة بطبيعة، وإن شاء الله هذي ديما يرجع بالفايدة على تونس ككل. إن شاء الله نشوفوا موسم سياحي ناجح بامتياز، أكيد سياحة داخلية نحكيوا على التوينسة في تونس باش يستمتعوا بمختلف المناطق الجميلة في تونس. كيف كيف لازم تكون فما أسعار تفاضلية للتوينسة، زادة هذية زادة لازم تكون موجودة، مش تونسي يكون زادة مصيف مع أجنبي يبدأ الأجنبي مخلص الثلث وإلى الأقل. على كل ما نفرح زادة برشا بضيفنا، نفرح برشا ونعرف أهمية العملة الخارجية بتبيع لتونس. فإن شاء الله احنا عموما نتعدى موسم سياحي ناجح. مازلنا احنا معاكم ديما على موجة إذاعة الكيف شوية وبش نشوف أخبار الرياضة مع زميلي كريم العوادي.

0: من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn.
1: صباح النشاط، صباح الرياضة، صباح الحيوية. معاكم من جديد مستمعينا وحبينا كالعادة، موعدكم مع أخبار الرياضة مع زميلنا كريم العويدي. صباح الخير كريم.
2: صباح الخير إيمان، يوم سعيد ليك وعيدك مبارك أنت كل السادة المستمعين. أهلا وسهلا بكم في أخبارنا الرياضية لهذا اليوم الجمعة، اللي بدايته تكون بمنتخبنا الوطني لكرة القدم اللي وصل تربصه في مدينة تبرق اليوم الأخير في التربص نتاعه قبل ما يشد رحال غدوة في اتجاه فيينا العاصمة النمساوية، وين باش يلعب لقاء ودي ضد المنتخب النمساوي يوم الاثنين 1 جوان الساعة 8:15، لقاء تحضيري أول قبل اللقاء الودي الثاني اللي مش يكون في بلجيكا ضد المنتخب البلجيكي يوم 6 جوان. البارح الناخب الوطني كانت ليه نقطة إعلامية صبري لموشي، وقال فيها أنه منتخبنا قادر على الترشح للدور الثاني من هذا المونديال، وقال كذلك أنه الحصص التدريبية كانت مميزة جدا، ورغم صعوبة المهمة لأنها غير مستحيلة بالنسبة لمنتخبنا في التأهل للدور الثاني في مجموعة فيها السويد اليابان وكذلك المنتخب الهولندي. كذلك أبدأ أعجبه بمركز التربصات في مدينة تبرقة والملاعب، وقال أنه تعتبر من أفضل الملاعب اللي شافها خاصة في مسيرته كلاعب كرة قدم، وقال أنها في بعض الأحيان تفوق المراكز الموجودة في أوروبا. نذكر فقط أنه منتخبنا موجود معه كذلك الوهبي الخزري اللاعب الدولي السابق اللي كانت عنده يعني عديد اللقطات مع اللاعبين تبين اللي هو مازال عنده ما يقول على روحه ومازال يضيف في المنتخب، هو الآن مدرب مساعد لصبري إلا موشي. تمنيتنا بالتوفيق. إذن المنتخبنا اليوم آخر يوم في التربص، وغدو يشد رحال من مطار تبرقة في اتجاه النمسا للقاء المنتخب النمساوي. في أخبار كأس تونس لكرة قدم، نفاذ كل التذاكر الخاصة بلقاء الترجي الرياضي الجرجيسي والترجي الرياضي التونسي، لقاء بعد غدوة لحد باش يكون اللقاء في ملعب رادس بداية الساعة 4 مساء، ولقاء نهائي كأس تونس باش يجمع الترجيين بحضور أكثر من 23,000 متفرج، وحكم المواجهة هو نضال الطيفي سعد خليل الحسيني، أحمد ضويوي، سيف الورتيني حكم رابع، أمان الله الحجري حكم احتياطي، مجدي بلاغة حكم فار، ومعه حسني النيلي مساعد حكم فار ومساعد ثاني عمر بريدة. إن شاء الله نشاهدوا مقابلة في القمة بين زوز فرق الترجي الرياضي الجرجيسي والترجي الرياضي التونسي. اليوم باش نلعبوا الدور النهائي لبطولة الرابطة الثانية لكرة القدم لتحديد بطل المجموعتين، إما تقدم سقيط الدائر بطل المجموعة الثانية أو أمل حمسوسة بطل المجموعة الأولى. لقاء باش يحتضنوا ملعب بن جنات بالمونستير في الساعة 4 مساء، ويديروا حسين بن ساسي. في صورة التعادل نمر مباشرة إلى ضربة الجزاء لتحديد الفريق الفائز. غدوة كذلك نتعرفوا على الفريق الثالث اللي مش يكون مع سقيط الدائر ومل حمسوسة في الرابطة الأولى لكرة القدم، إما الملعب الجيبسي أو نادي حمام الأنف، لقاء دون حضور جمهور في ملعب سوسة، وباش يديروا الحكم فرج عبد اللاوي ويساعدوا أمير لوسيف. لقاء غدوة بين كل من فريق نادي حمام الأنف والملعب الجيبسي في ملعب سوسة دون حضور جمهور. كذلك في صورة التعادل نمر مباشرة إلى ضربات الجزاء لتحديد المتأهل أهل للرابطة الأولى الموسم القادم. الفرق الثلاثة اللي باش يعوضوا مستقبل جيبس، مستقبل سليمان، والشبيبة القيروانية. ودادية رؤساء أندية الرابطة الثالثة بمستواها الأول والثاني تدعو منظوريها الاجتماع يوم غدا سبت 30 مايو في مدينة سوسة لتدارس الوضعية المالية الصعبة للأندية ومشاكل المنح اللي تخصصها الجامعة التونسية لكرة قدم، والبحث عن حلول للموسم القادم لتفادي كل هذه الأزمات المالية. مباريات الجولة الأخيرة في بطولة رابطة الشمال الغربي بكيف تتلعب غدوة وبعد غدوة. غدوة نجم تجروين مع نادي كرة القدم بالقلعة الخصبة في تجروين الساعة 3 بعد الزوال، وبعد غدوة 4 مقابلات اللي تهم الصدارة، جمعية ساقي سيدي يوسف مع نادي سيدي برويس الساقية في جريسة، نادي جريسة مع مستقبل برنوسة في كسرة، كسرة الرياضية مع العروسة الرياضية، وفي برقو هلال برقو مع البرق التستورية. نهائي كاس تونس لكرة اليد يتلعب غدوة ماضي 3 أو 4 مشكون لقاء الأكابر بين الترجي الرياضي ونادي ساقيت الزيت، وقبله بثلاثة سوايع ماضي ساعة يكون لقاء النادي الإفريقي ونادي الرياضة النسائية بالمكنين. إن شاء الله كذلك نشاهدوا مقابلات كبيرة في كرة اليد التونسية قبل جلسة عامة انتخابية بزوز قائمات يوم 6 من جوان بالنسبة للجامعة التونسية لكرة اليد. كرة السلة وكذلك بطولة إفريقيا البال الموجودة توا في كيغالي في رواندا، البارح تعرفنا على زوز أندية اللي تأهلوا للنهائي اللي هما فريق تايجرز الرواندي ولت البارح فاز على الأهلي المصري 106-97 والتحق بها البارح بيترو أتليتيكو الأنغولي اللي فاز على أهلي بنغازي الليبي في لقاء مميز جدا 94-88 لفريق بيترو أتليتيكو الأنغولي، رغم أنه المقابلة كانت في جل ردهاتها في الربعين الأول والثاني والثالث كانت أكثر لأهلي بنغازي الليبي، لكن بيترو أتليتيكو عاد في الربع الأخير وفاز بفارق 6 نقاط 94-88. النهائي 31 ماي تايجرز رواندي بيترو أتليتيكو الأنغولي، والمرتبة الثالثة تتلعب بين الأهلي المصري وأهلي بنغازي الليبي. كاس افريقيا للناشئين اقل من 17 عام اللي خرج منه منتخبنا من الدور الاول البارح خروج مصر والمغرب من الدور نصف النهائي، تنزانيا فازت على مصر في الدور نصف النهائي الاول 4-3 بضربه جزاء بعد تعادل 0-0، والمغرب اللي عدلت في الوقت الضايع بضربه جزاء امام السنغال 1-1 خرجت بضربه الجزاء 7-6 السنغال تنزانيا الدور النهائي لهذه البطوله الافريقيه. في مرحلة تفادي نزول في بطولة رابطة أو الدرجة الأولى الفرنسية الصعود أو التفادي نزول، نيس يلعب اليوم لقاء الإياب ضد سانت إتيان، نيس من غير علي العبدي الموجود مع المنتخب التونسي لقاء باش يكون في 8-4، ونذكر الذهاب كانوا فيه 0-0. في المقابلات الودية الاستعدادية للمونديال البارح مصر فازت على روسيا 1-0 هدف مصطفى عبد الرؤوف الملقب بيزيكو في دقيقة 65، وإيرلندا فازت على قطر 1-0 مقابلة فيها زوز ورقة حمر واحدة لإيرلندا والثانية كانت للمنتخب القطري. اليوم مقابلة في ماضي ساعة بين إيران وغامبيا الخمسة، جنوب أفريقيا نيكاراغوا أندورا مع العراق، والسبعة ونص لقاء البوسنة والهرسك مع منتخب مقدونيا. غدوة الحدث مش يكون في بودابست المجرية لقاء الدور النهائي لكأس ربيعة الأبطال الأوروبية لكرة القدم، الخمسة متاع العشية باريس سان جيرمان الفرنسي مع أرسنال الإنجليزي، حكم اللقاء هو الألماني دانييل زيبرت والفار لفرانسوا لوتيكسي الحكم الفرنسي. كمل ببطولة رولان جاروس والمفاجأة البارح خروج يانيك سينر الإيطالي من الدور الثاني للبطولة بعد خسارته أمام الأرجنتيني سيروندولو 3-2. المفاجأة ماهيش في النتيجة ولا حتى في مجريات المقابلة، هي الأهم باعتبار 6-3-6-2 ليانيك سينر في المجموعتين الأولى والثانية، المجموعة الثالثة كذلك متفوق 5-1 خسرها 7-5 وبعدها كان تراجع وخسر 6-1-6-1 في المجموعتين الرابعة والخامسة ليخرج من الدور الثاني لبطولة رولان جاروس. هذه آخر أخبار الرياضة على موجاتنا، ملتقانا يجدد إن شاء الله قبل الساعة الواحدة في متابعات أخرى، إلى اللقاء.

من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station. www.radiokef.tn

0: شتيك ماك شكلادة اليوم؟
1: الامتحان قرر ونقصيني دروس اللي غبت عليهم كيف توفى جدي وما لقيتش من شكون ناخذهم.
0: هذا اللي بيك، ادخل على منصة جسور تلقى الدروس اللي ناقصينها في الكل وبليش.
1: منصة جسور؟
0: هذه منصة عملتها الوزارة لجماعة الباك، تلقى فيها دروس الكل في المواد الكل.
2: منصة جسور لدعم المواطن عاملينها الوزارة لجماعة الباك، والأقسام اللي عندهم امتحانات آخر سنة كيما سادسة ابتدائي والتاسعة والباك.
0: تلقى فيها دروس زادة على البث المباشر، في فوتك البث نجم تلقاه مسجلة، وتلقى فيها دروس البرنامج كامل.

0: ولدي نجيب لك تتعشى
1: شوية.
0: باهي الله يبارك، ربي ينجحك بابا. عاش ولدي.
2: منصة جسور للدعم والمرافقة، منصة جديدة مجانية توفرها وزارة التربية عبر الموقع edusoutien.education.tn.

0: إشهار
1: أنا قهوتي في الدار برافا شيكوري بلار. واليوم برافا عملت أحسن فار جيتنا بفغمة دوي باكي.

0: الثامنة صباحاً.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: أسعد الله صباحكم مستمعين، أهلاً بكم إلى أولى نشراتنا الإخبارية لنهار اليوم. وفي أبرز عناوينها: بولاية سليان مسحوا أكثر من 550 كيلومترا من حواشي الطرقات المرقمة وأكثر من 850 كيلومترا من المسالك الفلاحية استعدادا لموسم الحصاد. قريبا استكمال أشغال تهيئة فضاء مخصص لانتصاب عدد من الباعة بمدينة باجة للقضاء على الانتصاب الفوضوي. تقدم أشغال عدد من المشاريع العمومية الصغرى ببلدية عين الصبح من معتمدية تبرقة. يواصل حجاج بيت الله الحرام إقامتهم في مشعر منى خلال أيام التشريق لإكمال نسكهم مع جواز التعجل لمن أراد. هذا ومن المنتظر أن تصل أولى رحلات عودة الحجاج التونسيين إلى أرض الوطن يوم الاثنين القادم غرة جوان بمطار تونس قرطاج الدولية، لتتواصل رحلات العودة إلى غاية 14 من جوان القادمة، حيث ستقوم الخطوط الجوية التونسية بتأمين 22 رحلة عودة من المدينة المنورة وجدة. استعدادا لموسم الحصاد، قامت مصالح الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بسليانة بمسح أكثر من 550 كيلومترا من حواشي الطرقات المرقمة وأكثر من 850 كيلومترا من المسالك الفلاحية. هذا وبين المدير الجهوي للتجهيز والإسكان بسليانة مهدي العوني في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء بالجهة، بين أن الطرقات المعنية توزعت على الطرقات رقم 4 و5 و12 و18 وعلى عدد من الطرقات الجهوية على غرار الطريق الجهوية رقم 29 و47 و71 و73 فضلا عن عدد من الطرقات المحلية بما في ذلك الطريقان المحليان 719 و712. ولفت العوني فيما يهم المسالك الفلاحية الترابية إلى أنها تتوزع إلى 260 كيلومترا بمكثرة وأكثر من 90 كيلومترا بمعتمدية برقوة وما يقارب 70 كيلومترا بمعتمدية العروسة و75 كيلومترا بالكريب ومثلها ببرويسة وزهاء 50 كيلومترا ببعرادة ومثلها بسليان الشمالية و63 كيلومترا بسليان الجنوبية و30 كيلومترا بالروحية. أكد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بباجة شكري الجبي أن الاستعدادات متواصلة لإنجاح موسم الحصاد على مستوى مسح حواشي الطرقات والمسالك الفلاحية وجاهزية مراكز التجميع لقبول المحاصيل ومخابر التعيير، مطالبا في الوقت ذاته بضرورة مراجعة أسعار الحبوب. هذا وأفاد الجبي أنه قد تم إعداد 40 مركزا لتجميع الحبوب بالجهة بصفة جيدة.
2: الاستعدادات حثيثة على كل المستويات، كل المتدخلين، وخلية أزمة موجودة تشتغل من أجل متابعة كل الصغيرة وكبيرة من أجل أن إن شاء الله الصبا هذه توصل آمنة وسالمة. أكثر من 2.8 مليون طاقة الخزن باجة، صحيح هي الولاية الأولى المنجة، ولكن في نفس الوقت ما عندناش مشاكل كبيرة في علاقة بالخزن. على مستوى التجهيز فما جهد قاعد يبذل، ولكن فما مسالك ترابية ومسالك فلاحية ما زالت تحتاج إلى تدخل وتدخل سريع، خاصة في شمال الولاية فما بعض المناطق أصلا ما زالت تحتاج إلى فك عزلة أصلا. على مستويات الأخرى التوقي وغيره، الحماية المدنية والأيام البيضاء كله قاعد حاصل. عموما نحن الآن إن شاء الله في وضع مريح. على مستوى ولاية باجة 40 مركز عمليا يستنوا في المصادقة الوطنية، ولكن مصادقة جهوية خذوها. بالنسبة للزيادة هذا حق المنجين ومزارعي الحبوب باعتبار أنه قاعد تعديل على مستوى البذور الممتازة وتعديل في المدخلات. نحن طلبنا وبعثنا، إن شاء الله ننتظر في المدة القريبة القادمة مجلس وزاري ينظر في المسألة هذه، وإن شاء الله نأمل خير في أن تكون فما زيادة على الأقل رمزية لفائدة الفلاح.
0: من المنتظر أن تنتهي قريبا أشغال تهيئة فضاء مخصص لاستقبال عدد هام من باعة الخضر والغلال والملابس المستعملة وسط مدينة باجة في إطار مشروع يهدف إلى القضاء على ظاهرة الانتصاب الفوضوية، وفق ما يضيف كاتب عام البلدية فوزي النفزية.
3: حاليا يجري التحضير للفضاء البديل للانتصاب الفوضوي اللي مشي حوالي 290 موقع، يشملوا كل من الأنشطة الخاصة ببيع الملابس المستعملة للخضر والغلال وأنشطة مختلفة. إن شاء الله هذا الفضاء مش حسن الوضعية، أولا فيما يتعلق بالمداخل المدينة والشوارع الرئيسية اللي فيها اكتظاظ مروري كبير، وكيف كيف مش يحسن الوضع البيئي خاصة على مستوى مدخل شارع خير الدين باشا ومحيطه. إن شاء الله معناتها يقع التجاوب من قبل المنتصبين، تكون عندهم فرصة باش ياخذوا تراخيص رسمية.

0: البلدية، ويكون الفضاء هذاك يهمهم، والفضاء هذايا وقع تجهيزه بالإنارة العمومية، الأبواب إضافية، وثم دورات مياه سيقع إنجازها في القريب العاجل. هو فضاء مح لكنه مكشوف، إن شاء الله في فرصة أخرى يقع تغطيته.
1: تشهد أشغال عدد من المشاريع العمومية الصغرى ببلدية عين الصبح من معتمدية طبرقة ولاية جندوبة تقدما متفاوتا يتراوح بين 30 و90%، وهي مشاريع ممولة من برنامج التنمية المندمجة بقيمة جملية تناهز المليوني دينار وفق الكاتبة العامة المكلفة بتسيير البلدية حبيبة العسكرية. هذا وأوضحت العسكرية أن هذه المشاريع تشمل إحداث منتزه عائلي بعين الصبح ودار للشباب من الجيل الثانية ملعب حي وتهيئة مسلك البلح التويتية ومسلك دار الزغيت بوترفس بذات البلدية. وأضافت أن نسبة تقدم أشغال المنتزه العائلي ببلدية عين الصبح قد ناهزت على 90% مقابل 40% بالنسبة لدار الشباب، و50% لمسلك البلح، و30% بالنسبة لمسلك دار الزغيت ببوترفس. هذا واعتبرت العسكري أن هذه المشاريع الصغرى ستساهم في تعزيز الخدمات ببلدية عين الصبح وتحقق جزءا من حاجة مستساكني المنطقة، خاصة منهم الأطفال والشباب، من خلال توفير الفضاءات الرياضية والشبابية وشد الشباب إليها بهدف التوقي من مخاطر الآفات الاجتماعية التي تتهدد هذه الفئة الاجتماعية، فضلا عن تعزيزها للمشهد السياحي والمرافق الترفيهية العائلية. أكد المندوب الجهوي للسياحة طبرقة عند راهم عيسى المرواني أنه سيتم بداية الاثنين المقبلة استقبال أولى الرحلات السياحية غير المنتظمة بمطار طبرقة عند راهم الدولية، وهو ما من شأنه أن يساهم في تنشيط الحركة السياحية والاقتصادية بالجهة.
2: يشهد النشاط السياحي في جهة طبرقة عند راهم هذه الفترة استعدادات حثيثة لاستقبال الوفود السياحية. من المنتظر يوم الاثنين القادم تستقبل جهة طبرقة مدينة المرجان وعلى مطارها طبرقة عند راهم الدولي أول الرحلات السياحية الغير منتظمة بعنوان 2026 قادمة من بولونيا بمجموعة من الحرفاء باش يقوموا بالنزل جهة في انتظار بطبيعة الحال يوم 14 جوان. كذلك مبرمج رحلة جوية سياحية غير منتظمة من براغ، وبطبيعة الحال بمعدل رحلة في الأسبوع نضيفوا لها رحلة بولونيا، بطبيعة الحال جزء رحلة في الأسبوع، من شأن أولا تنويع الأسواق ولا تقتصر فقط على السوقي الداخلي والجزائري. في انتظار هناك عمل كبير بتقوم به البندوبية بالتنسيق مع ممثلي الديوان الوطني التونسي للسياحة بهدف حلحلة وتنشيط بعض الشركات العالمية للطيران المتخصصة لقصد إقناعها وإدراج جهة طبرقة ضمن الخارج التسويقية الفترة القادمة إن شاء الله.
1: مباشرة من إذاعة الجهوية بالكاف نواصل تفاصيل نشرتي الثامنة، حيث تعقد لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب يوم الاثنين غرة جوان جلسة استماع إلى ممثلي كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية لتدارس وتبادل الآراء حول مقترح القانون المتعلق بإصدار مجلة الصرف الجديدة. وينتظر أن يقدم وفد كونفدرالية كونكت رؤية المنظمة ومقترحاتها الفنية والتعديلية بشأن هذا المشروع الذي يهدف إلى تحديث المنظومة التشريعية للصرف في تونس وتسهيل المعاملات المالية الدولية للمؤسسات الاقتصادية ودعم مناخ الاستثمار والتصدير. دعت تونس ببرازافيل خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية التي تختتم فعاليتها اليوم إلى إرساء توجه يقوم على شراكة منظمة وواسعة النطاق بدلا عن تدخلات مجزأة ومحدودة، وفق ما أفاد المدير العام للتعاون الإفريقي بوزارة الاقتصاد والتخطيط ومحافظ تونس المؤقت لدى البنك طارق بوهلال. كما أكد ممثل تونس لدى البنك الإفريقي للتنمية أنه قد جدد خلال مشاركته في مباحثات مجلس المحافظين أن تونس مستعدة لتبني النقاط الأساسية الأربعة التي اقترحها البنك باعتبارها تمثل ركائز رؤيته، بما من شأنه أن يمكن إفريقيا من استعادة قدرتها بشكل مستدام بخصوص تمويل مشاريعها التنموية على نطاق واسع في ظل وضع عالمي يزداد تشتتا. في مستجدات العالم، كثف جيش الاحتلال الصهيوني اعتداءاته على جنوب لبنان ما أسفر عن استشهاد أكثر من شخصين وفق ما أفادت الوكالة اللبنانية للأعلام. ذكر مسؤولون أمريكيون أن الولايات المتحدة وإيران قد توصلتا إلى اتفاق بشأن مذكرة تفاهم مدتها 60 يوما لتمديد وقف إطلاق النار وبدء مفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني، لكن الاتفاق تنقصه الموافقة النهائية للرئيس الأمريكي. إلى هنا مستمعينا الكرام نأتي إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما ورد فيها. قريبا استكمال أشغال تهيئة فضاء مخصص لانتصاب عدد من الباعة بمدينة باجة للقضاء على الانتصاب الفوضوية. تقدم أشغال عدد من المشاريع العمومية الصغرى ببلدية عين الصبحة من معتمدية طبرقة. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
3: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياق الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوذة.
4: المرصد الوطني لسلامة المرور.
5: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
6: صباح الخير.

0: إشهار
1: مع أريدو. جات اللحظة باش أنت تقول علق تو نكلمك. مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900، نجم تتكلم بيه أون إليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كان وفالك الفورفي إنترنت الكونيكسيون ما تقصش.
2: أريدو، طور عالمك.
0: إشهار
3: هاي تيك. مستمعي إذاعة الكيف، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هاي تيك، أخبار التكنولوجيا وجديد على موجات إذاعة الكيف. نبدأها اليوم مع أبل. أبل اللي تحبط عملية تحتية الملياري عبر متجر أب ستور في 2025، وأعلنت شركة أبل وأن متجر التطبيقات التابع لها أب ستور نجح خلال عام 2025 في منع عملية تحتية المحتملة توصل قيمتها 2.2 مليار دولار في إطار جهود الشركة لتعزيز السيكوريتي في ستور متاحة اللي يستخدم فيه أكثر من 850 مليون مستخدم أسبوعيا في 175 دولة ومنطقة حول العالم. وأوضحت الشركة وأنه إجمالي المعاملات الاحتيالية اللي نجمت توقفها خلال الأعوام الستة اللي فاتت وصلت ل 11.2 مليار دولار، كما منعت استخدام أكثر من 5.4 ملايين بطاقة ائتمان مسروقة وحظرت نحو المليوني كونت موجودين في الأب ستور. وقالت أبل وأنها راجعت خلال العام الماضي أكثر من 9.1 مليون طلب بالنشر تطبيقات عبر متجر أب ستور، ورفضت أكثر من مليوني تطبيق بسبب مشكلة تتعلق بالأمان أو مخالفة السياسات ضمن من مساعيها لمنع البرمجيات الخبيثة من تسلل الأب ستور باش تخلي المستخدم يستخدم الأب ستور أكثر سيكوريتي. مواصلين أخبارنا في هاي تيك ونحكيو على التسريبات. تكشف تغيير مفاجئ في أسماء تليفونات سامسونج، ونهنا نحكيو على التليفونات بإكران بليابل، وين خرجت عديد المواقع منها موقع سام موبايل أنه شركة سامسونج قاعدة تخطط لتغيير أسماء تليفونات الجالكسي زد فولد والجالكسي زد فولد 8 ألترا. التليفونات اللي باش يعوضوا الجالكسي زد فولد 6 مازلنا ما نعرفوش الاسم كيفاش باش يكون بالضبط، لكن المتوقع وأنه في الأيام الجاية شركة سامسونج تقوم بتغيير في الاسم. نخدم أخبارنا مع الانتليجنس ارتيفيسيال ونحكيه على التغطية إعلامية واسعة صارت لخفض أسعار الديب سيك، النموذج الذكاء الاصطناعي الموجود في الصين اللي قرروا أنه يخفض سعر الفيرسيوم تاعو الفيكات برو، وشهد أحضاب تفاعل كبير خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وين بشي خلي مجموعة أخرى من الشركات تراجع أسعارها وتخليها تمشي في خطة تسويقية جديدة للفيرسيوم تاع الانتليجنس ارتيفيسيال امتاحة. الديب سيك قررت أنها تخفض السعر باش تجيب أكثر عدد ممكن من المستخدمين في ظل المنافسة الكبيرة اللي قاعد يشهدها القطاع. كانت هذه أخبارنا في هاي تيك لليوم، نتقابلوا غدوة في نفس التوقيت. إلى اللقاء ناس الكل، باي باي.
2: هاي تيك.
0: إشهار
1: مع أريدو. جات اللحظة باش أنت تقول علق تو نكلمك. مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900، نجم تتكلم بيه أون إليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كان وفالك الفورفي إنترنت الكونيكسيون ما تقصش.
2: أريدو، طور عالمك.
0: إشهار

0: إشهار في إم جي جمعة سبت حد سومنا مع عند حد غاندور 900 غرام ب 10650 في 15 دينار و100
1: إم جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم
0: إشهار
2: إذاعة الكاف
3: صوت الشمال الغربي في إمجاز الباب على الذبذبة 102.2
4: صباح الخير من جديد لكل حبينا ومستمعينا اللي تحكوا بينا توازد في السماع. مرحبا للناس الكل صباح النشاط والحيوية، الكل متابعينا كالعادة في هذا التوقيت تقريبا 8:30 ديما ناخذوا معاكم أسعار السوق من جهتنا، واليوم الأسعار تكون من بيجة مع زميلنا نيجي الخلولي. نيجي صباح الخير، مرحبا.
5: صباح الخير إيمان، وصباح الخير كيف مستمعي إذاعة الكيف.
4: شنو أحوال صباح الفل؟ شنو أحوال وعيدك مبروك الساعة؟ احنا أول مرة نخدم مع بعضنا بعد العيد. أحوال يعيشك، أحوال السوق بعد نهايرين من العيد، شنو فاهمة حركية؟ ليه كل شيء متوفر؟ ليه
5: والله بالنسبة أكيد إيمان ونعرفوا اللي فترة العيد ديما برشا يخيروا يرتاحوا يا أخوة شوية، معناها أيامات يرتاحوا بعد العيد، وبعد ما شفنا خاصة قبل العيد حركية كبيرة إيمان. صحيح بالنسبة اليوم حركية مش كبيرة برشا في السوق لهج غير الدين باش المعروبة بزليز، فما برشا محليات مغلقة إيمان في السوق بالطبيعة، فما بعض المحليات اليوم حلوا اليوم لكن السلعة مش برشا اللي عندهم. بالنسبة للخضر، بالنسبة للغلال واللحوم، نعرفوا اللحوم الحمراء حتى الجزر المحلولين راهو جيس محلولين إيمان، حتى السلع ما عندهمش، معناها القسان معناها فهم تكون قص العلوش نتاعو بالطبيعة فترة معينة، وبالطبيعة من بعد الجزارة فما شكون يخير ياخو راحة معناها في الفترة الجاية جمعة ولا جمعتين، وبعد بالطبيعة يرجعوا نعرفوا. بعض المحليات اللحوم البيضاء زادة محلولة بالنسبة للسوق، لكن في الغالب إيمان حركية بطيئة نجم نقول. لا لا معليها بطبيعة باش نرجع بصفة تدريجية، احنا عملنا جولتنا إيمان، عملنا جولتنا باش ناخذوا بعض الأسعار اللي موجودة. نعرف فما شكون باش يخرج يخلي بعد شوية ممكن من السوق. بالنسبة للخضر مثلا اللي موجودة اليوم، البطاطا من 13% حتى 2000، الفلفل 3500 3800، بالنسبة للطماطم 3500، البصل من 14% حتى 2000، البرود 3500، بالنسبة للسفناريا 16%، القراع الأخضر من 15% حتى 2000. الخضر الورقية مش موجودة برشا، علاش تحكيتها التزويد إيمان؟ معناها حتى السلعة الموجودة ماهيش السلعة نتاع اليوم، لأنه اليوم سوق الجملة مغلق، كل نهار جمعة إيمان مسكر سوق الجملة في بيجة. ممكن معناها غدوة يكونوا يرجعوا، ممكن تكون أفضل حركية نتوقعها. وكما ذكرت بالنسبة للخضر الورقية وحتى الجودة نتاعها مش باهية الحقيقة، من نعرف الإقبال اللي يكثر عليها خاصة فترة العيد. الخضر الورقية اللي موجود اليوم 500 مليم بالنسبة للمعدنوس، الكرابس، السبناخ والدبشة، وب 500 مليم. وكما ذكرت بعض المحلات اللي هي مفتوحة للعموم، مش الكل، الغلة الفريز ب 5000، المشماش من 5000 من 4800 حتى 6500، بالبوصع 6500، الخوخ بوطبقاية من 6500 حتى 7000، الدقلة فما ب 5000، فما 7000، فما حتى 10000. ونعرفوا زادة إيمان حتى فترة العيد الغلة غالية الحقيقة، غلات برشا كل المنتوجات طلعت بالتزامن، حتى قبل أسبوع من العيد الأضحى شفنا طاحت الأسواق نتاع الخضرة لكنها رجعت معناها وضعفت بالنسبة للخضر والغلال، ارتفعت برشا بحكم معناها الإقبال الموجود في فترة العيد. فما الدلاع إيمان موجود توا الكيلو من 15% حتى 2000 موجود، وفما برشا الحقيقه مش برشا عبيد، فما شكون شفت يا اخو في الدلاع حتى في فتره العيد. اللحوم البيضاء بعض المحلات مفتوحه، اللي يحب ياخو دجاج اكيد وكل واحد شنو يحب. واحد فما شكون ما يحبش اللحوم الحمراء ايمان فما في العادات الغذائيه فما شكون حتى في العائله نفسها تلقى شكون
4: فما شكون ياكل فما شكون لا صحيح
5: طبيعه موجوده. واللحوم الحمراء شفناها الحقيقه تواصلت في بيجه انخفاض خفيف في النهار الاخر قبل العيد والحقيقه شفنا برشا عائلات مشاو وخذاو بالكيلو مع عند الجزائر اللي كيلو وصل حتى ل 70 دينار من 60 حتى ل 70 دينار بالنسبه في الحوانت في فتره العيد. اللحوم البيضاء كما ذكرت ايمان دجاج 8500 الاسكالوب 18 دينار و500 الكبده 18 دينار و500 الكويز دام 11 دينار و500 الكركاس 2500 وجوادح جوانح دجاج 5000 والعظم 360 مليم تقريبا من السعره. كما ذكرت ايمان بالنسبه للمحلات اللحوم الحمراء حقيقه ما شفناش السلعه موجوده معروضه للعموم معناها مع اداء كما ذكرت بعض المحلات مفتوحين هما بطبيعه الناس اللي عندهم العلوش باش يقصوا العلوش الحوت كيف كيف في محلات مغلقه على طول معناها السوق نهج خير الدين باش معروفه بالزنيز تقريبا ايمان هذه هي الحركيه حركيه بالنسبه للسوق في ثالث ايام عيد الاضحى.
4: واضح يعطيك الصحة نيجي شكرا ليك على هذه الجولة وفكرة خذيناها طبعا على الأسعار كيما نعرفوا ديما فترة ما بعد العيد ما تكون هكا ديما يرجع نسق ببطء إن شاء الله في القريب تتوفر كل المنتجات خاطر مش الناس كل عملت حسابها قبل العيد مش الناس كل قضات الخضرة وكل شيء قبل العيد دونك إن شاء الله النسق يرجع بشوية بشوية. احنا ما زلنا معكم ديما على موجات إذاعة الكيف شوية ورجعينا

0: تحية لكم الناس الكل معاها الانرجي هذية الحلوة الإيجابية. نرجع معكم ديما على موجات إذاعة الكيف مرة أخرى. نقولكم إن شاء الله عيدكم مبروك، ثلاث أيام العيد نعيد ومازلنا نعيد، وخاصة أنه الحقيقة مواضيع العيد مازلت ما تروح. كي نحكيه على العيد زيدا نحكيه على النظافة، نحكيه وزيدا لسف على الفضلات عيد الإضحى والتخلص منها. كنا معناتها حكينا قبل العيد على الضرورة وعي زيد المواطنة، ما نعاود ونفكركم ونفكروا رويحنا اللي للأسف اليوم في ثلاث أيام العيد ما زلنا نشوفوا في تصرفات مش معقولة الحقيقة. ما حبينا نحكوا أكثر في الموضوع هذية، وخاصة أنه نفكروكم نفكروا رويحنا على ضرورة بتبيع وضع الفضلات الخاصة بعيد الإضحى في أماكنها المخصصة وغيره. هذية بتبيع من دور هو يتمثل في بتبيع دور عدد من الأطراف، دور متكامل حبينا يكون من خلال ضيفنا الحقيقة اللي حاضر معنا عبر الخط، اللي هو سي محمد الأزهر التليلي، كاتب عام بلدية السرس. وإحنا نحكيه على بلدية السرس اللي تعتبر واللي كانت حازت على أحسن المرتبة الأولى في ولاية الكيف كأنظف مدينة في الكيف. حبينا إحنا من خلال النموذج مدينة السرس ناخذ كلمة مع سي محمد الأزهر التليلي، يحكينا على النظافة وفي ثالث أيام العيد يظهر لي ضروري أنه زيدا نفكر المواطن ونفكر مختلف الأطراف. سي محمد الأزهر مرحبا بك على موجة إذاعة الكيف، صباح خير وإن شاء الله عيدك مبروك.
1: شكرا أختنا إيمان، ويعطيك الصحة على الاستضافة ويعطيك الصحة على التقديم. زيدا
0: يعيش مرحبا
1: بك بهذه المناسبة، نقدم بالطبع بالتهاني العيد لكل مستمعي إذاعة الكيف.
0: يعيش
1: كما يسرني زيدا أن أتقدم بحرف التهاني إلى كل مسؤولي وإدارات إذاعة الكيف بمناسبة العيد الأضحى المبارك.
0: شكرا لك.
1: وهذا ليس بجديد على إذاعة الكيف التي دائما بتباع حاضرة معنا وتواكب عن كثب العمل البلدي وتبحث معناها على مد اليد المساعدة لحظة بلحظة، وطرح كل المواضيع التي تتعلق براحة المواطن. موضوع اليوم هو موضوع النظافة، معناها يعني موضوع النظافة العناية بالمحيط ورفع الفضلات المنزلية أثناء فترة العيد المبارك. نحب نقول لك أختي إيمان أن هذا ما مثل الموضوع هذا موضوع النظافة هو محل متابعة من أعلى سلطة وتأكيد عليها من سلطة الإشراف، وهذا ما جعل البلديات معناها كلنا جميع بلديات الولاية خاصة تضع كل جهدها وتقوم بتجنيد فريق عمل النظافة، وهذا من خلال الإعلانات المنشورة على صفحات البلديات. معناها كنشوف البلديات كلها نجوى عندها صفحات نتاعها
0: وتكون فيها حملات استثنائية. معناتها سي محمد
1: نعم هي حملات استثنائية والتجنيد خاص من عملة النظافة. وقمنا بمثلا كبلدية السرس قمنا بإذاعة من عبر موجات إذاعة الكيف إعلانات معناها تاع نظافة. دونك هذا كله يعني باش يعطينا معناها حرص على انه الناس كلها تتوخى الحذر في الشيء هذا وتتبارى باش ما نخمجوش المحيط. الموضوع مثلا علينا نحن تعلق بعدم القاء بقايا الذبح بقنوات الصرف الصحي احترام توقيت عملنا إثيب نتاع ثم فريق نظافة معناها كان في كيفاش نقولوا برمانونس معناها طلبنا احترام توقيت إخراج الفضلات لفريق النظافة. استعمال طلبنا منهم استعمال أكياس تكون تتوفر فيها شروط صحية. وكما دعت معناها بلدية السرس وكافة البلديات أغلبية البلديات اللي سمعتها كلها أنها دعت المواطنين إلى وضع على ذمة المواطن المسالخ البلدية لإزاء عملية الذبح.
0: بالضبط.
1: معناها ريت هذا أختي إيمان هذه بالنسبة نذكرك في الموضوع هذا أن نشر هذه الإعلان هذا على موجات إذاعة الكيف وموجات إذاعة الكيف ومواقع التواصل الاجتماعي الخاص بالبلدية معناها ما كفاش، بل بالعكس مشينا لصفحات أخرى وصفحات كبيرة لنشر هذا الإعلان، وتم التنسيق كذلك مع بعض الجمعيات الناشطة في الجهة. وهذا اللي صاير، معناها اللي نحكي لك عليه احنا، اللي صاير عنا نحن هذا في بلدية السبت، هو مماثل لي في جميع البلديات التي قامت أضمن ذلك. وأن معناها بالشيء هذا ومن هذا المنبر، معناها وهذه الفرصة التي أتيحت لنا، هو أنه يلزمنا نوه بالمجهود التي قامت به عملة البلدية. وهم جنود خفاء
0: أكيد، قدموا لهم تحية
1: ويعطيهم الصحة. وبهذه المناسبة عاود نشكرهم، لأنه بالحق إحنا يوم العيد فريق العمل خرج مع سبب دائما الحداش نتاع الصباح، وثم فريق بقى حتى بعد 8 نتاع الليل، وهذا معناها لرفع جميع الفضلات المتراكمة بالأحياء، وتمكننا من التغلب عليها ونظفناها كلها والحمد لله. وأمس الفريق العمل زاد خدم، أمس زاد كمل اللي عنده، والحمد لله يا ربي اللي جميع الفضلات معناها تم معناها تغلب عليها. والمدينة تول الحمد لله يا ربي، وما زلنا يوم من هذا اليوم الجمعة نقوم بالعمل الدوري نتاعنا. إن شاء الله تكون خدماتنا إلى المواطن تكون خدمات سريعة كما يأمن لها المواطن جد.
0: إن شاء الله. سي محمد، هو لهنا يعني بالنسبة للنظافة فيما يتعلق بالمناسبات هذه الخاصة، وخاصة نحكيه على عيد الإضحى، خطر فضلاته معناها استثنائية، حاجات يعني تنجم تسبب أمراض لقدر الله، معناتها وروايح كريهة، وفيها معناتها تنجم ينجر عليها بعض الإشكاليات كما في قنوات الصرف الصحي وغيره. لهنا معناتها حتى المواطن زي دايز يكون واعي، نعرفوا لي حتى لليوم مشكون اليوم يظهر له باش يتخلص من جلود بتاع الأضحية وإلا غيره، ديما فما مكان مخصص معناتها اللي بطبيعة لازمنا نحطه فيه حاجات كيما هكا. بطبيعة ما يزمش تطيش في أي بلاصة، خاطر تنجم تعمل أمراض، تنجم تجيب بطبيعة الذبان وغيره، زي كل معناتها يلزم زيادة تكاثف كل الجهود. حكينا على مجهود الأعوان البلدية، ما زيادة المواطن زيادة لهنا، ديما نفكروا رويحنا راهو مش معناتها احنا ضد المواطن، بالعكس احنا مواطنين زايده، احنا مواطنين زايده، احنا بينا نفكروا رويحنا انه احنا بينا لازم نكونوا زايده مسؤولين في النقطه هذه، هكا ولا لا؟
1: صحيح الكلام هذا، احنا ماهوش ماذا بينا كان يكون الكلام هذا ما يكونش كان ايامات العيد بركه.
0: بالضبط صحيح،
1: مسابره هو خاطر النظافه هي مسؤوليه الجميع.
0: بالضبط،
1: معناها مسؤوليتنا كي نضافر المجهود كامل يولي ينقص شوية، ينقص حتى الجهد على العمل في البلدية. معناها أن يكونوا في يقوموا بالعمل نتاعهم في أريحية. لكن الغالب هذا اللي صاير، أنه عادة اللي اعتدناه دائما في مثل العيد، أنه كل مواطن يحاول يرمي الفضلات نتاعه أو جلود نتاعه، يهزها البتحة ويهزها لأي مكان آخر، المفيد يتخلص منها ما عنده هو وكهوة. ذيك العقلية نحن مذابين
0: ركزنا
1: مع الجمعيات وركزنا مع الإعلانات، أنه راه ثم فريق نتاع نظافة باش يجيك، أعطيناهم التوقيت بالضبط، باش يجيك بالتوقيت، حاول أنه تخلي الفضلات هذه موجودة في كيس صحي وتمرقها في الوقت. لكن دائما نحن ندوروا ما نجموش نكونوا على بلدية واحدة، نحن نحكوا على 350 بلدية. معناها راه ثم مواطن اللي ما يخسرش الشيء هذا، ثم مواطن انه زاد ما يعطيش أهمية للعمل البلدي، وما يعطيش أهمية حتى للعمل البلدي، ما غير ما نخدوها. ما نحكي هو يهز الفضلات نتاعه ويرميها وثاني يروح، معناها هذه موجوده، وهذه ريناها في عديد من الاماكن.
0: صحيح،
1: لكن الحمد لله احنا مشينا معناها اكثر من الشيء هذا، ونسقنا ماهوش ايامات العيد برك، قبل ايامات العيد مع بعض الجمعيات، انه نحاولوا انه نكونوا معناها في التعامل مع العامل البلدي، في تعامل معناها شوية فيها مرونة باش يكون سهل العمل نتاعو. لكن زاد لقينا ما شاء الله، حتى احنا من رغم هذا كله إلا أنه راه المواطن ما استجابش للشيء هذا وهز الفضلة نتاعو رماها في العادة. وبالطبيعة الشيء هذا لازم باش نعملوا نحن إكيب ما يخرج لحداش وإكيب الأخر يخرج وراه في جهة أخرى باش نجموا نتغلبوا على الشيء هذا. والحمد لله وإن شاء الله أن هذا العمل نتاعنا ما يكفش راه هو
0: أكيد أكيد وهي هو وعي هو وعي إن شاء الله يكون عند كل المواطنين. معناتها الوعي هذايا كما قلت هو مش مناسباتي فقط لازم يكون كل يوم معناتها وهاوكا ديما نحاولوا نفكروا رواحنا من خلالكم زيدا أكيد مختلف المسؤولين والمجتمع المدني. يعطيك الصحة سي محمد. شكرا
1: يعطيك الصحة وكثر خيركم إن شاء الله منورينا.
0: يعيشك الله يخليك إن شاء الله موفقين إن شاء الله موفقين في كل مكان. أكيد كان حاضر معنا سي محمد الأزهر التليلي كاتب عام بلدية السرس. كنا نحكيه فيما يتعلق أكيد على موضوع النظافة والخيرات المواطن خاصة زيدا في العلاقة برفع الفضلات والتخلص منها بتبيعة في عيد الإضحى المبارك. إن شاء الله عيدكم مبروك الناس الكل مرة أخرى. إن شاء الله أعيادنا الكل تتعدى هكا أحلوة وتتعدى زيدة بخير يا رب. احنا هكا وصلنا لنهاية المشوار معكم اليوم من صباح الخير غدوة ان شاء الله نتلقى معكم في يلا نغني كيبا كاملة. تسلم عليكم الناس الكل سليم الرزقي في التكنيك أمين بوبكري في مراقبة البث من غرفة فنية مركزية سعاد عباس في التنسيق العام الحصة. كانت معكم ميكروفونية نيمان حناشي شوية والموعد يكون كالعادة مع الدين القيم مع سيريدا الوسلتي وزميلنا كمال الاسديري. باي باي.

0: انت تقرا في السادسه ابتدائي او التاسعه اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبه في البعض منها. وزاره التربيه فكرت فيك وعملت لك منصه خاصه اسمها جسور للدعم والمرافقه، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصه فيها دروس كل المواد للاقسام اللي عندهم امتحانات وطنيه في اخر السنه الدراسيه، دروس امنها خيره المعلمين والاساتذه والمتفقدين، تلقاوها في المباشر او مسجله. كما تلقاوها مكتوبه يكفيك انك تنقر على رابط الماده ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
1: إشهار.
2: أنا قهوتي في الدار برافا شيكوري بلار، واليوم برافا عملت أحسن فان، جيت نتفرما دوي باكي جديد وبختيك يتحل ويتسكر بسهولة ويخلي الكاليتي مضمونة وسومة أقل من بلار. ومازال جديد برافا توتكم بدوي باكي الحمراء 100% قهوة أون بودغ إي سوليوب. نعملوا قهوة برافا.
1: إشهار.
3: من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn.
4: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع

مستمعي الكرام، سعد الله صباحكم. استعدادنا لموسم الحصاد، قامت مصالح الإدارة الجهوية لتجهيز الأسكان بولاية سليانة بمسح أكثر من 550 كيلومتر من حواشي الطرقات المرقمة وأكثر من 850 كيلومتر من سلك الفلاحية، وفق ما أكد المدير الجهوي لتجهيز الأسكان بسليانة مهدي العوني. أكد رئيس الاتحاد الجهوي في لحابي بهجة شكرية جبي أن الاستعدادات متواصلة لإنجاح موسم الحصاد على مستوى مسح حواشي الطرقات والمسالك الفلاحية وجاهزية مراكز التجميع لقبول المحاصيل ومخابر التعيير، وطالب في الوقت ذاته بضرورة مراجعة أسعار الحبوب. وأفادت جبي أنه قد تم إعداد 40 مركز لتجميع الحبوب بالجهة بصفة جيدة. تشهد أشغال عدد المشاريع العمومية الصغرى بلدية عين الصبح بطبرقة تقدما متفاوتا يتراوح بين 93%، وهي مشاريع ممولة من برنامج التنمية المندمجة بقيمة جملية تناهز مليوني دينار، وفق أفادة الكاتبة العامة المكلفة بتسيير البلدية حبيبة العسكري. تعقد لجنة المالية والميزانية بمجلس النواب الشعبي يوم الاثنين غرة جوان جلسة استماع إلى ممثلي كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت لتدارس وتبادل الآراء حول مقترح القانون المتعلق بإصدار مجلة الصرف الجديدة. قال نائب الرئيس الأمريكي أن واشنطن لم تتوصل بعد إلى اتفاق مع إيران، لكنه أشار إلى الطرفين على وشك تحقيق ذلك. وكانت مصادر قد كشفت وسائل إعلام أمريكية أن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى اتفاق مبدئي لتمديد وقف إطلاق النار ورفع القيود المفروضة على الملاحة عبر مضيق هرمز، وأن الاتفاق ينتظر موافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. شكرا لكم على حسن المتابعة، إلى اللقاء.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مستمعينا الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم معنا إلى هذا العدد الجديد وهذا الموعد المتجدد من برنامج الدين القيم في هذا اليوم الذي نرجو أن يكون سعيد على الجميع بإذن الله تعالى. في ثالث أيام العيد، عيد الأضحى المبارك، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون عيدا فيه كل الخير وكل البركة وكل الصحة والعافية، ونسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام المباركة الرحمة والمغفرة والتوبة، ونسأله أن يجعل بلدنا آمنا مطمئنا، وأن يوفق كل أبنائنا وبناتنا إلى ما فيه الخير وإلى امتحاناتهم ودراستهم، ونسأله سبحانه وتعالى أن يغيث إخواننا في غزة وفي فلسطين، وأن يرفع عنهم ما نزل بهم من بلاء. كالعادة يرافقنا الأستاذ رضا الوسلاتي في هذا المشوار. أستاذ رضا، تحية طيبة وكل عام وأنت بخير.
1: مرحبا أستاذ كمال، وأنا أيضا أهنئك بالعيد وأهنئ السادة المستمعين الأفاضل، كل عام وأنتم بخير. الحمد لله.

0: والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نعم، كما قلت أستاذ كمال، نحن في
1: غمرت
0: ثالث أيام العيد.
1: نعم.
0: وثاني أيام التشريق.
1: نعم.
0: وكلها بإذن الله أيام عيد، وأيام العيد هي أيام أكل.
1: نعم.
0: وشرب وذكر لله تعالى.
1: نعم.
0: وهذا الذكر بمعناه الحقيقي أو ربما المعهود.
1: نعم.
0: وكذلك بمعناه الموسع.
1: نعم.
0: فإعانة الملهوف.
1: نعم.
0: وفعل الخيرات.
1: نعم.
0: بمفهومها.
1: نعم.
0: المطلق، فهي.
1: نعم.
0: أيضا من الذكر. و
1: وهو كذلك. نعم.
0: تساءل البعض، وإن كان.
1: نعم.
0: يعني تسرعنا قليلا، لكن بعد إذنك أستاذ.
1: نعم.
0: كمال.
1: نعم.
0: يعني تساءل البعض لماذا قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي ولم يقل ويسلمون، في حين قال بالنسبة للمؤمنين إن الله ويا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وهنا.
1: نعم.
0: يعني التسليم بمعنى الخضوع.
1: نعم.
0: للرسول عليه الصلاة والسلام وطاعته واتباع ما جاء.
1: نعم.
0: به.
1: نعم.
0: فيعني نحن نتبع الرسول عليه الصلاة والسلام ونذكر الله تعالى بالمفهوم الموسع للذكر.
1: نعم.
0: فنسأله أن يرحمنا.
1: أمين.
0: وأن يرحم إخواننا وأن يرحم جميع المسلمين.
1: أمين رب العالمين. إذن أستاذ رضا، كالعادة في حصتنا في جزئها الأول، الركن الأول موضوع الحصة، ثم الركن الموالي قواعد التلاوة، وفي جزء البرنامج الثاني بإذن الله تعالى موعدنا مع السادة المستمعين مع أسئلتهم واستفساراتهم اللي توصلنا ديما على رقم المباشر 78-227-160 أو كذلك 78-227-700. في بداية المشوار أحيي كامل فريق العمل معنا هذا الصباح، تحية للجميع، سليم مهندس هذا اللقاء تقنيا، محمد أمين من القاعة الفنية المركزية، سعاد عباس تؤمن الاتصالات أو تؤمن لنا تنسيق هذه الحصة، من أمام الميكروفون كامل الزيري يرجو للجميع أمتع وسعد الأوقات برفقة الدكتور رضا الوسليتي. ننطلق بإذن الله تعالى مع الدعاء والابتهال ولنا عودة إن شاء الله.

0: أدبر ولك الحمد في الليل إذا أسفر، ولك الحمد حمدا يبلغ أوله شكرك وعاقبته رضوانك، ولك الحمد في السماوات محمودا وفي عبادك معبودا.
1: اللهم لك الحمد على حلمك بعد علمك، ولك الحمد على عفوك بعد قدرتك، ولك الحمد على صفحك بعد إعذارك، ولك الحمد على ما تأخذ وعلى ما تعطي.

0: بك بشر الله السماء فزينت وتضوعت مسكا بك الغبراء
1: وبدا محياك الذي قسماته حق وغرته هدى وحياء
0: وعليه من نور النبوة رونق ومن الخليل وهديه سيماء
1: أثنى المسيح عليه خلف سمائه وتهللت واهتزت العذراء
0: يوم يتيه على الزمان صباحه ومساؤه بمحمد والضاء
1: الحق عالي الركن فيه مظفر في الملك لا يعلو عليه لواء.

0: لا إله إلا الله محمد رسول الله. نواصل إذن مستمعينا الكرام في لقائنا، أود معك أستاذ رضا إذن، ونحن في غمار هذه الأيام المباركة، أيام التشريق، وهي أيام أكل وشرب وذكر لله سبحانه وتعالى. أصل التسمية ربما يا أستاذ رضا أيام التشريق، لماذا سميت كذلك؟
1: نعم، قيل قول من الأقوال
0: من التفاسير، نعم،
1: قيل لأن العرب كانوا يشرقون اللحم يعني ينشرونه،
0: يقددونه،
1: نعم، أكيد بعد تقطيعه فينشرونه، والشمس يجففونه ربما مع إضافة بعض المواد اللي تساعد على تصبيره،
0: أكيد،
1: باعتبار أنه لم تكن لهم الوسائل التي عندنا اليوم، فكانوا يلجؤون إلى الطريقة، وربما يجعلون منه ما يعرف باللحم المجفف، وهو لا يتأثر بعناصر البيئة، يعني لا يفسد ولا والله أعلم. طبعا والله هذا قول أعلم. من
0: ثم
1: الأقوال.
0: ثم سيدي رضا، معناها نجد هذه التسميات حتى ما قبل الإسلام، معناها هو قد بقيت ما بعد معناها مجيء للإسلام، وكثير في الحقيقة معناها هذه التسميات، من ذلك تسمية الأشهر في حد ذاتها، أشهر العام كانت موجودة قبل الإسلام في الجاهلية، ثم أيام التشريق هذه كانت كذلك هي أيام تلي موسم الحج، وكانوا العرب قديما ما قبل الإسلام وبعد الإسلام يقومون بهذه العملية، وهي تشريق اللحم تقديده، وسميت بذلك. ثم تأخذ ذلك البعد، معناها بمجيء الإسلام تأخذ ذلك البعد الديني القدسي الروحاني، لكي لا تكون أيام عادية، ليست فقط لتقديد اللحم ولتشريقه، وإنما هي أيام ذكر لله سبحانه وتعالى، ومثل ما ذكرت ذكر الله سبحانه وتعالى يتجلى في الكثير من المظاهر، منها العبادات، منها الدعاء، منها التسبيح، منها كثرة الصلاة،
1: وخاصة
0: والعمل الصالح، خاصة
1: وخاصة التكبير،
0: تكبير يعني نعم
1: فعلا، وخاصة العمل الصالح،
0: العمل نعم.
1: لكن يعني أنت أذكرت أصنافا ألوانا من الذكر، وبصفة خاصة
0: التكبير، نعم،
1: التكبير،
0: نعم،
1: لأن الله سبحانه وتعالى قال لتكبروا الله على ما هداكم،
0: نعم،
1: منها في هذه الأيام، نعم، والذكر بمفهومه المطلق، ولكن نعم خاصة التكبير، وخاصة التكبير عقب الصلوات،
0: عقب الصلوات المفروضة
1: في المذهب المالكي، بداية من صلاة الظهر،
0: الظهر يوم العيد،
1: يوم العيد إلى صلاة الصبح في اليوم الرابع،
0: معناه غدوة الحي الصباح،
1: نعم، إن شاء الله. وفي المذاهب الأخرى تبدأ في من صلاة الصبح قبل صلاة العيد،
0: من قبل صلاة،
1: لكن نحن هنا باعتبار أننا في أغلبنا مالكيون، فإننا نبدأ من صلاة
0: الظهر يوم العيد،
1: الظهر يوم العيد، نعم،
0: وينتهي هذا التكبير بثلاث تكبيرات عقب كل صلاة،
1: نعم، يكبر الإمام ويكبر المصلون من بعده، وإذا صلى المصلي صلى منفردا فيكبر أيضا،
0: نعم،
1: يكبر، وإذا نسي الإمام التكبير فأحد المصلين يقوم بالعملية كي لا تحدث فوضى، يعني يرفع صوته قليلا، يقول الله أكبر، فيعيد بعده المصلون وينوب هو على الإمام، ويعني هذا أمر عادي ومقبول بإذن الله.
0: وهنا إذن أستاذ رضا، هذا تكبير وتعظيم لله سبحانه وتعالى، أن كل ما نقوم به ليس إلا من الله سبحانه وتعالى، والله أكبر من كل فعل نقوم به، والله أكبر من كل حدث يمكن أن يمر بنا، سواء كان ذلك أفراحا أو أتراحا، لا قدر الله، مهما كانت قيمة الشعيرة التي نأتي بها حجا، صلاة، صياما، مهما كان ذلك، فالله أكبر من كل ذلك. وهذا التكبير إذن منها يبحث في نفس المسلم أستاذ رضا، عندما يكون في صلاة مع الجماعة يبحث في نفسه نوع من تجديد الإيمان، ويتساءل، وهذا التساؤل يجعل معناها المسلم يبحث ويتعلق أكثر باللب وليس بالقشور،
1: نعم، هو هي الصيغة أستاذ كمال هي صيغة التفضيل. نعم. لكنها صيغة تفضيل مطلقة.
0: مطلقة نعم.
1: وعادة عندما نقول تفضيل يعني نعم. نفضل شيئا عن شيء المفضل والمفضل عليه.
0: نعم.
1: لكن هنا جاءت في المطلق,
0: في المطلق. نعم.
1: يعني المفضل ذكر.
0: نعم.
1: لكن المفضل عليه لم يذكر.
0: نعم.
1: وهذا الإطلاق يعني أن الله سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء.
0: بالضبط.
1: بدءا بما في نفوسنا من نعم. أمراض ومن نعم. شح ومن نعم. أنانية
0: ومن غطرسة
1: ثم
0: من كبرياء
1: ما نملك نعم. من ثروات نعم. ومن أموال نعم. ومن ممتلكات ويعني ومن ملك نعم. ومن سلطان نعم. ومن قوة وهيبة إلى نعم. غير ذلك نعم. لأن كل ذلك يفنى ولا يبقى إلا ما كان
0: نعم.
1: يعني
0: خالصا
1: لوجه الله سبحانه نعم. وتعالى وابتغي به رضا الله سبحانه وتعالى لأنه القوة يملكها هذا
0: نعم.
1: فيستعملها في الطاعة فيستعملها في الحق في العدل في نصرة المستضعفين
0: نعم.
1: ويملكها آخر فيوظفها والعياذ بالله للسيطرة نعم. والغطرسة نعم. وظلم الناس نعم. والاعتداء نعم. وافتكاك
0: نعم.
1: ويعني متاع الناس إلى غير
0: نعم.
1: ذلك
0: نعم.
1: فبالتالي الله سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء ويجب أن نعي هذه الحقيقة وندركها ويعني مهما عشنا عش ما شئت
0: نعم.
1: فإنك ميت
0: نعم. نعم.
1: هذا حديث
0: نعم.
1: واحبب من شئت فإنك
0: مفارقه,
1: مفارقه.
0: نعم.
1: فبالتالي إذا كان كل إنسان مهما أوتي من القوة ومن المال ومن الجاه يضع نصب عينيه أنه مهما عاش ومهما يعني ملك ومهما كان قويا ومهما كان ذا سلطان وذا جاه فأن ذلك سيفنى يوما
0: نعم
1: ما
0: نعم
1: بل أحيانا
0: نعم
1: يعني الدرس يأتي مباشرة نعم كما وقع لقارون قالوا يعني قارون افتخر وخرج يعني وهو يفتخر
0: نعم في زينته,
1: في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا
0: نعم
1: يا ليتنا لما رأوه
0: نعم
1: يا ليتنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم
0: نعم
1: قال الذين أوتوا العلم
0: نعم
1: ويلكم ثواب الله خير لمن نعم آمن وعمل صالحا
0: نعم
1: ولا يلقاها إلا الصابرون
0: نعم
1: ثم بعد ذلك فخسفنا به وبداره الأرض
0: نعم
1: فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق ويقولون لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفرح الكافرون
0: نعم
1: يعني يعني
0: عبر هذه القصة نعم عظيمة
1: نعم حمد
0: نعم
1: الله سبحانه
0: نعم
1: وتعالى أن استفادوا من قول الذين أوتوا العلم وإلا لا وقع لهم مثل ما وقع
0: نعم
1: لقارون يعني
0: نعم
1: أوتي من المال ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة
0: نعم
1: إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة لكن ولا تنسى نصيبك من الدنيا يعني الاعتدال
0: هذا الاعتدال
1: نعم
0: وهذا التوسط بين الأمور فالله أكبر من كل شيء أستاذ رضا وأولى كلمات الأذان إذن عندما يصدح بها المؤذن فهي تذكر كل من يصل سمعه إذن كلمات الأذان والله أكبر أي تغنيك عن كل شيء بين يديك فربما معناها هذه الصيغة اختارها معناها الرسول عليه الصلاة والسلام ليذكرنا بأن أيام التشريق هي أيام ذكر لله سبحانه وتعالى بمثل ما ذكرنا إذن بالتسبيح بالتهليل بالتكبير وبالعمل الصالح لا ننسى ذلك فالعمل الصالح هو المنجات
1: نعم
0: هو منجاتنا بإذن الله تعالى
1: ومن شعائر العيد
0: نعم
1: أستاذ كمال
0: نعم
1: وأحكامه وآدابه
0: نعم
1: إبراز الفرحة,
0: الفرحة نعم
1: والسعادة
0: نعم
1: والسرور
0: نعم
1: عن طريق أول الأكل والشرب ولذلك
0: نعم
1: وكذلك عن طريق أفخر اللباس ليس
0: نعم
1: للتفاخر نعم وللتباهي لا وإنما أجمل ما يملك الإنسان
0: نعم نعم
1: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم
0: نعم
1: بردان
0: نعم
1: يلبسوهما في العيد
0: في العيد نعم
1: يعني لا بأس أن الإنسان إذا كان بإمكانه باش يخصص لباس أحسن لباس يملكه يخصصه ليوم العيد,
0: ليوم العيد.
1: وهذا يدخل في سياق إبراز الفرحة والسرور بالعيد وحمد الله سبحانه وتعالى أن وفقنا لعبادتين وختمتين كالعبادتين يعني بالعيد يعني عبادة الصيام ختمت بعيد الفطر, وعبادة الحج ختمت بعبادة بعيد الإضحى, وحتى غير الحاج فإنه يتشبه أو يحاول أن يتشبه بالحاج أو أن يتلبس بعبادة أخرى منها الصيام العشر الأول أو ما تيسر منها من ذي الحجة, ومنها أن يمسك يعني عن أظفاره وشعره وما إلى ذلك تشبها بالحاج لمن أراد أن يضحي بطبيعة الحال. أما من ليس له أضحية فهو ليس مطالبا بذلك, وهي سنة نحاول أن نحافظ عليها ما استطعنا.
0: هذا عيدنا إذن سيدنا لنا عيدان, عيد الفطر الذي يعقب شهر الصيام, وعيد الأضحى الذي يعقب إذن الليالي العشر أو يعقب يوم الحج الأكبر أو يعقب الركن
1: الليالي
0: الأعظم
1: لنقول الليالي التسع
0: الركن الأعظم وهو ركن الوقوف بعرفة بالنسبة إلى الحجيج. ومن علينا المولى عز وجل إذن بهذين اليومين حتى تكون لنا فرحة أو فرحتان, وبالتالي ديننا دين فرحة أستاذ رضا,
1: نعم,
0: ودين بهجة, وبالتالي هذه مناسبات ومحطات للتسامح للطيبة للصفاء وما إلى ذلك. نواصل بعد هذا الفاصل القصير إذن أستاذ رضا, ولنعود إن شاء الله.
2: إشهار في إم جي جمعة سبت أحد صومنا مع عند حد غاندور 900 غرام ب 10650 في 15 دينار و100. إم جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم. إشهار
3: إذاعة الكاف
4: صوت الشمال الغربي في القلعة الخصبة على الذبذبة 96.2.
0: نواصل إذن فيما كنا بصدد. إذن هذا عيدنا وهو عيد من بين العيدين لنا نحن, إذن في عام كل عام هجري لنا وقفتان وفرحتان.
1: نعم, ومسألة إبراز الفرحة والسعادة أستاذ كمال هذا شيء مهم جدا, لأننا أطفالنا والأجيال الصاعدة نحببهم في هذه الأعياد, لأنه إذا كان نوفر لهم جو فيه فرحة وفيه يعني, ولاحظ يعني الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا عيدنا, يعني لما أراد لما قال أبو بكر الصديق أمزمار شيطان أو شياطين في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم, قالوا دحهما يا أبو بكر, فإن لقوم لكل قوم عيد, وهذا لكل قوم عيد, وهذا عيدنا. فبالتالي يعني هذا مهم جدا من ناحية يعني تربية أبنائنا وأجيالنا الصاعدة على هذه هذا الجانب السمح
0: بالضبط
1: والجميل في العيد, ومن خلاله سيحبون دينهم ويفتخرون بالانتماء إلى دينهم. أنا يعني روى لي بعض الأصدقاء أستاذ كمال وكان يعيش في الولايات المتحدة, ونحن نعرف مهما كانت هذه الدول تزعم الديمقراطية والحرية فإن المسلمين يبقى يعني حاصرين, فهناك قوانين تحد من يعني احتفالاتهم بأعيادهم, وخاصة في عيد الأضحى ومسألة الذبح والأضحى وما إلى ذلك. تو مثلا في ألمانيا يمنع منعا باتا يعني الذبح بالطريقة المعروفة, فهناك أساليب أخرى رسمية ومضبوطة يعني وصولات وما إلى ذلك. يعني هذا الصديق الذي كان يعيش في الولايات المتحدة قال لي يعني إن أحد أطفاله وهو لا يزال صغير وكان يقارن بين يعني طريقة الاحتفال
0: نعم.
1: بالرأس السنة الميلادية لدى يعني الغرب والأمريكان، وبين احتفال المسلمين بعيد الأضحى أو بعيد الفطر.
0: نعم.
1: بطبعة الحال المسلمون ليسوا أحرارا في أن يحتفلوا كما ينبغي ويذبحوا الأضحية وهك الهالة من الفرحة ومن الحركية ومن التزاور وما إلى ذلك. فقال له ذات يوم: لماذا يعني عيدهم أجمل من عيدنا؟ فقال لي: أدركت أنني غير قادر على أن أوفر له الفرحة التي يمكن أن يجدها، فعندها قررت أن أعود إلى تونس، وفعلا عاد إلى تونس لأسباب أخرى أكيد، لكن هذا من الأسباب الرئيسية.
0: ذلك الحديث دخل علي أبو بكر وعندي جاريتان من جواري الأنصار تغنيان بما تقاولت به الأنصار في يوم بعاث، قالت: وليست بمغنيتين. فقال أبو بكر: أبي مزمور الشيطان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في يوم عيد الفطر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. وإذن من مظاهر الابتهاج والفرحة أن نبرز هذه الفرحة إذن بأساليب شتى في الحقيقة. من ذلك مثل ما ذكرت سيد رضا لباس جميل ونظيف، وكذلك معناها تتأكد الحاجة إلى مد يد المساعدة في المجتمع إلى من هم في حاجة إلى ذلك.
1: نعم، إدخال الفرحة على الآخرين
0: الفرحة
1: حتى
0: على الآخر.
1: تكون الفرحة عامة. ما معنى إبراز الفرحة والسرور والسعادة؟ هو أن تكون أولا أن تكون علنية، وقبل ذلك أن تكون جماعية. يعني نسعى إلى كلنا، نسعى إلى أن يفرح الجميع بالقدر المستطاع بطبيعة الحال، وتبدو على الأقل علامات الفرح والسعادة يوم العيد على الجميع.
0: وهذا كعليش معناها من بين ما ذهب إليه كثير من الفقهاء أو المفسرين لزكاة الفطر، خاصة الذين يقولون بإخراجها نقدا. معناها سدري يقولك معناها ما فايدتها أنك تخرجها في وقت الفجر وبين صلاة العيد والفجر، معناها بعد ما تكون أنت كملت أمورك وشريت ما يهم فرحتك وفرحة أبنائك وتهنيت معناها على اللباس وعلى الحلويات وغيره، أنك تخرج الزكاة فكل التوقيت هذاك. معناها ذاك علاش من فلسفة إخراجها معناها ما قبل ليلة العيد بيومين أو بثلاثة أو حتى أكثر، فأنه يستعد معناها ذلك الفقير أو ذلك المحتاج أو صاحب معناها تلك الزكاة أنه يستعد لشراء ما أمكن أنه يدخل به السرور على أبنائه خاصة.
1: نعم، هو كذلك
0: فلسفة كمان جميلة في الحقيقة، يعني معناها وهي معقولة ومنطقية.
1: نعم، الفقهاء يجتهدون بما يتطلبه الواقع المتجدد والمتغير والحديث دائما في دون الخروج عن الروح العامة لهذا الدين.
0: لا تتعارض معناها.
1: وأنا كنت أتوقع ربما أنك ستقول يعني إخراج القيمة وليس يعني الأصل، وهو أن تخرج من غالب قوت الناس. لماذا لا نقول أيضا ولا يعني هو أبو حنيفة ما شاء الله يعني كان يعني يجتهد كثيرا فيما يقع وفيما لا يقع. حتى كان يقول: أرأيت لو وقع كذا وحدث كذا فكيف يكون الحل. يعني بقطع النظر حتى عن اجتهادات أبي حنيفة النعمان ومن وافقه في ذلك، يمكن حتى أن نتوسع في قول الفقهاء من غالب قوت القوم. غالب قوت القوم اليوم ليس القمح والشعير
0: البر وغير والذره
1: إلى غير ذلك. يعني نستطيع أن نقول مع
0: كل شيء
1: نوع من التجوز بطبيعة الحال، لا أنكر ذلك، أنه هو يعني هي النقود، هي الأموال
0: بالضبط.
1: يعني هذه توفر وهذا أنفع للفقير والذي المستحق للزكاة.
0: بالضبط، وهو كذلك
1: ومستحق. لا أقصد بذلك أنه في حاجة للزكاة، لا، المستحق يعني من حقه
0: بالضبط.
1: الزكاة
0: بالضبط.
1: يعني فالزكاة هي حق وليست يعني صدقة أو شيء من هذا القبيل. الرسول عليه الصلاة والسلام كره الصدقة، شجع على ذلك، لكن لأنها تكون من اليد العليا إلى اليد السفلى. في حين بالنسبة للزكاة عموما وصدقة الفطر أو زكاة الفطر فهي واجبة ويحق للمسكين ويأخذها ورأسه مرفوع، والذي يعطيها يجب أن يضع في ذهنه وفي اعتباره هذا الجانب ويعطيها وهو متذلل، لأنك أنت تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى عن طريق إعطائها لذلك المحتاج، وحتى يرضى عنك الله سبحانه وتعالى.
0: لأن ذلك المال هو لله سبحانه وتعالى، هو الذي رزقك بذلك المال، وهو معناها يأخذ منه نصيب لغيره.
1: فإذا أعطاه مع نوع من الشعور بالأنفة أو أنه هو
0: أخطر شيء
1: من الأسفل، والعياذ بالله يعني ستنقلب عليه.
0: أستاذ رضا، شكرا لك. نختم مع هذا الركن الأول في موضوع الحصة، بعد هذا الابتهال إن شاء الله لنا عودة في الركن الموالي مع قواعد التلاوة. ابقوا معنا مستمعينا الكرام.

0: إلى ركن قواعد التلاوة الآن معك أستاذ رضا. نتعرف بإذن الله تعالى على بعض قواعد التلاوة من خلال آيات القرآن الكريم. تفضل أستاذ رضا.
1: نعم، نقترح على السادة المستمعين الآية الثالثة بعد المئتين من سورة البقرة، وربما يعني إذا سمح الوقت بذلك الآية والآيات التي تليها. يقول الله تعالى، وبطبيعة الحال ذات علاقة بأيام الحج والعيد وأيام التشريق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا الله في أيام معدودات. يعني الملاحظة الأولى أستاذ كمال هو عدم تفخيم الواو. والعطف من قوله تعالى واذكروا الله،
0: ليست واذكروا.
1: يعني الواو مرقة، وكذلك كان الراء مفخمة فقط.
0: دقيقة المسائل أستاذ رضا، أحيانا الواحد على قد ما ينتبه ديما ديما فما حاجات تتعدى.
1: يعني يمكن أن يكون متملكا للقواعد ولما يعرف بالدراية، يعني الجانب النظري، لكن في التطبيق قد يغفل عن ذلك.
0: بالضبط.
1: إذن واذكروا الله، يعني الراء هي المفخمة فقط. واذكروا الله في، ثم ما يش في أيام، في أيام معدودات. وعنا أيام التنوين هذاك يدغم في الميم تاع معدودات، فتصبح يعني أيام هكذا. أيام مع المد وهو مد الغنى. أيام معدودات. والتاء نقف عليها فيها الهمس. ما معنى الهمس؟ الهمس في اللغة هو الخفاء، وفي الاصطلاح في التجويد هو جريان النفس. معدودات. يعني لو ينطقها الواحد أمام مرآة للاحظ بقايا يعني البخار على على المرآة. ثم يقول الله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. دائما أركز أستاذ كمال بصفة خاصة على ما يجب تفخيمه وترقيقه من الحروف، وما يجب مده، وما يجب وما لا يجوز إشباعه. فمثلا هنا في يومين، في يومين. ثم فلا، وليس فلا إثم، فلا إثم عليه. ثم ومن تأخر، يعني كان الخاء مفخم، لا نقول تأخر،
0: ليس تأخر.
1: تأخر.
0: بالضبط.
1: فلا إثم عليه، وبين الكسر انتع الهمزة. فلا إثم هكذا.
0: فلا إثم.
1: لا ننطقها مثل الفتحة.
0: ثم
1: عليه، يعني يا ساكنة وما قبلها مفتوح، فيسمى مد اللين عند الوقف، وهو بمقدار يعني ألف أو ألفين أو ثلاثة ألفات بحسب القراء. فلا إثم عليه. هذا عندما نقف. أما عندما نصل فلا نمد، يعني تولي قراءة عادية. فلا إثم عليه لمن اتقى. ثم بعد ذلك قوله تعالى،
0: قبل ذلك أستاذ رضا، معناها التعجيل وكذلك التأخير، التعجيل في أيام التشريق وتأخير، مرتبط بماذا معناها هنا في أيام الحج؟
1: هذا مرتبط، يعني هو إذا أراد أن يمكث ليلتين فقط فله ذلك.
0: ليلتين وقتاش معناها؟ من بعد يوم الأضحى؟
1: أي بتبعت لها بعد يوم الأضحى،
0: معناها اليوم الثاني عشر، يغادر اليوم الثاني عشر.
1: وإذا أراد أن يمكث ثلاثة أيام فله ذلك، لكن إذا كان تخلى عليه اليوم الثالث وغربت الشمس، قيل يعني غربت الشمس، فلا يجوز له أن يغادر حتى يقضي الليلة الثالث.
0: على هو مرتبطة برمي الجمرات هنا؟
1: لا، هي المبيت بعد ما يذهب إلى إلى يعود إلى مكة. بعد رمي الجمرات يعود إلى مكة، يقوم بطواف الإفاضة، وإذا لم يسعى فيسعى ويتحلل التحلل الأكبر، ثم يعود إلى الميناء، إلى ميناء ليبيت بها إما ليلتين أو ثلاث ليال.
0: نعم. واضح. به نواصل.
1: إذن لمن اتقى هنا كيف ننتبه؟ أولا عنا نبين الكسرة متاع اللام، وكسرة متاع النون وجدت ما بينتها الميم مفتوحة الليماني هكذا هي أصلها لمن لكن حركت النون لالتقاء ساكنين لمن اتقى. أولا حذاري من حذف الشدة هناك شدة مش لمن اتقى لمن اتقى وحذاري من تفخيم التاء لا نقول لمن اتقى
0: ليس الطاء
1: نعم القاف هي التي تفخم
0: نعم.
1: ثم القاف ممدودة مش لمن اتقى لمن اتقى يعني مد طبيعي ثم بعد ذلك قوله تعالى واتقوا الله الذي إليه تحشرون هنا كذلك أستاذ
0: نعم.
1: كمال واتقوا يعني حذاري من تفخيم الواو والتاء القاف فقط
0: نعم.
1: واتقوا الله في حين أن المد متاع القاف يسقط لأنه جاء بعدها ساكن الله
0: نعم.
1: وهمزة الوسط تسقط فنقول لا نقول واتقوا الله
0: بالضبط.
1: واتقوا الله
0: جميل.
1: ثم بعد ذلك واعلموا مش واعلموا واعلموا أنكم إليه تحشرون وحذاري من
0: نعم.
1: من مد هذا الضمير إليه تحشرون فهذا لحن بالنسبة لرواية قالون لأنه
0: عفوا لحن بمعنى خطأ
1: خطأ نعم,
0: نعم.
1: يعني بالنسبة لابن كثير يمد هذه لكن هو انفرد بذلك
0: نعم.
1: وهي قراءة صحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ربما الملاحظة الأخيرة
0: نعم.
1: سكت كمال
0: نعم.
1: بها ننهي
0: نعم.
1: تحشرون
0: نعم.
1: كذلك لا نقول تحشرون
0: ليس الطاء
1: كان الراء فقط تحشرون
0: بالضبط
1: فقط
0: نعم. نعم. شكرا لك يا أستاذ رضا نختم هذا الركن الموالي في قواعد التلاوة إذن في جزء البرنامج الثاني بإذن الله موعدنا مع السادة المستمعين مع أسئلتهم واستفساراتهم اللي توصلنا ديما على رقم المباشر 78-227-160 أو كذلك على رقم المباشر 78-227-700 ابقوا معنا مستمعين الكرام.

0: شكلك ما في شكل هذا اليوم.
1: الامتحان قرب وناقصين الدروس اللي غبت عليهم كيف توفى جدي وما لقيتش من شكون ناخذهم.
0: هذا اللي بيك، ادخل على منصة جسور تلقى الدروس اللي ناقصينها في الكل وبليش.
1: منصة جسور؟
0: هذه منصة عملتها الوزارة لجماعة الباقت، تلقى فيها الدروس الكل في المواد الكل.
2: منصة جسور اللي تعمل مواقع عاملينها الوزارة لجماعة الباقت والأقسام اللي عندهم امتحانات آخر سنة كيما سادسة ابتدائي والتاسعة والباقت.
0: تلقى فيها دروس زادة على البث المباشر، في فوتك البث نجم تلقى مسجلة، وتلقى فيها دروس البرنامج كامل.

0: ولدي نجيب لك تتعشى
1: شوية.
0: باه الله يبارك، ربي ينجحك بابا. عاش ولدي.
2: منصة جسور للدعم والمرافقة، منصة جديدة مجانية توفرها وزارة التربية عبر الموقع edusoutien.education.tn.
3: منصة جسور.
4: العاشرة صباحا هنا بإذاعة الكاف.
5: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
4: أسعد الله أوقاتكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الموجز لأهم الأنباء. استعدادا لموسم الحصاد، قامت مصالح الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بولاية سريانة بمسح أكثر من 550 كيلومتر من حواشي الطرقات المرقمة وأكثر من 850 كيلومتر من المسالك الفلاحية، وفق ما أكده المدير الجهوي للتجهيز والإسكان بسريانة مهدي العوني. تشهد أشغال عدد من المشاريع العمومية الصغرى ببلدية عين الصبح من معتمدية تبرقة بولاية جندوبة تقدما متفاوتا يتراوح بين 30 و90%، وهي مشاريع ممولة من برنامج التنمية المندمجة بقيمة جملية تناهز 2 مليون دينار، وفق الكاتب العام المكلف بتسيير البلدية حبيب العسكري. أكد المندوب الجهوي للسياحة تبرقة عند راهم عيسى المرواني أنه سيتم بداية من الاثنين

إلى اتفاق مع إيران، لكنه أشار إلى أن الطرفين على وشك تحقيق ذلك. هذا وكانت مصادر قد كشفت لوسائل إعلام أمريكية أن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى اتفاق مبدئي لتمديد وقف إطلاق النار ورفع القيود المفروضة على الملاحة عبر مضيق هرمز، وأن الاتفاق ينتظر موافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. نهاية الموجز على رأس الساعة، نلتقي إن شاء الله. بقية متابعة طيبة لبرامج ذات الكاف، إلى اللقاء.

0: نعود مستمعينا الكرام إلى جزء البرنامج الثاني. أعود معك أستاذ رضا لنستقبل دفعة من مكالمات السادة المستمعين الهاتفية اللي توصلنا ديما على رقم المباشر 78-227-160 أو 78-227-700. أولى هذه المكالمات. ألو.
1: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: عيدكم مبارك.
0: كل عام تبخير
1: وجمعة مباركة
0: إن شاء الله أجمعين،
1: وخاصة أنتم سيربا وسيكمال.
0: بارك الله فيك، ربي فضلك.
1: كل جمعة تفسرونا وتنورونا ويعطيكم الصحة
0: إن شاء الله. إن شاء الله نكونوا في المستوى وربي يوفق الجميع إن شاء الله.
1: الله أمين.
0: هاي تفضل سيدي.
1: صحيح أنتم أحكيتوا لسمح فيكم العيد التسامح صحيح، والفرحة والزيارات للأحباب والأقارب.
0: نعم.
1: هذا محدد. وهنا سؤالي، وقت الإنسان، وقت الإنسان المواطن يتقابل مع قريبه أحبيبه يوم العيد ويبادر باش يقوم بالواجب ويعيد عليه ويلقى تصدي من هيك الشخص من الأشخاص. أنا أحب هو على حكاية خلاف بسيط، هل هذا مسموح به وجائز للي بادر باش يعايد؟ ندم أشد معناه برشا على المبادرة هذه. هل أنا أخطأت؟ نعم أم لا؟ ونحب تفسرونا أم بعد الحكاية هذه، وهل جائز هذا؟
0: واضح شعب ستار.
1: والسلام عليكم.
0: واضح شعب ستار، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. المكالمة الهاتفية الموالية. ألو.
2: ألو، صباح الخير سي كمال.
0: نهارك طيب يا سيدي، مرحبا.
2: خويا عيدك مبروك.
0: كل عام تحيي بخير وربي يحييك لمثاله إن شاء الله بالخير.
2: ولو أني هنيتك سي كمال.
0: مرحبا بك يا سيدي، ربي يفضلك.
2: نفس الشيء سي رضا،
3: ربي يبارك فيك، ربي يتقبل منا ومنك.
2: عماد معاك سي رضا.
0: مرحبا بك خويا، تفضل. مرحبا بك.
2: عايش. والله أنا باختصار عندي سؤال.
0: أي تفضل.
2: سي كمال، على وقفة عرفة.
0: أي.
2: وقفة عرفة مطلوب من المسلمين الصوم.
0: أي.
2: يصوموا.
0: أي.
2: يصوموا. ربما هي سنة أو فرض، ما نعرفش.
0: أي به تو نعرفوه إن شاء الله مع بعضنا.
2: أي شوفي سي كمال.
0: أي.
2: فما حادث الرسول صلى الله عليه وسلم.
0: أي.
2: وقت اختلفوا المسلمين قالوا الرسول صايم ولا مش صايم. تقدمت لبابة على ما أظن.
0: أي.
2: وقدمت له قدرا من اللبن. فشرب في عرفة.
0: بس
2: الرسول افطر في عرفة. هكا ولا لا؟ لماذا يعني الرسول منع من الصوم في عرفة بإجازة؟
0: باهي سيدي، شكرا لك على الاتصال، شكرا على هذا السؤال، نجاوبك عليه بإذن الله تعالى. ناخذ مكالمة هاتفية. ألو.
4: السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا.
4: كل عام وخير.
0: سلام عليكم. تفضل. مرحبا.
4: بس كمان يرحم والديك، باش حبيت نسأل على القرآن في الجبانة.
0: اي.
4: انا ننظف الجبانة ونحط التليفون بحذايا يقرا الانطلاق، قالوا لي مش باهي، حبيت نسأل عليها ديالولا.
0: اي.
4: والله العظيم سامحني، راني نصلي اربع ركعات كي يفوتني قيام الليل. ونوليها من الصباح بعد الفجر، نوليها من قيام الليل، لا ندري يزيد بالله.
3: كيفاش؟ عاودنا السؤال.
4: كيفوتني قيام الليل.
3: اي.
4: نصلي اربع ركعات ونوليها من بعد الفجر، معناها نوليها نتاع الليل، لا ندري يزيد بالله ولا لا، يرحم والديك.
3: باهي نجاوبك ان شاء الله.
0: تسمع الاجابه بيد المكالمه المواليه. الو.
5: الو، السلامه.
0: مرحبا.
5: جمعة مباركة سيد الشيخ وزميل.
0: مرحبا بك، شكرا لك، كل عام تبخير.
5: لا بالله، سؤال سيد الشيخ.
0: اي تفضل.
5: انا نتحاور انا واحد وقل له خلقنا في ستة ايام ولا.
0: اي.
5: ما هو النهار الاول؟
0: انا النهار الاول. باهي ان شاء الله، ان شاء الله تلقى الاجابة باذن الله.
5: عايش، بارك الله فيك.
0: المكالمة الموالية. الو.
6: الو.
0: مرحبا. الو مرحبا. الو.
6: الو.
0: تفضلي. مرحبا بك.
6: صباح الخير خويا كمان.
0: نهارك سعيد مبارك، مرحبا بك.
6: سعيد عليك. صباح الخير استاذ رضا.
3: مرحبا بك، السلام عليكم. مرحبا بك.
6: السلام ورحمه الله وبركاته. نحب نشكركم ساعة على البرنامج نتاعكم والله كل جمعة ناخذ منكم في معلومات باهية.
0: بارك الله فيك.
6: نحب نعايد عليكم ونقول لكم حتى كان جدكم متأخرة شوية.
0: مازالت أيام العيد مازالت.
6: كل عام وأنتم حيين بخير أنتم وعائلاتكم وكيف تعمل الإذاعة.
0: شكرا شكرا لك. ربي يفضلك يومك سعيد مبارك. بارك الله فيك. شكرا على التهنئة والمعايدة. إذا عنا مكالمة هاتفية موالية نستقبلها 78-227-160 وإلا 78-227-700 المكالمة الموالية. ألو
7: ألو
0: مرحبا
7: كمال.
0: مرحبا بيك
7: رضا إن شاء الله جمعة مباركة وعيد مبروك.
0: كل عام وحي بخير. مرحبا بيك تفضلي.
7: بيك يا عيد والله حبيت نعيد عليكم بركة والله.
0: بارك الله فيك. ربي فضلك. شكرا لك.
7: بالخير وبالهنا.
0: شكرا ربي فضلك.
7: نستفيد منكم ونسمع منكم ويرحم والديك.
0: إن شاء الله كل عام تحيي بخير وربي يحييك الأمثال وبالخير إن شاء الله. شكرا.
7: نقول بلا مسيس مثل في رضا مثل في رضا تنقول لك ولا لا.
0: بإذن الله كل ما يبدأ عندك سؤال أطلب البرنامج وسلي سي رضا. مرحبا بك. شكرا لك. يومك سعيد مبارك. جمعة مباركة. بارك الله فيكم على التهنئات وعلى المعايدات. بارك الله فيكم. إذا عنا مكالمة هاتفية موالية وإلا نفسح لك المجال أستاذ رضا. مكالمة. ألو ألو.
8: عندما نطرق الباب نطرق الباب أناس كلهم الاحترام والمحبة والتقدير وهم يبادلوننا نفس الصفة ونفس الشعور. مفتاحهم الصدق والإخلاص والقول في العمل ليس من باب المجاملة والمدح وإنما ديننا دين قيم. ما يسعني أن أرفع حرف التهاني وأرتب الأمان للأستاذ رضا والأستاذ كمال وكل عام وأنتم بحث ألف خير.
0: ربي فضلك يعطيك الصحة إن شاء الله كل عام وأنت بخير وصحة وسعادة. شكرا على هذه المقدمة الطيبة والجميلة. بارك الله فيك. مرحبا
8: جليلة ورغي معك.
0: مرحبا بيك جليلة تفضلي. نهارك طيب مبارك.
8: شكرا لك. عايشك الياس فينا مفقود إن شاء الله ونتمنى حج مبرور وذنب مقبول لكل المسلمين والمسلمات. سؤالي تلك الميل عيدك مبروك سي رضا.
3: كل عام وانتي بخير الله يبارك فيك.
8: عايشك. حبيت نحسوا على السنة النبوية يقول صدقوا وادخروا ويبقى إلا ثلاثة. ما معنى هذا السؤال ودعاء الوالدي وبارك الله فيكم وكل عام وأنتم بخير.
0: شكرا يومك سعيد مبارك. المكلمة الموالية. ألو ألو ألو. صاحب وصاحبة المكلمة. ألو ألو. باه انقطعت المكالمة. ناخذوا مكالمة موالية باش تكون الأخيرة في الدفعة الأولى هذه. ألو
9: ألو.
0: مرحبا.
9: صباح الخير أستاذ رضا.
3: السلام عليكم. مرحبا بك
0: يا عمطار.
9: إن شاء الله عيد مبارك وإن شاء الله كل سنة وأنتم بخير وإن شاء الله جمعة مباركة للمسلمين والمسلمات. أنا موجود في كلاس قادم وخاصة
0: أجمعين إن شاء الله. مرحبا بك يا عمطار. كل عام تحيي بخير.
9: يبارك لك انت معايداتكم وناس كلهم ان شاء الله ربع شمال الغربي بخير.
0: امين.
9: جمعة مباركة. حبيت نسأل في كمال دكتور رضا على الصوم وما درك ما الصوم. الصوم هو بطبيعة الحال يعني في يوم عرفة يعني مفروض والصوم في رمضان مفروض. لكن أنا حبيت نسأل في سؤال في نهار الصوم. مثلا إنسان يمشي مثلا يعطش ويمشي يكثر من الغرغرة بالماء وتحت يبدأ يتلذذ تحت الدوش يعني الماء بارد يبدأ يتلذذ. هنا أنا سؤالي هل الصوم صحيح ولا لا؟
3: عاود لي
0: عاودنا عم طاهر كيفاش السؤال بالضبط؟
9: هو يبدأ صايم.
0: أي؟
9: شخص يبدأ صايم ويعطش ولكن يلتجأ إلى الدوش ويبدأ يتلذذ يعني فك الماء البارد وهو يعني هابط على جسمه
0: وهو صايم معناها
9: هو صايم ويزيد يكثر من الغرغرة وال يعني والمضمضة غرغرة والمضمضة في آن واحد ويتلذذ فك الماء. هل هنا صوم صحيح ولا غلط؟
3: نجاوبك إن شاء الله.
0: أسمع الإجابة بإذن الله. شكرا لك. إذا عنا مكالمة باهي باش نكتفي بهذا القدر من المكالمات الهاتفية. نفسح لك المجال أستاذ رضا. نجاوب على الأسئلة وبعد إذا عنا وقت أكيد باش نفسح المجال للسادة المستمعين يعادوا يتصلوا بنا إما على 78-227-160 وإلا 78-227-700. تفضل أستاذ رضا.
3: نعم الأخ الكريم السائل الأول يقول أنه نحن ذكرنا مش نحن ذكرنا تلك هي شريعتنا السمحة، يعني أن العيد هو مناسبة للتسامح التسامح ونسيان الخلافات
0: والأحقاد والضغائن
3: والتقارب والتوادد والتواصل الجيد بين
0: خيار المؤمن قلبه صافي نعم. كما يقولوا سيدة
3: لكن هو يسأل عن شخص يجي الشخص عنده معه خلاف يجي باش يعيد عليه ولا باش يسلم عليه إلا أنه يجد منه صدا، يعني يرفض الآخر وما بطبيعة الحال هذا شيء عظيم وشيء كبير، لأن الإسلام مبني على التوادد وعلى التراحم وعلى الإخاء وعلى العلاقات الجيدة. صحيح يمكن أن نخطئ مع بعضنا ونختلف ربما نبقى مدة نحمل بعض الأضغان، نحن بشر وضعفاء، لكن لا يجب أن تطول فترة

0: يعني
1: يتصالح ولا واحد منهم يجي ويطلب من الاخر الصلح والاخر يرفض يولي الاخر هو اللي يتحمل المسؤوليه
0: بالضبط
1: اللي يسعى باش يصلح في هذا في حل من المشكله فبالتالي اعظم شيء واخطر شيء هو ان يتنازع المسلمون سواء في العلاقات البسيطه اليوميه مع العباد اللي نعيش معهم يوميا او يعني نوسع الدائره ونرتقي الى ما هو اهم والى ما هو اخطر حتى يعني في مستوى يعني أن يتنازع أفراد المجتمع الواحد مهما كانت يعني مهامهم في الدولة أو في المجتمع حتى وهذا يجعلهم لا يستطيعون أو غير قادرين على أن يواجهوا أعدائهم الخارجيين لأنهم يعني منشغلين في خلافاتهم وربما وهذا ما حصل كثيرا هذا حصل في الأندلس بان سقوط دولة المسلمين في الأندلس وحتى في الشام وفي كل مكان يعني حتى العدو يستغل تلك الخلافات ويوظفها فيضرب المسلمين بعضهم ببعض حتى يعني يضعفوا بعضهم هو بعد ذلك ينقض عليهم ويجدهم فريسة سهلة عفوا فبالتالي يعني من أكبر ما نهى عنه الشرع الحنيف والرسول عليه الصلاة والسلام والقرآن هو أن يتباغض و يتحاسد ويتنازع ويختلف المسلمون في كثير من الأحاديث ولا تنازعوا ولا تباغضوا إلى غير ذلك ولا تنازعوا فتفشلوا كما جاء في الآية
0: فتذهب
1: ريحكم أي قوتكم فبالتالي يعني شيء عظيم وبالعكس يعني إذا كان هو بادرك هو رفع عليك كالحرج أنك تجي تكلم وأنت في خلاف معه هو كان شجاع وهذا معنى الشجاعة والبطولة بالفعل أنه إنسان يتغلب على نزواته وعلى العقد النفسية متاعه ويتجاوزها ويذهب ويقوم ما يأمر به الشرع الحنيف والمنطق السليم
0: نعم أستاذ رضا معناها تقول الإنسان معناها شنو معناها هو يشوف أنه جاره ولا صاحب ولا أخوه ولا قريب ولا اليوم موجود غدوة مش موجود معناها بشي يستنى أكثر من أنه إنسان بادروا وبادروا بالصلح وبادروا بالمحبة وبادروا معناها بأنه يدخل معه في صفحة جديدة وفي حياة جديدة عليش معناها بشي يبقى يكن البغضاء والشحناء صحيح هذيك طبيعة في الإنسان وأنانية وغيره لكن الواحد على الأقل يعتبر من
1: الدروس اللي على أنانيته معناها. على الشح متاعه وعلى حب الذات وعلى الحب الأناة وما إلى ذلك فهذا كله مخالف ونحن كنا فسرنا نوعا ما في الجزء الأول وزاد كمان معنى قوله معنى قول المسلم الله أكبر يعني أكبر من شحنا ومن نخوتنا في غير محلها في نخوتها في غير محلها فسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه مما يروى أو يؤثر أنه في الجاهلية قبل مجيء الإسلام يعني كان هناك شخص قتل له أخاه على ما جاء في بعض الأثار حتى كان الحادثة دي ما صحيحة فيمكن أن نستفيد منها فبطبيعة الحال كان المنطق السائد هو أنه ينتقم ويقتل قاتل أخيه
0: بالضبط.
1: إلا أن الإسلام باغتهم فجاءهم فدخل كلاهما في الإسلام سيدنا عمر ومن قتل أخاه والإسلام ينهى عن الأخذ بالثأر
0: بالضبط.
1: وما إلى ذلك
0: فسيدنا
1: عمر قال له يعني قال لقاتل أخيه قال له لقد يعني الإسلام أعطاك حصانة ومنعت مني إلا أنه على الأقل لا أريد أن أراك يعني كلما تراني فاسلك فجا آخر فكان الأمر كذلك إلى أن توفي الخليفة الأول أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وخلفه كما هو معروف سيدنا عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه فارتقى المنبر ليلقي الخطبة كما يلقيها يعني الخليفة ورئيس دولة وما إلى ذلك فلما أراد أن يتكلم نظر فوجد ذلك الشخص يعني قاتل أخيه وجده أمامه فقال له ألم أقل لك لا أريد أن أراك فقال له ذاك لما كنت شخصا عاديا مواطنا عاديا أما الآن أنت تقلدت مسؤولياتنا فأنا هنا حتى إن أخطأت صوبتك بسيفي فماذا قال عمر؟ قال قولته الشهيرة تلك، يعني الحمد لله الذي جعل

0: من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، من إذا أخطأ عمر صوبه بالسيف أو كما قال رضي الله تعالى عنه.
1: نعم.
0: فبالتالي يعني المسألة خطيرة جدا وليست هينة وليست سهلة، فهي تمس من بالضبط. إسلامنا وحتى بالضبط. من عقيدتنا ومن إيماننا،
1: فعلاً فعلاً.
0: لأن المسلمين يعني في لحمة وفي توادد وفي تراحم وفي تضامن وفي تكافل، وكالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: هذا المفروض. نعم.
0: الوقوف بعرفة، الوقوف بعرفة هو سنة وليس فرضا.
1: نعم.
0: حتى إن كان هناك من قال فرض ربما فهو قول يعني شاذ وليس هو المشهور.
1: نعم.
0: وإنما يعني بالنسبة هو يقول اختلف المسلمون في صوم الرسول عليه الصلاة والسلام في عرفة، فقدم له قدح أو يعني سيدة قدمت له قدح من لبن فشربه. يعني الصوم يعني لا يطالب به الحاج،
1: نعم،
0: لأن الحاج يقف في عرفة ويقوم بمناسك الحج،
1: نعم،
0: وهي تتطلب يعني جهد بدني ويذكر الله عشية كاملة وفي يعني في عرفة وفي جبل الرحمة وما إلى ذلك. فيعني يتقوى، قال الفقهاء يتقوى بالفطر على ذكر الله سبحانه وتعالى.
1: بالضبط.
0: يعني الحاج لا يطالب بالصوم، لكن غير الحاج ليس مطالبا به كفرض وإنما كسنة. إن صام فهذا الأفضل وله أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى، لأنه يكفر السنة التي قبله، وقيل أيضا تقريبا إن لم تخني الذاكرة السنة التي تأتي بعده. وإن لم يصم فليس عليه وزر، فليس عليه إثم، لم يتكب يعني مخالفة يعني تعتبر حراما ويعني ينجر عنها والعياذ بالله الإثم الكبير وما إلى ذلك.
1: سؤال الموالي أستاذ رضا.
0: نعم. القرآن في المقبرة، يقول هو في المقبرة يبدأ ينظف فيها ويشغل القرآن يعني عن طريق الهاتف، هو هذا أمر ليس مطلوبا، يبقى إن فعله فلا حرج عليه، لكن يعني نحاول نتجنب أن نأتي بأشياء صحيح هي مطلقا هي مباح لكن لم تقع، فالأفضل واحد يتجنب الأمور دي. أنت ماكش مطالب باش تحط القرآن، يعني إذا كان ماكش مطالب ما تحطوش، لكن إذا كان وضعته
1: نجم يسمع وحده،
0: ما نقولوش ليك حرام
1: مثلا، نجم يسمع وحده يحط معناها كال
0: يستطيع ذلك،
1: نعم، ويسمع وحده،
0: نعم،
1: وما غير معناها ما يجذب الانتباه ولا الملاحظات ولا غير،
0: حتى إذا كان حطه فلا حرج في ذلك، وإن كان الأفضل كما قلت في الأمور، لأنه الأصل هو الإباح، الأصل في الأشياء الإباحة ما لم
1: هو يحب يخدم ويسمع، هو يخدم،
0: لا نستطيع أن نقول له لا تضع القرآن. هو سيدنا علي بن أبي طالب دخل المسجد في المصلى، عفوا، دخل المصلى في يوم عيد، لأنه العيد كان يصلى في المصلى وليس في المسجد، وهذا المشهور. فيعني وجد الناس يصلون، فقال لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لا قبل العيد ولا بعد العيد في يوم العيد. فقالوا له ألا تنهاهم؟ قال أخشى أن أدخل تحت قول الله تعالى أرأيت الذي ينهى
1: عبدا إذا صلى.
0: يعني نحن ما نجوش نقول له حرام ما تحطش القرآن. ونحن وقت كنا صغار أستاذ كمال كنا موديما الأجيال الجديدة تجاهها كصراع الأجيال، خلاف مع الأجيال القضية الكبيرة يعني. ف كنا هما يقرأ الفاتحة بعد صلاة الفريضة والصلاة على الرسول عليه صلى الله عليه وسلم، اللهم صلي أفضل اللهم صلي على سيدنا محمد الخاتم لما المعروفة الصلاة التي كنا ديما نقول فيها. فكنا في خلاف معهم نقول لهم هذا لا يجوز، هما ماذا نحن ما عرفناش نفهموهم، هما ما فهموش بالصحيح. يعني نحن ننهو فيهم على قراءة فاتح، وننهو فيهم على الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا غير معقول، في حين كان المفروض نقولوا لهم راهو الذكر بعد الصلاة يكون بأشياء أخرى ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل أن يقول المصلي بعد الصلاة فريضة أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام، أو التسبيح المعروف 33 مرة، يعني سبحان الله والحمد لله والله أكبر، تولي 99، ويختمها بقوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. فالمسألة يعني حساسة، ما جوش إنسان يعني يقول له حرام، وهو حرام ما يقول ربي سبحانه وتعالى هو الذي يحرم، وحتى الرسول عليه الصلاة والسلام يحرم بأمر من الله سبحانه وتعالى، وكذلك التحليل.
1: سؤال مهم.
0: الأخ هو نفسه يقول موالف يصلي في 4 ركعات قيام ليل، فلكن يعني فاتوا القيام فجاء صلى 4 ركعات بعد الفجر. لا نقول له يعني إذا كان فاتك الغالب، ورب سبحانه وتعالى إذا كان أنت عندك عذر ومواظب عليها رب يكتب لك الأجر، أما بعد الفجر يعني ليس هناك نافلة، ومن باب أولى تعويض قيام الليل، لأنه لا يعوض، اللي ما يعوض هو الفرض فقط، الفريضة هي التي نعوضها. فيعني الغالب ما كتبش، وربي بحول الله يكتب لك الأجر بالنية مدامك مواظب عليها. ولما يعني ليس هناك نافلة حتى تشرق الشمس وترتفع، يعني بعد شرق الشمس تقريبا بأربع دراجة أو نص ساعة، فعندها نصلي صلاة الضحى ركعتين أو 4 أو 6 أو أقل من ذلك، يعني كل إنسان وما يكتب له أو يقدر على أن يصلي.
1: نعم فعلا به نواصلوس.
0: الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض في 6 أيام، والآيات المعروفة ثم استوى على العرش، وفي سورة هود وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الأخ يسأل ما هو أول هذه الأيام. ثابت في حديث للرسول عليه الصلاة والسلام أن أول هذه الأيام هو يوم الأحد، لكن هناك رواية أخرى تقول يوم السبت، وهناك رواية أخرى تقول أنه ما خلقهمش كله في، يعني خلق بداية بيوم الأحد، خلق بعض العناصر من عناصر الكون، ويوم الاثنين عناصر أخرى، ويوم الثلاثاء، وحتى تقريبا إلى يوم الأربعاء إلى غير ذلك. لكن المشهور أنه أول أيام الخلق هو يوم الأحد، وقيل يوم السبت، وقيل في رواية أيضا يوم الجمعة والله أعلم. وهذه مسألة لا تتوقف عليها يعني فريضة أو عقيدة أو ما شابه ذلك.
1: من باب العلم بالشيء.
0: أفضل من الجهل به. ثم سؤال الأخت الكريمة، مسألت يعني الادخار والتصدق من الأضاحي، هنا الرسول عليه الصلاة والسلام قال يعني ادخروا وأطعموا، يعني في معنى الحديث، وكان قد نهاهم في سنة نهاهم عن الادخار، ثم في السنة الموالية قال يعني كنت قد نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي ألا فادخروا، وأمرهم أن يدخروا ويأكلوا ويتصدقوا. يعني هذا الثابت في هذه المسألة. ومسألة دي لا يبقى إلا 3، هذه لم أقف عليها على الأقل حسب بحثي المستعجل، لكن على أي حال يعني الرسول عليه الصلاة والسلام أجاز للمسلمين أن يأكلوا وأن يتصدقوا وأن يدخروا، وكان قبل سنة قد نهاهم عن ادخار لحوم الأضاحي. سؤال أجبنا عنه، وهو يوم صوم يوم عرفة مفروض؟ لا، ليس مفروضا، هو سنة لغير الحاج، ويستحب للحاج، بل ربما يكره له أن يصوم حتى يتقوى بالفطر كما ذكرنا. على العبادة وعلى الذكر وعلى الوقوف بعرفة والطقس حار ويتنقل وما إلى ذلك والزحمة إلى غير ذلك.
1: أكيد.
0: ثم السؤال الأخير قال يعني ما القول في شخص يبدأ صائم لأنه يعني يستحم ويحب يتلذذ بماء الاستحمام ويكثر من ذلك ويبالغ ويغرغر ويمضمض؟ يعني الأصل هذا ليس حراما، لكن يحذر فقط، بالعكس الرسول عليه الصلاة والسلام يكون صائما والطقس حار وكان يسكب الماء على رأسه. فهذا سنة.
1: نعم.
0: يبقى يحذر من أنه يمر له الماء.
1: نعم بالضبط.
0: الرسول عليه الصلاة والسلام يعني قال لمن علمه الوضوء، نعم يبدو أن هناك مكالمة، هو آخر سؤال لدي.
1: نعم.
0: آخر سؤال.
1: نعم.
0: يعني قال له أمره بأن يمضمض وأن يستنشق ويستنثر ويبالغ في ذلك، وقاله إلا أن تكون صائما.
1: نعم.
0: خشية أن يتعدل الماء.
1: نعم.
0: فيها بس يعني هذه من الأمور المباحة، لكن يحذر فقط أنه يتعدل الماء. إذا كان يعرف روحه متأكد أنه إذا كان يستحم ويمضمض ويبالغ وإلى غير ذلك وباش يتعدل الماء، فوقتها نقول له راهو يحرم عليك. أما إذا كان هو يرد باله ويحذر فلا بأس بذلك.
1: نأخذ دفعة أخرى من المكالمات الهاتفية إذا جاهزين. مكالمة الموالي. ألو.
2: ألو، نهاركم زين أخوي، وعيدكم مبروك وجمعة مبارك.
1: طيب كل عام بخير وجمعة مباركة إن شاء الله. مرحبا بك.
2: بالله باش نسهل بالسير. يبدأ الإمام والمؤذن ما يتكلموش.
1: ما يتكلموش.
2: جوز الصلاة وراهم ولا لا؟
1: باه، تسمع الإجابة إن شاء الله. مرحبا بك. المكالمة الموالية. ألو. ألو. صحبة وصحبت المكالمة. باين قطعت المكالمة هذه. أنا رجعنا لنفس الملاحظة سيدي، نحن قلنا معناها أنه ناس ربما معناها يجمعهم الطريقة والنهجة وغيره، هذا إمام ومؤذن.
0: مختر أنا مش نفس الملاحظة.
1: باين. نمشوا للمكالمة اللي بعدها. ألو.
3: ألو.
1: مرحبا.
3: عيدكم مبروك، كل عام وانتم بخير.
1: كل عام وانتم بخير. مرحبا بك، تفضل.
3: يعطيكم الصحة، ثقفتونا ثقفتونا ثقفتونا
1: إن شاء الله، هذا ما نرجوه.
3: وعطيتونا معلومات، حبيت نشكركم بركة في العيد وعطيتونا معلومات.
1: شكرا
3: بارك الله فيكم، إن شاء الله في صحتكم ووليداتكم وكل شيء.
1: أجمعين.
3: أهم حاجة بركة قلتي رضا وانتي كمان.
1: مرحبا.
3: كل جمعة أعطونا الدعاء لصغيراتنا ولوليداتنا وللشباب في عام، خليه فيها
1: إن شاء الله. إن شاء الله نختم به ديما الدعاء بإذن الله أستاذ رضا.
0: إن شاء الله.
1: إذا عنا مكالمة موالية. ألو. ألو.
4: ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: سلام سيد كمال وسلام سيدي الشيخ رضا الوسلي.
0: مرحبا بك.
4: مرحبا بك. مبارك.
1: مرحبا بك.
4: يعيشك بارك الله فيك. بالله نحب نسأل سيدي الشيخ يجاوبنا بالنسبة اللي تبدأ مثلا بالنسبة لزوجين، تبدأ الزوجة يعني الحمد لله مستورة ويعني عندها دار ولا عندها يعني لبيك الحمد لله مستورة يعني أي، ويعني تحب تعرف يعني شرع ربي يعني لقدرها مثلا تموت الزوجة قبل الزوج، إسك الزوج يعني يورث ولا لا؟
0: نعم سنجيبك إن شاء الله.
4: وبالرغم يعني سامحني سيدي الشيخ، رأي مثلا كان عندها دار ولا حاجة رأي يعني من عند والدها يا رحمه.
1: أي معناها بالضبط، لكن تحب تدقي أكثر معناها السؤال متاعك. أي كيفاش معناها؟ هل إنه
4: مثلا دار مثلا
1: إنه ماذا بها هي تنتقل الملكية للزوجة وإلا لا؟
4: لا خاطر هي يعني وهي ما تنجبش يعني المراه هذه ما تنجبش. واسك يعني بعد عمر طويل الله اعلم، نحب يعني نشوف بس حاجه تبدا ترضي ربي، اسك يعني ترجع لخيوتها ولا يعني ولا الزوج ثاني يورث معاهم؟
1: تسمع الاجابه
4: حاجه ترضي ربي، والزوج ان شاء الله مستور يعني الحمد لله يخدم وصافا الحمد لله
1: ان شاء الله. تسمع الاجابه بيدك
4: يرحم وجهكم ربي يبارك
1: فيك. الموالي. الو، انقطعت المكالمة هذه، نمشوا للمكالمة اللي بعدها. باهي ماهيش موجودة حتى المكالمة هذه. 78-227-160 78-227-700 للاتصال بنا. نحاول ناخذ مكالمة للموالي. ألو.
5: السلام.
1: مرحبا
5: بك، عايشك عيد مبروك،
1: كل عام بخير. مرحبا بك، سنين دائمة.
5: عايشك معك مولدي من جزة منطقة.
1: مرحبا بك خويا. مرحبا.
5: عايشك. بالله حبيت نسأل بركة الأستاذ على التس، لما كل واحد كيفش يقول وكل واحد كيفش يحكي، لم ترى طوال في أيام الحج ثم نهار ثم مدة معينة يقولوا ما تقصش فيه الأظافر وما
1: تحلقش فيه الشعر،
5: ما تقصش الشعر، فهمت؟ هل أنت رأى سنة مؤكدة وإلا لا؟
1: هاي تسمع الإجابة إن شاء الله. مرحبا بك. إذا عنا مكالمة هاتفية موالية نستقبلها 78-227-160 78-227-700 للاتصال بنا. إذا عنا مكالمة هاتفية تكون الأخيرة ونفسح لك المجال سيد رضا باش جاوبنا به. ما عندناش مكالمات هاتفية باش نكتفي بهذا القدر. تفضل سيد رضا إذا جاوبنا إن شاء الله.
0: نعم بعد إذنك سيد كمال قبل كل شيء الأخت نعم. الكريمة طلبت من الدعاء لوالدها
1: نعم. خلوا الدعاء لآخر الحصة لآخر
0: الحصة إن شاء الله
1: للجميع إن شاء الله.
0: نعم الإمام والمؤذن متباغضان لا يتكلمان فهل تجوز الصلاة وراءهم؟ يعني بعض المتشددين قد يقولون يعني لا تجوز الصلاة وراءهم.
1: نحن نأخذوش برأي متشدد
0: أي لكن أي. يعني الصلاة بحول الله إن شاء الله صحيحة وإن شاء الله ليس هناك حرج في ذلك، لكن المشكل في هذا الخلاف
1: مشكلة معنا.
0: بين رمزين وإمامين لأن هذاك إمام في الصلاة والآخر أيضا إمام بالمعنيين نعم. هو يؤذن يعني يعلن معنى الأذان والإعلام بدخول وقت الصلاة ثم عادة إذا كان غاب الإمام
1: من يعود المؤذن
0: يعوده المؤذن أو إذا حدث لا قدر الله
1: طارئ
0: للإمام حتى أثناء الصلاة من يستخلف
1: يستخلف
0: أقرب والمؤذن المفروض أن يكون هو أيضا متفقه وحافظ ما شاء الله وهنا يعني أذكر بقنبل وهو الراوي الثاني لعبد الله بن كثير المكي القارئ الرقم 3 تقريبا
1: نعم.
0: إن لم تخني الذاكرة يعني قنبل كان مؤذنا في المسجد الحرام أو تدري لكم المدة أستاذ كمال
1: نعم.
0: 40 سنة
1: وهو مؤذن
0: وهو راوي روى يعني رواية عن الإمام عبد الله بن كثير
1: نعم.
0: المكي ويعني بطبيعة الحال لا نتحدث عن حفظه للقرآن هو حافظ القرآن لكن هو رواية أخذها عن شيخه
1: عبد الله بن كثير
0: المكي وأكيد أنه يحفظ حروف أخرى بمعنى قراءات أخرى أو روايات أخرى فالناس بهذا القدر وبهذا بهذه القيمة عند رب سبحانه وتعالى وعند المسلمين ويتباغضان فيما بينهما فهذا شيء عظيم
1: نعم.
0: عليهما أن يراجع نفسيهما
1: مسألة خطيرة بصراحة
0: نعم.
1: يعني مش
0: ولا
1: يعطوا المثال
0: نعم وهما مهددان بأن لا تكون صلاة صحيح فقد يكون ذلك صحيح يا أستاذ كمال
1: نحن تهمنا ربما المسألة أنه رمزية الشخص في حد ذاته معناها أستاذ رضا راهو قدوة معناها الإمام قدوة والمؤذن قدوة ومعناها ومكانتهم داخل المسجد وخارج المسجد مكانتهم كبيرة إذا هما ما يعطوش المثال معناها في السماحة وفي أخلاق الإسلام معناها اللي جابها ديننا الحنيف معناها يا خيبة المسعى بصراحة معناها الأمر خطير على الأخر معناها أستاذ رضا نحن تحدثنا على ناس من غادي الغادي وقلنا أنه واحد يجي صالح لآخر والآخر ما يحبش ولا حاجة وشوف معناها إيش نجم يترتب عليها المسألة فمن بيك إمام ومؤذن معناها ما يتكلموش مهما كان الخلاف
0: يعني نحن ندعو من هذا المكان أستاذ كمال لكل من يستمع إلينا وخاصة الإخوة الأئمة والقائمين بشؤون البيت
1: نعم
0: ويسمى قائم بشؤون البيت
1: نعم
0: وعنده مكانة وكبيرة
1: فعلا
0: ومريم عليها السلام يعني امرأة عمران لما حملت بها يعني نذرتها لخدمة بيت الله وأحمد بن حنبل أحد الأئمة الأربعة كان في صغاره يخدم بيت الله ومما يروى عن الإمام الشعراوي رحمه الله لما يعني عين وزيرا وأحس بنوع من كربما من الكبرياء وشيء من هذا ماذا فعل
1: العجب
0: نعم من العجب ذهب إلى المسجد وشمر على ذراعيه وبدأ ينظف مكان الوضوء
1: نعم.
0: تصور أنت وزير يجي للميضة ينظفها
1: حتى يكسر معناها حتى تلك يكسر النفس.
0: وهذا ما فعله أيضا الإمام أبو حامد الغزالي ربما في وقت آخر ما عاش. أنا نحكي الحكاية بإذن الله. نعم فحذاري من ذلك.
1: نعم به سؤال المؤلف. نعم
0: يعني مسألة الميراث هذا قانون معمول به في كل العالم. يختلف ربما في تفاصيله في أحكامه، ولكن من حيث المبدأ يعني الإرث موجود. وكلمة هذا المصطلح موجود في كل اللغات. أحيانا فما مصطلحات ما تجهاش لأنها مش في عرفهم وفي عاداتهم، لكن مصطلح الإرث هو موجود في كل في كل يعني اللغات. يبقى هنا بطبيعة الحال
1: الوضعية هذه
0: هي علاش أنت اختار يعني انت تصورتي انك تموت تتوفي قبله ان شاء الله بعد عمر طويل وفي الطاعة وفي الخير، يجب يكون العكس. فبالتالي يعني ان هو توفي فانت تارثينه، وان هو وان انت يعني توفيتي فيرثك. بطبيعة الحال اذا كان ما عندكمش ابناء فهو ياخذ النصف، ويعني إذا كان ما عندهمش أبناء وتوفى هو يأخذ النصف.
1: وإذا كان عندهش أبناء توفى هو هي تأخذ النصف.
0: عفوا إذا كان توفى هو ما عندهمش أبناء هي تأخذ الربع، وإذا كان عندهم أبناء تأخذ الثمن. هي تقول ما عندهمش أبناء فتأخذ الربع، وإذا كان توفت هي وعندهم أبناء يأخذ الربع، وإذا كان ما عندهمش أبناء يأخذ النصف. بطبيعة الحال إخوتها يرثونها. وديما نحو من أذهاننا وأنه كان نحن هاو تعبنا على المال ضايع ومنعرش فيه كذا واحد كذا، ربي سبحانه وتعالى عادل وجعل يعني قانون الإرث وطريقة قسمة الإرث وأصحاب الحقوق يعني بطريقة عادلة ومنطقية جدا، إلى درجة أنه أحد علماء القانون من اليهود يعني تناقشه واحد معالم مسلم في مؤتمر أو شيء من هذا القبيل، وتحدث عن الإرث وكذا، فقال له نحن في الـ في الـ في المكتبات متاعنا وفي مجلداتنا يعني الإرث قانون الإرث تحتويه مجلدات لا تعد ولا تحصر بآلاف الأوراق. قال له ما قولك لو أتيتك بصفحتين فقط؟ قال له هذا مستحيل. فلما أطلعوا على القرآن وهو عالم ويعرف قيمة المسألة يعني ما كان منه إلا أن أذعن وأسلم. فبالتالي ما ننظروش إلى رأوا الملك ملك ربي سبحانه وتعالى، ويتوارثه الأجيال وقسم ربي. هانو الزوج باعتبار علاقته بيك يأخذ بيته وإخواتك يأخذوا بيتهم، وربما هناك أصحاب حقوق آخرين حسب يعني الوضعية. وإذا كان توفى هو أيضا أنت تأخذي حقك، وهو إذا كان عنده أم وأب ولا إخوة وكذا أيضا، وأحيانا حتى الأعمام والأخوال قد يرثون في حالات معينة، لكن التفاصيل ما نجموش يعني حسب الوضعية. فبالتالي نخرجوا من أذهاننا أنه هذا مال تعبت عليه وكذا واحد، لا رو هذا قانون ربي سبحانه وتعالى، وربي هو الذي يعني
1: يرزق
0: وهو الذي جعلنا خلفاء في هذا المال وفي هذا الملك.
1: نعم
0: ثم
1: أستاذ رضا
0: ومش مسألة ميسور ولا مش ميسور ولا هي ميسورة ولا مش ميسورة، مسألة حقوق هذه. الأخ الكريم يقول في أيام الحج هناك المفيد يقول على مسألة قص الأظافر والشعر وما ذلك، هل هي سنة مؤكدة أم ماذا؟ هو الرسول عليه الصلاة والسلام يقول بطبع الحال الحج الحاج يمنع يحرم عليه أن يقص من أظافر ولا من شعره، فهو محرم يعني ممنوع من محظورات الحج يعني ممنوعات الحج، منها قص الأظافر وقص الشعر إلى غير ذلك. وإذا كان اضطر إلى ذلك أو أخطأ فهناك الفدية. وبالنسبة لغير الحاج لمن سيضحي فقط إذا كان بشي ضحي، أما بقية العائلة لا، وإلا ما هوش بشي ضحي ما عندهوش ولا مش بشي ضحي لسببه ولآخر، فهذا ليس مطالبا من ذلك. أما من إذا دخل، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا دخل العشر الأول من ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن أظافره وشعره أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وهي من باب يعني قال العلماء من باب التشبه بالحاج ويوم عيد الإضحى بعد يعني الذبح يتحلل بين ظفرين كما يتحلل الحاج. وعلى أي حال بعض الفقهاء قالوا ليست يعني هي سنة وليست واجبة، وبعضهم قال لا يجب ذلك. والله أعلم.
1: والله أعلم. أنهينا أستاذ إكرام الأسئلة.
0: نعم.
1: الدعاء معناه إن شاء الله.
0: نختم بالدعاء. يعني ربي يرحم والدي أختنا الكريمة التي طلبت منا الدعاء، يرحمهم ونعمهم ويكرمهم ويتقبلهم بعفوه وكرمه وجوده وفضله، ويرزقهم جوار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يفعل ذلك بهم وبنا وبوالدينا وبجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنه سميع قريب مجيب الدعوات. وندعوه بالمناسبة في هذا اليوم المبارك كي يحفظ أبناءنا وبناتنا، أن يحفظهم من كل سوء ومن كل شر ومن كل دهاء، وأن يصلح كما نقولوا نحن بالدرجة أستاذ كمال، ربي يصلح رايهم ويوفقهم إلى الطريق المستقيم، وينجحهم في دراستهم، ويجعلهم من الذرية الصالحة، وأن يجعلهم بارين بآبائهم وأمهاتهم، واصلين لذوي أرحامهم، وأن يحفظهم من كل سوء ومن كل دهاء. إنه سبحانه وتعالى يعني بالإجابة جدير، والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم وبارك وسلم على سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
1: شكرا أستاذ رضا. هكذا نختم هذا الموعد من برنامج الدين القيم، نلقاك بإذن الله تعالى الأسبوع القادم في مثل توقيت هذا اليوم. شكرا لكامل فريق العمل معنا هذا الصباح، نلتقي بإذن الله، إلى اللقاء.

0: المطلب رخصة حفر بير، اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل للمنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
1: 11 صباحا هنا على موجات إذاعة الكف. تحية لكم جميعا، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. تتواصل بولاية سليان الاستعدادات لإنجاح موسم حصاد الحبوب في انتظار عقد جلسة يوم الثلاثاء المقبل لتحديد موعد افتتاح هذا الموسم وتجميع الصابة وتخزينها. واستعدادا لموسم الحصاد، قامت مصالح الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بسليانة بمسح أكثر من 550 كيلومتر من حواشي الطرقات المرقمة وأكثر من 850 كيلومتر من المسالك الفلاحية، وفق ما أكده المدير الجهوي للتجهيز والإسكان مهدي العوني. تشهد أشغل عدد من المشاريع العمومية الصغرى ببلدية عين الصبح من معتمدية تبرقة التابعة لولاية جندوبة تقدما متفاوتا في نسبة الإنجاز التي تتراوح بين 30% و90%، وهي مشاريع ممولة من برنامج التنمية المندمجة بقيمة جملية تناهز المليوني دينار، وفق الكاتبة العامة المكلفة بتسيير البلدية حبيبة العسكري.

0: استشهد 3 مواطنين فجر اليوم إثر قصف طائرات الاحتلال الصهيونية المسيرة مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. قال نائب الرئيس الأمريكي إن واشنطن لم تتوصل بعد إلى اتفاق مع إيران، لكنه أشار إلى أن الطرفين على وشك تحقيق ذلك. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: الفلاحة دوام
2: والصابع وام
1: مع فتح الرايس.
3: أهلا وسهلا بكم فلاح دوام. جملة من المواضيع باش نحكو فيها، باش نحكو على آخر السعدادات، خاصة في علاقة بالغابات والحماية من الحرائق، وربي باقي الستر أكيد هذية في ركن غابتنا الكنز المنسي. بالإضافة إلى ذلك أنا ركن متفرقات في متابعة لأهم الأحداث على مستوى الشمال الغربي والأحداث على مستوى وطني. في علاقة بالموضوع الأساسي والرئيسي اللي باش نحكو فيه، صارت نهار السبت اللي فات جلسة على مستوى وطني، مجلس وزاري، للحديث عن آخر الاستعدادات لانطلاق موسم الحصاد. في جملة من الإجراءات تو نحكوا عليها، خاصة في تحديد سعر قبول الحبوب وغيره من المشاغل اللي أكيد هذا هو الشغل الشاغل، وحديث سوى الفلاح ولا غيره هذا باش نحكوا عليه. هذا بالإضافة إلى آخر الاستعدادات لانطلاق موسم الحصاد على مستوى كل من ولاية الكيف وولاية باجة. أهلا وسهلا بكم، نذكر تحقوا بينا في الاستماع. بداية خاصة من بعد النغم مش نحكو على ولاية الكيف، نجمة البونة سوى الفلاح اللي في الكيف وعندهم ما يحكو، خاصة في علاقة بانطلاق موسم الحصاد، وأكيد المصافحة من بعد تكون في علاقة بولاية باجة. نجمة البونة تفعلوا معنا، الرقم تعرفوه 78-227-160، رجاء فقط نرتبطوا بالموضوع. أهلا وسهلا بكم. قبل كل شيء نمشو نغم ثم لنا عودة والحديث عن آخر السعدادات لانطلاق موسم الحصاد على مستوى ولاية الكيف. رجائي

0: أهلا وسهلا بكم، نذكر التحقوا بنا في الاستماع في الأحد وام يبدأ معكم ويتواصل. نذكر الاهتمام والموضوع والشغل الشاغل هو آخر الاستعدادات لإنجاح موسم حصاد وتجميع الحبوب 2026-2027. قبل ما نمشي لضيفنا سيموني العبيدي رئيس الاتحاد الجوي للفلاحة الكيف، صار مجلس وزاري، مجلس وزاري مضيق، صار نهار السبت 23 ماي. أهم المخرجات اللي باش نحكوا فيها أكيد، وهذا في انتظار انتظرات سواء نقابة الفلاحين والممثل أكيد اللي يمثل تمثل الفلاح اللي هو اتحاد الفلاحة وكل الأطراف والفلاح ولا غيره، المخرجات متاعه خاصة فيما يتعلق بسعر قبول الحبوب، من أهم الإجراءات اللي جاء في المخرجات متاع المجلس الوزاري هذا هو الإبقاء على نفس التسعير متاع العام الفات، وكان ثم مشغل سبق وتقدم على طريق اتحاد الفلاحة على المستوى الجهوية والمركزية ولا غيره، حكاية المنحة التقبيل السريع، جملة من المشاغل. باختصار نرجع على المخرجات متاع المجلس الوزاري هذا، خاصة في علاقة بانتظارات الفلاحين. سيموني العبيدي أهلا وسهلا، مرحبا، تحية كبيرة لك.
1: صباح خير مستمعي ذات كيف، إن شاء الله عيد أضحى مبارك على كل مواطنين في على مستوى إن شاء الله.
0: مرحبا وكل عام وحي بخير. نذكروا المجلس الوزاري صار نهار السبت 23 ماي، جملة من المخرجات فيهم الحوايج اللي رسائل نوعا ما، من أهمها الإبقاء على سعر التقبيل متاع العام الفات، ثم جملة من المشاغل جاوبت المخرجات متاع المجلس الوزاري هذا. في قراءة على هذه المخرجات، شنو أهم الملاحظات اللي لاحظتوها؟
1: والله هو شوف الحقيقة، احنا كل بداية موسم قبل يعني حتى الموسم تكون ثم برشا انشغالات على، ونأخذ ديما العبرة من العام من السنوات اللي سبقت. احنا الحمد لله اللي عملوه له هو كان عام يعتبر جيد، واسمع ان شاء الله كيف. احنا اللي التخوف متاعنا ديما على غرار يعني السنة اللي فاتت، وتعرفوا انتم وكبتكم معنا، خاصة العملية بتاع اللي صار لي إشكاليات بتاع التقبيل، الإشكاليات بتاع الرفع بتاع المحصول، يعني عدة إشكاليات، وخاصة الإشكال اللي يبقى مأرق الناس كله والفلاحة، واللي صارت على جاله هو يعني لون كومبرمون اللي صارت في مراكز تجميع، هو منحة التقبيل السريع خاصة الماء التشعير. وتعرفوا احنا ولاية كيف يعني من الولايات الرائدة في زراعة التشعير، وعلى مساحات كبيرة في نجم نقولك على مستوى وطني يراوي الخمس نتاع أكثر من مش خمس يعني نص
0: النص اللي هو 200 ألف
1: من نص من تقريبا من الانتاج تاع التشعير هو من ولايات كيف، وبالتالي المقارنة صعيبة. وقت اللي نجوا نقولوا راه نعطوا نفس المدة نتاع التشغيل السريع
0: بالضبط،
1: الولاية تزرع في 130 ألف هكتار بين ولاية أخرى اللي عنده 10 و5 آلاف هكتار، يعني هذا ما لا يستقيم. بالتالي الانشغال الكبير اللي ما الحقيقه ما صارش ما فيه الجواب يعني عليه، وعلى الاقل يطمنونا،
0: وانه المنحة تاع التقبيل السريع ما ثمش اشاره واضحه عليها،
1: ما ثمش اشاره واضحه عليها. وهذا احنا المطلب نتاعنا حتى على مستوى جهوي، على مستوى يعني التحضير للموسم الحصاد على مستوى ولايه الكيف، خاصه في الاجتماعات للتحضير، احنا ديما كان شغلنا الشغل، وخاصه هي هذه النقطه الاولى ديما نحطها، هو انه راه وقت اللي المده نتاع الاشهار اللي يعطوا هنا راهي ماهيش كافيه، وبالتالي نحبوا من اليوم راهو تنجر عليه برشا حاجات. راهو وقت اللي نجوا نعطوا مده معينه الفلاح هو اللي مضطر باش يحصل، ينجم يحصل في وقت اللي
0: الكعبه مش حاضر
1: ماهوش حاضر، ينجم الان في الحصاد هذيك ماهيش معدله، والناس الكل تزرع ولا وجوش وراها، وثم ضياع برشا في المحصول، ثم اللي المحصول باش يخرج خارج من سلك التوزيع، وهذا احنا ما نحبوش، نحب الكل يمشي لمراكز التجميع، وكما شرينا زرعتنا من ديوان الحبوب نحبوا محصولنا كله يمشي ديوان الحبوب، ونحبوا كيف المضاربه تتنح، يعني برشا حاجات يلزم الدوله تخمس فيها، وخاصه على مستوى وزاره الصحه راه موضوع مأرق الفلاح الكل، وحتى مش الفلاح، المتدخلين في القطاع الكله من مراكز التجميع من سلطه من فلاح من يعني هذايا، وقت اللي تتحل النقطه دي على الاقل الموسم يتعدى بثلاثه، وما يكونش عندنا هيك الزرب واكل لهفه نتاع الحصاد، وبالتالي نقصوا من هالمشاكل كلها، خاصه الضياع اللي هو يمثل نسبه كبيره برشا اللي هو قاعد يمشي في التراب ما يستفعش منه حتى واحد. بالنسبه للموضوع الاخر اللي هو تطرح خاصة في زيادة في سعر المرجع للتقبيل، هو ما تصارش فيه الحقيقة زيادة، وهذا كان ربما من نعرف، وانا كان الحقيقه ما تفاجئتش بيها، وانا كنت متوقع انه
0: انتظارات
1: ما هيش مش تكون زياده، ربما كي نربطها حتى بالاسواق الماليه العالميه يعني على مستوى خاصه الجمع. الحقيقه احنا ماذا بينا تكون صارت خفيه، اما على الاقل كي تبقى ان شاء الله يبقى العام الجاي يعني صار البذور يبقى هو بيلو، بما انه حتى السعر نتاع الاسمده ما زادش
0: ما زادش
1: رغم اللي عليها نقصان كبيره برشا. هذا هو الموسم ديما راهو مش على ما يتخدمش على الوراق، احنا الموسم ديما يتخدم على الميدان، وبالتالي احنا المشاكل اللي صارت عملوا ان شاء الله لسه ما تصيرش. وهو راهو الحكايه مربوطه في ثلاث حاجات. وقت اللي نحبوا الموسم يتعدى في احسن الظروف هي العمليه الاولى ساعه هو السلاسة التقبيض. الفلاح وقت اللي يمشي يلقى ما يشدش الصوف، ما يقعدش بالنهار بسنين وليله كامل. وهذا انجرى ليه شنو؟ انجرى عليه الرفع، يعني راهو انت اليوم وقت المحصول ما خلوش يتحط فوق بعضه وتصير كومبرومون وتصير تسكير، يعني طاقه الاستيعاب تتسكر، وبعد نبدا الرفع نحبوا الرفع يبدا من النهار الاول باش ما يصيرش لنا البلوكاج. وهذول الاثنين يخلوا العمليه نتاع الرفع سلسه. خلاص الفلاح انا تعرف اليوم عاش نحصدوا بالشكاره، الفلاح الكل تعرف
0: بالنصب،
1: والفلاح يحصد من ماكينه يهز طول المراكز التجميع، وبالتالي وقت اللي الحالات هذول تكون سهلين راهي العمليه نتاع الرخصات تتعدى باهي، وراهو ان شاء الله ما يكونش عندنا اشكال. دعوه بديل للمجمعين وديوان الحبوب اللي الناس كل حقيقه سنة حاسي ان شاء الله السنه العمليه نتاع القبول تكون سلسه، والعمليه نتاع الاجلاء نتاع المحصول هو الحاجتين، راهو طاقه الاستيعاب في ولايه الكيف ربما صارت هذا صار كرينا تكرار ديوان الحبوب وكرينا مركز اخر
0: يعني زوز مراكز
1: الخزن. اما ديما يبقى العمليه نتاع الرفع في الابان هي اللي مش تخلي الفلاح يحصد في اريحيه وما يكونش حتى تعرف تغيرات مناخيه والمطر وغيره، واحنا راينا نعمل سنة نسبه كبيره منها تتحط في الهواء الطلق، وبالتالي وقت اللي ثم عمليه نتاع الرفع راهو العمليه نتاع الحصاد ان شاء الله تكون سلسه ويتعدى الموسم ده. يعني نحبوا العوامات الممطره كيما هكا راهي تتعدى على الصوابع. نحبوا الدوله الكل تتجند باش المحصول نتاعنا راه مش تاع الفلاح نتاع المجموعه الوطنيه، نحبوا المحصول هذايا يتم في في في يعني في احسن الظروف، وماذا بينا الناس الكل تكون متجنده. راهو احنا التحضير الموسم راهي ثم برشا حاجات صارت خاصه اللي دعينا له، مسح المجال من المسائل الفلاحيه، حوشي الطرقات، طلبنا السكه الحديديه على اساس باش تكون ثم الرفع على السكه الحديديه، كيف كيف بالنسبه للاسعار يعني مات على الحمايه المدنيه، التعديل يعني الحاجات الاولى الكل صارت، يبقى ديما الفينيش هو المشكله، والنهار اللي نبدو في الحصاد برشا حاجات تكون ما كنا ننتظروهاش، وتم ماذا بين الحاجات هذه نكونوا حاضرين لها اليوم. وهذه دعوه للناس الكل، احنا اليوم هذه ما ثماش واحد يقول لنا خاطي، اليوم الناس كلها مع بعضنا من دور الاعلام دور وضروري لايصال المعلومه، سلطه الاشراف تكون لازم تكون مجنده بكل وسائلها بالنسبه لنا احنا كمنظمه، وتاثيرنا في فلاحتنا والفلاح واعيين باش يكون يعني الناس قبل تفهموا الوضعيه، ماذا بين المهم اللي حاجتنا بها هو العام السنه ان شاء الله يبشر بكل خير، خاصه نحكوا على مناطق بعينها وقت نحكوا على شمال الولايه وسنا حتى جزء كبير من جنوب الولايه، يعني بشر ان شاء الله بكل خير. وهذه راهو يرجع ديما طاقه الاستيعاب شوي لازم العمليه نتاع خاصه الشاحنات يرفع المحصول، راهي ضروره وضروره وضروره جدا، وهذا مازلنا اليوم ربما ثلاثه ولا اربع ايام، احنا اليوم ثم فريق خرج باش نشوفوا العمليه نتاع الرطوبه خاصه في الشعير، انا نتصور باش يكون الاسبوع الجاي ان شاء الله، في اول اسبوع الجاي يكون موسم ان شاء الله انطلاق موسم الحصاد. وماذا بينا اليوم نراجع روحنا، مراكز التجميع اللي مازالت عندها اشكاليه فيه، رغم اللي ثم لجنه دار قاعده يعني تعمل في تفقد للجنه المشتركه في تفقد المراكز التجميع، ان شاء الله اللي مازالت عنده اخلالات ولا مازالت عنده هاك لي ريزيرف يقوم بهم مع النهارين هذول، وبالتالي نهار نبدو ماذا بينا ما تكونش هاو ناقص اكل حاجه ولا بسكوله ما جاتش ولا هاو ناقص ماء ولا ناقص، ماذا بينا الامور هذه كل اللوجستيه تكون حاضره من الساعه، وان شاء الله دعوه للناس الكل اليوم ماهوش مسموح الحقيقه باش كل عام تتكرر نفس الاغلاط، ماذا بينا السنه العام يعني ان شاء الله يكون عام موسم باهي، ان شاء الله يتعدى العمليه نتاع التجميع تتحدى في احسن الظروف
0: خاصه سي منير اللي هو عمله لمين في حدود 1,370,000 ولا غيره، بالرغم اللي عندنا 20,000 هكتار تقريبا حجره السنة. الحمد لله ربي باقي ستر، يعني الكميه باش تكون اكثر، باش يكون ثم ضغط على مراكز التجميع، وبالتالي هل منح التقبيل السريع من هل انه في نعرف في الظاهر ما ثماش تطمينات او كي نقرا في المخرجات نتاع المجلس الوزير، هل انه في نعرفوا عندكم حوار مع الحكومه وعلى مستوى مركزي ثم تطمينات ضمنيه كونه باش تكون سناء في منح التوزيع تمديد وتكون المده اكثر من عمله، ولا الى حد هذه اللحظه ما ثماش اي رسم؟
1: للامانه لا ما ثماش. احنا على مستوى خاصه انا نحكي ديما على ولايه احنا بعثنا نعودنا حتى في اخر جلسه مع السيد الوالي خرجنا في مراسله ونتاكد على اساس انه النقطه هذه تكون من الاولويه على اساس على التمديد، واحنا راه ما يساعدناش التمديد نتاع خمس ايام واربع ايام في اخر وقت،
0: لا
1: تقول اخر وقت وقت لي غدوه باش توفى المده ولا الليله، تجي تقول لي راه نزيد خمس ايام الوقت هذاك خسرنا برشا حاجات، خسرنا وقت وخسرنا محصول مشى شطر في التراب وخسرنا برشا حاجات، ماذا بينا اليوم نقدروا التقديرات نتاع ولايه الكاف نعرفوا قداش عندنا، راه وقت اللي نحكي على عملول عندنا 160,000 هكتار، احنا عندنا فوق ال 200,000
0: بالضبط،
1: يعني الزياده هذاك فيها قمح وفيها شعير، وقت نحكوا على مردود عملول ربما نتاع اقل احنا باش يكون المردود ان شاء الله خير، يعني المساحات زادت المردود باش يكون خير، والماء والتوقيت نتاع المنحه هذيك ليه احنا شنو ما ضرنا كي نزيدوها 15 ولا 20 يوم حتى تخدم الناس
0: مرتاح
1: باش ما نزربوش كي نضربوا ان فوا ضربنا برشا حاجات باش تمشي، نولوا ما عادش الماكينه نراقبوها، نولوا يعني خاصه في الماء في الناس احنا راهو
0: ضغط كبير،
1: الاسطول نتاعنا نتاع الماكينات
0: متقادم
1: في 20 و 25 سنه
0: أي.
1: وبالتالي الفلاح وقت اللي عنده الحق يقول لك انا الشعيري شكون باش نبيع، وماذا باين يولي يحسد المولى الماكينه يولي ما عادش يعمل لونترونيات الماكينه نتاعو، الفلاح ما عادش يلوج، المهم نحسد بركه ونهزم ان شاء الله السنه تتفاهم وزاره الفلاحه وتكون ثم يعني مده تستجيب خاصه النشاط اللي موجوده عندنا، احد الفلاح تقول لي راهو يلزمني الديوان يلزم يشتري المحصول هذاك وباش يعاود هو شغل يخافوا الشعير يتشرى وبعد يخرج خاطر يلزمها تبيعوا ديوان الحبوب للعلفه ولا للمطاعم يقول لي عاود يرجع للسيركوي، هو اثنين حقيقه السوم تاع الشعير ماهوش هيك السوم اللي حاجه كبيره، احنا الشعير قاعد يتباع الفلاح يشتري فيه الشعير بخمسه و 80,000 الديوان يجي يقبل فيه من عند الفلاح ب 87 88,000 يعني حكايه 2000 فرنك ماهيش باش تكون يعني حتى اللي هي باش تخلي العباد باش ربما
0: باش يقبل الشعير ويشتري الشعير
1: ماهيش حاجه كبيره، يعني هي ديجا الكلفه نتاعو باش تكلف اكثر من يعني العمليه ماهيش ماهيش مطروحه نتاع يعاود يرخ الشعير هذا يتشرى ويعاود يتباع يدخل ديما الحبوبه، انا نتصور حسب نظري ماهيش مطروح، ان شاء الله يتفاهموا الوضعيه وان شاء الله يتعدى موسم احنا اللي حاجتنا به موسم يتعدى به والحاجتنا به سواء قام حق شعير نحبوه يمشي لديوان الحبوب باش نعرفوا تعرف في سنوات الجفاف وقت اللي ما لقيناش شرينا ديوان وصل عنده ستوك فر يعني خرج الستوك بتاع الشعير وزرعنا ولا بس ان شاء الله ماذا بينك المساحات اللي زرعت اثناء سواء في قمح ولا شعير ولا فرينة ان شاء الله تقبلها الكل تقبلها الدوله، احنا ماذا بينا محصولنا يمشي للدوله
0: بالضبط. شكرا جزيلا سي موني العبيدي رئيس الاتحاد الجوي والفلاح الكاف، ان شاء الله ربي يوصل بالسلامة اكيد. اهلا وسهلا مرحبا، نذكر تعقوبين في السماع موصلين معكم هات باش نحكوا على ولايه بيجا ونحكوا خاصه نرجعوا قبل ما نمشي لولايه بيجا نحكوا على المجلس الوزير المضايق اللي صار نهار السبت 23 ماي، اهم المخرجات نتاعو قلنا اللي هي الابقاء على سعر القبول فيما يتعلق بالحبوب، الأكثر من هذا اللي هي نحكو أيضا على سعر السماد الكيميائي الأبقاء أيضا على نفس الأسعار متاع الموسم الفلاحي التعدى، وبالتالي لهنا ثم الإسراع بتكوين مخزونية من الأسبدة لضمان تغطية كل الحاجيات الموسم الفلاحي 2026-27، وهذه هي النقطة المهمة لأنه نخلو السوم هو بيد ولكن في نفس الوقت مطالبين باش نوفر السماد قبل ما نحكوا على نخلو السوم هو بيد. سي شكري تجبي رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة باجا، سي شكري أهل وسهلا تحية كبيرة لك.
2: مرحبا، تحية إلى كل مستمعي، وعيد مبارك لإذاعة كيف ومستمعي إذاعة كيف.
0: شكرا، وإن شاء الله كل عام تحيي بخير. سي شكري، كنت سمعتك في تصريح سابق، نعرف ولاية باجة عام الأول في حدود 2,800,000 أو تقريبا سنين إن شاء الله، في تصريحات إجمالا صحيح على مستوطني نحكوا على 20,000,000 وثم زيادة طفيفة حتى في ولاية باجة. كنت سمعتك في تقديرات، وانت سيد العارفين بهذه الولاية ومشغلها وغيره، وتحكي إن شاء الله السنة باش تكون ثم زيادة، إن شاء الله نوصلوا على 3,000,000 إن شاء الله. لكن ما يعنيش إلى حد هذه اللحظة هيدخل نحكوا على آخر الاستعدادات، إن شاء الله ثم زيادة، لكن هل أنه حضرنا رواحنا للزيادة المتوقعة وللحصاد باعتبار تو في الأمطار الأخيرة يعني؟
2: والله تعرف أن التقاليد الموجودة على مستوى ولاية باجة هو أنه فما طاقة الحاجة الإيجابية، حاجة إيجابية جدا، أن طاقة الاستيعاب على مستوى المخزن في حدود 2,800,000، وهذا رقم مهم مقارنة بكل الولايات المنجة للحبوب. من حيث هذا عامل إيجابي تبيع، ما هوش مش يخلينا نطمنوا، لأنه ضرورة أنك تتوقع وتتحذر روحك. فالتحذيرات هذه تمت على بيئة الحقيقة على صلة الجهوية، ويعني السيد الوالي من المندوبية، وإحنا بطياع كمهنة كتحاد فلاحين، كنا منذ شهر في ذن الحقيقة جلسات، كانت جلسات ماراثونية ومن استعداد، لأن المؤشرات ظهرت أنه عام طيب إن شاء الله، مش يكون في مستوى العام فات ولا أفضل، فضروري أنه نستعدون، فكان الاستعداد على مستوى كل الأطراف. وكيف نتجاوب للأمانة، يعني باش نبدو واضحين، كيف نتجاوب من الجميع على أساس أنه هذه صعبة، هذا خير من بيه ربي على بلادنا وعلى ولايتنا. ضروري أنه باعتبار أنه العوامل الطبيعية كانت إيجابية، ضروري أنه يوصل إن شاء الله السالم وتوصل إن شاء الله غالة. فكل من الأطراف يعني دارة عندها تجربة قديمة، فبدنا نخدم على رواحنا. حاليا على مستوى مراكز التجميع على مستوى ولاية باجة حاضرين 40 مركز لقبول منذ حتى يعني في أقرب وقت ممكن، وخذوا المغلبية نتاعهم، خذوا التأشيرات على مستوى التجهيز. فما جهد كبير قاعد يبذل أيضا، مازال فما شوية نقاط في علاقة بمسح على المسالك الترابية، ولكن الحواشي قدمنا فيها حواشي الطرقات، وخاصة طرقات المراكمة تقدمنا فيها نسبة معقولة ومقبولة. حتى في أيامات العيد وخيام في التجهيز كانوا يخدموا، لو يعطيها مفتاح نحبوا بالحقيقة، حتى مش بالضرورة كل مرة نقوم بنزموا، لا
0: هم عاملين
2: فنبدا نسمو. ما زال الموسم الزين إن شاء الله، نحن مبدئين على مستوى ولاية باجة برمجنا جلسة نهار 2 جوا اللي مش كل يوم الثلاثاء القادم، وطبيعة قاعدين نتابعوا ميدانيا في مستوى الرطوبة على مستوى الشير والقمح. مبدئين إن شاء الله على مستوى جنوب الولاية الشير يعتبر حاضر للحصاد، ان شاء الله يوم الاثنين نقول على موعد الحصاد على الاقل في جنوب الولايه وبالطبيعه في شمال الولايه. الاستعدادات حثيثه من كل الاطراف، كانت جلسه مصغره اليوم صباحا مع السيد الوالي والسيد الليترات الكاتب العام والمندوب، السيد المندوب والسيد المواطن الاول، ايضا فيها تحضير للموسم والاستعداد اخر الاستعدادات، فان شاء الله مش نكونوا جاهزين.
0: أي.
2: ما فماش حاجة تخوف على مستوى باجة، فقط طالبين من الجميع هو التوقي، يعني الصابة حاضرة جاهزة، هو أن نكونوا إن شاء الله توصل سالمة غانمة، ونكونوا على استعداد وعلى أعضاء في اللحظة لبداية الموسم ولتنقيص الخسائر على مستوى الحرائق لا قدر الله ولا غيره. فإن شاء الله فما تعليمات وتوصيات خرجت على مستوى المندوبية والسادة الفلاحة، نحن بيدنا كاتحاد فلاحين في تواصل مع الفلاحة في كل اليوم من أجل أن نكونوا حاضرين، من أجل أن نعاون شوية جهد الدولة في علاقة بالسكك الحديدية، في علاقة بالمسالك، بأن نعمل زنار نقسم القطاع. المعلومات هذه كلها وصلت إن شاء الله فنبدأ فقط الأسبوع القادم نبدأ في حسابنا، وإن شاء الله توصل السبعة هذه السيارة غامة
0: إن شاء الله.
2: ما تخوفناش في باجة، لأنه كما قلت لك طاقة الاتعاب هو أكبر مشكلة، هذه يعني تطرح في الموسم هو الخزن في باجة ما شاء الله موجود، إن شاء الله ما فيناش مشكلة
0: تبقى مشغل اللي هو هام وهم جدا. المجلس الوزاري المضايق اللي صار نهار السبت الفات ما عطاش جواب صريح فيما يتعلق بمنح التقبيل السريع، وعلى ما يبدو ماشيين في اتجاه العام التعدى لبقى على الأسعار، المنح التقبيل السريع إن شاء الله يطولوا في المدة، هذا كان مطلب الاتحادات خاصة على مستوى باجل كيف كذا. النقطة دي إيش تعلق عليها شكري؟
2: هو نحن كنت محضر السيد المدير العام المدير العام لديوان الحبوب الأسبوع اللي فات في باجل، وتحدثنا في المسألة هذه وتركت المسألة هذه لكل حادث حديث. بحسب التسعير المجلس الوزاري صرف الإيقاع على الصوم اللي هو الصوم المعروف والمعلوم،
0: تفهمنا فيه
2: 140 دينار بالمنح، يعني
0: منح التقبيل السريع للقمح
2: بالنسبة للقمح، و90 دينار بالنسبة للشعير، و110 دينارات بالنسبة للقمح المي. حافظنا على الصوم نتاع العام الفات، كنا نتمنى كمنجين كمدير حبوب في أنه طالما أنه فما زيادة في الزراعة وفما زيادة في المدخلات خاصة في الأدوية أنه يكون فما تعديل للصوم، هذا ما تمش مش مشكلة إن شاء الله العام القادم تتم العملية هذه. أنا كنت الحرص على أنه ننطلق في أحسن الظروف. الموضوع الثاني هو تعرف أن البلاغ التوضيحي أكيد مش يكون من وزارة الفلاح، لأنه هذاك كان في المسائل الكبرى مجلس الوزارة، فأكيد في حدد الموسم، يعني المقرر يهبط من وزارة الفلاحة في التفصيل بداية الموسم وانتهاء الموسم ووقت يصل المنحة تستغلال، هذا كله يعبط على مستوى تفصيلي على مستوى الفلاحة. منتظر في أن يكون موجود على أقرب وقت ممكن، ولكن مؤشرات ظهرت اللي هو المحافظ على السنة الفارتة على أسوان السنة الفارتة، وأن المنحة موجودة بالتواريخ هذيك. ونتمنى أنه في البرنامج التفصيلي هو زي قدام الوقت وفي المقرر اللي مش يهبط من وزارة الفلاحة في أنه على الأقل بالنسبة للشعير، لأن المدة كانت العام الفات كانت مدة قصيرة، وتعرف انه خاصه بالنسبه للسنه فما ارتفاع فما تاخير على مستوى الحصاد، واكيد انك يعني في حتى في الكيف وفي شمال الكيف وفي شمال ولايه برزه وفي بنزرت لحد تو اليوم مازال عندنا شعير وعندنا قمح نزلت فيه الخضويه، فاكيد الموسم مش يتاخر شويه، هكا علاش لابد المنحه هذه خاصه في الشعير تتاجل هي لما لا حتى القمح وقمح الليل وقمح الصلب ان شاء الله 31 قوت علاش ليه انا تتاخر حتى في سبتمبر. وايضا بالاكيد والاكيد جدا هو موضوع الشعير اللي ضروري انه ما نقاش يقع تعديل من التاريخ اللي كان مبرمج العام الفات ان شاء الله ما نقاش يبقى حتى لاخر جويله، وعلاش ليه 15 قوت ولا حتى اخر قوت شو المشكل؟ معناها حاسبنا بالانتاج وحاسبنا باكثر كميه واكثر ترناطه تبقى من الى السوق نتاعنا على مستوى
0: واضح. شكرا سي شكري جبي رئيس الاتحاد الجوي للفلاحة باجة، شكرا وان شاء الله ربي يوصل بالسلام.
2: اهلا
0: وسهلا مرحبا. نذكر تعقبينا في الاستماع حتناخذوا بعض النقاط فيما يتعلق بمجلس الوزاري المضايق، صار نهار السبت 23 ماي تمت الاشاره خلال العرض الكميه البذور المثبته الموزعه في مناطق الانتاج بلغت حوالي 524 الف قنطار، 30% من حاجيه البذور هو هدف استراتيجي عفوا ذي اللي جاء في المخرجات. أيضا قدم وزير التجهيز والأسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمنجم عفوا والطاقة عرض حول التدابير اللي تم اتخاذها لضمان توفير الأسمدة الكيميائية. الحديث عن تعديل 1300 ألف حصاد باختصار يتناسب مع عصر مسجل يتعلق بولاية باجة. ثم نعود
3: محمد عربي تليلي رئيس الدير الجهوي ديوان الحبوب بباجة. في باجة بالنسبة لنا عندنا قرابة 45 مركز تجميع بطاقة تخزين تناهز 3 ملايين، مع خزانات مع خزان محوري بباجة اللي هو قرابة 200 ألف قنطار، إضافة إلى تم كراء وتسويق مراكز طاقات تخزين إضافية اللي هي في بلاط وفي القرعات بطاقة تناهز 210 ألف قنطار. المراكز كلها جاهزين عندنا قرابة 45. بالنسبة لديوان الحبوب كتحضيرات نجم نقول لك أنه عنده قرابة 13 مليون قنطار لمجابهة التجميع والصابة إن شاء الله اللي هي باش تقع ذروتها في شهر جوان. كل السلطة الجهوية بباجة ديوان الحبوب المندوبية الجهوية الأمن اللي نشكروه عام الأول زادة تبارك الله عملنا قرابة 52 مرة بسلاسة ولم يقع تسجيل أي إخلال، إضافة إلى أنه نحب نقول لك على أنه عندنا قرابة 400 ألف ما ذكرناش 400 ألف قنطار بطاقات تخزين اللي هي تابعة شركات البذور، يعني زوج شركات بذور في منتصبة في الجهة، اللي سنة إن شاء الله كما عملوا تحقق طاقم هامة إن شاء الله تفوت 400,000، إن شاء الله توصل 400,000 أمتار بذور. نهار 1 شوال بيع المطاحن، الوصل إلى الخزانات ديال الحبوب المتسوغة لقاع تسويقها للطاقات الخزن معناها. خلال شهر جوان عنا كما نقول لك عملوا مثلا في خلال شهر جوان احنا جمعنا كمية هامة اللي هي تقارب 1.7 مليون. السنة ان شاء الله نخدم على قرابة 2 ملايين، اكثر من 2 ملايين شوي في شهر واحد، توقعين ان شاء الله اكثر من العام الفارط. قلت لك عملوا في جوان معناها 2025 من 1700 قنطار تم تحويل او اجلاء قرابة 700,000 بين شعير وفارينة وقمح صلب.
0: نذكر تعقبينا في الاستماع مصير معكم، هذا كان على مستوى الاتحاد ديوان الحبوب بيجا تحديدا، والحديث عن اخر السالات. هي دخل نحكوا على المجلس الوزاري المضايق، اهم الحديث اللي ترقونه كونه الموسم التعادة تم توزيع 524,000 قنطار، 30% من حاجية البذور كانت بذور مثبتة موزعة على مناطق الانتاج. ارتفاع نسب استعمال البذور المثبتة من الأصناف الجديدة المستمتة بخبرات تونسية على مستوى معهد البحوث الزراعية تونس على غرار أصناف إيرات مية وقدس ومكتريس. أيضا بعد تداول ونقاش قرر المجلس الوزاري ما يلي خصوص متابعة موسم الحبوب والحصاد وتجميع الحبوب اللي بقى على نفس أسعار قبول صابر الحبوب الموسم الفارط، تكثيف البرنامج الخصوصي لتعديل آلة الحصاد ليشمل 1300 آلة حاصدة مع المتابعة الميدانية من قبل كافة الولايات مصالح وزارة الفلاحة، تعزيز طاقة الخزن بطاقات إضافية وتخصيص فضاءات إضافية لتخزين الشعير، ضبط برنامج الإجلاء طبقا لتقديرات كميات الحبوب المزمع تجميعها، تعزيز دور الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية في منظومة الحبوب لتسهيل عملية نقل وإجلاء وتجميع الحبوب، تسجيل المراقبة على مراكز التجميع منذ انطلاق الموسم، متابعة تأهيل مجمعية الحبوب لمراكز التجميع، المصادقة على مخابر تحليل الحبوب لصابة 2026 من خلال مراقبة 26 مخبر، اتخاذ كافة التدابير الوقائية الهادفة لتأمين موسم الحصاد الحد من مخاطر اندلاع الحرائق أكيد من خلال صيانة آلات الحصاد والجرارات وتثبت من جاهزيتها الفنية وتجهيزها بوسائل الأطفاء، تمويل الصابة بضمان الدولة بخصوص السندات، أيضا الإسراع بتكوين مخزونات من الأسمدة لضمان تغطية كل حاجة الموسم الفلاحي 2026-2027، المحافظة على نفس الأسعار الحالية للأسمدة الكيميائية سواء دي بي ولا مونيتر ولا غيره، في إطار دور الدولة الاجتماعي تمكين الفلاحين من اقتناء مستلزماتهم بأسعار مناسبة، تسهيل إجراءات تمويل كل ما يتعلق بالموسم الفلاحي مع ضمان الطاقة اللازمة لمراكز خزن الأسمدة الكيميائية وسلامتها وتوزيعها بصفة عادلة في السوق الداخلية، تمكين كافة المتدخلين من الولوج للمنظومة المعلوماتية أونغري اللي تم تطويرها في إطار رقمنة القطاع الفلاحي بمختلف مكوناته من أجل فلاحة متطورة ومستدامة. أعمال المجلس أكد رئيس الحكومة على ضرورة تعزيز منظومات إنتاج وتجميع وخزن الحبوب تكريسا لخيارات الدولة في دعم السيادة الغذائية والحد من التبعية للأسواق الخارجية، أيضا التأكيد على ضرورة مضاعفة جهود كل الهياكل، هياكل الدولة المركزية والجهوية والمحلية، والتواصل المستمر مع الفلاحين لتذليل كل الصعوبات وتأمين سير الموسم الفلاحي. هذه إجمالا فيما يتعلق بالمجلس الوزاري المضايق اللي صار نهار السبت 23 مايو، أشرفت عليه رئيسة الحكومة، وكان الحديث آخر للسندات لي إنجاح حصاد وتجميع الحبوب، وخذينا أكيد في كل من ولاية الكيف وولاية بيجا، خذينا الأسبوع الفارط ولاية سنيرة، وإن شاء الله في وقت لاحق نأخذوا ولاية جندوبة اللي هو انطلاق موسم الحصاد. ذاك التعقبين في الاستماع مواصلين معاكم، نمشي نغمثهم ونعود رجعين.

0: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: منتصف النهار،
2: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
1: السلام عليكم. تتواصل بولاية سليانا الاستعدادات لإنجاح موسم حصاد الحبوب في انتظار عقد جلسة يوم الثلاثاء القادم لتحديد موعد افتتاح هذا الموسم وتجميع الصابة وتخزينها. استعدادا لموسم الحصاد، قامت مصالح الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بولاية سليانا بمسح أكثر من 550 كيلومتر من حواشي الطرقات المرقمة، وأكثر من 850 كيلومتر من المسالك الفلاحية، وفق ما أكده المدير الجهوي للتجهيز والإسكان مهدي العوني. أكد المندوب الجهوي للسياحة تبرق عين دراهم عيسى المرواني أنه سيتم بداية من الاثنين القادم استقبال أولى الرحلات السياحية غير المنتظمة بمطار تبرق عين دراهم الدولية، وهو ما من شأنه أن يساهم في تنشيط الحركة السياحية والاقتصادية بالمنطقة. استشهد 3 مواطنين فجر اليوم إثر قصف طائرات الاحتلال الصهيوني في مدينة خان يونس جنوبي القطاع. قال نائب الرئيس الأمريكي إن واشنطن لم تتوصل بعد إلى اتفاق مع إيران، لكنه أشار إلى أن الطرفين على وشك تحقيق ذلك. وكانت مصادر قد كشفت لوسائل إعلام أمريكية أن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى اتفاق مبدئي لتمديد وقف إطلاق النار ورفع القيود المفروضة على الملاحة عبر مضيق هرمز، وأن الاتفاق ينتظر موافقة الرئيس دونالد ترامب. نلتقي بإذن الله.
3: الفلاحة دوام
4: والصابع وام
3: مع فتح الرايس.

0: يا
1: متفرقات.
2: اهلا وسهلا بكم في ركن متفرقات. نذكر اللي تعقوا بينا في الاستماع، ركن متفرقات الانطلاقة باش تكون من ولاية الكيف، الحديث عن دورات تدريبية لفائت النحالة على مستوى ولاية الكيف نظمها الاتحاد الجوي للفلاحة. الكيف نسمع مصر ومسجل وانس اول صلب الاتحاد الجوي للفلاحة الكيف سي عبد الكريم الحيدري ثم للعودة.
3: قمنا خلال شهر ماي بإحداث دورة تكوينية في التقنيات الحديثة لتربية النحل لفائت 30 منتفع ومنتفعة. الدورة التكوينية هذه الدورة هذه لقت تجاوب كبير ياسر من طرف الباحثين، خاصة الباحثين والباحثات الشبان. القطاع هذا عنده سوق نتاعو وعنده مستقبله، عندنا إحاطة بالمربين. بالنسبة لولاية الكيف عندنا حوالي 8000 خلية نحل، الإنتاج متذبذب حسب العوامل المناخية، إلا أنه معناتها احنا توا حاطين على الطاولة القطاع هذا، وإن شاء الله في المستقبل القريب تشهد ولاية الكيف قفزة نوعية حتى تحقق باقي الولايات المعروفة في مجال الضيف تربية النحل، خاصة احنا على المستوى ولاية الكيف نتميزوا بالنوعية وجودة المنتوج نتاعنا اللي يستمد الروح نتاعو من كبرنا المساحة الجغرافية في كيف والغابات، بالإضافة إلى المراعي. العوامل هذه كلها تخلي القطاع الغاية عنده مكانة خاصة، إن شاء الله قاعدين نعمل عليها باش نطورها في قريب العاجل.
2: اهلا وسهلا بكم. من ذكر تعقوا بينا في الاستماع هذا كان عنصر مسجل سي عبد الكريم الحيدري رئيس الاتحاد الجوي للفلاحة الكيف، والحديث عن دورة تدريبية لفائت النحالة خلال تعملت في خلال شهر ماي. وصلنا معكم على مستوى ولاية سليانة، الإدارة الجهوية للتجهيز تقوم بمسح أكثر من 550 كيلومتر من حواشي طرقات المراقبة، ما يزيد عن 850 كيلومتر من المسالك الفلاحية. هذا كله عن تعليل الإدارة الجهوية لتجهيز سليانة في إطار الاستعداد لانطلاق موسم حصاد وتجميع الحبوب. نحكو على اختتام الدورة الإقليمية السابعة حول تذوق زيت الزيتون لتعزيز الجودة والتنافسية. اختتمت الدورة هذه نهار الجمعة 22 ماي، اليوم قلنا هذه الدورة الجمعة اللي تعدل بالمركز الدولي للتكوين التابع للديوان الوطني للزيت، والدورة ذي كانت حول تذوق زيت الزيتون لتحسين الجودة، هذا العنوان أو الشعار، تحت إشراف السيد هيكل حشليف رئيس ديوان وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري. شهدت الدورة مشاركة نخبة من الإطارات والخبراء من الدول العربية، الأعضاء بالمجلس الدولي للزيوت أو للزيتون. احتضن المركز الدولي للتكوين فعالياتها في إطار دعم التعاون الإقليمي، تبادل الخبرات في مجال التقييم الحسي لزيت الزيتون. انتظمت الدورة بدعم من المجلس الدولي للزيتون وبالتعاون مع المعهد المتوسط للزراعة بسرقسطة. مثلت مناسبة لتعزيز المعارف الفنية متعلقة بتذوق زيت الزيتون، التقييم الحسي باعتبارها أو باعتبار من الركائز الأساسية لتحسين الجودة وتثمين المنتوج ودعم قدرته التنافسية في الأسواق العالمية. الدورة أيضا مكنت المشاركين من تطوير مهاراتهم الفنية والحسية والاطلاع على أحدث المناهج الدولية المعتمدة في مجال التذوق والتقييم الحسي، شيء اللي ساهم في نشر ثقافة الجودة ودعم التكوين المختص في قطاع زيت الزيتون. يواصل المركز الدولي للتكوين التابع للديوان الوطني للزيت أداء دور كفضاء إقليمي للتكوين، الهدف بناء القدرات من خلال تنظيم دورات ورشات متخصصة تهدف لدعم الكفاءات الفنية وتعزيز تبادل الخبرات بين الدول العربية والمتوسطية في قطاع زيت الزيتون. أيضا في علاقة في الحدوام نذكر التعقبين في الاستماع اللي التوقيت هذايا من كل عام تكون الحديث خاصة فيما يتعلق بالمساحات السقوية العمومية وانطلاق موسم الخضروات ولا غيره. نذكروا ثم السنة كونه باش يكون ثم استغلال أفضل بالمقارنة بالسنوات اللي تعد، خاصة في العديد من السدود والبحيرات اللي نوعا ما بعد مثلا كان ثم تحجير عملية السقيان، يعني كانت غير مبرمجة وغير ممكن أكيد باش نزرع فيها سنة ثم عودة إلى هذه المساحات السقوية العمومية، وبالتالي هذا يكون فرصة هامة للفلاحة لتنويع الأنشطة، باعتبار اللي يعني نذكره خاصة فيما يتعلق بالمساحات السقوية، شفنا تراجع في كبير وكبير جدا في السنوات الأخيرة، سنة ثم نحكي على تحسن في الواردات على مستوى السدود اللي نسبة تتجاوز 60%. نحكو على أيضا ورشة اختتام المشروع الفني لإدارة الحشر القرمزي لنبتة الصبار، هذا صار 20 ماي الأربعاء، أشغال ورش العمل الخاصة باختتام المشروع الفني لإدارة الحشر القرمزي للتين الشوكي والأملس، وتواصلت على امتداد يومين بحضور العديد من الأطراف كما منسق المكتب الإقليمي لشمال أفريقيا منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة السيد نبيل عساف والسيد محمد هادي سيدات ممثل منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة. أشهر ثم نعود.
0: أشهر
1: نحبك فايق يهديك، باش تشيخ كورة لازمك تكتيك، لازمك بلعبي كبير برونتمون يطير، ماكس بوكس 5 جي أورانج اللي عندك جوه جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
4: نحبك فايق ولد بلادي، مع أورانج ركروتي عز ملاعبي للدار، ماكس بوكس 5 جي أورانج كونيكسيون إليميتي تريو ديبي، ملافيق ومشي لأقرب بوتيك. عندك أورانج.
0: إشهار
2: أهلا وسهلا بكم، واصلين ركن المتفرقات، كان الحديث عن ورشة اختتام المشروع الفني لإدارة الحشرة القرمزية لنبتة الصبار، هذا الاختتام صار 20 ماي 2026. الأشغال هذه نتاع الورشة قلنا باختتام المشروع الفني لإدارة الحشرة القرمزية للتين الشوكي والأملس، تواصلت على امتداد يومين بحضور جملة من الأطراف المداخلة، ثم تأكيد على أهمية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجابهة الآفات والأمراض النباتية عبر الحدود، التشديد على ضرورة تطوير منظومات الرصد والإنذار المبكر، تكثيف تبادل المعلومات والخبرات الفنية بين البلدان، إلى جانب دعم البحث العلمي وتطوير وسائل المكافحة المستدامة. لفات أيضا ثم إشارة وتأكيد كون لفات والأمراض النباتية العابرة للحدود كما الحشر القرمزية تعد من أبرز التحديات اللي تهدد منظومة الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي والتنوع البيولوجي، شيء اللي يستوجب مزيد دعم آلية التعاون والتنسيق في مجالات الوقاية والحجر الزراعي وبرامج المكافحة المشتركة. من أبرز هذا بالإضافة إلى إبراز الدور المحوري للبحث العلمي في التشخيص تشخيص المبكر للآفات هذه، تطوير أصناف مقاومة، تحسين وسائل المكافحة المستدامة، تعزيز أنظمة الرصد واتخاذ القرار. المشروع هذا قلنا المنجز بدعم فني من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، مكن من تحقيق نتائج هامة مثل في تعزيز القدرات الوطنية في مجال الرصد والتشخيص والمتابعة الميدانية، دعم برامج مكافحة متكاملة للحشرة القرمزية، توفير التجهيزات والمعدات الفنية، تكوين الإطارات والعوائل الفنيين والفلاحين، تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين على جميع المستويات، شيء اللي يساهم في حماية المنظومات الفلاحية وضمان استدامة الانتاج الزراعي. أيضا أكد السيد نبيل عساف منسق المنظمة الأغذية والزراعة لشمال أفريقيا ممثلة في تونس التين شوكي، يمثل ركيزة أساسية لتعزيز الصمود في المناطق الجافة وشبه الجافة، ذكر للصحة النباتية تمثل رهان استراتيجي يرتبط بالأمن الغذائي، المحافظة على الموارد الطبيعية، قدرة المنظومات الفلاحية على التكيف مع التغيرات المناخية، وفي نهاية الأمر تم التأكيد على أهمية مواصلة الجهود الوطنية والإقليمية تثمين النتائج المحققة في إطار رؤية مستدامة تهدف لحماية الثروات النباتية وتعزيز صمود المنظومة الفلاحية ودعم الأمن الغذائي. هذا فيما يتعلق بهذه الورشة الخاصة بالحشرة القرمزية والتين الشوكي وضرورة يعني الحفاظ على هذه الثروة. أهلا وسهلا بكم، هذا كان ركن متفرقات، نذكر تعقوا بنا في الاستماع، نمشوا الغام ثم رجعين بعد شوية، مش يكون ركن غابتنا الكنز المنسي، رجعين.

0: أهلا وسهلا بكم، نذكر تحقوا بنا في الاستماع غابتنا الكنز المنسي. نذكر نحكو في هذا التوقيت خاصة مع بداية شهر مايو، كونه ثم إجراءات خاصة، ثم حصص مراقبة مستمرة خاصة في علاقة بحراس الغابات والإدارة على مستوى دائرة الغابات في الاتحادات أو المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية في كل ولي. لكن اللي هم صحيح هذا باش نحكوا ليه وباش نسمعوا بعد شوي سي صبر الوليني رئيس دائرة الغابات سليانة الحديث عن الإجراءات الخاصة خاصة في ما يتعلق بفصل الصيف في للخروج بأخف الأضرار، ربي بقى الستر. ولكن ما يهمش اللي هل الدور هذا أو المهمة هذه رو مش موكول على عاتق دائرة الغابات وإلا حراس الغابات وإلا الحماية المدنية. هذا دور الناس كل، سواء اللي يسكن في الغابة، سواء اللي يزور الغابة، سواء اللي يتعدى بجنب الغابة ويحرص على عدم إلقاء بقايا سجائر ولا غيره، كل ما من شأنه ينجم بيساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في إشعال النيران. اللي يشوف أكيد هذا واجب وطني، سوى الدخان ولا حاجة حريقي يعلم مباشرة بالحريق، لأنه ديما نرجع ونأكد راهو القدرة على إطفاء الحراق قدر ما ينتشر الحريق ويمضي وقت على بداية الحريق بقدر ما تصعب عملية الإطفاء وتتعقد. خاصة يكفي باش نعرفه اللي الشمال الغربي هي شساعة المساحات الغابية الجبلية خاصة المتعلقة بالأحراش، نعرفه برشا للأمانة مساحات خاصة كيف سليانة الصنوبر والصنوبر والغطاء النباتي سوى كليل والزعتر والغير وسرعة الاشتعال، هذه الخاصية يا ربي وقصتر. ولكن هاتنا سمع عصر مسجل سي صبري الوليني اللي هو رئيس دائرة الغابات سليم، نسمع عنصر مسجل ثم نعود.
1: هذه عادة، معناها نحن كل أبارتين من 1 مايو ندخلوا بيرمانونس، معناها استمرارية 7/7 24/24 على إلى غاية 31 أكتوبر. ديما نحسوا الأعوان نتاعنا، نحسوا الحراس نتاعنا، كل رئيس مركز مع الحماية المدنية مع الحراس نتاعو مع المواطنين المجاورين للغابة، نعملوا حملات تحسيسية مش حسوهم ضد أخطار الحريق وكيفاش يتدخلوا كي يبدأ ثم حريق. عملناه دخلنا تقريبا في 22 حريق نتاع غابات وفوق ال 40 حريق مخص مزارع الحبوب في المساحة اللي تحرقت تقريبا 1046 هكتار. والحرائق هذه الكل تصير في الغابات، تصير في أوقات مسترابة، معناها في الليل وفي أوقات صعيب نتدخلوا فيها نحن كغابات. مع ذاك نقوم ونتدخلوا اللي يخلي هذه الحرائق هذه بفعل فاعل مع سابقية الإضمار والترصد. نحن في حكاية المسالك الغابية والتوقي من الحرائق، المسالك الغابية تقريبا مبرمجين السناء 32 كيلومتر مسالك غابي عن طريق مشاريع، وتقريبا 35 كيلومتر قواطع نارية عن طريق مشاريع. ونحن في البرنامج الوطني نتاعنا تقريبا 100 كيلومتر مسح مسالك غابية وتقريبا 100 كيلومتر زاد قواطع نارية، فهمتني، ان نعملوها بالحظائر نتاعنا. بالنسبة للشاحنات الغابية، بالنسبة للشاحنات عندنا 14 شاحنة غابية موزعين بطريقة مدروسة على اساس كونها سهل التدخل والتعاون بين الشاحنات هذه، دونك موجودين 14 شاحنة. بالنسبة للبلدوزير عندنا آلة كاسحة شريتها المندوبية على مشكورة زادة موجودة على الذمة، وعندنا حاملة مزنجرات موجودة زادة باش تحمل الآلة الكاسحة تتدخل، وعندنا زوز موتوغرادير معناها آلات ماسحة، هذوما موجودين فهمتني يتدخلوا في المعتمديات الكل بالتنسيق مع التجهيز.
0: ذكر التعقبين في الاستماع هذا كان سي صبر الولينا رئيس دائرة الغابات سليانة، وأكيد دور الغابات والحصص الحراسة والمراقبة وغيره وآخر الاستعدادات خاصة للتوقي من الحرائق في الغابات على مستوى ولايه سليان ان شاء الله باذن الله ناخذوا ولايات اخرى تباعا في بقيه هذا الركن ان شاء الله. نذكر اللي تحقوا بينا في الاستماع لخاصه تبقى راي مسؤوليه مشتركه تهم الناس الكل وخاصه متسكني الغابات 10% دون على مستوى وطني، ولكن نحكي على بعض المعتمديات في الشمال الغربي كما عند راهم 100% غابات ولا معتمديات اخرى مساحات غابية هامة وهامة جدا، وبالتالي ضرورة ويمكن أكثر حاجة للأمانة نختم بها هذا الركن اللي هي مصبات الفضلات اللي تابعة البلدية الموجودة في مناطق غابية، هذه زادة تصعب الأمور أكثر وأكثر، وبالتالي تخلي المصبات هذه تنجم تكون مصدر خطر، وهنا دور البلديات وكل من يصب الفضلات في هذه المصبات. وديما يبقى الحل الأمثل هو محاولة إبعاد هالمصبات هذه خاصة على المساحات الغابية والأراضي الفلاحية اللي من شأنها تكون مصدر خطر في الصيف، تجنب شعال النيران بمناسبة وغير مناسبة. وكل توصية كانت خاصة للفلاحة وانطلاق عملية الحصاد اللي هو اللي كل ماكينة باش تحصل ولا غيره، ضرورة البداية بحصاد الحواشي على الطرقات، وديما يكون ثم صهريج مياه على مياتي، وحتى تراكتور مجهز بمحراث ليساهم بشكل أو بآخر في الحد من الحرائق وتطويق الحريق. جملة من النصائح تخلينا بإذن الله نخرج من أخف بأخف الأضرار تحديدا، وربي بقى الستر على الناس الكل. أهلا وسهلا بكم، ذكر تعقبينا في الاستماع، وصلنا معكم في الأحد بين مش رغم ثم عبد الرشيد.

أهلا وسهلا بكم، نذكر التحقوا بنا في الاستماع. وصلنا إلى المحطة الأخيرة من الفلاح اليوم. فقط حبيت نحكي على موسم الحصاد ونحكوا على الأمطار الأخيرة قبل انطلاق موسم حصاد وتجميع الحبوب على مستوى ولاية الشمال الغربي. باعتبار الحصاد انطلق موسم حصاد وتجميع الحبوب في ولاية القروين، انطلق أمس الخميس 28 مايو 2026 في مختلف معتمدية ولاية القروينة. عملية تجميع الحبوب في المراكز المعتمدة تضم الجهة 11 مركز تجميع بطاقة استيعاب تفوق 430 ألف قنطار، وأيضا يعني الكمية المجمعة الإنتاجية خاصة في بعض المناطق مؤشرات، واعتبرت المؤشرات هذه تنبأ إن شاء الله كونه عام به ربي وصل بالسلم، كونه المردودية تجاوزت 60 قنطار في الهكتار في بعض المناطق، وثم كون الكميات المجمعة مقارنة بالموسم الماضي باش يكون ثم أفضلية لهذا الموسم. وهذا هو اللي أكدوا عليه التقديرات على مستوى وطني تشير كونه السنة باش يكون ثم 20 مليون قنطار، هذا على مستوى وطني، ولكن ديما الشغل الشاغل اللي هو كيف ننجح في حصن حصاد وتجميع هذه الصابة ونقلها في أفضل الظروف، وبالتالي تجنب كل ما من شأنه يخلينا نحكو على ضياع. أيضا يمكن تبقى للشغل الشاغل اللي هو للفلاح، اللي هو التمديد في منحة التقبيل السريع للحبوب. نذكروا المنحة هذه على أساس في يعني بالنسبة للموسم الفارط كانت في بداية شهر جويلي، يعني كانت المنحة هذه أنت وبالتالي جزء كبير من الفلاحة ما قبلوش الشعير بتاعهم، ذاك المنحة هذه في حدود 15 دينار أو أكثر، وبالتالي كل ما الفلاح يقبل محصوله في أقرب وقت يتمتع به. ثم أجيال ذكروا في مواسم سابقة كانت نجم المنحة هذه توصل حتى لآخر شهر جويلي وبداية شهر أوت، وبالتالي هذه للأمانة تؤثر بشكل كبير على الحصاد، وللفلاح يتسابق مع الوقت باش يحصد فيسع باش يقبل فيسع، طبيعة هذا يأثر بشكل مباشر أو غير. هذا كان الموضوع اللي طرقنا اليوم في بداية هذا البرنامج، والموضوع الأساسي وهو حسن الاستعداد لانطلاق موسم حصاد وتجميع الحبوب على مستوى ولاية الكيف وولاية باش. نذكر أيضا كان عندنا جملة من المواضيع الأخرى اللي طرقنا لها. شكرا جزيلا كل من ساهم في هذا البرنامج، لسعد سعاد وكل من ساهم في هذا المباشر. بعد شوية تلتقون مع صديقنا وزميلنا كريم العوادي في جديد الرياضة. في الأمان.

0: تحية طيبة لكم الناس كل، أهلا وسهلا بكم في ثاني موعدنا الرياضي لهذا اليوم. البداية بالمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم كمل اليوم تربصه في مدينة تبرقة، وغدوة يشد رحال من مطار تبرقة في اتجاه فيينا في النمسا، وين باش يلعب لقاء ودي أول ضد المنتخب النمساوي يوم الاثنين المقبل 1 جوان في الساعة 8:15. بعد اللقاء هذا يتحول كذلك إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، وين باش يلعب لقاء ودي ثاني يوم السبت 6 من جوان قبل شروع في مقابلته في مونديال أمريكا كندا والمكسيك 2026 ضمن المجموعة اللي فيها كل من السويد وكذلك اليابان والمنتخب الهولندي. منتخبنا يلعب زوز مقابلات في المكسيك ومقابلة في أمريكا في المونديال هذا. نتمنى التوفيق وإعجاب كبير البارح من المدرب الوطني صبري لموشي بتربص مدينة تبرقة وبمدينة تبرقة وكذلك المركز متاع التربصات، وأكد أنه يشبه للمراكز الدولية الكبيرة في أوروبا، وعلاش لا ما نستغلوش في تونس. هذا اللي قالوا صبري لموشي في الندوة الصحفية وكذلك في التصريحات اللي مد بها الإعلاميين البارح في ختام تربص مدينة تبرقة. إذن اليوم آخر حصة تدريبية لمنتخبنا في تبرقة. اليوم نعرفوا بطل الرابطة الثانية لكرة القدم ملعب بن جنات بالمنسير الأربعاء متاع العشية، لقاء تقدم سقيط الدير وأمل حمد سوسة الحكم حسام بن سيسية. النادي الرياضي بسيدي بورويس يعلن غيابه انسحابه من لقاء ضد جمعية سقيط سيدي يوسف في الجولة قبل أخيرا بطولة الرابطة الجهوية للشمال الغربي بالكاف. هكا جمعية الساقية تفوز بالغياب على نادي سيدي بورويس، ويبقى بقية المقابلات نادي جريسة مستقبل برنوسة كسر رياضية العروسة الرياضية للبرق والبرق التستوري يوم الأحد، ونهار السبت نجم تجروين مع نادي كرة القدم بالقلعة الخصبة. ودادية رؤساء أندية الهوايات مستوى أول وثاني تدعو منظوريها الاجتماع يوم غد السبت في مدينة سوسة. الوضعية المالية الصعبة للأندية هو أبرز موضوع بالنسبة لهذا الاجتماع. مباراة الدور النهائي لكأس أفريقيا للأندية البطلة في كرة السلة باش تجمع يوم الثاني أو 31 من مايو الجاري بين تايجرز رواندي وبيترو أتليتيكو الأنغولي، والمركز الثالث باش يكون بين الأهلي المصري وأهلي بنغازي الليبية. كأس أفريقيا للناشئين أقل من 17 عام النهائي يتلعب نهار 2 جوان بين السنغال وتنزانيا، واللقاء الترتيبي بين مصر والمغرب. في المباريات الودية الاستعدادية للمونديال اليوم إيران تلعب مع غامبيا، لقاء يبدأ الآن ماضي ساعة يبدأ الخمسة جنوب أفريقيا مع نيكاراغوا، أندورا مع العراق، والساعة 7:30 مساء منتخب البوسنة والهرسك مع منتخب مقدونيا. في مباراة ثانية في مرحلة الصعود وتفادي النزول في بطولة فرنسا لكرة القدم اليوم 8:15 نيس يستضيف فريق سانت إتيان، الذهاب كان التعادل 0-0. الحدث غدوة مش يكون في بودابست المجرية نهائي كأس رابطة الأبطال الأوروبية لكرة القدم الخمسة متاع العشية، باريس سان جيرمان الفرنسي بطل النسخة الماضية مع أرسنال الإنجليزي، لقاء يدير الحكم الألماني دانييل سيبرت، والفار باش يكون لفرانسوا ليتيكسي الحكم الفرنسي. نقطة ختام أخبار الرياضة، ملتقانا إن شاء الله غدوة في أخبارنا الرياضية الصباحية. إلى اللقاء.
1: الواحدة ظهرا هنا بإذاعة الكاف.
2: صوت الشمال الغربي
1: إذاعة الكاف. أسعد الله أوقاتكم، أهلا بكم إلى ثاني نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، وهذه أهم عناوينها. تواصل الاستعدادات لإنجاح موسم حصاد الحبوب وتجميعها بسليانة في ظل بطء عملية مسح المسالك الفلاحية. استعدادات مكثفة لتأمين سير امتحان البكالوريا في أفضل الظروف بولاية الكاف، ووزارة التربية تذكر بعقوبات الغش في هذا الامتحان الوطني. حملات نظافة بشواطئ نفزة بداية من اليوم استعدادا لموسم الاصطياف. إلى التفاصيل، أهلا بكم. تتواصل الاستعدادات بولاية سريانة لإنجاح موسم الحصاد وتجميع الحبوب في انتظار عقد جلسة الثلاثاء المقبل لتحديد موعد افتتاح الموسم، وفقا لعضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة حمد البوبكري، الذي أشار إلى أن نسبة تقدم مسح المسالك الفلاحية لا تزال دون المأمول. إذن تواجه المنطقة السقوية بتبرقة عدة إشكاليات، أهمها نقص مياه الري، وتسعى مختلف الأطراف إلى إيجاد حلول لهذا الإشكال من خلال الجلسات المشتركة. رفقة عبيدي. إذن التسجيل هو ريبورتاج لرفقة عبيدي.
3: جلسة عمل كانت عقدت بمعتمدية طبرقة، جمعت الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بجندوبة والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية وعدد من الفلاحين بمعتمدية طبرقة لطرح أبرز إشكالياتهم والتي كانت متعلقة بالأساس بمياه الري بالمناطق السقوية. أكثر التفاصيل مع رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري حكيم الرويسي.
4: مياه الري يعني كانت مخصوصة للمزطويلة من شهر أكتوبر اللي فات الماء مخصوص، كنا طلبنا أن نوزعوا الماء على مستوى المندوبية بسبب أن الأعتاب اللي كانت موجودة في المجموعة سيكون الماء المدة اللي فاتت. الحمد لله أن برشا أعتاب وقع يعني إصلاحها. توا حاليا الماء الوقت الحاضر يعني ده من نهار الحق يقال يعني أن أحوان الصيانة للمندوبية قاموا يعني بفتح المياه وتبعوها الكل. احنا كفلاحة كنا طالبنا بفتح يعني مياه غاية لأن يعني مطاعة السخانة هو والزراعة الكل تطلب الماء. المندوبية من شريتها زادة بعد عن القيام بالإصلاحات هذه طالبوا الدفع بالاستخلاص. استخلاص يعني بشكل بالنسبة حسب الاتفاقية اللي وقعت على مستوى وزارة الفلاحة العام اللي فات بشكل الفلاح يدفع 30% من المندوب زاد كان متفهم بالكذا.

0: الجهوية للتربية بالكاف بالاشتراك مع عدة أطراف استعداداتها التنظيمية لتأمين سير امتحان البكالوريا الذي ينطلق في 3 من جوان المقبل في 20 مركز اختبار بالتوازي مع عقد اجتماعات مع رؤساء مراكز الاختبار للتصدي للغش في هذا الامتحان الوطني. المندوب الجهوي للتربية بالكاف لطفي الفرجاوي.
1: المندوب الجهوي للتربية بالكاف استعدت لهذه الدورة. مراكزنا جاهزة 20 مركز سيحتضن البكالوريا اللي هم 3629 مترشح عمومي 3207 خاص 262 وفردي 160 قسم على 20 مركز. المراكز الكل تمت زيارتها ومراكز جاهزة لاستقبال المترشحين. مركز الإصلاح الإعدادية النموذجية جاهز. بالنسبة للمسارات الأسطول السيارات جاهز وتم تقسيم ذلك توزيع إداريين مسؤولين من المندوبية الجهوية لمراقبة هذه الدورة ويتقسموا على كذلك 20 مركز. كذلك قمنا بمراسلة رؤساء المراكز بالنسبة توقي الغش وهذا مش يكون من خلال مطويات والاجتماعات مع رؤساء المراكز وهذه ستبرمج كذلك للمرة الثالثة أونلاين مع رؤساء المراكز. قدرة ربي معناها الأمور كل جاهزة ونتمنى للتيم ذاتنا كلهم النجاح وإن شاء الله الكيف تتقدم في النتيجة وتعدى دورة هادئة وربي يوفق ولادنا كل.
0: وحذرت وزارة التربية أمس المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا من العقوبات الصارمة المترتبة عن محاولة أو ارتكاب الغش بما في ذلك اصطحاب جهاز إلكتروني أو وسيلة اتصال إلى مركز الامتحان والتي تعرض مرتكبيها إلى عقوبات تصل إلى تحجير الترسيم في الامتحان لمدة تتراوح بين 1 و5 سنوات. وأوضحت الوزارة في بلاغ صادر عن الإدارة العامة للامتحانات أن العقوبات تبدأ بالإيقاف الفوري للمترشح عن مواصلة اجتياز الامتحان وقد تصل إلى ألغاء الدورة وتحجير الترسيم في امتحان البكالوريا لعدة سنوات مع الرفض من جميع المؤسسات التربوية العمومية بالنسبة إلى المترشحين المنتمين إلى المعاهد العمومية والخاصة. وبينت أن محاولة الغش تعرض صاحبها إلى تحجير الترسيم في الامتحان لمدة تتراوح بين 1 و3 سنوات مع الرفض من جميع المؤسسات التربوية العمومية ويعاقب مرتكبو الغش بتحجير الترسيم في الامتحان لمدة تتراوح بين 1 سنة مع الرفض من جميع المؤسسات التربوية العمومية ويتعرض المترشحون الذين يظهر عليهم سوء السلوك إلى تحجير الترسيم في الامتحان لمدة 3 سنوات مع الرفض من جميع المؤسسات التربوية العمومية. صدر مؤخرا بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية قرار متعلق بالمصادقة على مراجعة مثال التهيئة العمرانية لبلدية العروسة من ولاية سريانة بما سيساهم في تنظيم المجال العمراني ودعم الاستثمار المحلي. ماهر الهماسي والتقرير التالي.
2: تولت مصالح بلدية العروسة متابعة الملف بمختلف مراحله من إعداد الدراسات الفنية والتنسيق مع الهياكل المختصة إلى استكمال الإجراءات القانونية المطلوبة وذلك بالتوازي مع الدور الذي طلعت به مصالح معتمدية العروسة بالمتابعة الإدارية وتأمين التنسيق بين الأطراف المتدخلة. كما واكب المجلس المحلي للتنمية بمعتمدية العروسة هذا الملف الاستراتيجي من خلال طرح مختلف الإشكاليات المرتبطة بالتوسع العمراني واحتياجات التنمية المحلية والعمل على بلورة مقترحات وتصورات تهدف إلى تنظيم المجال الترابي. وتكتسي هذه المصادقة أهمية بالغة بالنسبة لمعتمدية العروسة باعتبارها ستوفر إطارا قانونيا وتنظيميا واضحا للتوسع العمراني خلال السنوات القادمة كما ستساهم في الحد من البناء الفوضوي وحماية الأراضي وضمان حسن استغلال المجال الترابي وفق رؤية تنموية متكاملة. ومن المنتظر أن يفتح هذا القرار المجال أمام بعث مشاريع استثمارية جديدة في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدماتية فضلا عن تحسين البنية التحتية والطرقات والتجهيزات الجماعية وتوفير أراض مهيئة لاحتضان المشاريع السكنية والاقتصادية بما من شأنه أن يدعم الاستثمار العمومي والخاص ويوفر مواطن شغل.
0: شرعت جمعية حماية الطبيعة والبيئة والتنمية المستدامة بنفزة بداية من اليوم شرعت في القيام بحملات نظافة لشواطئ الجهة تتواصل على مدى 3 أيام وذلك بالشراكة مع الإدارات المحلية وعدد من مكونات المجتمع المدني في إطار الاستعداد لموسم الاصطياف وجهود إدراج بلدية نفزة كبلدية سياحية. فاتنة التجاني.
3: يتواصل بمعتمدية نفس العمل على تهيئة الشواطئ وتنظيفها، فبمشاركة السلطة المحلية ومكونات المجتمع المدني انطلقت حملة نظافة بشاطئ كاب نيجرو. رئيس جمعية حماية الطبيعة والبيئة والتنمية المستدامة بنفزة رضا الطبوبي:
4: مع السلطة المحلية، مع بلدية نفزة، بلدية وشتاتة، مصلحة العقبات، مصلحة الانجراف والتربة، التدخل

0: كان احنا ثالث عيد ورابع عيد لعنا تدخل قوي وكبير في شاطة كاب نيجرو 29-30-31 في كاب نيجرو ونهار 3-4-5 في زوارع أبار أنه العمل متواصل مجهود وبلديات قايمة بدورها وتجي تعمل رفع يومي أما هذه حملات خطر يطلع المد يجيب دونك لازمنا نرجع ونتعاهدوا أنا كمجتمع المد اللي مشوركاء نحاول نوفر اللي نجمه ما عناش إمكانيات كبيرة من على الأقل اللي عنا من موارد بشرية أو بعض مستلزمات اللي ساشي وغيره باش نرفع فيها
1: عمل دؤوب انطلق منذ مدة استعدادا لموسم الاصطياف
0: أوائل ماي الحقيقة بدأ العمل وتعرفوا نحن نفزا نهيئوا فيها باش إن شاء الله بإذن الله بلدية نفزا باش تدخل في المنظومة نتاع البلديات السياحية حملات مستمرة شاركوا فيها الأطراف الكل تعرف صناعة ممطر ثم حفر تمناها تسويت وضعيات ما عادش تم حفر في طريق الزوارة في طريق كاب نيجرو زاد كيف تم التدخل على مستوى الشواطئ وتهيئة شواطئ وتهيئة المداخل وتهيئة مازال تم شوية صعوبات أما الوضع معناها ماشي في طي إن شاء الله 15 جوان يبدأ موسم الاصطياف إن شاء الله المصطافين يجيوا ويلقاو شواطئ نظيفة ويلقاو معناها ظروف مريحة وشاطئ الزوارة تم تزويده معناها بكاميرات مراقبة باركينج زاد نظيف ومراقب وهذه كل الإجراءات عشان أن بإذن الله تيسر موسم الاصطياف وتخلي المصطاف معناها يشعر بالراحة ويشرب الطمأنينة وهذا هي الغاية نتاعنا.
1: هذا وستنتظم خلال الأسبوع القادم حملة نظافة كبرى في شاطئ الزوارع.
2: شأن الوطنية أفادت غرفة التجارة والصناعة بتونس أن المركز التجاري الدولي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي بتونس أطلقا استبيانا موجها لفائدة المؤسسات التونسية الناشطة أو الراغبة في الدخول في مجال التجارة الإلكترونية العابرة للحدود. وتهدف هذه المبادرة الممولة أو هي جاءت في إطار شراكة بين الاتحاد الأوروبي والوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية تهدف إلى رصد وتجميع تجارب وتقييمات الفاعلين الاقتصاديين في القطاع الخاص بشأن أبرز الصعوبات العملياتية واللوجستية والمالية والجمركية التي تواجههم في الممارسات اليومية للتجارة الإلكترونية الموجهة للتصدير. تشرف وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجابري موفى ماي 26/2000 على فعاليات التظاهرة التنشيطية والتوعوية الكبرى التي تنظمها الوزارة بمناسبة الاحتفال بعيد الأمهات تحت شعار أحب أمي أحب أسرتي وذلك بالحديقة الوطنية بالبلفدار. ويتضمن برنامج التظاهرة خيمات خدماتية وإرشادية وعروضا تنشيطية وفرجوية وأنشطة ترفيهية وألعاب للأطفال إلى جانب فقرات تحسيسية جماهيرية وورشات إرشادية وتوعوية متخصصة فضلا عن موكب لتكريم الأمهات والاحتفاء بهن في عيدهن. أكدت تونس اليوم بمناسبة أحياء اليوم الدولي لحفظ السلام اعتزازها بإسهاماتها التاريخية والمتواصلة في دعم عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة منذ الاستقلال مجددة التزامها بمواصلة الانخراط الفاعل في الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز السلم والأمن والاستقرار في العالم. وجددت تونس في بلاغ أصدرته وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج ترحمها على أرواح حفظة السلام الذين قضوا أداء مهامهم تحت راية الأمم المتحدة معبرة عن تقديرها للدور الأساسي الذي يضطلعون به في حماية المدنيين وتعزيز الاستقرار وإحياء الأمل في المناطق المتضررة من النزاعات. في الشأن الفلسطيني استشهد 3 مواطنين فجر اليوم إثر قصف طائرات الاحتلال الصهيوني لمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. كما أصيب عدد من الفلسطينيين اليوم في قصف صهيوني لعدد من المناطق في قطاع غزة. وأغلقت قوات الاحتلال الصهيوني اليوم الحرم الإبراهيمي الشريف أمام المواطنين حتى إشعار آخر. في الشأن الإيراني قال نائب الرئيس الأمريكي إن واشنطن لم تتوصل بعد إلى اتفاق مع إيران لكنه أشار إلى أن الطرفين على وشك تحقيق ذلك. وأضاف في تصريحات للصحفيين اليوم أن الولايات المتحدة في وضع يتيح لها عرقلة برنامج طهران النووي على نحو كبير مشيرا إلى أن هناك بعض النقاط العالقة في المحادثات مع طهران بشأن مخزونها من اليورانيوم المخصب ومسألة التخصيب. بهذا الخبر ننهي ثاني نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم وهذا تذكير بأهم ما جاء فيها من عناوين. تواصل الاستعدادات لإنجاح موسم حصاد الحبوب وتجميعها بسلينا في ظل بطء عملية مسح المسالك الفلاحية. استعدادات مكثفة لتأمين سير امتحان البكالوريا في أفضل الظروف بولاية الكاف. حملات نظافة بشواطئ نفزة بداية من اليوم استعدادا لموسم الاصطياف. نلتقي على رأس الساعة إن شاء الله. بقيت متابعة طيبة لبرامج إذاعة الكاف. إلى اللقاء.

0: صدق الله مولانا العظيم.
1: مستمعين الكرام، ننقل إلى حضراتكم صلاة الجمعة من الجمع الكبير الحفناوي بجندوبة بإمامة الشيخ الهادي سقا.

أشهد أن محمدا رسول الله.

حي على الصلاة.

الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. الحمد لله، الحمد لله على كل النعم الظاهرة والباطنة. الحمد لله على ما رفع وما أخفض، والحمد لله على ما أعطى وما أخذ. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، وعلى آله وصحبه وإخوانه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، آمين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله واتقوا الله ثم اتقوا الله، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واتقوا الله وراقبوه وأطيعوه تفوزوا بإذن الله فوزا عظيما. يقول تعالى في كتابه الحكيم: وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي أخرجه أحمد والبخاري بإسناد صحيح، قال عليه الصلاة والسلام: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا يقوم حتى يغرسها فليغرسها. حديثنا بإذن الله في هذا اللقاء عن الإيجابية في وقت العسرة، في المحن، في المصائب، في المشاكل. ما معنى هذه الإيجابية؟ أي ما نعبر عنه بالتفاؤل. وحتى نفهم الأمر فلنفهم ما معنى الإيجابية، وهذا من بعض مفاهيم الإيجابية، هو اندفاع المؤمن الذي استقر الإيمان في قلبه لتكييف الواقع الذي حوله وتغييره إلى الأفضل. ما معنى هذا الكلام حتى ننطلق في الآية والحديث فهما؟ هو اندفاع المؤمن، حتى نفهم في هذه الزمن أن هذا الاندفاع ذاتي، ليس دفع المؤمن، بل قال اندفاعه، أي أن الأمر والفعل يكون قناعة من عنده بما تعلق فيه أو في قلبه من إيمان، وبما تعلق بربه وبدينه وبشرعه وبكتابه وبسنة رسوله وبهذا الإرث، هذا الذي يكون حافزاً دافعاً لي. لماذا؟ أو عند من؟ عند المؤمن الذي استقر الإيمان في قلبه، الذي يعتقد جازماً بالله، ويعتقد في هذا الدين، ويعتقد في هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه الإيمان كما تعرفون هو مقام أعلى من مقام الإسلام، هو مقام يأخذه الإنسان المسلم بتقربه إلى الله أكثر، بإيمانه بالغيب، بالخوف من الله. وهذه هي الدرجات التي يريدها كل مسلم لتكييف الواقع الذي حوله وتغييره. فهو يرى أن هذا الواقع قد يكون فيه نقص، قد يكون فيه خلل، قد يكون الخلل حتى في نفسه. فعندما نقول الواقع بما فيه هو ذاته، فكيف التغيير؟ هل يجب أن نخضع لما المشاكل ونخضع للواقع ونبدأ في سرد الأسباب والظروف، ولا أستطيع وفعلت وفعلت ولكني في الأخير انهزمت؟ هل يمكن قول هذا؟ لا، هذا الدين يعلمنا كيف ندفع بالنفس إلى الأعلى ولذلك وإلى الأمام. ولذلك قال: تغيير الواقع إلى الأفضل. لماذا قلنا إلى الأفضل؟ هناك من يتأثر بالواقع ويريد تغييره لكن إلى الأسوأ والعياذ بالله، فيرجع وينزاح به الأمر إلى اليأس والقنوط والهوان والفساد. وهذه ليست من غايات ولا من صفات المؤمن. فالمؤمن الذي استقر الإيمان في قلبه وتعلق بربه هو يدفع إلى الأفضل، إلى الأحسن.
ورب العزة يضرب لنا هذا المثل في هذه الآية كرجلين، أحدهما أبكم بل هو كل عبء على مولاه، لأن هذه النفس عندما تيأس، هذه الروح عندما تيأس وتقنط من رحم الله وروح الله تصبح كلا، تصبح عبئا على صاحبها، بل ترى أن هذا الإنسان لا يرى إلا السيء والسلبي في الواقع، فيبدأ بالتعلات ويبدأ بالأوهام، لا أستطيع، هلك الناس، انهزمت، لا يمكن، غلبتني الظروف، لكن هذا ليس من المؤمن وليس من الإيمان في شيء إخوة الإيمان، بل المؤمن الصحيح هو الذي يأمر بالعدل، هو الذي يتبع العدل، هو الذي يبحث عن الإيجاب ويبحث عن التفاؤل حتى في اللحظات العسيرة جدا، لأنه لماذا؟ كما قال رب العزة، لأنه على صراط مستقيم، وما دام على هذه الصراط المستقيم فهو على بينة من أمره، ويعرف ما هو المطلوب وما هي الأدوار التي منوطة بعهدته وماذا سيفعل وكيف سيفعل، ويأخذ بالأسباب نحو التطور، نحو الرقي، نحو الخروج من اليأس. لماذا؟ لأن اليوم أصبحنا نتحدث كثيرا عن السواد والعياذ بالله، عن الظلمة التي نزلت عن الناس، عن هذه الظروف القاسية التي لم نستطع الخروج منها، ولكن رب العزة يقول إن مع العسر يسر، فإن مع العسر يسر، إن مع العسر يسر. وحبيبنا صلى الله عليه وسلم ينبه إلى أمر لا يغلب عسر يسرين، لأن قال رب العزة إن مع العسر بالتعريف يبقى العسر واحد، يسرا بالتنكير يتعدد، فهناك كثرة اليسر وقلة العسر، فبالتالي عسر واحد ما ينجمش يغلب أكثر من يسر، أكثر من يسر. رب العزة يقول وهو يدبر الأمر، قد ترى أنت يسرا واحد، ولكن رب العزة قادر أن يجعل لك من الأسباب كثرة، يجعل لك بدل الباب أبوابا وبدل السبيل سبلا، ويجعل لك حتى من عدوك سبيلا لليسر. فأبشر بعد هذا القول، ماذا تريد؟ رب العزة تكفل بأن يجعل لك اليسر. لماذا نرى الأمر أسودا؟ لماذا نراه بهذا القتامة؟ أبشر، بل عليه الصلاة والسلام يجعل لنا من الأمر أكثر وأرقى، أن ليس فقط أن نشعر ونستشعر بالأمن، بل أن نتحرك ونندفع دفعا لتغيير هذا النقص وهذا الخلل بما هو أحسن وأفضل. عليه الصلاة والسلام يجعل لنا هذه السورة، الساعة تقوم. أتفهمون ما معنى الساعة تقوم؟ أي انتهاء الأمر، أي فزع، أي اضطراب، أي تذبذب، أي عدم القدرة على تمييز الأمور. عندها كل فرد كما نتخيله نحن أنه سيركن للنهاية. عليه الصلاة والسلام في هذه اللحظات يحثنا أن نعمل، أن يبقى لدينا الأمل، أن نفعل ما أمرنا به. قال إن كان في يد أحدكم فسيلة، تلك النبتة الصغيرة التي تتطلب سنوات وأمد لتكبر، قال لا ينظر إلى الأمد، لا ينظر إلى المستقبل، لا ينظر ماذا سأفعل بالفسيلة وما عساها ستفعل في في, في, في, في لحظات العسر وقد قامت الساعة، لكن أنا المسلم، أنا الذي تعلمت أن أكون إيجابيا إلى آخر الرمق، لا أيأس، بل سأزرع تلك الفسيلة، بل ويستحضرني في هذا الموقف حكاية لكسرى عظيم الفرس، هذا قبل الإسلام، هذا بجبروته خرج يوما يتنزه ويتفقد مناطقه ونفوذه، فرأى شيخا يزرع فسيلة،
فنظر إليه وقال: أتطمع أن تأكل منها؟ معناه ما هذا الطمع؟ أنت شيخ، أنت على أبواب موت، أنت ليس لديك في هذه الدنيا إلا ربما لحظات أو ساعات أو أيام، وتزرع هذا، ما هذا الطمع؟ لكن الشيخ الحكيم الذي لديه عقل، الذي لديه فتنة، الذي لديه قلب يقظ نشط، قال بما معنى كلامه، قال: زرعوا فأكلنا ونزرع فيأكلون. قال: إن الأوائل قد زرعوا لنا. فهل كان في ظن الأوائل أنهم يزرعوا لأنفسهم فقط؟ بل كانوا يزرعون للكل، ونحن كذلك اليوم على هذا الدأب سنزرع حتى يكون الإخضرار غدا. بل نضرب مثلا لذلك أكثر، عليه الصلاة والسلام وهو محاصر في المدينة في واقعة الأحزاب، المدينة منحاصرة من كل مكان، قريش تأدي بفلذات أكبادها هي والقبائل تزحف نحو المدينة، وعليه الصلاة والسلام يحفر الخندق، وما أصعب ما وجد في هذه الخندق من حجارة صلبة، فكان قد يكون قد دب اليأس في قلوب بعض المؤمنين. ماذا؟ محاصرون من كل جانب؟ لا، وما ضد من؟ ضد قريش والقبائل بأجمعها، ونحن بقعة صغيرة في هذه الأرض، إننا هالكون لا محالة. ولكن في هذه الساعة العسرة هذه عليه الصلاة والسلام يضرب بمعواله الحجر الصوان ويقول: الله أكبر، فيكبر الصحابة وتكبر المدينة وتكبر الأرض ومن عليها. فتحت الشام، ثم الله أكبر، فتحت اليمن، ثم الله أكبر، فتحت فارس، وكأنه يرى القباب البيض في فارس، ويرى مدن اليمن، ويرى الشام. انظر في ساعة العسر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الموت بيننا وبينها قاب قوسين أو أدنى، وأنت تبشرنا. نعم، لأنه صادق المصدوق، وهو يبشر حتى يرفع الهمم ويقول: لا تخاذل مع الإيمان. من ربك؟ الله حي لا يموت، فأبشر يا عبد الله، أبشر وإياك اليأس. يكفينا يأس، يكفينا هذا القنوط الذي دب فينا، وهذا الهوان، وهذه الاستكانة للموت ونحن أحياء. أما آن لنا أن نعود إلى ديننا؟ أما آن لنا أن نعود إلى رشدنا؟ أما آن لنا أن نعود إلى حياتنا الحقيقية مع ربنا ورسولنا صلى الله عليه وسلم وديننا، فنكون أحياء فعلا؟ أما كان لنا أن نرفع هذه الهمم ونعلقها بالله؟ انظر الفئة القليلة، ما الذي يجعلها تتغلب على الفئة الكثيرة؟ ألم يكن ذلك بإذن الله؟ لو لم يكونوا متعلقين بالله، ولو لم يكونوا واثقين بالله، ولو لم يكونوا متوكلين على الله، لما كان النصر. فأبشروا ما دمتم على هذه الحالة وتثقون في الله وتتوكلون عليه وتؤمنون به، وأنتم على هذه الصراط المستقيم، وتأمرون بما أمر الله، وتتناهون عن المنكرات، فأبشروا بنصر قريب بإذن الله. فأبشروا، ورب بشرنا جميعا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه غفور رحيم. أستغفر الله. الحمد لله، الحمد لله ربا وإلها وخالق، الحمد لله على كل هذه النعم، الحمد لله على العفو والمعافاة، الحمد لله على ما نحن عليه من إيمان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، آمين. عباد الله، الإيجابية أو التفاؤل هو دربة يتدرب عليها المؤمن، ليس حالة تنزل هكذا دون سابق أو دون تدريب أو دون دربة، بل الإنسان يعلم نفسه ويهذبها ويصبر على الأذى ويتعلم كيف يتفاعل مع واقعه، كيف يكون نشط، كيف يكون فاعلا، كيف يرتقي بمجتمعه، كيف يرتقي بذاته بأهله، وأن يكون إيجابيا فعلا. هذا سيدنا عيسى عليه السلام كان مع الحواريين ينتقلون من مكان إلى مكان، وكان هو مسيحا يسيح في كل الأمكنة ويدعو إلى الله ويوحده، فما يصل إلى القرية إلا ويجد المعاملة السيئة ويجد هذا الطرد والنبذ وعدم قبول هذه الدعوة، فكان أصحابه يتأففون ويرفضون ذلك، ولكن كان يستبشر خيرا ويقول أن كل يعطي مما عنده، اليأس يعطي يأسا والإيجابي يعطي إيجابا، فكن إيجابيا. بل في إحدى المرات، وقد مر حتى تشوفوا إن هي ليس اصطناعا بل هو خلق يترسخ عند المسلم وعند المؤمن، فما بالك بالرسل. هذا سيدنا عيسى عليه السلام يمر على جيفة، على جيفة، فيقول أصحابه: ما أنتنا هذه الجيفة، نظروا إلى هذه الرائحة، اشتموا الرائحة ونظروا إلى هذه البقايا ونظروا إلى الأسوأ ما فيها، ولكن أين نظر هو؟ انظروا ماذا قال. قال: ما أبيض أسنانها. ممكن تعرفوا أنتم الجثة إذا تموت وتتحل لك الجلد يبقى العظم، العظم من جراء العوامل الطبيعية تتنحى أكل أوساخ وتتنحك الفضلات على الأسنان، فتبقى الأسنان بيضاء جميلة. فانظروا أين نظر إلى الشيء الجميل، قال: ما أبيض أسنان، حتى يعلم نفسه ألا يقول إلا الطيب، ألا يقول إلا الإيجاب، أن يكون متفائلا، أن ينظر إلى الأشياء، أو كما يقال أن ينظر إلى نصف الكأس المملوء ليس إلى النصف الفارغ. فنحن بهذا الفراغ يجب أن ننظر إلى النقاط الإيجابية، لا يجب أن نقول هلك الناس ولا هلك هؤلاء ولا هذا البلد هلك ولا هؤلاء فسد ولا لا، خلي عندك أمل وخلي عندك ثقة في الله أنه سيصطلح الأمور. تنظر إلى نفسي، هل أنا ولدت مسلم وكنت على هذه الأخلاق منذ أن ولدت، أم أني كانت عندي عثرات وكانت عندي نقائص وبعد من الله علي فتحسنت ورحمة لحقتني من رب الرحمات فأصبحت هذه الحالة، بل وأطمع أن أكون أحسن من ذلك. بماذا؟ بهذا الإيمان، بهذا الذي رسخ في قلبي، فإن صلح هذا القلب صلح اللسان وصلحت كامل الجوارح وصلح الإنسان. فابدأوا بالإصلاح بالنفس ولا تدعو غيرك وأنت فيك نقيصة. أحد العلماء قالوا له: لماذا نراك مقلا في العظة؟ وعليه تقلل العظة نتاعك، مش تعظ في الناس برشا. قال: رأيت عيوب نفسي فبادرت بإصلاحها قبل أن أصلح غيري. خنصلح نفسي، ما تقولش، ما تكونش يائس تقول: آه ما دام نفسي فيها العيوب ما لخلي ما ننصحش غيري لا، ديننا لا يرضى هذا، ديننا يحبك تصلح نفسك وتصلح غيرك، هذا الدور نتاعك. النتيجة خلاها على ربي، لا تقول أني دعاتها للصلاة، دعاتها على ما باشا يخليه وتزين ندعي ليه، لا يا أخي في الله، هذا أخوك، لا تجعله يتملص من الإيمان ويذهب إلى الشيطان، بالعكس تمسك واصبر وصابر ورابط حتى يأتي الفتح وحتى تأتي البشرى وحتى يأتي الخير، بل أعد الكرة وأعد وأعد وأعد حتى تتحصل على نتيجة. بل أذكركم بذلك القائد الذي كان في وسط المعركة ينظر كيف بدأت تظهر الهزيمة على جيشه،
فماذا؟ ذهب إلى ظل شجرة حتى معناه يتقبل هذه الهزيمة. وإذ به يرى تلك الحشرة تغالب صخرة تريد المرور فوقها، ولكن الصخرة كانت أشد منها، فكانت في كل مرة تسقط. ولكن هل يأست؟ هل استكانت؟ هل فشلت وقالت الأمر عظيم؟ لا، بفطرتها بادرت ثم استمرت، وفي الأخير استطاعت أن تتجاوز هذه الصخرة. ففهم ذلك القائد بفطنته الدرس، فقام وحاول وحاول حتى انتصر. انظروا، كان على شفا حفرة من الهزيمة، فانقلب ذلك بإذن الله نصرا عزيزا. فأبشروا بالنصر. لماذا؟ أليس معنا الله؟ فماذا بعد الله؟ لو كانت هذه المخلوقات جميعا ضدنا، ويكفي أن يكون الله معنا، هذا كاف وواف، الله معك. فكن متفائلا وأبشر بالخير بإذن الله، وربي حقق الغايات في الخير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم ارزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم تب علينا واغفر لنا ذنوبنا واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم يا رب أعنا على شكرك وذكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع، وعين لا تدمع، وعمل غير متقبل ولا نافع. اللهم اجعلنا من الذين يتبعون دينك ويعملون بقرآنك ويستنون بسنة نبيك عليه الصلاة والسلام، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم وانصر عبادك المستضعفين في كل الأرض وفلسطين. اللهم افتح لهم فتحا مبينا. اللهم آويهم. اللهم احفظهم. اللهم سدد رميهم. اللهم انصرهم. اللهم بشر هذه الأمة بما فيه الخير. اللهم يا ربي ولا تجعل للكافرين على المسلمين سلطانا. يا ربي بشرنا بصلاة في القدس. يا ربي بشرنا بصلاة الفتح في القدس. يا ربي أمنا في أوطاننا. ربنا وأنزل سترك على هذا البلد وعلى سائر البلاد المسلمين. اللهم محفظ أرواح المسلمين واحقن دماء المسلمين. اللهم وردنا إليك ردا جميلا ولطيفا يا أرحم الراحمين. اللهم تب علينا واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وارحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم يا رب اجعلنا في حصنك الحصين وفي دينك المتين، وثبتنا على الصراط المستقيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل على محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلاة وأزكى سلام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم خاشعين.

استووا واستقيموا يرحمنا ويرحمكم الله. استووا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير

إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات

بين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: قبل الله صلاة الجميع. مستمعينا الكرام، نقلنا إلى حضراتكم صلاة الجمعة من الجامع الكبير الحفناوي بجندوبة بإمامة الشيخ الهادي سقا.
2: تقبل الله صلاة الجميع الثانية ظهرا على موجات إذاعة الكف.
3: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكف.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. أوفدت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوبة والمعهد الوطني للزراعة الكبرى والديوان الوطني للحبوب اليوم لجنة خاصة لمعاينة مدى جاهزية الحبوب للحصاد والنظر بشكل خاص في منتجات الشعير والفول وصولاً إلى إصدار قرار يأذن بفتح مراكز التجميع. وأفاد أحد أعضاء اللجنة بأن مادتي الشعير والفول جاهزتين للحصاد، مما يستوجب فتح مراكز التجميع حتى يتسنى للمنتجين تسويقها مباشرة، وتوقع أن يستكمل القمح بصنفيه الصلب واللين نضجه خلال 10 أيام الأولى من شهر جوان. انطلقت صباح اليوم الرحلات الإضافية للشركة الجهوية للنقل بجندوبة على مختلف الخطوط البعيدة والقريبة لتأمين تنقل المواطنين بعد انتهاء عطلة عيد الإضحى. شرعت جمعية حماية الطبيعة والبيئة والتنمية المستدامة بنفزة بداية من اليوم في القيام بحملات نظافة لشواطئ الجهة تتواصل على مدى 3 أيام، وذلك بالشراكة مع الإدارات المحلية وعدد من مكونات المجتمع المدني في إطار الاستعداد لموسم الاصطياف وجهود إدراج بلدية نفزة كبلدية سياحية. أكدت تونس اليوم بمناسبة إحياء اليوم الدولي لحفظ السلام اعتزازها بإسهاماتها التاريخية المتواصلة في دعم عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة منذ الاستقلال، مجددة التزامها بمواصلة الانخراط الفاعل في الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز السلم والأمن والاستقرار في العالم. استشهد 3 مواطنين فلسطينيين اليوم إثر قصف طائرات الاحتلال الصهيوني مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. قال نائب الرئيس الأمريكي أن واشنطن لم تتوصل بعد إلى اتفاق مع إيران، لكنه أشار إلى أن الطرفين على وشك تحقيق ذلك. نهاية الموجز، شكرا على متابعته. الآن خير الشر واستشارات.

مساء الخير، مرحبا، اهلا وسهلا بكم الناس الكل. اذا موعد جديد في الاستشارات القانونيه كالعاده، موعد نهار الجمعه اللي يبدا معكم نتوع على بركه الله تعالى. نتواصلوا معكم ان شاء الله حتى الثلاثاء كالعاده، تسمعونا وتابعونا مباشره على موجات راديو الكيف في لقائنا لليوم، واللي ان شاء الله باش يامنوا معايا اليوم الاستاذ حسام السلطاني مباشره من جندوبه، ينضم لنا بعد شويه بالتليفون باش يجاوب على استفساراتكم واستشاراتكم القانونيه اللي نستقبلهم على 78 227 160 77 227 160. هذا هو رقم التليفون اللي تكلمون عليه. مرحبا بكم الناس الكل، كما تعرفوا وتعودتوا اكيد بالبرنامج ناخذ دفعه من استشاراتكم الهاتفيه، ومن بعد بقيه التوقيت نخصوه ان شاء الله مع الاستاذ باش يجاوبكم على كل استفساراتكم اللي باش نستقبلوها اليوم. مرحبا بكم الناس الكل في المتابعه والاستماع. نمشي معنا غمه وبعد نرجع اكيد نستقبل الاستاذ حسام السلطاني ونستقبل ايضا تليفوناتكم.

0: قريب من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn.
1: مرحبا من جديد، اهلا وسهلا بكم الناس الكل. ننطلق معاكم اذا في لقاءنا مستمعينا الكرام. نستقبل معايا الاستاذ حسام السلطاني مباشره من جندوبه، يلتحق بنا باش يامن معنا اليوم هذا الموعد من الاستشارات القانونيه. عسلامة ومرحبا بك استاذ.
2: السلامة مدام خيرة، مرحبا بيك ومرحبا بجميع المستمعين، إن شاء الله عيدكم مبروك ونعد لكم الصحة والعافية وكل عام وانتم بخير.
1: سنين دايما أستاذ، إن شاء الله كل عام وانت حي بخير. مرحبا بيك معنا إذا في هذا الموعد من الاستشارات القانونية. خليني نعاود نذكر مرة أخرى برقم التليفون 78 227 160. نمشي مع أول من الأولى للمكالمات الهاتفية اللي توصلنا. ألو مرحبا. ألو عسلامة. مرحبا، شكون معنا؟ يظهر لي مش في الاستماع، ما نعرفش. على كل حال على كل حال مرحبا بكم معنا. كي تكلمونا تبقوا في الاستماع بطبيعة الحال، لانه اكيد مباشره ناخذ مكالمتكم على الخط مباشره في انتظار انه توصلنا تليفونات. فما تليفون. الو مرحبا. الو الو عسلامه. مرحبا، شكون معنا؟ وتسكروا لي راديو بربي كي تكلمونا، زيدا ما تقعدوش بحذاني الراديو خاطر تنجموش تسمعونا. راهو معناتها كي تكلمونا فقط تكلمونا بالتليفون، وبعد حلوا راديو واسمعوا فيما بعد الاستاذ شنو باش يجاوبكم. ناخذ مكالمه اخرى. الو مرحبا.
3: الو عسلامه.
1: عسلامه، شكون معنا؟
3: مونجي سالمي من ال...
1: مرحبا بك سي مونجي، تفضل.
3: انا ارض بابا الله يرحمه في جبال الديف. أتينا على معناها باش يحرسها كل شيء، تابعتنا عندنا لاحج. لا إله الله محمد رسول الله، ربحنا وقدموا في المحكمة من باجي وتعدى محكمة التعقيب في تونس وربحناها من محكمة التعقيب وعملنا لما وخرجوا بالقوة العامة. وسكن في ولي من في جبل الديس وجمعتين وقته وعنده سكون نايمات راح لبرقيبة الله يرحمه. جاء عنده سكون قال جمع جمعتين وراو باش يرجع له الدار هذا الأرض. ايوه قعد جمعتين والثلاثة بالرسمي ورجع وقتها للدار هيك.
1: ناي.
3: ومن بعد لا إلا الله محمد رسول الله قاعد هكاك متوفى بابا وتوفى مامي. قبل ما يتوفى بابا غرس الزيتون، غرس معنا الزيتون ووقت متاع الجراف خدموه الزيتون. ولا إلا الله محمد رسول الله متاع الزيتون هكاك بينا باسم بابا وباسم عمي كتبوها معنا، وقاعدين يشتغلوا فيها الأرض والزيتون والكل الرجل هذا.
1: خلي الأستاذ يسألك سيمونجي، تفضل أستاذ.
3: نعم.
2: الأرض هذه مسجلة في دفتر خانة ولا لا؟
3: لا ماشي مسجلة.
2: ماهيش مسجلة، ما زالت ماهيش مسجلة، ما عملوش فيها مسح ولا حاجة في الوقت هذا كل.
3: والله عملوا فيها مسح ووقت نحن نعاد عليها الأرض شوي. بابا يسكن في كابا نيجر وهي في جبل الديس، تعرف
2: في جبل الديس.
3: بعد عليه وقت اللي جاء المسح ما فقناش بيه.
2: باش ما تكونش سجلها المسح؟
3: والله ما نعرف، ما سناش لي. ما مات بابا ومات عمامي قعدوا الاولاد، قعدنا نحن اولاد عمي هكيل قعدنا حايرين.
2: فهمتك. اي توا تسالوا شنو باش تعملوا؟ زي اللي رجع يشتغل في الارض وغرس الزيتون
3: اي غريب الزيتون، وعندي اولاد عمي ثاني متحوزين ثاني بها الارض. وكيف كيف زادوا غرس الزيتون ويستعملوا فيها ثاني الزيتون، وهي الارض ثاني نحن.
2: هي الارض، الارض نتاع جدكم ورثها الوالد نتاعك ومع الوالد.
3: يعطيك الصحة استاذ.
2: واضح واضح واضح واضح
3: واضح
2: باه
3: باه.
1: واضح استاذ، واضح استاذ. تابعنا سيمونجي تو ان شاء الله الاستاذ يجاوبك على استشارتك اكيد مع بقيه الاستشارات القانونيه اللي ما زلت مش نستقبلها معنا في لقانا لليوم. مرحبا اكيد بالجميع في التواصل معنا وفي طرح استشاراتكم واستفساراتكم القانونيه. الرقم 78 227 160. الو مرحبا. الو
4: الو
1: عسلامه، شكون معنا؟
4: جلول صغير مبروي.
1: مرحبا بك جلول، تفضل. يا جلول.
4: نعم.
1: سكرك راديو ولا ابعد من بحذا الراديو بربي.
5: سكرك راديو ولا ابعد من بحذا.
4: باهي
1: باهي باهي تفضل.
4: بربي مدام نحب نسال كيفاش باش ناخذ بيتي من اخوتي ما في بالك بها شاكي وعامل ما صح لي شيء في الشكايات كل ما صح لي حتى شيء. هما كل خذوا بياتهم ما حبوش يعطوني بيت.
2: من شنية سي جلول باش تاخذ بيت؟
4: ورثه نتاع الشيء.
2: شنية فيها الورد؟
4: نعم
1: أرض. شنو فيه الورثة؟ أرض دار شنو؟
4: زيتون ورد ودار.
2: زيتون ورد ودار ها؟
4: إي
2: معناتها تبيع في القسمة؟
4: نعم الناس كي تبيع من قبل هما صح واللي هما خذوا بياتهم أنا ما صحتش اللي خذيت بيت.
2: إي عملت قضية قسمة ولا لا؟
4: لا ما عملتش قضية قسمة ما عملتش.
2: باهي الأرض قسمة ولا لا؟
4: عملت حتى قضية استعجالية و ومعنا المحامي قال لنا الرئيس في كونجي التو في كونجي اربع شهور وهو في كونجي التو.
2: كاني تفكرتك كلمتني مره على قضيه الاستعجاليه هذيك. اي وشني جاوبتك انا وقت؟
4: والله ما نعرف يا استاذ مشني عارف معناها خسرت فلوس وخسرت واحد ما صورت حتى شيء معناها.
2: باهي عملت قضيه استعجاليه على اساس باش تعمل عدلي على الوجه
4: باش نحي الزيتون وقتها في تنحيه الزيتون
2: نحي الزيتون فهمت.
4: في بيتي 50 زيتونة فهمت استاذ؟
2: فهمت.
4: اي قول لي كيف شنو نعمل كسروني محامين واحد وقعدت معنا كيك وعدوا المنفذين والدنيا كلها عملتها راه.
2: واضح واضح واضح. باهي الورث نتاعكم تعرفوه معناها بالضبط شنو عندكم شنو ما عندكمش.
4: اي ومسجلة في دفتر خانة مسجلة حتى.
2: مسجلة في دفتر خانة اي باهي برشا باهي. كيفاش عندك من خوه سي زلول؟
4: عندي العزوز جاي ب 14 ماتوا ثلاثة سبق و 11.
2: الله يرحمه.
4: تعيش
2: وتعيش. كلهم ما حبوش يعطوك بيتك ولا فما شكون كيفك؟
4: لا لا كلهم خذوا بياتهم وانا ما تونيش فهمت تو.
2: لا كان انت ما خذيتش.
4: اي كان انا ما خذيتش.
2: باهي وقلت لي ما عملتوش قضيه في القسم قبل.
4: ما عملناش لا ما عملناش.
2: باهي سي جلول باهي باهي نجاوبوك ان شاء الله كيف حلي ربحك من القضايا.
4: عطيني حل بيه. خليني نعمله استاذ وبارك الله فيك.
1: تبعنا جلول ان شاء الله الاستاذ يجاوبك. مواصلين مع مكالماتكم استشاراتكم القانونيه في هذا الموعد من الاستشارات بالنسبه لليوم. مرحبا بالجميع في التواصل معنا. نمشي مع تليفون. الو مرحبا.
5: الو مرحبا
1: على السلامه. شكون معنا؟
5: معك رضا البوزيدي من بوسالم.
1: مرحبا بك تفضل رضا.
5: بك يا ربي عشقتي انا عندي دار الوالد الله يرحمه.
1: اي
5: كانت تعيش فيها اختي بعد ما توفت اختي عندي اخوتي حرموا عليا باش ندخل لها. جيت انا قدمت قضيه من تمكيني المفتاح. المفتاح باش نقعد ندخل للدار. زيد على هذا باش لي بها هزوه ما عليناش في الشيء هذا. تعينت لي جلسه في المحكمه تاع بوسالم. المحكمة نتاع أبو سلم آخر ما نتخلت عليها المحكمة الابتدائية في جندوب. مشيت اليوم روحي أنا شنو اللي يعني صار لي في المشكلة نتاعي. لقاهم زاد تخلوا عليها المحكمة الاختصاص وأنا طالب مفتاح مانيش طالب حاجة أخرى.
2: عملت قضية استعجالية سي رضا في تمكينك من المفتاح؟
5: أنا عملت قضية مشيت عملت عريض للسيد وكيل الجمهورية معناها وبحثت فيها في المركز وتعينت.
2: شكاية يعني مش قضية شكاية عملت.
5: شكاية عملت وعينوني جلسة. جلسة هذه تعينت في 2025 نهار 7 جانفي. صار في إحالة نتاع المحكمة المحكمة الابتدائية في جندوب. وأنا نخدم في نابل. هبطت اليوم مشيت نشوف معناها فهمتني. لقيت الكاتب عطاني كوردوني قال لي معناها راهي المحكمة تخلت عليها. معليش تخلت عليها. قال لي المحكمة في الاختصاص هذا شنو الشيء اللي قالوه.
2: المحكمة الابتدائية تخلت عليها؟
5: المحكمة الابتدائية تتخلت عليها اي نعم.
2: ما هو يقول لك اليوم تخلت عليها مش هكاك يا رو تخلت عليها وكهو.
5: والله
2: تخلت عليها لعدم الاختصاص سا ديبون انا يقول لك
5: عطاني العدد وقال لي كل مرة طول الفيديو الحق قال لي رزت تتخلت عليها المحكمة وقال لي سيد طول كل مرة تنقول لك علاش. فهمتني؟
2: باه وسؤال سيري ذا
5: السؤال هذا الوحيد فيني نحب نعرف انا ليش خليت المحكمه الشيء هذا. هل ترى مش من حقي باش ناخذ مفتاح وزيدوا هو
2: من حقك باش تاخذ مفتاح. خلينا نسالك برك شويه اسئله
1: تفضل
2: تفضل الدار باه هي الدار ولا اخواتك يمشوا لها؟
5: الدار مسكره وعندهم مفتاح. ما انا قلت لك نعيش في نابل كل مره تمشي تدور عليها الدار.
6: هي مسكرة هي خو ما فهمش كون اخواتك يعيش فيها بعد اختك؟
5: لا لا حتى واحد ما يعيش فيها.
6: بقيت مسكرة هكاك.
5: بقيت مسكرة فهمتني؟
6: باه وتحب مفتاح.
5: انا مفتاح خاطر انا نعيش في نابل كل مرة نجي لهنا ما عنديش وين نبات.
6: فهمتك فهمتك
5: نجي نحب نطلع على دارنا فهمتني؟ انا عندي 100 متر وشريها من عند خويا مدخل بتاع الدار. تصور انت مسكر عليا الباب باش ما ندخلش غاديك وما عنديش الحق باش نبني مراكك.
6: 100 متر وشريها تحت الدار تحت دربوك؟
5: من عند خويا شريها كان باش يبيع. مشيت انا شريت عندها 31 سنة ولا حكاية هذه.
6: اي تحت دربوك شريت.
5: اي تبع دار بابا، هو بابا كتبها له كان باش يعمل فيها حانوت.
6: وغز يعني توا حتى كي ما يعطيكش المفتاح ما تنجمش زاد تدخل ال 100 متر اللي شريت.
5: اللي
6: هما ملكك.
5: ما نجمش نعمل حتى شيء اللي هي ملك.
6: وغز باه. مسجل ال 100 متر والدار هذه مسجلين في دفتر خانه؟
5: مانيش مسجل. اني انا قلت خليتها تو عندها 31 سنه حتى قلت باش اخوها انسان براني اخوها انا وتبقى هذيك ملك بابا.
6: اي هي الارض معناتها هي العقار مسجل ولا ماهوش مسجل؟ مش
5: العقار
6: الكونترا نتاعك العقار مسجل ولا لا؟
5: العقار مسجل.
6: واضح
1: باهي استاذ. واضح استاذ
6: واضح
1: باهي. تبعنا رضاته وان شاء الله تسمع الاجابه. خليك في الاستماع تو من بعد شويه ان شاء الله في الجزء بطبيعه الحال المخصص باش يجاوبكم الاستاذ وتسمعوا ان شاء الله الاجابه. نواصل فما مكالمه معنا. الو مرحبا.
7: الو عشقتي مرحبا بك.
1: مرحبا شكون معنا؟
7: احمد سالم من سليانة.
1: مرحبا بك سي احمد تفضلي.
7: بالله عندي تساؤل للاستاذ ان شاء الله.
1: نسمع فيك تفضل.
7: شكرا عشقتي عايشه.
1: مرحبا.
7: بالله انا استاذ عندي قطعه ارض مشموله بالمسح الاجباري. وكيف تم ضبط المساحه؟ اتضح ان المساحه اللي ضبطها ديوان قياس الاراضي اقل برشا من المساحه الفعليه الموجوده في القطعه. عملت انا مطلب من رئيس المحكمه العقاريه في اصلاح الغلط. المحكمة جاوبت لي وحيث لا يعتبر الخطأ المراد إصلاحه من قبل الغلطات المادية التي يمكن إصلاحها وذلك لتعلقها بأصل الوضعية الاستحقاقية وحقوق الغير ورفض مطلب الإصلاح. هل من حل؟
6: باهي سي أحمد هي حكمت سي قضية متاع المسح
7: حكم
6: بعد مصدر الحكم عملت مطلب الإصلاح
7: صحيح
6: هكا ولا لا؟
7: صحيح.
6: وقتاش دار الحكم؟
7: لا عنده مدة الحكم الأولي تسجيل وإلا متاع الغلط؟
6: لا متاع تسجيل وقت يصدر حكم المسح لك وقت يصدر؟
7: ب 2007.
6: يعني حتى جاء التعقيب. عملت تعقيب ولا لا؟
7: لا ما عملتش.
6: فهمتك. باهي بموجب شنية تملك؟
7: نعم
6: بموجب عقد ولا موجب الإرث؟
7: لا إرث.
6: وتم الورث معاك
7: وتسجلهم
6: مناباتهم صحيحة؟
7: صحيح ثم الورثة. لا مازلنا ما حدش المنابات، ما احنا عملنا ورثة الكل وحتى المطلب عملته باسمي في حقي وحق بقية الورثة.
6: فهمتك يعني كلكم عطيتهم بالناقص.
7: صحيح.
6: هو بتسأل ما الحل؟
7: طيب بالضبط. ايوه
6: نجاوبوك ان شاء الله. نجاوبوك
7: يا رحم والدي. شكرا
1: بي. شكرا ليك سي احمد. كيف خليك معنا في الاستماع. مواصلين معكم في لقانا. توقيتنا تو من 9:23 دقيقه. مازال باش ناخذوا استشاراتكم القانونيه. الو مساء الخير.
8: الو السلام.
1: عسلامه. مرحبا شكون معنا؟
8: معك فيصل بالكيف.
1: مرحبا بك فيصل.
8: عايش
1: تفضل يا فيصل. أيه؟
8: بالله عندي نحب نسأل الأستاذ. عندي امرأة شكت بيا وديجا طلبت المرة اللي فاتت وعملنا لا قرار حماية ولا يعني مشي معاها يعني وهربتني على الدار وعملنا لا شهر حبس كيف باطل طيحته ولا شهر عدم سماح الدعوة. عاود لا بشهر أخر الإدارة لازم طلع عليها تو عبد المنافذ من محل الزوجية ولا لا؟
6: باهي هي وين مرتك؟ في دار عائلتها.
8: نعم اي مشي معاها
6: جات دار بوه.
8: اي مشي معاها وقاعد نعطي نفق لها في النفقه يعني نعطي فيها في النفقه اللي سايبت لي المحكمه. وعاودت لي عاودت استلفتها يعني الحكم مش عاجبها هي قالت لا شوي.
6: فهمتك. اي عندكم صغار؟
8: عندنا واحد عمره 21 واحد 18 واحد 17.
6: هاي من كبار صغار بكر باهي.
8: ورسم خي وذي مشي معاه، يعني عندي عميل مشي معاه وهي قاعدة تحكم علي غيّة، يجيب تحكم علي مثل جلسة تعطيهم الرخ تعطيهم بالغار.
9: هي تحكم عليك عبارة هي تشكي بيك على أساس شنية سي فايز؟
8: عامل لي عنف واحد ولا مشي معاه، عندي عميل مشي معاه، هي تو قاعدة تمشي تشكي وحدها حتى انها البرا نسكن البرا في الريف. وعطيتها رقم غلط ما يبعثوش لي، يعني لا شدا لا يكلموني.
9: فهمتك اي، اما كي تعطي رزق خدام انت مع الدار.
8: نمشي لها يعطيك ساعة، ما عملت كيف طلعت عدم سماح الدعوة، سمعت فيه مش تطلع لها عدل شهاد للدار، يعني محل زوجية ما قلت لها المرة اللي فاتت. عودت لها بشهر آخر حبس مشيت اعترضت فيه.
9: فهمتك. تحب تعرف شنو هي تنجم تعمل؟
8: نعم؟
9: تحب تعرف شنو هي تنجم تعمل؟
8: يعطيك الساحة الأستاذ أخوي.
9: أنت فهمني بركة شنو طالب بالضبط؟ طالب مرتك ترجع معاه ولا طالب ترجع حل المشكلة هذه؟
8: الدراري طلع عليه عز المنافذ، يعني حتى عامل لي الشهر ما يعطلنيش ولا لا؟
9: أي فهمتك فهمتك فهمتك.
8: والأستاذ أخوي عامل لي سايب تعليم المحكمة 300 قاعدة طالبة زيادة هي.
9: عملت طالبة زيادة في النفق.
8: في الاستئناف.
9: أي عاملة استئناف على النفق.
8: أي.
1: باهي تابعنا سي فايزل تو ان شاء الله الاستاذ يجاوبك بطبيعه الحال على استشارتك، واضحه استاذ واضحه المعطيات، هو يظهر لي كان كلمنا سابقا في نفس الاستشاره،
9: حاولنا نحن نصلح شويه لكن جابوه المره جابوه بالقانون.
1: باهي واضح استاذ، نمشي مع مكالمه اخرى. الو مرحبا.
10: الو عسلامة، مرحبا بكم وعليكم مبروك.
1: كل عام وانت بخير، بارك الله فيك. شكون معنا؟
10: يحييك، معك سامي من نفزة.
1: سامي من نفزة هكا؟
10: أييك.
1: مرحبا بك، تفضل.
10: ربي تنسهل على قضية، فهمتني المرأة فهمتني شدت سرقت لي الباقرات هي وهم فكوهم لي وعمل طلاق إنشاء. عامل قضية مدنية من سبتمبر لتويكا ما رشعوهاش ليا. سرقت لي تبش والكليكا فهمتني وامها فهمتني قلت لها طلقي ويمشي. القضيه مشهوره في باش هي تاويكا فهمتني. انا محامي وانا عامله محاميه وانا محامي فهمتني. ترجع عرفت ما حبيتش ترجع معناها هي عامله طلاق الانشاء وكذا والكليكا وانا دفعت المستندات بتاعي والاثباتات. هي عامله قضيه بالكهرباء فهمتني ما عنديش مقرن عندها. عندها وانا عندي مستندات الاثباتات وعطيناها كلها للمحامي.
1: باهي خلي الاستاذ يستوضح من عندك بعض المعطيات، تفضل استاذ.
9: اللي فهمت انه فما حاجتين، الحاجه الاولى اني مرتك عامله قضيه في الطلاق انشا، والحاجه الثانيه انها فكت لك دبش هكا.
10: هزت لي دبش، هي هزت لي دبش وهزت لي دبش امي وهزت كل شيء. انا ما غير عدل منافس. انا نتفرح فهمتي وقت شفت سكيبه وانا نخدم في سوسه فهمتي وجا نهار تحت ونهار اثنين. عامل كيما يقولوا فيها يومي فهمتني. وبعد سمعت كيف هكاك جيت بعد اربع ايام لقيتها جابت البش وبدلت لي المفاتح وفكت لي المفاتح وعندها دارها هي في معامله هذيك موظفه في البلديه فهمتني في وش.
1: انقطعت المكالمة على كل حال.
9: نحاولوا
1: حسب يعني اللي قدموا أستاذ.
9: هو حاكين كي هو هي عاملة قضية خلاف أنشا وحكاية تبش هذه اللي هزلته من غير هذا المنافق.
1: واضح به أستاذ. إن شاء الله. وحسب ما تم تجميعه هكا شوية معطيات من عنده. باهي واضح أستاذ. فما مكالمة أخرى معنا. ألو مرحبا. ألو عسلامة.
11: كل عام انت بخير انت الاستاذ.
1: يعيشك ان شاء الله كل عام وانت حي بخير. يعيشك. شكون معانا؟
11: هاك الحاج رشيد من وشتات غرجيمة.
1: مرحبا بك سي رشيد.
11: انا حاب نسال الاستاذ المهم الحالات اللي طابت فيها من السياره الاخر شيبرا.
1: كيفاش سي رشيد؟
11: ما هي الحالات اللي طابت فيها من السياره رشرشي.
1: شنو الحالات اللي الكرهبة تكون فيها من رشرشي؟ اي مفتش طيب عنها؟
11: اي
9: سياره رشرشي.
1: اي
9: هاك باه حتى تعرف معناها وقتاش الكهرباء تنجم تكون مطلوبه فهمتني.
11: ايه
9: عندك حاله معينه تحب تسال عليها ولا هكاك في العموم معناها؟
11: اي فما معناها اوقاع حادث داخل البلاد.
1: كيفاش سي رشيد؟
11: اوقاع حادث داخل في وسط البلاد معناها.
1: اي
11: يقع انكيت كي يقع حادث ولا لا؟
6: وقع حادث اي؟
11: يقع الانكيت
6: اي؟
11: يقع الانكيت اختفى لك الانكيت هذاك معناها بعد جابوا نمر السيارة قالوا هذه هي اللي شاكين فيها اللي هي ضربتنا
6: اي؟
11: وانا حادش يبك الانكيت اللي عملوه في نهار الحادث
6: يعني اللي بلغوا على كي بلغوا على الحادث
11: اي في الوقت اللي وجد الحادث هذاك الانكيت اللي عملوها اختفت هذيك
6: ايه اختفت
11: حاجه هذيك كيفاش طلعها معناها
6: هذيك طلعها من المركز اللي بلغوا عنده في الحادث لازم يطلعها من عنده
11: اللي تمشي له يقول لك ما عنديش معناها ما عطيتش ذو
6: لا اذا كان بلغوا على المحضر يعطيك نسخه من المحضر حتى ما يعطيكش هو تعمل مطلب الوكيل الجمهوريه تطلب منه نسخه من المحضر عدد كذا وكذا يعطيك نسخه من المحضر
11: أنا عارف.
6: استاذ
11: اللي تمشي يقول لك انا ما عندي شيء وما
6: نعلم
11: شيء ورئيس
6: مركز نقل وما اعرف شنو ما عرفتش فهمتك فهمتك مش مشكله تنزيدوا نفصلوا لك في الجواب تنجاوبوا لك نجاوبوك بالتفصيل دونك الحالات اللي تعبت فيها السياره ريشيرشي حسب ما قلت وكي يصير حادث وعملنا تبليغ كيفاش ناخذوا المحضر هذاك
1: اي به خليك في الاستماع
11: عمل انكات عمل انكات عمل الكاميرا وعمل كل شيء واختفى هذاك
1: به خليك في الاستماع سير شيتا والاستاذ ان شاء الله يجيوبك باش نكمل مع اخر مكالمه معنا في الدفعه هذه من الاستشارات القانونيه لليوم انهي بها يعني استقبال تليفوناتكم وبعدها نمر مع الاستاذ ان شاء الله لتقديم الاجابه التليفون ناخذ معايا مباشره الو مرحبا الو على السلامه
12: الو
1: مرحبا بك شكون معنا
12: بسمه من السيري
1: مرحبا بك يا بسمه ابعد من بحث الراديو يا بسمه يبارك فيك تفضل بسمه
12: بسمه عندي سلفي راجع عملي توكيل
1: اي
12: ليلى محمد رسول الله عنا دار وارض ما حبش يقسم مع خوه لا الزراحه والدار متملكه ما حبش يعطي خوه قال الدار هيبه جينا بالسياسه مشيت للمركز علمت خاطر ما ياخذ توكيل قالوا لي عملي عريض لكل جمهوري
1: اي
12: هو يحب يحسد تو
6: يا مدام
1: تفضل استاذ اي خاطر ما عطيتك
6: تلفك خراج
12: اي سيفي سيفي الكبير هو متولي عليه كل شيء
6: اي شنو هو قال لكم اللي الورثه كلها نتاعو
12: اي قال الدار عندي كتارين وهي الدار لان محمد رسول الله والارض ما زالت باسم بي والدار قال عقيدها لي بابا هيبه
6: واضح عطاك بالعقد ولا حديث وبر
12: لا عنده عقد اما مش مصبوب
6: مش شنو
12: العقد مش مصبوب في المحكمة العقارية في دبدر خان عند قال عندي عقد هو
6: قال عندي عقد ما تعرفوش عنده ولا لا لا كي تم تخرج شهادة الملكية ما تلقوش هو يملك
12: لا خرجت شهادة الملكية لقى باسم الوالد نتاعه
6: بالضبط يعني الأرض تلقاها باسم
12: الوالد نتاعها باسم
6: احمد ايه ايه بس
12: عايش
6: ايه حبي تعرفي شنو تعمل
12: ايه نحب نعرف كيفاش نعمل ما نحبش المشاكل ما نحبش خاوي يوصلوا لبعضها
6: يعني تحبي حاجه من غير مشاكل وشكايات حاجه مدنيه
12: ايه من غير مشاكل ايه صلحيه وكا وما نحبش الواحد احنا
6: واضح واضح يجيبوك ان شاء الله اي
1: تبعنا مدام بسمه تو ان شاء الله الاستاذ يجيبك واضح استاذ بالنسبه للمعطيات شكرا لك تبعنا كيف نكتفي بهذا القدر من الاستشارات القانونيه لليوم خليك معنا استاذ حسام السلطاني استراحه صغيره نرجع بعدها مباشره اكيد معاك ونطلقوا في ان شاء الله في الاجابه على كل هذه الاستشارات.

0: الكاف مواصلين معاكم على موجة إذاعة الكيف. مرحبا بكم نسأل كلها من جديد استشارات قانونية. الموعد مواصل معاكم إن شاء الله حتى المثلثة. نمشي للجزء المخصص أكيد باش يجاوبكم الأستاذ حسام السلطاني اليوم على الاستشارات اللي كنا استقبلناها معنا. مرحبا من جديد أستاذ. نبدأ أستاذ مع منشي من نفسة. تفضل.
1: منشي من نفسة عندهم أرض ورثينا هي ملك الجد، فما شكون قبل استولوا عليها، خرجوهم بالقوة العامة، رجعوا استولوا مرة أخرى، غرسوا زيتون، وعنده زاد أولاد عمامه غرسوا زيتون، وإشكالية كبيرة الحاصة في العقار هذا. سألته مسجلة ولا لا، قال لي المسح جاء أما ما يعرفش شنية صار فيه. دونك أول حاجة باش جابوها في المنجي أنه يشوف المقال بتاع المسح هذا، يتصل بالمحكمة العقارية، يعطيهم بالضبط الأرض وين جيت، يعطوهم عدد القضية ويشوفوا الحكم شنية صار فيها وباسم شكون تسجلت. إذا كانت سجلت باسم جده حاجة باهية برشا، يزيد يمشي يشوف الدفتر خانة اسكو فما تسجيلات جد ولا لا. إذا كان معناتها الأرض مسجلة باسم جده، يصبوا حجاج الوفاة اللي موجودة ويلتي في كل واحد منهم معناتها خذا شهادة الملكية متاعه، وقتها يخاسم ويعمل القضايا متاعه ويعمل ديريكت ضد اللي مستولين، يعمل يعني قضايا في كبش غبة العقار مسجل أو شكايات جزائية أو غيره. ولكن ديما الحكاية مربوطة بأنه يشوف المسح ويشوف شنية المقال متاع المسح، حتى فما إمكانية صغيرة أنه نجم يكون تسجلت زادة للناس هذوما اللي يفكوا الأرض بالقوة وبقوة يتصرفوا فيها، خاطر حسب ما يحكي هو ما عندهم حتى فكرة، وأكيد رمتها ما حضروش في القضية وما معناتها ما قدموش مؤيدات. دونك يتفقد هو شنية صار شنية المقال متاع المسح، وعلى الأساس هذاك يتصرف الأغلب بشي يعمل قضية في كبش غب على عقار مسجل هكذا يتحصل على حكم في إخراجه مرة أخرى بالقوة العامة.
0: نعم واضح أستاذ. بالنسبة لجلول من برويس،
1: بالنسبة في جلول من برويس أخواته مخليته ما حبوش يعطوه بيته سواء من الزيتون من الأرض من الدار، عمل قضية استعجالية بشي ناحية الزيتون لتوم عنده المقال متاحة، هو حسب ما قال الأرض مسجلة في دفتر خانة حاجة باهية وتسهل له معناتها الإجراءات نتاعو. دونك في جلول ينجم يبقى يشكي ويعمل قضايا استعجالية، ولكن الحل اللي ينهي النزاع هو إنه يعمل قضية في القسمة. باش تتكلف شوية القضية في القسمة، ولكن تفرز الكل قوة منابه وكل واحد ياخذ حقه، وعلى الأساس هذا كان عرف ينجم يطالب إنه يعطوه حقه اللي تحكم له بالمحكمة.
0: يعني الحل بالنسبة لجلول هو
1: قضية في القسم،
0: قضية في القسم
1: هما على أساس قسمين بين بعضهم، كل واحد وزيتونات وكل واحد وأرض وكل واحد بارتي نتاعه يعني في الأرض، ولكن هما ما همش يعطوا فيه في يعني فما إشكالية يعني قسمة ما عادش فما رضا في القسمة اللي عاملينها بيناتهم هما.
0: واضح أستاذ.
1: يتوجهوا للمحكمة ويعمل قضية في القسمة باش هكاك يفرز له قدير والمحكمة بعد تحكم له بمنابه بالضبط.
0: واضح هذه بالنسبة للجلول. رضا من بوسالم توا.
1: رضا من بوسالم هو حسب ما يحكي اشكال للسيد الجمهورية على أساس قواته ما حبوش يمكنوا من المفتاح والمحكمة تحلت عليه. هنا باش نعطوا شوية احتمالات وتنجم تكون صارت، انه الشكاية اللي عملها هو كيفت على أساس استيلاء على مسترق قبل القتل، هذا الاستيلاء على مشترك قبل القسمة تتحال لمحكمة الناحية اللي باش تعمل اختبار يحدد قيمة العقار، خاطر فما خطية من بعد باش تتحسب إذا كان فاتت 7000 دينار تولي تتخلى عليها المحكمة الابتدائية. يعني نتصور هذا اللي صار في المنطقة تاع سيدي دام أبو سالم، هو حسب ما يحكي مشى المحكمة الابتدائية سأل قالوا له تخلت عليها زادة، هي حاجة صعيبة معناتها برشا تصير، ينجم يكون يسأل بالعدد الأولاني نتاع محكمة الناحية يعطوا فيه يعني في المقال اللي ديجا يعرفه. في كل الحالات هي بالنسبة للوضعية نتاعو كيما الوضعية اللي قبلها، وكيما باش نبقوا ديما نقولوا أنها راهي الحل متاحها اللي يجنبنا هالشكايات والمشاكل واختار الوقت هذية، ديما هو قضية في القسمة هي اللي تفصل النزاعات هذية، خاصة أنه هو الشراء معناتها 100 متر وبحذة محاذية للدار هذية. يعني هنا نصور قضية في القسمة يرتاحوا من برشا إشكاليات ويربحوا برشا وقت. بالنسبة لل 100 متر اللي شراهم، إذا كان معناتها ثم شكون يمنعوا باش انه يدخل الارض اللي شراها، مش نحكي على الدار لان هذيك ملك ورثه ماذا بهم قضيه في القسمه باش تفض. اما اذا كان فما شكون يمنعوا بالارض اللي شراها هو واللي ملكه، هنا يمشي يصب العقد نتاعو في دفتر خانه لانه هو قال لي ما صبوش، وهنا ينجم يعمل شكايات يعني جزائيه باسمه هو على خاطر ما خلوش ويتمتع بالارض نتاعو.
0: واضح.
1: في كل الحالات قضيه
0: كيف ايضا قضيه في القسمه بالنسبه لرضا من بوسيل. احمد من سليان تو استاذ.
1: باهي احمد من سليان هو صار مسح عام 2007 تحكم وكل شيء، يجوا يشوفوا يلقوا المساحة أقل من معناتها المساحة اللي ماشي في بالهم هم. عمل مطلب إصلاح خطا مادي تفضلوا حاجة عادية إنه يتخذلوا، لأنه هنا صارت اختبارات وخرج ديوان قيس لاراجي وغيره، صارت اختبارات والمساحة اللي عطوها لهم هذيك هي اللي كانت نتيجة الاختبارات. بالنسبة للحل هو الحل هو الطعن بالتعقيب اللي فاتوا الأجل هذاك حكم الضرب من 2007. يعني إذا كان يسأل شنو ينجم يعمل نقول له مبدئيا المسبح هو يطهر العقار من كل شيء، يعني المساحة اللي تحكم لهم بها هذيك هي المساحة اللي خذوها. إذا كان فما شكون اللي هي احتمال باش نعطيه ما عنديش حتى فكرة على الملف، إذا كان فما شكون عن سوء نية نقص لهم في المساحة هذاك يولي موضوع آخر وقضايا في التعويض. ولكن حسب ما حكاه هو في أحمد سالم أنا المسح ينزخ العقار يرجع اللي تحكم لهم بهم هذاك، هو ما عندوش حتى حاجة ينجم يعملها باش يزيد في المساحة هذيك.
0: ديما يظهر لي استاذ فما مشكله نتاع الاجيال انه فوتوا برشا الاجيال ونذكروا بعد سنوات
1: حكم عنده 20 سنه
0: اي
1: فات الاجيال سي هو ثم راهو الناس ما تبعش برشا القضايا نتاعها ويمشي في باله معناتها انه اللي يعطوه هذاك هو باش يتسجل لهم. ولكن لا فما مؤيدات، فما واحد يلزم يتبع ديما القضيه نتاعو، فما طعون
0: بطبيعه الحال في اجيال محاده باش تصير الطعون هذي. به نواصل مع فيصل ملكيف في علاقه بالنفقه
1: ملكيف في علاقه بمرته تشكي به ديما هو محاله برشا يكون برشا اسئله في سؤال واحد. هو عنده مشكلة أنها ديما تشكي بيه على العنف ويحكموا عليه بالحبس ومن غير ما يعرف جملة. هذه باش ينجم معناتها يفض الإشكال هذا يتصل بالمركز اللي ديما هي تشكيله ويعطيهم الرقم نتاعو ويعطيهم العنوان الصحيح نتاعو باش أي شكاية جديدة تشكيها هي المركز هذاك يقولوا يتصلوا بيه. هذه معناها طريقة من الطرق. باهي هو يقول انه عنده عامين ماهوش ماهيش تسكن معاه ويحب يشوف حل. معناتها انا اول حاجه معناتها يعترض كان عنده قضايا محكوم فيها، واذا كان يعني القضايا كل عنده فيها عدم سماع الدعوه، اذا كان هي ما عندهاش يعني قضايا تاع عنف ولا حاجه ثابته وباته في حقه هنا يولي يبعث العدل المنفذ ويطلب منها انها تلتحق بمحل الزوجيه، وكان عندها اعتراض على محل الزوجيه تقول، وهنا سينو في اخر المطاف خاطر المره اللي فاتت انت قلنا له حاول بالصلح وكل شيء، اذا كان ما فماش مجال للصلح انا ابغز الحلال يا
0: عند الله الطلاق.
1: انا يولوا ينجموا يمشوا في قضيه للطلاق للضرر اذا كان هي ما حبش ترجع لمحل الزوجيه وما عندهاش حتى سبب يعني باش انها ما تلتحقش بمحل الزوجيه.
0: هذا هو معناتها الحل.
1: هو يبدا ساعه يبدا بعد المنفذ ويطلب منها الرجوع لمحل الزوجيه ويشوف حسب الجواب نتاعها هي، وزاد يعترض على القضايا المحكوم فيها. فهمتني باش خاطر اذا كان هو محكوم ضده على اساس العنف يعني انا ما نجموش نطلبوا من امراه معنفه انها ترجع لمحل الزوجيه. اي
0: طبيعي.
1: يعني هو ينظف فهمتني وضعيته، وبعد اذا كان يبعث العدل المنفذ اذا كان حبت تلتحق محل زوجيه يحب ذات، اذا كان ما حبتش وانتهت الحلول وقتها ينجموا يلتجئوا للطلاق.
0: واضح استاذ، تقريبا في نفس السياق سامي من نفزة. نعم
1: في نفس السياق سامي من نفزة، هو على اساس مرته معناتها عامله به قضيه طلاق انشاء، وكي خرجت هزت دبش ودبش ودبش امه من غير معناتها ما تعمل العدل المنفذ. أنا باهي بالنسبة لعاملة قضية طلاق إنشاء، هو حقها باش أنا تعمل قضية طلاق إنشاء، أي إنسان حقه باش يطلق يعني برغبته الخاصة، معناها ما فيها حتى نقاش، ما هو ينجم كان يطلب التعويض نتاعو على الضرر المعنوي في المحكمة، سينوم عنده معناتها إذا كان هي مواصلة وشهادة صحيح بطلاق إنشاء أو هذا حقها والمحكمة تحكم لها، هذه ما نجمو نعملوا فيها حتى شيء.
0: واضح.
1: بالنسبة لحكاية دبش فكته، هو هو شو هو المراكة تخرج من محل الزوجية عندها الحق تهز دبشها، ولكن نتج ديما العدل المنفذ باش انه يعمل محضر ضبط عارفة ويكون هكاك كل شيء تهزه موثقة عن طريق العدل المنفذ باش ما تصيرش الاشكاليات هذه، باش نتجنبوا انه الاشكاليات هذه وانه دبش متاعها ولا مش متاحة ولا غيره. اوكي انا نصيحه لوين المستقبل لاي امراه يعني باش تغادر محل الزوجيه، ماذا بها ديما تعمل ضابط عارفه باش تتجنب الاشكاليات هذه. بالنسبه لسي سامي، هو قال عمل قضيه وقص التليفون الحقيقه ما
0: أي ما كملش لنا تفاصيل اخرى ربما،
1: ولكن حقه حقه اذا كان نازت باش ماهوش متاحه من حق صاحب البش هذاك انه يشكي ويعمل قضيه.
0: باهي نواصل. رشيد من وشتيتة يسأل على وضعية السيارة وقتاش نجم تكون محل تفتيش يعني أستاذ، تفضل.
1: هو بالنسبة هو بمحل عنده ديجا حالة خاصة هو حاب يسأل عليها، ولكن مش نجاوبه في معناتها السؤال بطريقة عامة فمش ما ينفع المستمعين به. السيارة تكون مطلوبة في حالتين، عندك في حالة تكون معناتها سبب في حادث ولا غيره، هكاك مسألة جزائية يعني تكون سبب في حادث ولا في قضية جزائية مهما كان نوعها، هذا سبب أنها تكون مطلوبة. وإلا في إطار اعتراض على بطاقة رمادية في ذي تنفيذ معناتها تاع الأحكام المدنية، نجموا مثلا ننفذوا على سيارة. مثلا إنسان تحبوا منه فلوس باش ننفذوا عليه، يبدأ عنده سيارة نجموا ننفذوا على السيارة ذيك. من الإجراءات اللي نعملوها هي الاعتراض على البطاقة الرمادية، يعني تصير كأني السيارة تولي مطلوبة، يعني كي دورية تبدأ عندها السيارة البطاقة الرمادية هذيك، حبس السيارة وتهزها للفريق. دونك هذوما الحالتين، أما فما موضوع جزائي وإلا فما موضوع مدني في التنفيذ ويكون تنفيذ على السيارة هذيك. بالنسبة للوضعية اللي سأل عليها هو اللي ظاهر ثم صار حادث مرور ويحبوا يشوفوا ما تحبوا يتحصلوا على كل تبليغ هذاك الأولاني هذاك يشوفوا المحضر ويتحصلوا على نسخة من المحضر، إذا كان المحضر في المحكمة معنى تنشيل المحكمة الابتدائية يتحصلوا على نسخة من المحضر من المحكمة الابتدائية، إذا كان المحضر مازال عند المركز وكمل معنى المحضر أنا يأخذوا إذن من عند وكيل الجمهورية في باش يتحصلوا على نسخة مطابقة الأصل من المحضر هذاك، فقط ياخذوا العدد وتاريخ نتاع المحضر وكهو ويعملوا إذن سواء كما ما أنت قلت سواء في المحكمة ولا في المركز، في الحالتين نجموا يتحصلوا على نسخة من المحضر كله.
0: واضح. باهي أستاذ. نختم مع بسمة مسرس عفوا.
1: بسمة عندها إشكالية مع سلفان ودار مستولي عليها على أساس عطاهالو معناتها الوالد نتاعو هيبة، وفما إشكاليات في الأرض زادة. هي اللي عجبني في حديثها بسمة أنها تحب على حل من غير إشكاليات ومشاكل. واللي هو ماذا بين الناس الكل ديما يلوجوا على الحلول اللي من غير إشكاليات ومشاكل، خاصة كيبدا إخوات وكل شيء. هنا الحل أنه يعرضوا عليه القسمة الرضائية. كيكا تو هو يقدم كان عنده معناتها عقود ولا حاجة، تو يقدمها كان عنده دار معناتها هيبة باسمه ولا غيره، يقدم العقود نتاعه وكل واحد يقدم واردته ويشوفوا مع بعضهم صيغة باش انهم يعملوا قسمة رضائية. إذا كان ما نجموش يعملوا قسمة رضائية نجموا حتى يعملوا قسمة قضائية، يعني في المحكمة هي قضية مدنية ومعناتها ما ينطش عليها لا شكايات لا مشاكل، هي مسألة مدنية بحتة، كل واحد يقدم مؤيداته وفما خبير باش يقسم بيناتهم يعني، ومحكمة بعد باش تحكم على أساس الاختبار هذاك.
0: هذا هو معناتها
1: تحاول
0: الإمكانية.
1: في قسمة رضائية، إذا كان ما نجموش يمشوا القسمة قضائية، وكل واحد يقدم مؤيداته، خاطر ينجم يكون بالحق الدار هذيك معناتها عنده عقد هيبة صحيح وكل شيء، كما ينجم يكون لا، في كل الحالات القسمة هي الحق.
0: واضح، هذا هو الإجابة بالنسبة للبسمة، وهذه الإجابة بالنسبة لكل الاستشارات القانونية اللي استقبلناها بالنسبة لليوم. شكرا لك أستاذ حسام السلطاني، أكيد على كل ما تفضلت به على تأمين هذا الموعد اليوم. بارك الله فيك أستاذ، وإن شاء الله أكيد في لقاءات قادمة إن شاء الله دائما في هذا الموعد الأسبوعي من الاستشارات القانونية. تحياتي لك أستاذ حسام السلطاني مرة أخرى، شكرا لك وإلى اللقاء. هكا احنا بدنا نوصلوا معكم الختام لقانا في استشارات قانونيه لليوم، المواعيد ما زالت متواصله، متابعه طيبه لبقيه برامج اذاعه الكيف. شكرا لزميلنا لسعد بن عياد في التنفيذ التقني، هند اليونسي في الغرفه الرقميه المركزيه، ونحيي زملائنا في الغرفه الهاتفيه. تحياتي لكم الناس الكل، دمتم في امان الله وحفظوا، والى اللقاء.

0: مش تعمل مطلب رخصة حفر بير؟ اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
2: الثالثة مساء، أسعد الله مساءكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. وصف عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاح والصيد البحري حمادي البوبكري الموسم الفلاحي الحالي بولاية سليانة بالواعد وأفضل من موسم السنة المنقضية. أوفدت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوبة والمعهد الوطني للزراعة الكبرى والديوان الوطني للحبوب اليوم لجنة خاصة لمعاينة مدى جاهزية الحبوب للحصاد والنظر بشكل خاص في منتجات الشعير والفول وصولا إلى استصدار قرار يأذن بفتح مراكز التجميع. انطلقت صباح اليوم الرحلات الإضافية للشركة الجهوية للنقل بجندوبة على مختلف الخطوط البعيدة والقريبة لتأمين تنقل المواطنين بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى. شرعت جمعية حماية الطبيعة والبيئة والتنمية المستدامة بنبذة بداية من اليوم في القيام بحملات نظافة لشواطئ الجهة تتواصل على مدى 3 أيام، وذلك بالشراكة مع الإدارات المحلية وعدد من مكونات المجتمع المدني في إطار الاستعداد لموسم الاصطياف وجهود إدراج بلدية نبزة كبلدية سياحية. في الشرق الأوسط استشهد 3 فلسطينيين فجر اليوم الجمعة أثر قصف طائرات الاحتلال الصهيوني المسيرة مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. صرح إبراهيم عزيزي رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني لوكالة ريا نوفوستي اليوم الجمعة بأن إيران لا تعتزم نقل اليورانيوم عالي التخصيب إلى خارج البلاد. قال نائب الرئيس الأمريكي أن واشنطن لم تتوصل بعد إلى اتفاق مع إيران، لكنه أشار إلى أن الطرفين على وشك تحقيق ذلك. نهاية الموجز، نلتقي تمام الرابعة، إلى اللقاء.
3: في رحاب الجامعة مع هناء مدفعي.
4: مساء الأنوار، تحية طيبة لكم مستمعينا وين ما تكونوا، طلبتنا وين ما تكونوا إن شاء الله بنجاح والتوفيق. نعرف أنه اليوم والمدة هذية الكل طلبة تقريبا كلهم كملوا ليزيكزاما متاحهم وبداوا، ثم شكون اللي عمل السوتونانس متاحه، تقريبا الأغلبية اللي عملوا السوتونانس. مازال فقط المعهد الوطني للتكنولوجيا والعلوم بالكيف اللي يرجعوا إن شاء الله توا إخذوا جمعة هذية متاع العيد ويرجعوا بقدرة ربي الأسبوع القادم باش يكملوا بقية زمام تاعهم إن شاء الله بالتوفيق ونجاح لكل الطلبة اللي عدى اللي مازال يستنى في الريزلتا اللي في دورة الأبطال. إن شاء الله بالتوفيق للناس الكل، إن شاء الله بنجاح يا رب. بعد شوية باش نحكو عن مشروع يهم الطلبة كيف يهم الشباب، لكن احنا باش نركزوا على الجزء اللي يهم الطلبة في جامعة جندوبة اللي باش يكون حاضرين في تبرقة الأيامات الجاية إن شاء الله ذهري من خمسة لسبعة. عندهم مشروع تسيير هذية اللي باش ناخذوا منه فكرة أكثر عن شنو

هل انه مكملين ان شاء الله العام الجاي باش الطلبه يكونوا حاضرين معاهم؟ هذا كلنا نعرفوه ان شاء الله مع نورهان. وفي الجزء الثاني ان شاء الله باش نحكوا مع طلبه المعهد الوطني للتكنولوجيا والعلوم بالكيف. نحب طلبتنا او الناس الاخرين من التلامذه اللي باش ينجحوا ان شاء الله في البكالوريا يكونوا على درايه انه عندنا بريبا موجوده لهنا في الكيف واللي هي المعهد الوطني للتكنولوجيا والعلوم بالكيف، وشنو اللي قاعدين يخدموا فيه. بالحق الطلبه قاعدين يخدموا في حاجات مزيانه برشا. هذيا باش نقدموا لكم كما قدمنا لكم المره اللي فاتت فقط هذيا مشاريع السداسيه، ماهيش مشاريع التخرج. وشنو قاعدين يقدموا الطلبة من ابتكارات متميزة متميزة بالحق في عالم الطب، في مجال الطب، شنو التكنولوجيا اللي قدموها واللي حاولوا انهم وماذا بهم انها تخدم وتنجح ان شاء الله يا رب. على كل تحيدنا لكم الناس كل من ما تكونوا، مرحبا بكم ونرجوكم.

تحياتنا لكم من جديد، مواصلين معكم المشوار في رحاب الجامعة. في الحقيقة كنا في انتظار أنه أسامة يكون حاضر معنا، على كل مازلنا يقول إذا كان نجم بعد شوية يكون حاضر معنا، سينو ما ينجمش يكون حاضر معنا. على كل تحيتنا لكل طلبتنا وين ما يكونوا، نحن باش نواصلوا معاكم المشوار في رحاب الجامعة، وأكيد في المدة هذية اللي قاعد يصير مع الطلبة أنهم المدة هذية قاعدين يحضروا سواء للبروجي متاع بروجي فان ديتود، سواء الميموار اللي عملوها. ان شاء الله بالتوفيق وبالنجاح لكل الطلبة وين ما يكونوا، ان شاء الله من حسن الى احسن. حبيت زيدا ثم دورة اللي حب يكون حاضر فيها، هو المؤتمر الدولي للانصاف والتنوع والشمول، وهذه الدورة الثانية. الطلبة اذا كان ينجموا يكونوا حاضرين، فانه الموضوع متاح التعليم الشامل والمستدام اكيد هذية من اللي تبدأ من المدرسة حتى للجامعة، وهذه مهمة برشا الدورة هذه، خاصة للطلبة اللي هما يقرأوا. التعليم هو المحل لكل الطلبة، فإنه تونس إن شاء الله بستضيف على امتداد نهايرين بتبيع أواخر يعني اليوم وغدوة أو غدوة وبعد غدوة، بش يكون حاضرة الدورة هذه والمؤتمر الدولي هذه، واللي ولا منصة استراتيجية بتبيع للتفكير والابتكار والعمل على إعادة النظر في المستقبل. إن شاء الله اللي يحب يكون حاضر، فإنه المجال مفتوح للتسجيل والبرنامج الرسمي متاح للناس الكل اللي يحبوا يكونوا حاضرين طلبتنا. وحبيت نعطيكم أهداف في الدورة هذية، أنه كيفاش تحاولوا التفكير في تحول أنظمة التعليم، دمج الشمولية والاستدامة، وتحفيز الابتكار التربوي، تعزيز الشراكات العلمية الدولية، تشجيع تبادل المعرفة بين المؤسسات. ونحكي لهنا أنه تنجموا تكونوا حاضرين طلبتنا بشكل مكثف إن شاء الله، وتسجلوا، والرابط موجود بتبيعة، نجموا تدخلوا للباج وتسجلوا فيها بالنسبة للدورة هذه. وإن شاء الله بنجاح والتوفيق لكل الطلبة، سيرتو نحكي لهنا على الدراسة ومن بعد يجي كل شيء إن شاء الله. إن شاء الله بالتوفيق لكل طلبتنا وين ما يكونوا. زيدا صارت دورة اللي قاموا بها أكيد في أنه المدة اللي فاتت هذه قاموا بدورة تخص الطلبة، والطلبة يستفادوا منها، خاصة الطلبة اللي باش يتخرجوا، يعني باش يحضر البي اف ام تاعو، باش يحضر ما نعرفش امتحاناته، باش يحضر العديد من الحاجات. فانه الغرفه الفتيه الاقتصاديه جامعه جندوبه، واللي كانوا حاضرين في تبرق المده اللي فاتت، كانوا قدموا فرصه للطلبه انهم يكونوا حاضرين في الدوره هذية، باش يكونوا مشاركين وباش يكون لهم فرصه لتسليط الضوء كيفاش ينجموا يخدموا البي اف ام تاعهم، كيفاش ينجموا ينظموا وقتهم، كيفاش ينجموا يكون التنظيم أدق وشامل، باش هكيكا ينجموا قدموا PFF في المستوى المطلوب وتضمن لهم النجاح إن شاء الله بقدرة ربي. فإن شاء الله بالتوفيق لكل الطلبة امتانا وين ما يكونوا، إن شاء الله بنجاح نقولوا لهم، وما تخافوش مدة وتتعدى إن شاء الله ودي الصيفية وتكونوا مرتاحين. وإن شاء الله زيدة بالتوفيق للتلامذة، خاصة نعرفوا البكالوريا على الأبواب، إن شاء الله بنجاح يا رب. الأسبوع القادم تنطلق الدورة الرئيسية للبكالوريا، إن شاء الله بنجاح والتوفيق لكل التلامذة في البكالوريا وكل التلامذة وين ما يكونوا. نحن مازلنا باش نواصل معكم المشوار، راجعين.

0: تحياتنا لكم من جديد، مواصلين معكم المشوار في رحاب الجامعة، وباش نرجعوا شوية أكيد أنه حكينا قبل انفورماتيك سيرتو كيفاش يكون عنده أبواب جديدة ويفتحها بشكل جديد، فهو في الدومينيت كل التكنولوجيا اليوم. وكنا حكينا مع نورهان قبل على الكلوب وشنو جديدهم هذية في الكلوب، واليوم نرجع مع نورهان باش نحكو بأكثر تفاصيل على الكلوب، شنو اللي خدموه من مدة التالي وشنو اللي يقعدوا به الطلبة إن شاء الله في العام القادم، ومكملين بنفس روح هذية وإلا لا، وشنو اللي بش يصير إذا كان ثم حاجات جديدة. مساء الأنوار ومرحبا بك نورهان.
1: عسلامة، عيدكم مبروك.
0: ساعة عايشك يا نورهان، بريزيدانت دي كلوب، كان زي تعرف لينا روحك أكثر نورهان، تفضل.
1: نورهان فرسيسي، 21 سنة، étudiante en licence en informatique appliquée à la gestion, business computing, spécialité nakra fi faculté des sciences juridiques, économiques et de gestion par Jean Doube ou Rivaro.
0: بي الكلوب هو سنه هكا، ولكن الانطلاقه نتاعو كنا حكينا عليه، حبيت نرجع معاك شنو اهم الحاجات اللي خدمتوا عليها في الكلوب بعد ما كنت حاضره معانا، كنت تعطينا اكثر تفاصيل على اللي خدمتوه هذه كلها وتفاعل سيرتو الطلبه معاكم، خاطر انتم كلوب انفورماتيك ونعرفوا جامعه الحقوق في او كليه الحقوق القانونيه الاقتصاديه في وتصرف في جندوبه، يعني وقتها كي حكينا قلنا انه بعيد شوية كل البعد الانفورماتيك، لكن انتم دخلتوا روح جديدة للكلية، حبينا نعرفوا معاك تفاعل الطلبة كيفاش كان، وهل انه نضاف لكم دي ممبر جدد ولا لا، وشنو اللي عملتوه قدمتوه لهم. تفضل.
1: صحيح والله، ابخي الانترفيو في الراديو انا نانسي ان دوزيام ركروتمون، دخلوا معنا دي ممبر جدد من الفاك نتاعنا جوست بعد الهاكاثون ولي ووركشوب اللي عملناهم. عملنا ان ايفينمون ديزون ان سيمينير او سان دو نوتر فاكولتي اللي حكينا على الداتا غوفرنس وداتا كواليتي، غوفرنس دو دوني اي كاليتي دو دوني، سنتري على نوفيل سيركولير بوبليي بار لا بانك سنترال دو لا تونيزي افون دو كيما نقولوا سنسيبيليزي لي
0: ايتوديون. يعني انتم خدمتوا على الاكثريه على البنك سنترال، يعني البنك المركزي، حاولتوا تقدموا فكرة أكثر للطلبة كيفاش يحاولوا يخدموا.
1: خاطر ان طانك انفورماتيسيان انت هكا ولا هكا tu vas gérer et traiter des données. Donc on a lancé un séminaire avec l'équipe de Majestal اللي صارت فيها une formation كيما نقولوا على الكاليتي دو دوني وال gouvernance de données, surtout pour sensibiliser l'importance de la gestion ou la conformité de les données du secteur financier. Nous avons des techniciens des étudiants, des étudiants des filières de gestion, de l'info.
0: يعني المهم تهم كلية العلوم القانونية الاقتصادية كل طلب.
1: وبعد انا اورغانيزي ان وركشوب في الدومين تاع البيزنس انتيليجنس كونساكري على كرياسيون دو داشبورد اي لا فيزواليزاسيون دو دوني مع ابروش براتيك اللي تخلي لي بارتيسيپون يل ديكوفر لي زوتي يوتيليزي في الموند بروفيسيونيل كي سي شنو ما لي زوتي نستعملو باش نعمل كرياسيون دان داشبورد كي سي جو فيزواليز les données intérieures en tant que مثلاً, une société ou à la banque ou à la lihawa sous forme d'un dashboard pour la bonne prise de décision.
0: يعني انتو حاولتوا تعاونوا الطلبة كيفاش يعملوا كرياسيون وكيفاش ينجموا يكونوا في المؤسسات وإلا يدخلوا المؤسسة.
1: أكثر دي workshops pratiques اللي يكونوا مثلاً دي workshops sous forme de groupe مثلاً. Trois à quelques participants, chaque groupe, cinq. Tout le monde est un mentor, qui fait on va utiliser tel et tel et tel, le résultat final.
0: يعني انتم الوركشوب اللي عملتوهم يعني كان ثم حاجات مادية نقولوا نحن حاجات عملتوا دي بروجي ولا جيست وركشوب كهو؟
1: عملنا دي بروجي وكل واحد كيما نقولوا الى يوتيليزي دي دوني. مثلا انا ان طونك مثلا ايتوديانت نورهان خذيت دي دوني كما نقولوا على تاريخ نتاع فلسطين، كيفاش قاعدة كما نقولوا نوبغ نتاع كل العباد اللي قاعدين يتقتلوا كل ما شريكة يطلع، وجي فيجواليزي معناها لي دوني دوكم، قديش من قتيل قديش من رضيع قديش من فئة كذا كذا كذا
0: يعني اللي
1: كذا،
0: استشهدوا الكل
1: تفهم
0: قديش، واللي جرحى
1: تحسيت
0: يعني اللي استشهدوا كهو ولا الجرحى معاه.
1: الكل حسيت معناها كيما نقولوا دي بارتي قسمت سلون مثلا لي بيزوان اللي نحب نخرجهم. هذا هو ينجم يصير، معناها لي دوني تنجم تاخذهم، مثلا تنجم تعمل فيجواليزاسيون الحاجات هذوما اترافيغ لي دوني. ما نعرفش انا مثلا ان طونك تكنيسيان تو ترافاي افيك اون بانك، باش تعمل فيجواليزاسيون سو فورم دو داشبورد، مثلا تخدم على سوسيتي شنو دخلوا شنو خرجوا، هذا هو فهمت.
0: يعني وريتهم كيفاش يعملوا باش يكونوا عندهم المعطيات الكلها والمعلومات الكلها باش ينجموا يفيدوا المؤسسة اللي يخدموا فيهم، وإلا في
1: تحسيت
0: بنكة وإلا في البنك
1: باش
0: المركزي.
1: لورغانيزاسيون فوالا تنجم تاخو لا بون بريز دو ديسيزيون. و اون باراليل نو افون بروبوزي بليزيوغ بريزونطاسيون تكنيك او كور من الديفوبس والكلاود كومبيوتينغ، نوتامون كيما لا باش كلاود ستاك اوبن ستاك جوجل كلاود بلاتفورم. انا نعطيو دي سوجي اللي نخليو ليتوديون يسيرش وحده ويعمل بريزونطاسيون على الباوربوينت على اللي يحب هو، وبعد على فان دو لا سيمين تنعطيوه 7 جور 15 جور يل با بريباري سا بروبر بريزونطاسيون، وعلى لا فان يل با بريزونتي ويكون فما معناها جوري اللي هي افيك ليكيب دو ماجستير. اللي كيما نقولوا نتفرجوا كنا في البريزونطاسيون نتاعو، على لا فان معناها وي ديسكاس نعملوا ديسكسيون شنو مشي شنو مشي.
0: يعني هذا يصير قدام اللجنة، يعني انتو ما تعطوه شنو الموضوع مثلا اللي باش يخدم عليه، وهو يتصرف يستعمل الذكاء الاصطناعي او الانترنت كما يلزم كما يحب هو بشكل يحب هو، ومن بعد يكون قدام اللجنة باش يقدم الخدمة اللي طلبتوها منه، ومن بعد يصير عليها نقاش شنو اللي مشى فيها وشنو اللي ما مشاش فيها. هذا اللي صار به
1: هاو كمان كيما نقولوا ليتوديون يتعلم كيفاش يبريزونتي والوقفه قدام جوري، حتى بريباراسيون كيما نقولوا انتر بارونتيز التليفون نتاعنا كعباد هكايا، ويشوف شنو هما لي بوان فور لي بوان فيبل شنو مشي شنو مشيش. اون كونتر بارتي يزيد يتعلم وحده، هو سي لوي كي شيرش لانفورماسيون يلوج على كات دومين هذاك، مثلا جو دي نامبورت كوا مثلا باش يعمل على مايكروسوفت ازور، يدخل يشوف شنو هو بالضبط شنو لي زافونتاج لي زانكونفينيون، دونك يولي يحاول يسيرشي وحده ويعمل سا بروبر بريزونتاسيون ويتعلم كيفاش يلاكوي العباد كيفاش يقدم اتسيتيرا اتسيتيرا.
0: واضح، يعني هذا مهم برشا للطالب انه باش يعاونه سواء في البي اف يعني اللي باش يقدمه في نهايه الدراسه، والا حتى غدوه كي يمشي يعمل انتروتيان زاد يعاونه، انه نعرفه برشا يبدو مش كيما القرايه، كيما واحد باش يوقف قدام لجنه والا يكون في اونتروتيان، فانه يكون مربوط وداخل بعضه شويه. هاو كنتوما بالطريقه هذه تشجعوا الطلبه باش انه هذاك الكل يتنحى وكل تراك هذاك الكل يتنحى.
1: صحيح صحيح، هذا هو
0: مهم برشا. بي هذوما من ضمن اللي خدمتهم، ثماش حاجات اخرى قدمتوها بار الورك شوب بار الخدمه اللي خدمتوها بعد الورك شوب والبنك المركزي واللي سجي اللي خدموهم زيد المواضيع اللي خدموهم الطلبه، شنو حاجات اخرى والا شنو اللي تحضروا فيه للطالب ان شاء الله في العوده الدراسيه؟ ان شاء الله
1: ان شاء الله يا ربي في العوده الدراسيه على partir من سبتمبر on est en train de préparer un hackathon اللي باش تدوم 24 ساعه ان شاء الله.
0: الهاكاثون يهم الكلية كهو ولا مفتوح للجميع؟
1: يهم الطلبة متاع الكلية الأكثرية، وليلة محمد رسول الله كي فا دوري 24 أور 24 ساعة، باش يكون الكونتوني نتاعو اون كرياسيون دابليكاسيون اللي هي تنفع المجتمع نتاعنا، كل واحد يجيب ايدي معناها، ويكون فما منتوز بعد باش يعاونوها وكيفاش تعمل هاو كيفاش تصلح هاو كيفاش تخدم الفرونت اند والباك اند، البارتي معناها تاع الكود والبارتي تاع الزينة. فهمت وتكون فما كومبيتيسيون ما بينات معناها لي زيتيديون يكونوا سو فورم ديكيب وكل واحد نشوفه معناها il va nous donner quoi comme idée تاع application كيفاش بيخرجها
0: محضرين الجوائز والكل لأنه كلها كتوريزم وجوائز ولا مش زي
1: صحيح
0: هذا
1: صحيح صحيح والله اون كور اون كور خاطر تويكا قاسي مع القرايه معناها ان شاء الله يا رب
0: قصيته
1: خلي
0: يعني
1: بالعافيه
0: صلعته نقصد
1: اكها وتوا صلعنا ما صدقنا ربي
0: ايه اما حبيت نسالك علاش كي انتم مبرمجين والهكذا والكل علاش ما عملتوش مثلا في العام هذايا الدراسي الجامعي هذايا علاش خليتوه للعام الجاي؟
1: خاطر نحن ديجا دوب ما لانسينا الكلوب انا لانسي ان هاكاتون على سيبر سيكوريتي وقتها كنت
0: اي اتذكر
1: تتذكر
0: اي
1: عدى 12 ساعة وكان معناها كان فما كيما نقولوا دي زيبيزود اللي شاك فوا نحلو مثلا ابيزود نلقاو انونسي وبارتيغ من لينونسي كيما نقولو لغز اون
0: هاي
1: فرونسيز نحاولو نهاكي وكل حاجة ديكا ولا نشوفو الكود وين متخبي ولا حاجات هكايا دونك كوم عملنا هاكاتون حبينا نعملو حاجات اخرين فهمت دونك
0: فهمتك
1: وكان هاكاتون تاع 12 ساعة كيما نقولو خفيف كيما نقولو اون بريباراسيون لما اقوى
0: يعني
1: و
0: تورو فيهم
1: اون
0: رانا
1: فيت
0: قادرين نعملوا حاجات مزيانة
1: ان
0: استنونا
1: شاء الله يا ربي و اون فيت زيد خاطر تخسرنا بلي زيكزامان و لي ديفوار دونك هاكا كل ما نلقاو فاضي نحاولو نعملو ورك شوب سيمينار نوعو كل مرة نتوشيو دومين من الانفورماتيك خاطر سي ان موند تري فاست
0: بالطبيعة أكيد. وهو الهاكاتون هذايا باش يكون أول سبتم يعني أول العودة الدراسية، وإلا لأنه نعرفه في الكلية مش الطلبة الكل يرجع أول سبتم، ثم يرجع في أكتوبر، ثم كل واحد كيفاش.
1: والله الدات مازالت الفكرة موجودة أما معناها حاجة فيكس تو ما نجمش معناها نعطي حاجة فيكس وبعد نرجع فيها
0: فهمتك.
1: أما ديك يرجعوا معناها طلبة وان فيكس ان نوفو بيرو وكل مشاريك ان شاء الله اون لونس ان هاكاتون دو 24 اور بور اون كرياسيون دابليكاسيون
0: ان شاء الله ان شاء الله بالتوفيق وان شاء الله بنجاح لكل الطلبه وليكم الكل. لي ريزلتا خرجوا ولا مازال؟
1: نعم
0: لي ريزلتا خرجت ولا مازال؟
1: مازالت
0: ان شاء الله
1: مازالت
0: بنجاح يا رب والتوفيق، وان شاء الله
1: ان شاء الله
0: تكونوا من الناجحين ان شاء الله يا رب، وان شاء الله موافقين اكيد، وان شاء الله تلبوا الطموحات متاعكم انتم اللي تحلموا بيه، وطموحات زيادة الطلبة الموجودين في كلية العلوم القانونية والاقتصادية والتصرف بجندوبة. في كلمة الختام بشنو توعد الطلبة بالنسبة للكلوب إن شاء الله؟
1: بالنسبة للكلوب إن شاء الله الكلوب نتاعنا يزيد يتحلوا فروع يا ربي
0: فروع آخرين في نفس الكلية ولا البر؟ تحبوا الطموح
1: ما
0: متاعكم
1: نعرفش
0: الطموح نحكوا
1: وإن شاء الله يكونوا معناها العباد اللي باش ينخرطوا معانا ياخدوا دي فورماسيون بالحق تنفعهم في حياتهم راهو مش كيما التيوريك كيما البراتيك جملة واحدة سورتو
0: بالطبيعة
1: يكونوا عبيد معاك معناها اكبر منك وعندهم اكسبيريونس اللي يجيوك دونك ان شاء الله يخرجوا بفورماسيون ياسر تحفونا وسورتو يخرجوا معناها بدي كونيسونس ومعارف ينفعوهم في مستقبلهم والافينيغ بتاعهم الكل دونك ويخرجوا بدي سيرتيفيكا زاد بيان سيرتيفي من ليكيب دو ماجستير اللي هي موجودة زادا في جندوبة elle renferme معناها des ingénieurs ou des techniciens supérieurs ou des معناها des ingénieurs en BIA etc etc اللي هما قاعدين يعاونوا فينا برشا ونشكرهم برشا وهذا هو
0: ان شاء الله بالنجاح والتوفيق في قرايتك وفي الكلوب زيدا، ان شاء الله نتمنى لكم النجاح، وان شاء الله وقت العودة الجامعية بقدرة ربي كان حين ربي نرجع ونحكي معكم على الهاكاتون وعلى البيرو جديد بالطبيعة، ثم اكيب جديدة من ان شاء الله تكون حاضرة معهم زيدا ان شاء الله يا نورهان ان
1: إن
0: شاء
1: شاء
0: الله.
1: الله ميرسي بوكو
0: يعيشك
1: ونحبكم ونهاركم زين
0: الله يخليك، شكرا ليك نورهين وإن شاء الله بالتوفيق والنجاح، شكرا ليك، إلى اللقاء. إذن هذه نورهين طالبة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والتصرف بجندوبة، حكينا معها على الكلوب اللي حديث الولادة صحيح، لكن هاوكا قاعدين يخدموا في خدمة مزيانة برشا، إن شاء الله بالتوفيق لهم، وهاوكا ثم حاجات مزيانة تستنى في الطلبة في العودة الجامعية الجاية إن شاء الله بقدرة ربي كان حين ربي، يكونوا حاضرين ومحضرين أرواحهم إنه عندهم فما حويجة مزيانة ومزيانة برشا. إن شاء الله بنجاح والتوفيق لكل الطلبة اللي يستنوا في الريزلتات متاعهم، وإن شاء الله يا رب الناس كلها تعدي الصيف وهي مرتاحة وفرحانة. إن شاء الله بنجاح. نرجع لكم.

تحياتنا لكم. قبل الموجز حبيت نعطيكم هذه لمحة لبعض، مش الكل تنجموا تدخلوا الطلبة اللي يحبوا للدراسة في الخارج، هوكا عندهم الفرصة يدخلوا الباج 4C بتبيع يونيفرسيتي جندوبة، يدخلوا لها ويشوفوا شنو اللي قاعدة تهبط لهم فيه مدام حنين يعطيها الصحة، ونحب نحييها بالحق حتى نهار العيد وبعد العيد وهي قاعدة تهبط للطلبة الكل للي يحب يشوف. كنت حكيت معها تقول لي ماذا بيا للطلبة الكل باش تعمل الفايدة على الطلبة الكل، واللي يحب يكون موجود في بلاصة يختارها هو يحب يقرأ فيها. على كل بالنسبة لدكتورة في الاقتصاد فإنه في روما بتبيع تستقبلهم الجامعة، وتوا يلزمكم تقدموا طلبات الالتحاق ببرنامج الدكتوراه في الاقتصاد لعام 2026. الفئة المستهدفة هما الطلبة بتبيع الراغبين في الحصول على درجة الدكتوراه اللي هما خريجي الاقتصاد والمالية، الباحثين زادة في بداية مسيرتهم المهنية في الاقتصاد، المتخصصين زادة في التحليل الكمي والاقتصاد القياسي، ومجالات الدراسة اللي هي بتبيع تهم كلها الاقتصاد والسياسات الاقتصادية والمالية والاقتصاد الدولي. المهم تنجموا تدخلوا تشوفوا بتبيع الشروط الكل، وآخر أجل يظهر لي هكا 17 جوان 2026، تنجموا تدخلوا وتشوفوا شنو المطلوب منكم الكل من الناس بتبيع اللي ماذا بها يكونوا حاضرين في البرنامج الدراسي هذية. كيف كيف ثم الإقامة الفنية في مالمو اللي باش تكون بتبيع هي من في 2026، وهذية شهر الإبداع في أكثر المدن السويدية اللي فيها التجارب المعروفة بتبيع. إذا كان أنتم كطلبة تحبوا تكونوا حاضرين فإنه التغطية كاملة تكاليف السفر والإقامة لمدة شهر بتبيع باش تكونوا حاضرين وتنجموا تبتكروا أكثر وتنجموا يزيد أكثر بتبيع تدخلوا أكثر وتشوفوا شنو اللي تنجموا تدخلوا له من محاور خاصة في الذكاء الاصطناعي، التحول الأخضر، ابتكار الغذاء، الصناعات الإبداعية، المدن الرقمية. هذه الكل تنجموا تدخلوا وتقدموا الدوسيه نتاعكم وتشوفوا شنو اللي مطلوب. نذكركم تدخلوا 4C يونيفرسيتي جندوبة، وهكاك تنجموا تدخلوا لانه مش هذه بركه، راهو ثم العديد والعديد. اخذت لكم زوز بركه، نجموا تدخلوا 4C حطوا 4C يونيفرسيتي جندوبة وتدخلوا وتشوفوا شنو المطلوب منكم. إذا كانت تحبوا بالطبيعة تكونوا موجودين في البلايس اللي تلقوهم موجودين واللي هبطتهم لكم الكل مدام حنان الرابحي عن جامعة جندوبة، تنجموا تدخلوا وتختاروا الحاجة أو البلاصة اللي تنجموا واللي تحبوها وتحبذوها باش تكونوا موجودين فيها وتقراوا فيها. وإن شاء الله بالتوفيق ونجاح لكل الطلبة. نحن بالطبيعة باش نكملوا معكم المشوار، وإن شاء الله باش نرجعوا نكملوا مع طلبتنا بعد الموجز. إن شاء الله نرجعوا لكم.

0: انت شكلك ما شوكولاته اليوم.
1: الامتحان قرب وناقصين الدروس اللي غبت عليهم كيف توفى جدي وما لقيتش من شكون ناخذهم.
0: هذا اللي بيك، ادخل على منصه جسور تلقى الدروس اللي ناقصينها في الكل وبليش.
1: منصه جسور؟
0: هذه منصه عملتها الوزاره لجمعة الباك، تلقى فيها الدروس الكل في المواد الكل.
2: منصة جسر لدعم المواد عاملينها الوزارة لجماعة الضغط والأقسام اللي عندهم امتحانات آخر سنة كيما سادسة ابتدائي والتاسعة والباك.
0: تلقى فيها دروس زادة على البث المباشر، يفوتك البث تجب تلقاها مسجلة، وتلقى فيها دروس البرنامج كامل.

0: ولدي نجيب لك تتعشى
1: شوية.
0: باهي الله يبارك، ربي ينجحك بابا. اش ولدي.
2: منصة جسور للدعم والمرافقة، منصة جديدة مجانية توفرها وزارة التربية عبر الموقع edusoutien.education.tn.

0: الكاف.
1: تمام الساعة الرابعة مساء. أنا تحية مسائية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى موجز الأنباء. حذرت وزارة التربية المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا من العقوبات الصارمة المترتبة عن محاولة أو ارتكاب الغش، بما في ذلك اصطحاب جهاز إلكترونية أو وسيلة اتصال إلى مركز الامتحان، والتي تعرض مرتكبيها إلى عقوبات تصل إلى تحجير الترسيم في الامتحان لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات. أكد الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري أن الاستعدادات لا تزال جارية لإنجاح هذا الموسم، خاصة بمراكز التجميع، وأنه تم تكثيف الحملات التحسيسية المتعلقة بتعديل آلات الحصاد بهدف التقليص من الضياع في المحصول. أوفدت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوبة والمعهد الوطني للزراعة الكبرى والديوان الوطني للحبوب اليوم لجنة خاصة لمعاينة مدى جاهزية الحبوب للحصاد والنظر بشكل خاص في منتجات الشعير والفول، وصولا إلى استصدار قرار يأذن بفتح مراكز التجميع. انطلقت صباح اليوم الرحلات الإضافية للشركة الجهوية للنقل بجندوبة على مختلف الخطوط البعيدة والقريبة لتأمين تنقل المواطنين بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى. شرعت جمعية حماية الطبيعة والبيئة والتنمية المستدامة بنفزة بداية من اليوم في القيام بحملات نظافة لشواطئ الجهة تتواصل لثلاثة أيام، وذلك بالشراكة مع الإدارات المحلية وعدد من مكونات المجتمع المدني في إطار الاستعداد لموسم الاصطياف وجهود إدراج بلدية نفزة كبلدية سياحية. في العالم، استشهد ثلاثة مواطنين فجر اليوم إثر قصف طائرات الاحتلال الصهيونية لمدينة خان يونس بجنوب قطاع غزة. أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف أن 11 طفلاً سقطوا بين قتيل وجريح خلال الساعات الماضية في لبنان في ظل تصاعد الغارات رغم سريان وقف إطلاق النار. نهاية هذا المعدل الإخباري، شكراً على المتابعة.

0: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: تحياتنا لكم من جديد، رجعنا مواصلين معكم المشوار في رحاب الجامعة مع طلبتنا هوكا. نحاول في كل مرة بالحق لأنه عاملين وحكينا عليهم شوية، سنة حبيت نحكي عليهم أكثر. طلبة مبدعين قاعدين يقدموا في حاجات مهمة ومهمة برشا في التكنولوجيا اللي تنجم تعاون مستشفياتنا، اللي تنجم تعاون مرضانا. فياريت الناس في كل مستشفيات أي بلاصة يتصلوا بالمعهد الوطني للتكنولوجيا والعلوم بالكيف، شوف شنو عندهم، شوفوا الطلبة شنو قاعدين يقدموا. راهو يعني مشروع سوديسي أكهو يقدموا في حاجات محليها بالحق. راهو زيادة المرضى اللي ما لقاوش حلول ينجموا يتصلوا بهم بتبع بإشراف طبي كما شكيكة، يتصلوا بهم يقدموا لهم برشا حاجات اللي تعاون المرضى. اليوم قاعدين طلبتنا يفكروا في حاجات مهمة باش تعاون سواء في المستشفيات سواء المرضى، نسي كل الحلول جذرية، حلول تخلي المستشفى مرتاح المريض مرتاح. يعني ياريت نعتمدوا على الطلبة هذوما وما نخسروهمش وما نضيعوش اللي قاعدين يخدموا فيه، سواء اللي تخدم مع مناول وإلا اللي تخدم مسنا في أول العام سمستر الأولى وإلا سمستر هذية بتبيع بالسوديسي نحكي لهنا. على كل خليني نرحب به طلبة المعهد الوطني للتكنولوجيا والعلوم بالكيف، نبدأ ريميني. مرحبا فتيات. مرحبا.
1: مرحبا عسلامة، نشكركم ساعة على الاستضافة.
0: مرحبا.
1: قدم روحي اسلم الدريدي، سنة أولى من مرحلة تكوين الهندسي بالمعهد الوطني للتكنولوجيا والعلوم بالكيف.
0: مرحبا، كنت حاضرة معنا قبل صحيح كنت حاجة أخرى كنا على الكلوب والكل
1: يحكينا في برشا حاجات الحق.
0: مرحبا.
2: أسماء العبيدي، كيف نقرأ في نفس الجامعة، سنة أولى مرحلة تحضير المهندسي.
0: مرحبا بكم. أكيد أنه قرايب برشا عندكم نعرف ومازلتوا باش تعدوا توا صحيح مرتحين ريفيزيون جمعة جاية نهار اثنين بقدرة ربي ترجل ليزيكزاما إن شاء الله بنجاح والتوفيق. هاكا ناخذوا بوز معايا وبعد نروح كملوا. بدينا بيك نرجعوا لهي. بيك نرجعوا باش ناخذوا معاك فكرة على البروجي اللي تخدم فيه. خلي العباد اللي يسمعوا معنا الجمعة اللي فاتت باش نقول فقط قبل ما نبدا مع البنات، راهو منجمش ناخذ تليفونات لأنه الأسبوع الفرد زاد جانا مكالمات يحبوا باش يفهموا شنو اللي قاعدين يخدموا فيه. راهو هذية كان حاجتكم بأي حاجة تنجموا تتصلوا بالمعهد الوطني للتكنولوجيا والعلوم بالكيف، وينجموا التقنيات اللي حديثة اللي قاعدين نعتمدوا عليها إن شاء الله يخدموا عليها طلبتنا وتنجموا إن شاء الله يتم استعمالها في القريب بقدرة ربي. هذين نعدوا
2: قدرة ربي.
0: واضح. بيه نتعرفوا على البروجي متاعك.
2: بيه هو معناها روبو أسيستون للي عندهم الزايمر.
0: نفسرهم شوية بشي فهمون.
2: روبو مرافق مساعد للمرضى اللي عندهم الزايمر.
0: كيفاش يعاون؟
2: الحقيقه انا اليوم باسمي وباسم الجروب نتاعي خاطر
0: مش
2: معني الحقيقه نتاع ربي راني مزار ومسعودي ساره. دونك البروجي نتاعنا هو روبو مساعد مرافق للمرضى اللي عندهم الزايمر. الفكره جاتنا من الاول من الواقع اللي نعيشوا فيه، ديزون انه العبيد اللي مرضى بالزايمر وكل مع الروتين اللي قاعدين نعيشوا فيه وكل معناها عائلتهم مش لاقين الوقت انهم يوفروا، ديزون مش لاقين الوقت الكافي انه يتواجدوا معاهم يعاونوهم يقفوا معاهم، مش يكون زاده واحد امه ولا ابوه مريض هو باش يعدي 24 معناها عنده خدمه وكل. دونك جتنا فكره انه علاش ليه ما نخلقوش فكره صغيره تكنولوجيك بسيطه انه تعاون المرضى هذا. دونك هنا جت فكره الروبو،
0: يعني تعاون المرضى وتعاون زاده لعائلاتهم باش على الاقل يخف عليهم العبء شوي.
2: خاطر معناها نحكيو على وقت اكثر منه فلوس معناها. دونك جاتنا فكره الروبو، حبينا نصنع روبو صغير يكون موجود مع المريض معناها في الدار فاسون كوتيديان، حاجه عاديه معناها يدور معاه.
0: روبو صغير يعني قداش الكبر نتاعو؟
2: صغير مش كبير برشا،
0: صغير
2: يعني بروتوتيب صغير احنا عملناه معناها وكل. دونك يكون كاينه كومبانيون معاه في الدار او كان موجود اجور جو يعاونه في الحاجات اليوميه اللي يعملها. اذا كان المريض ينسى معناها هو شكون عائلته شكون، بالطبيعه اذا كان جوسي انديركتي معاه ينجم يفكروا بعائلته يفكروا
0: يعني يحكي معاه
2: فوالا. ديجا هي كي باش تاخذ الربو هذايا معاه ملول فورمولير تعمر لي كوردوني نتاع العائله
0: يعني باش يكون معاه الفورمولاك بتاع البيانات هذيك باش يعمرها شنو اللي موجود فيه.
2: مثل انا معناها عندي شكون مريض في العائله, انا باش ناخذ له الربو هذاك, كي باش ناخذ الربو هذاك عندي فورمولير باش نعمرها, باش نحط فيها العباد اللي قراب له, العباد اللي ينجم يكلمهم في اي وقت في كاد اورجانس,
0: يعني هذاك باش يتصاب في الربو
2: فوالا كيما البس داني نتاع الربو. الحاجات اللي يعملهم المريض معناها في اليوم في النهار نتاعو, وشنو يحب شنو ما يحبش, منيش عنده حساسيه, دويت نتاعو والطبيب نتاعو معناها اللي كلمه ديما, معناها حاجات ديزون لازم تكون موجوده.
0: فهمت.
2: معناها الروبو هذي تتحط فيه مثل الباس دوني هذيك.
0: شنو اخر يعني جوست يحكي معاه والا ثم حاجه
2: ليه؟ ثم حاجه اخرى بيان سور, احنا جوست دي البارتي الاولى. زدنا حابين ندخلوا فاست السيستيم دو ديتكسيون دي زيموسيون, معناها خاطر احنا نعرفوا اللي المريض بالالزهايمر مش كان معناه باش ينسى, انه باش اللي عنده تقلبات مزاجيه برشا, معناها
0: ينجم يكون شويه هكا سيفير, يعني يكون
2: ما تعرفش شوية تو متوتر من بعد متقلق حزين, معناها تتبدل المزاج نتاعو. دونك الروبو نتاعنا هذا فيه كاميرا صغيرة, في كارتة معناها وكل, دونك ينجم كي تتبدل تعابير نتاع الوجه نتاع الباسيون الروبو يديتكتيها ويحاول انه يفهم الحالة النفسية نتاعو ويحاول انه ينتراكتي معاه ويحكي معاه يهدئو اذا كان متوتر اذا كان حزين اذا كان وبيديكا انه منعرفش انا ولا يبكي ولا صار هكا حاجة ولا فازة بالبس دوني اللي عنده ينجم يكلم العائلة نتاعو.
0: يعني ينجم يكون اولا يتصل بالعائله وفي نفس الوقت يبقى يحكي معاه يحاول يهديه حتى لين يوصل واحد من العائله
2: فوالا اي وهكا معناها في الاخر هكا معاه شكون في الدار يعاونه.
0: وهذا مهم برشا خاصه ثم اليوم نعرفوا الناس تخدم وكل واحد باش يبقى مربوط يقول قاعد نخمم شكون نجيب مع امي ولا بابا باش يبقى معاه.
2: حتى كان باش نحكيوا على دام دو كومباني وكل نرجعوا للفولي الثانيه نتاع البروجي نتاعنا اللي هو معناها لو كوست, معناها انه ماهوش غالي برشا. الحقيقه حابين انه بالبروجي هذا نمسوا الفئات الكل نتاع المجتمع, يعني اي عائله تونسيه بتجي صغير تنجم توفر توفر معناها
0: يعني حتى السوم ماهوش غالي كما واحد باش يجيب مراه باش تقعد مع بوه ولا امه ينجم هذايا
2: يجيب روبو صغير او
0: متخشوش علينا نسال.
2: الحقيقه مانيش نتكيو في حتى حد اما مثيلش تحب ولا تكره, حتى اذا كان باش يجي شكون معناها وكل تنجم تصيرك المشاكل تنجم تصير حاجات ما نعرفوش معناها.
0: الروبو فقط انه هو يحكي مع خليني نعاود للناس اللي يسمعوا فينا, الروبو هذية يعاون المرضى بالزهايمر انهم هاوكا يحكي معاه كانه عائلته موجوده معاه واحد من افراد العائله. اذا كان حسوا اللي هو متقلق ولا حاجه ثم كاميرا اللي هي ترصد اي حاجه من التعابير نتاع الوجه السيد المريض او المراه المريضه ويتصل في نفس الوقت بالعائلة وفي نفس الوقت يحكي معه بشي هدي
2: وما يحسش روحه اللي هو وحده. معناها ذيك أكثر أثر بوان حابين نخدم عليه, ما يحسش روحه اللي هو وحده خطر ذيك أصلا البوان اللي بدينا منها اللي هو
0: هو حتى عائلته مش تتلهي به, ممكن تلهو به في حاجات أخرى في ماكلته في شربه ولا
2: مش في قانون
0: وقت اللي يزمكم تخموا في هذه زيت
2: هو صحيح
0: الماكله وش
2: هو الماكله وشرب
1: حتى انها تكون اللي غبو معناتها اسيستون للمولاد اكثر منهم
2: خاطر الحاجات الاخرى
1: سورتو معناتها الكاتيجوري اجي هذه ديما وحدها معناتها لي بارون وحتى نحنا نخرجوا الكل مساكن يبقى وحدهم دوكو لازم
2: يكون معاهم معناها يحسوا اللي هو ديما ماهوش وحده هذيك البيت نتاعنا. دونك فينالمون حابين نصنع حاجه تكون موجوده اكسيسيبل معناها في السوق التونسيه وماذا بينا لو كان تولي اكسيسيبل بالرسمي معناها في السوق التونسيه, علاش ليه معناها ما قدموش كيما الدول الاخرين. وحابين نمسوا اكثر حاجه السوسياليتي معناها السوسياليتي نمسوا معناها الاجتماعيين والنفسيه
0: المجتمع الكل تمسوا حال كل ما هو اجتماعي وكل ما هو نفسي للمريض وللعائلات اللي زاده ما عندهمش باش يجيبوا حاجه غاليه مراه ولا اللي هو باش يقعدوا مع عائلاتهم مع ابائهم او امهاتهم. هاكا فرصه انه هذا بسوم رمزي بسوم مش رمزي بتبيع السوم ماهوش غالي
2: يبقى أرخص من برجة حالي
0: معناها بتبيع انتم باش تطوروا فيه ولا
2: بقدرة ربي باش نطوروا فيه
0: العام الجاي ان شاء الله يتم التطوير فيه ان شاء الله. شنو اللي يطلب هو مطلب برشا خدمة ولا شوية برك؟
2: هو إذا كان معناها باش نطوروا فيه هذا بالذات هو لازم خدمة معناها ولازم وقت آخر ولازم البروجيات اللي خدمنا بيهم سنة باش نبدلوهم معناها الكارت ولا الحاجات معناها اللي خدمنا بيهم. وعلاش لا ميوليش معناها روبو معناها أسيستان بالرسمي كأنه عبد في الدار وكما نحبوش نعوضوا العائلة ولا العبد أما اكثر من انه حاجه صغيره
0: على الاقل الوقت اللي يكون فيها العائله ماهيش موجوده
2: هو يحاول
0: يروح ويقعدوا معاها على الاقل الوقت هذاك. به نرجع لك
1: باهي.
0: انتم مش خدمتوا
1: باهي الساعه قبل مش نخدمنا. نحب نشكر زميلات اللي خدموا معايا، اميمه مناعي، رحاب زواوي، واريج دبيشي.
0: تحيه لهم، يذول الكل جاي الكليك كامل جاي بحضون هاك.
1: ونشكر الدكتور تبرقي خوله اللي كانت معنا طول البروجي، معناها يعطيها الصحه وقفت معنا بالقدي. باهي البروجي نتاعنا هو جهاز ذكي للكشف والمساعده اثناء ازمات الربو والقلق والتوتر. أزمات الرب هو الكريز دازم،
0: اي خاصة نحنا في الشمال الغربي عندنا برشا.
1: فوالا باهي، نحنا كي جينا نشوفوا عملنا لي ريشيرش نتاعنا حسب لواميس المنظمة العالمية للصحة، لقينا اللي في تونس أكثر من 12% من صغير قاعد يعاني من أزمات الرب، وأكثر من 36% إتيديون تونسي قاعد يعاني من أزمات القلق. دوكو ومعناتها الأجهزة اللي موجودة توا معناها قاعدة تعمل في ديتكسيون سيباغي متاع الحشد القلق والتوتر وميم طون متاع الأزمات الربو. ياخي احنا جينا نشوفو اللي بيولوجيكمون اللي ستريس زادة ينجم يأثر بصفة غير مباشرة في الربو معناها. به من هنا جات الفكرة، قلنا علاش ليه ما نعملوش حاجة تعمل كومبينيزون بيناتهم زوز، وميم طون معناتها مش إلسفي جاتني أنا الكريز نديتكتيها معناها حتى قبل ما تجيني. فهمت، خاطر نحن عاملين مع البروتوتيب نتاعنا عاملين أبليكاسيون ويب اسمها رؤية. الأبليكاسيون شنية تعمل؟ تبقى تتبع فيك أنت، تعملك في سويفي أون طون ريال، تبع فيك أنت والبريود معناها. كل ما تحس اللي انت مثلا طلع لك دقة القلب ولا اسرع ولا ما نعرفش انا ولا فريكونس كاردياك دقة القلب ولا الاكسجين طاح ولا طلع، ديكو هي ديتكتي لك انت في الحالة هذيك.
0: يعني هي ديتكتي قبل ما يصير وقت اللي تبدا مثلا نقول لها القلب تزيد الدقة نتاعو ولا الاكسجين يطلع ولا
1: تي، هي تحذرك او ميم طون فيها لابليكاسيون دي زيكزيرسيس معناه متاع تساعدك باش انت هكا تهدي روحك والكل متاع غسبيغاسيون معناها، باش نحاولوا ان نيفيتيو الكريز دازم سورتو.
0: باه كيفاش هذه تصير؟ هل انه في تليفون باش يركبها في معرفش؟
1: هو البروتوتيب بور لو مومون معناتها مازال بروتوتيب هكا جونغ عنا لي كابتور معناها، مازالوا مانيش حاطينهم في حاجه هكا معناتها غياليزابل وتخرج للسوق.
0: ايه في الاصل هيك كيفاش تقول؟
1: باه عنا الكابتور متاع ستريس نحطوه في في السويبع هذوما زوز دو فاسون كوتاني معناها،
0: يعني يبقوا ديما موجودين ولا يعني المريض عنده بتبيع الرب ودي مهزهم ولا في دي؟
1: لي لي ما ودي ما نرجع حسب الابليكاسيون هي باش تبقى معناتها مثال كيفاش. هو الابليكاسيون فيها كالندريي، انا نقولها راني مثال نهار 15 ماي عندي دفوار، هي تبقى تتبع فيها انا والحاله النفسيه نتاعي معناها. فهمت، كي تقرب 15 ماي نمشي انا نعمل معناتها نقيس والكل، وهي تعرف
0: وهي تعطيك لي زيكزيرسيز او شنو لازمك تعمله باش انت تتفرهد باش تنقص عليك شويه. واضح، يعني مهم برشا انه تمشي بالتواريخ بالدات وشنو الدات
1: بالهستوريك نتاعك، وانت معناتها البيك نتاعك كل مره كيفاش توصل والكل،
0: يعني لازمها تاخذ التاريخ مش الكل بتبيع مثلا اخر مره قداش من كريز وقتاش وشنو عندي انا في المستقبل باش نخدم.
1: وزيد حسب البروجرام معناتها الكارت كيفاش من البروجرام يعني احنا عندنا دي سوي معناها مثال ستريس كي تفوت 700 هي تقولك راهو عندك ستريس
0: احبس غادي. واضح، يعني مهم برشا انه هذا ينجم على الاقل اللي يشدوا كريز قوي يعرف يفيق بروحه قبل.
1: اي هذا سجل الاوبجيكتيف نتاعنا، انه مش خاطر بالرسمي مساكن فما عباد جاهم كريز قويه معناتها وتوصل بهم حتى اللطف للموت معناها، لازمنا احنا حاجه تعاونهم انه قبل بقبل. علاش نبقى انا نوصل البانيك هذيك معناها والعباد توصل حاله؟
0: صحيح، هو مهم برشا لانه حاله الاختناق الربو هذه تصير الناس كلها تقريبا كبار صغار. انتم حكيت انت حكيت كان على الصغار والشباب راحت الكبار موجودين
1: سرتو والكبار في العمر سرتو ديتي معناها بتاعنا خايبة ومساكن جماعة جيبس توا لعاني ومالحاجات هذه في جرد المعامل والمصانع.
0: صحيح، يعني مهم برشا مش كاملوا عليه كما اسألتها ولا
1: اي سيدي جاي. نحن عملنا البارتي الاولى ومازالت البارتي الثانية كنبدلوا عم جاي ان شاء الله الكارتة معناها اللي باش نخدموا عليها. نكملوا في نورمالمون فيه البروجي معناتها
0: يعني ما تنجمش تكون عندكم فكره اخرى كيما عملتوا انتم خدمتوا قبل هكا ولا
1: خدمنا بروجيات قبل
0: شنو خدمتوا بعد نرجع
1: باهي انا خدمت على معناتها التحاليل نتاع تخطيط المخ اللي يعمل باش يطلع لي اسك العبد هذاك عنده فرط الحركه ولا
0: على فرط الحركه وخدمتوا فيه بالباهي ولا حبست كيف كيف
1: فرت الحركه وصلنا للوبجكتيف نتاعنا اللي هو الكلاسيفيكاسيون معناتها باش نعرف انا خاطر هذيك هي عملنا بارتي سوفت وير مش كيما تا خدمنا على كوارت والكل وصلت للكلاسيفيكاسيون نتاعي العبد هذيك حسب الباز معناها اللي تعلم عليه اسك معناتها عنده فرت الحركه ولا
0: واضح مهم برشا هذيا بيه انتم
2: بيه ساينا باش نرجع بحاجه خاطر الحقيقه نسيت باش نشكر مدام سميح بناتي دكتور سميح بناتي اللي هي كانت معانا ماني لونك درونت نتاعنا الكل يعطيها الصحه بيه البروجي نتاع السيمستر الاولى نتاعنا ايتي سيستيم دو جيستيون اسبيتالي معناها نجم نقولوا توت ان لوجيسيال اللي نجم يعاون ينظم تنظيم السبيتار باي حاجه معناها فيه لي رونديفو نتاع الطب لي رونديفو نتاع معناها البارتي نتاع الراديولوجي الحاجه هذيك كيفاش نقولوا البلاتفورم تاع ريسبسيونيست وفيه كيما سيستيم
0: صغير يعني اللي في الاستقبال تنظموا الامور كلها اذا كان عبد بشيخ الطبيب اللي رونديفو كل وقتاش الطبيب وقتاش المريض
2: كل شيء معناه
0: اللي باش يعمل راديو اللي باش يعمل تحليل اللي باش يعمل عارف شنو هذاك كله منظم
2: كل شيء منظم ديجا كل شيء ديجيتال معناه حتى اذا كان انا ريسبسيونيست باش ندخل باش ناخذ ما نعرفش باش ناخذ رونديفو الاكس مع الدكتور يغريك باش تحط في الباز دوني نتاع الدكتور هذاك معناها انا كي نجي طبيب ونحل البلاتفورم نتاعي كل معناها كل واحد ياخذ البارتي نتاعو نلقى ديجا لي باسيون مقيدين عندي بالوقت بالذات معناها كل شيء منظم
0: يعني الطبيب عارف روحه شنو شكون باش يجي قداش باش يجي من واحد هو يقول لك ممكن السبيطاراتنا نحن مكتظه برشا تبدا يعني الطبيب باش يملي يدخل
1: يا حاجه تنحي استعمال الاوراق
2: الاوراق نقصوا شويه والحقيقه ذا البروجي سيمستر الاولى دونك حاولنا نخدموا على اي ديتاي موجود فيه ديجا حتى الاسم نتاعو حابين نسبوه شويه للكيف خاطر هو خرج من الكيف معناها اللي هو اسمه سيكا فيتا سيكا اللي هي الكيف وفيتا اللي هي الحياه دونك حتى من اللوجو اللي عملناه معناها في خريطه الكيف دونك حابين نخدم على اي ديتاي موجود اللي هو خرج من الكيف معناها
0: فهمتك يعني وحبستوا عليه
2: وقف غادي
0: يعني ماذا بينا نستغلوا استغلال ايجابي ديما نقول باش ما تفهمش كلمه استغلال نستغلوا اللي قاعدين يخدموا فيه الطلبه هذوما علاش ليه ما ناخذوش مثلا الفكره نتاعكم انتوما حاجه مهمه برشا للمستشفيات اللي عندنا يعني في الكيف في جهه
2: المانيه اللي مهم شكل كبار برشا نجم حاجه كيما هكا
1: حتى لي لابو ولا لي كومبلكس اللي يخدموا زيدا مثال عندنا دي لابو معناتها ما شاء الله تنجم تخدم على الحكايه هذه
0: يعني الناس كلها مستغلوها سواء الخواص ولا لي تاتيك نجم يستغلوها معاكم
1: دخل تقنية الرقمنة معناتها سيبار أنا في عالم متطور
0: الانتليجنس
1: ارتيفيسيل معناتها تو يزي من استعمل الأوراق أصلا برشا وقت تبقى ضيع وما يلوج هو مثال الاسيستون مع الطبيب
0: والصف اللي من الغادي
2: معناها الاستوديك متاع العبيت نجم تضيع معناها يعني عادي واحد يمشي للسبيتار عنده ديزون عنده قداش من عام ما مشيش وهو ديجا معناها مقيد ما في الباز جنبي يقول لك ليه ماكش موجود
0: ولا باش يمشي مسكين باش ياخذ ما نعرفش يعمل تحليل ولا راديو ما نعرفش ترسيل من الصباح يمشي 6 5 ونص
2: يعني الراف العبيد
0: حتى الماضي ساعه ساعتين وهو
1: اصلا تنجم تكون معناتها البلاتفورم يعملوها كونيكتي بين مثال الاسيستون تاع الطبيب ولا اللي في السبيتار ومع الباسيون معناتها الباسيون ما غير ما يبقى يمشي معناتها للسبيتار
2: باش ياخذ الرونديفو
1: هو في الليله هذيك مثال تقلق ولا ناوي باش يمشي يدخل يعمر تك تك وبدا يمشي
2: هذه ديجا ديك الفكره اللي كانت نورمالمون باش تزيد فيه اذا كان كملنا فيه معناها انه حتى تولي ابلكيشن موبايل معناها تولي ابلكيشن موبايل كامله وطبيب ينجم يصبها البارتي اللي في السبيتار معناها وكل هذوك بيان سور معناها لازمهم بالبيسي ما ينجموش بابلكيشن واللي باسيون كان عندهم زاد نجم يدخل طول يعمل
0: بالتليفون
2: رونديفو نتاعو معناها ويلقى روحه ديجا مقيد في الباز
0: خير ما يمشي من 6 ولا من 5 وقاعد
2: يستنى بعد 4 شهور
0: ويبقى يستنى وهي 4 شهور او 3 شهور او ثم شكون قالوا لي مره فات 6 شهور مش نحكي على كيف بركه نحكي على الناس الكل 6 شهور رونديفو باش يعمل عمل لي ري مات الراجل ومازال ما عملش لي ري.
2: يعني برشا حالات
0: يعني بالحق راهو الرونديفو نتاعو في ماي هو مات ظهر لي في مارس شكرا هكا يحكي يعني مشكله راهو هذا اللي قاعد يصير بالحق. هكا نداء للمديرين الجهويين الكل لوزاره تاع الصحه انهم يستغلوا هالحاجات هذيا استغلال به. علاش ليه ما ننظموش حياتنا ما ننظموش زاده نعاونوا زاده ونقصوا الشارج اولا اللي في المستشفى ولا في خواص ولا مش ولا عمومي. يعني ينجم كي يمشي الناس كل المتبديش الاعوان كلها متبديش على حسابها لانه يعني باش يكون الشارج كبير برشا من مرضى ومرضى داخله مرضى خارجه هكا ينقص. حتى واحد يبدا في طريقه ياخذ الرونديفو نتاعو يقولوا له اجا ما تجيش ثم ما ثمش
1: اوكي عرفنا نحن لي زيتيون ساعه انا انسانه مرضى كل شهر لازم
0: كنا ممرضين
1: نمشي يعني كيفك بس اللي ما نهبط البيجا باش ناخذ رونديفو نبقى ضربه 3 ايام ولا 4 ايام وانا نستنى وبعد هيك ساعات نرجع من غير ما نعدي. علاش انا مش من الكيف من هنا ندخل نعمر ولا نكلم الطبيب ولا الاسيستون يعمر لي هو في البلاتفورم بعد انا نمشي نعدي على روحي.
0: فكره والله فكره هي هكا نقصوا شوية من الشارج الكبير اللي موجود على المستشفيات الخاصة ولا
2: العمومية
0: العمومية وزيدة حتى اللي وين يعملوا التحاليل اللي لابوها ذوكم الكل وتحاليل الكل نجم ولا أشعة ولا اللي هو تنجمه سهل الحياة مسهش نحن نصعبه فعلا روحنا. يعني ثم الحلول موجودة ومن عند طلبتنا ومن عند المعهد نتاعنا موجود كل شيء موجود
1: اصلا كما قالت اسماء ليكو معناها انه باش حتى كان تولي رياليزابل وتتباع في السوق برسمي راي بارابور لحاجات اخرى البروجي اي رخيصه البروجي
2: ديجا احنا يمكن نديك من اول حاجات اللي قاعدين نحبوا نخدموا عليها ان ما تكونش غاليه برشا
1: تتخدم
2: حتى تحبوا نتذكر احنا نعرفوا معناها البوبولاسيون نتاعنا وشنو نجم توفر وشنو ما نجمش توفر معناها دونك واحنا بطبيعتنا قاعدين نستعملوا في حاجات بساط معناها دونك
0: انتم مسهلينها ومرخصين
1: بتاع بربي اسمعونا ورانا والله عنا مبروك
2: عنا بشكر
0: ومزيل الأفكار العام الجاي إن شاء الله والعام يعني كل ما بش يجيكم دفعة وثم
2: ثم إنوفاسيون جديدة
0: إن شاء الله يا ربي. نحن هذي نتمنوه خاصة اليوم نحكو على الهندسة الطبية الحيوية. يعني بالحق المرة الأولى الناس كلها تسخيبها مش كما يتخيلوها لكن اليوم مع الشيء اللي قاعدين تقدموا فيه انتم كطلبة والمؤسسة شنو قاعدة تقدم مهم برشا انه نعرفوا انه راهو عنا بالحق طلبة تبارك الله عليهم راهو باش يعاونوا برشا المرضى باش يعاونوا برشا الأطباء باش يعاونوا برشا الأعوان في المستشفيات. ما عادش تولي ثم كان مشاكل وإشكاليات وعارك ومعروك وشرطة داخلة وشرطة خارجة لا تحل الأمور بسهولة تامة. يعني هاكا حتى باش ينظموا لكم الامور ان شاء الله في اللي يسمعوا فينا من الادارات الجهويه ولا الوزاره ولا اللي هو حاولوا ياخذوا شويه من لي بروجي باش يقول لك لا ويسراهم هاكا يقولوا لكم راهي تخدم بشكل مبسط حاولوا انهم يسهلوا
1: دي بروجي قاعدين يمسوا بالحق في الامراض اللي في تونس معناتها شائعه كيما نقولوا
2: امراض العصر
0: اي الامراض اللي شائعه وجمعه الفتاة زيدا كانوا حاضرين بحذايا البنات زيدا كيف كيف يعني راهو ماذا بين نجيب لكم وتسمعوا شنو قاعدين يخدموا الطلبه
1: برسم بالحق
0: ما شاء الله. حكيت مع سي أنور قلت له أمنيتي نجيبهم الكل خليهم يقدموا للناس نحب العبيد نحب تونس تستفيد حب نحن في الشمال الغربي نستفيدوا منهم علاش ما نستغلوش طلبتنا قاعدين يخدموا لنا في حاجات ما تفجعش قلنا تستغلوا استغلوا طلبتنا يخدموا لنا في حاجات رخيصه وباهيه
1: من اي ولا خارجه من الفاك معناتها سيبون الفكره خرجت وتعاونت
0: حاضر وبأرخص أسوام وتعاون المرضى وتعاون الطب وتعاون العوين وتعاون السبيطارات تحبوا أكثر من هكا حلول موجودة يظهر لي.
2: نحن نحاول نمسوا في السلك الصحي الكل كما يقولون
0: إن شاء الله إن شاء الله موافقين لأنه مازال لغالب نجوش طول معكم بلاد باش مازال عنا بروجي آخر زيدا باش نحكوا فيه
1: نحب نقول حاجة
0: إيه مش خليكم مش تقولوا حاجة مش سلموا على تحبوا تقولوا تحبوا الكل
1: باهي البروجي رؤية كير منين جات كلمة رؤية نحن قاعدين بتفادليك الاير من رحاب والاو من أميمة والاي من اسلام والا من اريش باهي ونحب نشكر مسيو انور بن خليفه على خاطر بالحق قاعد يوفر لنا في الماتريال باش نجمو نخرجوا بروجيات هكا محلاها وبرسمي يعطيه الصحه ويقف معانا والاساتذه نتاعنا الكل حتى اللي ما همش قاعدين يكدروا فينا كي نمشيو لهم نحكيو لهم على حاجه يعاونونا بفكره بنصيحه حتى في معناتها في فلوس ولا دي بيجي برسمي يعطيهم الصحه بروفيتنا والكفت الاطار التربوي والكل اللي
0: يعطيهم الصحه
2: يعطيهم الصحه
0: بيه مش نقول كلمة
2: تفضل نفس الكلمة نشكر سي أنور على خاطر الحقيقة يخدم في خدمة يسر بي وإن شاء الله تكمل تنجح معناها فكاكي وكل ونشكر البروفيت الكل بيانشور خاطر كما قلت سليم معناها حتى إلتي فيه ويسمعك بركة معناها ويسمع الفكرة متاعك ويحاول يعطيك هكا شوية منه وشوية منه ديجا معناها
0: هو لما حالة فخور بكم على الأخر وقاعدين نشوفه ديما هكا فخور بالطلبة وشنو قاعدين يقدموا ويحكي ديما على طلبته بالبي ويقول لي رام الطلبة اللي عنا ما شاء الله يقول لي أمنيتي الناس كل تعرفهم تعرف عليهم رام طلبة تبارك الله عليهم بالحق هو بالحق تبارك الله عليكم اللي قاعدين تخدموا فيه راهم مهندسين المستقبل هذوما واللي ان شاء الله باش يقدموا لنا الاضافه لسبيطاراتنا وطبتنا
2: والتونس
0: والتونس خاصه
1: والمرضى نتاعنا نحن الهدف نتاعنا برسمنا المريض نعاونوه ونعاونوا العائله نتاعو
0: واللي قدراته تعبه زاده راهو عندهم الكل متوفر وبارخص الاسوام فقط انه نعاونوا ونخلوا المشاريع هذه تخرج الارض الواقع باش هكيكه تستفاد الناس الكل. يعطيكم الصحه اسماء واسلام وان شاء الله بالتوفيق ان شاء الله بالنجاح.
2: يعطيك الصحه
0: ان شاء الله الاكزامينات تتعدى لاباس ان شاء الله وبعد نرجع ان شاء الله العام الجاي بقدره ربي ونشوفوا شنو حضرتونا بقدرة ربي المشاريع. شكرا لكم نحن نرجعكم بعد شوية.

0: مواصلين معكم مع طلبتنا ومع إبداعات طلبتنا ما شاء الله عليهم. أكيد من بروجي لبروجي تشوف شنو اللي قاعدين يقدموا فيه بالإمكانيات اللي عندهم المتاحة في مؤسسة المعهد الوطني للتكنولوجيا والعلوم بالكيف بالإمكانيات الموجودة يعملونا حاجات تعمل 66 كيف إن شاء الله يعطيهم الصحة بالحق إن شاء الله. هذية يلقوه إنه يلقوا شكون يستجيب لهم وشكون يحاول يعاونهم يهزلهم يد العون وإنهم يستغلوا أو يستخدموا الحاجات اللي قاعدين يخدموا فيها الطلبة. وش نمشي معكم من نورهين هويشري زيدا من المعهد الوطني للتكنولوجيا والعلوم بالكيف. نورهين زيدا كيفها كيف طلبتنا بيكون معهم بكري شوية إسلام وأسمى أكيد نرحبوا بها. مرحبا بيك ومساء الأنوار. مرحبا بيك نورهان.
1: السلامة مدام هلاي وإن شاء الله
0: عليكم مبروك سنين دايما. مرحبا نتعرفوا عليك ساعة نورهان.
1: Je me présente Nourhane Houichri, élève ingénieur en première année en génie biomédical à l'INTEC.
0: بي شنو البروجي نتاعك ولا وحدك ولا معك شكون في الجروب؟
1: اي معايا زملائي اللي هما وجدان همامي وهبات الله الكلاعي.
0: تحيه ليهم. به شنو هو البروجي نتاعكم خلينا نفهموا كيما قدموا اسماء واسلام.
1: به اول حاجه نحب نشكرك انت مدام هنا على الانفيتاسيون نتاعك.
0: مرحبا.
1: نحب نشكر زاد لونكادرونت نتاعنا اللي هي خوله تبرقي زاد الانستيتي نتاعنا الاداره نتاعنا اللي وقفت معانا وكانت وعاونتنا وعطاتنا الماتريال وزملائي وجدان وهبات الله. الفكرة متاعنا هي جاية من مشكل ياسر كبير وموجود بريسك عنا الناس الكل اللي هي انك تكون تركز فجأة يا اما تجيك دوخة والا ترقد. وسيرتو هذه تولي مشكل كبيرة وقت اللي انت في كاء تنجم تأدي بحياتك لخطر مثال الناس اللي تسوق لمدة طويلة وتتعب والا الناس بتخدم على ماكينات مثال سيرتو في المعامل وتخدم الوقت مبخر هكا بالليل كل تنجم ترقد وتغفى والا الناس اللي عندهم فيرتيج تصوري انت كان بحذاها يعني بيبي والا حاجة على النار والا هي قاعدة تسوق يعني تنجم الكونسنتراسيون تحلها
0: تصير لها الدوخ
1: تصير لها اي تصير لها اكسيدان ولا لا قدر الله حاجه اخرى. البروجي نتاعنا هو باش يديتكتي يشوف كان الانسان هذا انه الكونسنتراسيون تحت له يديتكتي يعطيه اليرت يفيقه.
0: يعني دوبا تيح الكونسنتراسيون هذايا كيفاش باش تصير يعني؟
1: لهنا باش نلعبوا على فاكتور ياسر مهم اللي هو مشترك بين الحالات هذه الكل وهو انه ما تكون كونسنتراسيون كامله فجاه الباسيون يولي اون ريلاكساسيون بروفون يعني ياسر كال اللي هي يعني درجه النوم ولا حاجه يعني باش نعتمدوا على الاشاره اللي يعطيها لنا المخ اللي هو السينيال او او جي.
0: به هذه تكون اباري كيفاش يستعملها الاباري هذا؟
1: من خلال لي الكترود اللي يركبون في الجبهه
0: تاع الباسيون. فهمتك. يعني اللي يعرف روحه عنده الدوخه هذه تجيه واللي يبدا يفقد في التركيز ومن بعد يدوخ سواء هو يسوق ولا يخدم ولا في الدار المراه تبدا عندها صغيراتها ولا الطيب في الكوجينه ولا حايسه فانه هذه يديتكتي قبل ما تصير الدوخه يعني يديتكتي انه التركيز بدا ينقص دونك كيف يعمل لها كل الارب مش يفيق هكا ولا
1: اي بالضبط.
0: وهذه كيف ما يطلبش برشا فلوس يظهر لي.
1: لا مش برشا
0: هايبي
1: نلعب على الكوتي تكون واحد احنا مش ما يتكلمش برشا هنا لعبنا على الاوند الفا اللي هي تعطيك ديتكتيلك اسكو البيرسون هذيك اون ريلاكساسيون والا لا.
0: هذيا لاباري هذيا او هذيا اللي باش ديتكتي انه الشخص هذايا باش يدوخ ولا لا ولا بدا يفقد في التركيز ولا لا تستحق انه باش تصب فيها حاجات والا بالنسبه للمريض اللي باش يكون عاملها تستحق انه باش تصب لها بيانات ولا لا ولا عادي
1: جست تحط ما تستحقش انه يصب بيانات هي جيست قاعده تعمل في تريتمون اون تون ريال للحاله نتاع الباسيون.
0: فهمتك. مهم برشا يعني هذه ما تطلب حتى شيء واحد يحطها في جبهته ويرتاح. اي وقلت لي ما تتكلفش يعني مهم برشا اليوم لانه نعرفوا اليوم الناس ولت عصر الدوخه الناس كلها دايخة
1: ولا حتى الناس اللي تسوق الوقت مأخر في الليل تتعب سيرتو.
0: سيرتو اليوم نحكو أكثر إنه المرأة صحيح حتى الرجل يتعب، أما المرأة عندها أكثر الدوخة هذيك بسبب الحديد اللي ديما طايح وفقر الدم الموجود. نحكي نسيل كل خاطرني منهم يعني هذه مهمة برشا، نركبوها ونرتاحوا، ما عادش نخمو في إنه زعما ندوخ ما ندوخش، هذه حل واضح يا لله. هذايا كيف كيف باش تحاولوا تخدموا عليه العام الجاي والا باش يوقف لهنا يحبس؟
1: مازلنا ما فكرناش هو الحقيقه، اما كان نجمو نزيدوا فيه ونطوروا حاجات. اي
0: شنو الحاجات مثلا اللي تنجموا تطوروا فيها ولا مازال؟
1: انه يكون الماتريال اكثر ونزيدوها عوامل اخرين يعني ماشي.
0: يعني تنجم تعاون بشكل آخر ممكن، وإلا مثلا فيه هو أنه مثلا تنجم تتصل بواحد آخر ولا لا وجي يديتكتي ويفيق صاحب
1: ويعطيك سان أكهو؟
0: واضح بي هاوكا نعملوا عليكم إن شاء الله نورهين، هذية إن شاء الله يكون موجود زيد البروجي هذية، وعلى القليلة يعاون برشا عبيد اللي يخدموا اللي تعبين واللي مرضى، اللي نجم يفيقهم أنه يرد باله راهو التركيز بدأ يتيح وإلا باش يدوخ. هذايا ينجم يكون يعاون في جلطات ولا
1: لا؟ ماذا بين يكون انه راكب في الكراهب سيرتو.
0: فهمتك واضح، يعني اللي سوقوا أكثرية هذوما مهم ليهم وقت يبدا مسافة طويلة ولا سيق برشا، فإنه ينجم يعاونوا باش هكيكا ما تصيرلوش لا قدر الله ولطف على السامعين الكل أكسيدون ولا حاجة. واضح يا نورهين، مهم برشا اليوم إنه نعتمدوا عليكم في الحاجات هذه، وانتوما مستقبل في الحقيقة مبهر إن شاء الله، مستقبلكم مزيان إن شاء الله كما اللي قاعدين تخدموا فيه الكل. ونخلي لك كما البنات كلمة الختام، شكون تحب بتبيع تلم و شنو تحب تقول اخر على البروجي نتاعكم؟ تفضل.
1: البروجي نتاعنا هو ياسر مهم، ماذا بينا يكون في الكراهب اللي هي اكثر حاجه اللي تضر وتنجم تؤدي الكوارث بالاكسيدون وحاجات، وصرتوا انه الفكره هذه جديده ما زالت مش موجوده في تونس، ماذا بينا تكون
0: تتعب.
1: موجوده. نشكر أصحابي زاد اللي خدموا معايا، خدمنا على الحفلة هذه الانستيتيو نتاعنا.
0: يعطيك الصحة يا نورهين، وإن شاء الله بالتوفيق وإن شاء الله بنجاح نورهين، إن شاء الله ديما من حسن إلى أحسن، ومرحبا بيك وإن شاء الله بنجاح زيدا. نعرفوا لي زيك زما وقتش ناوية ترجع يا نورهين؟
1: مش نرجع إن شاء الله
0: مرحبا بيك نورهين، إن شاء الله بنجاح والتوفيق إن شاء الله يا رب في ليزك زمالي مزيل. شكرا لك نورهين وإلى اللقاء. كيد نحن هكا وصلنا معكم الختام مشوارنا اليوم من في رحاب الجامعة، بالتوفيق للطلبة هكا كنتوا تسمعوا معنا مش قاعدين يقدموا طلبتنا ما شاء الله عليهم، ومزيل راهو ليستة طويلة من الطلبة اللي قاعدين يخدموا في خدمة مزيانة ومزيانة برشا، في خدمة تنجم تخلي الطالب اليوم يقدم التونس كلها فيما يخص المجال الصحي، لأنه اليوم نحن في المجال الصحي نعرفوا أنه مستشفياتنا تعب، المنظومة الصحية تعب كلها، هذه فرصة أنه نرجعوا بها اللي عنا من الوضع التعب على الأخر في مستشفياتنا، لأنه ناقصين برشا حاجات مهما زدنا فناقصين كل شيء. ذيك علاش هاوكا عنا شباب ما شاء الله عليهم طلبة طموحين قاعدين يقدموا في حاجات مزيانة، يخدموا دي بروجي يقدموا لكم فيهم ويقولوا لكم على طبق من ذهب مش من فضة، كهو من ذهب، يقول لكم راهو رخيص في السوق تنجموا تستعملوه في المستشفيات في العيادات الخاصة في اللي لابوراتوار اللي هما خواص وإلا ما همش خواص، عند المرضى في الديار موجود ومتوفر كل شيء، اطلب وتمنى وهما يلبولك طلباتك الكل، إن شاء الله موافقين الكل وإن شاء الله بنجاح ليهم في ليزيك زمالي، أنهم تقريبا هما آخر طلبة اللي قاعدين يعدوا، يبدو أول ناس ويوفوا آخر ناس ظهر يعني. إن شاء الله بالتوفيق ونجاح ليهم. شكرا سلاح، تحياتنا لكم الناس كل، شكرا إيمان مرعي في البوابة، وشكرا المولدي في استقبال المكالمات وفي استقبال ضيافنا الزيدة، وإلى اللقاء.

0: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
2: إشهار.
3: نحب كفايق يهديك باش شيخ كورة، لازمك تكتيك، لازمك ملعبي خارق يصنع الفارق. فيبر أورانج قيمة ثابتة، يلعب الفريق الكل كبير وصغير، يفرج ويصنع الجولة للجماهير.
4: نحب كفايق ولد بلادي، مع أورانج ركروتي أكسح ملعبي للدار. فيبر أورانج كونيكسيون إليميتي تخي أو ديبي، ملافيق ومشي لأقرب بوتيك
5: عندك أورانج.
2: إشهار.
6: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
7: مساء الخير مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى موجز الخامسة. حذرت وزارة التربية أمس الخميس المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا من العقوبات الصارمة المترتبة عن محاولة أو ارتكاب الغش، بما في ذلك اصطحاب جهاز إلكتروني أو وسيلة اتصال إلى مركز الامتحان، والتي تعرض مرتكبيها إلى عقوبات تصل إلى تحجير الترسيم في الامتحان لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات. أكد الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري أن الاستعدادات لا تزال جارية لإنجاح هذا الموسم، خاصة بمراكز التجميع، وأنه تم تكثيف الحملات التحسيسية المتعلقة بتعديل آلات الحصاد بهدف التقليص من الضياع في المحصول. أوفدت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوبة والمعهد الوطني للزراعات الكبرى والديوان الوطني للحبوب اليوم لجنة خاصة لمعاينة مدى جاهزية الحبوب للحصاد والنظر بشكل خاص في منتجات الشعير والفول، وصولا إلى استصدار قرار يأذن بفتح مراكز التجميع. انطلقت صباح اليوم الرحلات الإضافية للشركة الجهوية للنقل بجندوبة على مختلف الخطوط البعيدة والقريبة لتأمين تنقل المواطنين بعد انتهاء عطلة عيد الإضحى. شرعت جمعية حماية الطبيعة والبيئة والتنمية المستدامة بنفزة بداية من اليوم في القيام بحملات نظافة لشواطئ الجهة تتواصل على مدى ثلاثة أيام، وذلك بالشراكة مع الإدارات المحلية وعدد من مكونات المجتمع المدني. عالميا استشهد ثلاثة مواطنين عصر اليوم الجمعة وأصيب آخرون في قصف لطيران الاحتلال الصهيوني شرق مدينة غزة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيجتمع في غرفة العمليات بالبيت الأبيض اليوم الجمعة لاتخاذ القرار النهائي بشأن الاتفاق مع إيران. جاء ذلك في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي. نلتقي تمام السادسة في أمان الله.
8: نبض المساء.

0: نبض المساء. المساء على موجات إذاعة الكاف.
1: مساء الخير، مساء الورد والفل والياسمين لكل مستمعينا عبر موجات راديو الكاف في حصة جديدة من منوعتنا نبض المساء اللي تبدأ معكم من توا حتى للسبعة. ساعتين فيهم مصافحات، فيهم بطبيعة الحال الأخبار المتفرقة، الموسيقى اللي حاضرة معنا. نسلم على صلاح الشيرني زميلي في الجانب التقني اليوم معكم أمنا الخليفي من أمام الميكروفون. تحياتي لزميلنا مولدي الهميلي في استقبال المكالمات الهاتفية، وتحياتي لي كل مستمعينا اللي برونش معنا عبر موجة راديو الكيف، ولكل مستعملي التاريخ. خلينا نبدأ معاكم بغنية حلوة مزينة بصوت مايدة الحنان، الشمس وراجعين.

رجعنا معكم مواصلين مشوارنا من حصتنا نبض المساء اليوم حتى لسبعة. تحياتنا لكم مستمعينا الكل عبر موجات راديو كيف اللي تسمعوا فينا، ان شاء الله نكونوا منسيكم. طقس اليوم سخون، اليوم بالحق طقس صيفي بامتياز. حسينا ارتفاع في درجات الحرارة اليوم، درجات الحرارة يعني الارتفاع كان نجم نقوله زيد شوية لمحلة مش برشة، ارتفاع طفيف، تراوحت القصوى بين 28 و 30 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 33 و 37 درجة ببقية الجهات. من المنتظر انه ليلة باش تكون الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، البحر باش يكون زادة قليل الاضطراب بالشمال الغربي، باش تكون يعني في الليل بعض سحب الكثيفة بالمناطق الغربية للشمال والوسط وبأقصى الجنوب، مع ظهور خلايا رعدية ضعيفة في مناطق يعني من الساحل. على كل نقوله هذا يا طقس الصيف بطبيعة الحال، احنا تويكا على ابواب فصل الصيف اللي ان شاء الله يكون فصل مبروك على الناس الكل، وسورتو التلميذات اللي باش يعديو يعني الدورات الرئيسية كما النوفيام سيزيام البكالوريا، اللي نتمنوا لهم كل التوفيق وكل النجاح. ماذا بينا نسمو زغرودة في كل دار، زيدا نعرفوا برشا مناسبات برشا افراح بالحق، يعني ما خيرش من الفرحة، وان شاء الله ديما ايامتنا الكلها افراح والكلها اعياد ومناسبات أحلوة. كما قلت احنا معكم مرافقينكم حتى للسبعة بتبيعة بعد شوية في أخبارنا المتنوعة لليوم، لكن نمشي مع فصل غنائي. خلينا نرذي وشوية الأذواق اللي تحب الأغاني الغربية، خلينا نسمو شغل أزنافور في البوهيم، باش نسمو زيدا داليدا في أغاني أغاني، ورجعين معكم.

0: رجعنا معكم. هذه كانت داليدا في أغاني أغاني. توصلنا ل 26 دقيقة بعد الخمسة. أهلا وسهلا بكل مستمعينا عبر موجات راديو كيف. نسلم عليكم، تحية لكم. برشا ناس اليوم يعني رجعت للخدمة كما نعرفوا، لي جوغ فيغي نهارين كهو. نقولوا إن شاء الله ربي يعاونهم، ربي يعينهم. تحيتنا زادة لكل مستعملي الطريق، تحية كبيرة لكم. برشا زادة راجعين يعني جاو يعيدوا وراجعين للولايات اللي يخدموا فيها وإلا اللي يسكنوا فيها في الويكاند هذي. نتمنى لهم زادة طريق سلامة للجميع. في الكواليس تويكا تتصل بنا سيدة تقول بلي هي سكنة في منطقة بوري وتقول بربي وصلنا صوتنا للسوناد. السوناد راو من هر العيد توا الماء ما رجعش، ثلاثة أيام الماء ما عناش، يعني قطرة الماء كما تحكي ما فماش. حتى إذا كان باش يرجعوا لنا الماء راو يرجعوا لنا الماء سويعة لأربعة نتاع الصباح. احنا عباد كبار في السن، عباد مرضى تعبين، ما نجموش نفيقوا لاربعة نتاع الصباح نعبوا الماء، خاصة انه الماء يقصوه مع الخمسة نتاع الصباح بالضبط ما عادش نلقوا قطرة ماء. دونك نداء للمسؤولين والسلطات المعنية لشركة المياه بالكيف، بربي يعيشكم. جماعة بوري وسيبوا لهم الماء في النهار، خلي يقضوا امورهم، ما يسالش حتى سويعة في النهار، خلي يقضوا امورهم، يعبوا شنو يستحقوا باش ما يقعدوش اون بان، سورتو في طقس سخون كيما هكا وايامات عيد. ونعرفوا يعني حوسة الكوجينة، ونعرفوا الدوش اللي لازم، سورتو فما عباد عندها أمراض مزمنة حكمين عليها لازم يعني التدويش يوميا أو نهار بعد نهار وما يلقاش الماء. مشكلة مش مشكلة، هي معضلة هذه، هي مشكلة في بوري وعلى الكيف الكل. لكن ما يسالش فما أحياء أبرك من أحياء، فما أحياء يجيها الماء نهار بنهار وإلا في وقت منتظم، مش كما منطقة بوري وتويكا ثلاثة أيام والعباد اتعاني. مكملين بتبيع المشوار، نحكوا شوية بعد الإشهار. الإشهار يعني عندنا ومضة إشهارية مع الخمسة ونص. بعد الإشهار نرجع ونحكو على فتح وزارة الشباب والرياضة لأربع مناظرات خارجية بالملفات لانتداب باش يشمل قرابة 1245 خطة. هذه باش نحكو عليه أكثر، نعطوكم أكثر التفاصيل على الانتداب هذية بعد الخمسة ونص.
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
2: من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn.
3: إشهار.
4: نحبك فايق يا هديك، باش تشيخ كورة لازمك تكتيك، لازمك بلعبي كبير برونتمو يطير. ماكس بوكس 5 جي اورانج اللي عنده جوه جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
5: نحبك فايق ولد بلادي، مع اورانج ركروتي عز ملاعبي للدار. ماكس بوكس 5 جي اورانج كونيكسيون الليميتي تري او ديبي، ملافيق وامشي لاقرب بوتيك
6: عندك اورانج.
3: اشهار
7: صوت الشمال الغربي في بوعرادة على الذبذبة 102.2.

رجعنا معكم وسطين مشوارنا عبر موجات راديو الكيف. تحية لكم مستمعينا الكل. خلينا نحكي شوية على أعلان وزارة الشباب والرياضة وفق مصدر في العدد الأخريني من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عن فتح 4 مناظرات خارجية بالملفات، وهذه لتعزيز الإطار البشري التابع لها، باش تشمل في الإجمال الانتداب في 1245 خطة باش تتوزع على عدة اختصاصات في مجالات الرياضة، التربية البدنية والشباب والطفولة. باش يتم إجراء مناظرات في الإطار هذية، المناظرات الأربعة لانتداب 141 في خطة أستاذ في الرياضة، و160 في خطة أستاذة للشباب والطفولة، و940 في خطة أساتذة تربية بدنية بالمدارس الابتدائية، وأربعة في خطة معلمين في أوليين اختصاص تربية بدنية. هذية وفق ما جاء الرائد الرسمي عدد 53 الصادر يوم 26 مايو 2026. باش يتم دونك فتح الانتدابات هذية اللي هي مناظرات خارجية بالملفات نهار 29 جويليا 2026 والأيام الموالية ليه، على أنه يتم اختتام قائمة الترشحات عن بعد يوم 29 جوان 2026، في حين باش يتم تحديد آخر أجل لقوة قبول ملفات الترشح يوم 1 جويليا 2026 باستثناء مناظرة انتداب معلمين أوليين تربية بدنية اللي تم تحديد آخر أجل فيها لقبول ملفات الترشح يوم 2 جويليا 2026. هذه حسب المصدر، واللي موجود أكثر بالنسبة للناس اللي تحب تطلع تاخذ أكثر استفسارات ومعطيات فيما يخص الانتداب هذه، السيت انتع وزارة الشباب والرياضة نجمو تدخل عليه باش تلقوا يعني برشا معطيات اكثر وتفاصيل، سورتو الناس اللي تهمها الحكايه هذية واللي هما يعني من ضمن الاختصاصات المطلوبه. على كل نقول ان شاء الله بالتوفيق للجميع. مازلنا معكم، مازلنا مكملين مشوارنا في نبض المساء حتى للسبعة. باش نمشيو مع فصل غنائي ورجعين بعد شويه في اولى المصافحات اللي عندنا لليوم.

0: مرحبا بكم مستمعينا الكل عبر موجات راديو كيف. ما زلنا معكم في برنامجنا نبض المساء المتواصل حتى السبعة، 43 دقيقة تويكا بعد الخمسة، وقيت باش نمشيو مع أولى مصافحاتنا اليوم. أولى المصافحات اللي عنا باش تكون مع سي محمد الطاهر بن علي، مكلف بتسيير بلدية زعفران دير الكيف، اللي حاضر معنا هاتفيا. سي محمد، أهلا وسهلا بك عبر موجات راديو الكيف.
1: اهلا وسهلا مدام. اهلا وسهلا،
0: مرحبا بك يا سيدي. نقول لك عيدك مبروك.
1: سنديما عيدك مبروك، وسنديما وعيد مبروك للجميع.
0: يعيشك ربي، فضلك ربي يخليك. دونك انت حاضر معنا اليوم سي محمد باش نحكيو شويه على حملات النظافه اللي تشهدها يعني منطقه زعفران كيما ولايه الكيف ككل، اللي مؤخرا شهدت العديد من حملات النظافه الدوريه الموسعه والمكثفه، فما بالك في ايامات عيد الاضحى اللي تكون حملات أكثر ودوريات أكثر لمكافحة فضلات عيد الأضحى. كان تعطينا فكرة على البرنامج نتاعكم في أيام العيد من خلال حملات النظافة، كيفاش كان؟
1: مرحبا بك
0: وبيك يا عشق.
1: مرحبا بجميع المستمعين. بلدية زعفران دير الكيف في إطار المحافظة على البيئة والعناية بجميع المدن وضعت خطة عملياتية قبل حلول العيد.
0: أي
1: الهدف منها هو رفع جميع الجلود وما يتبعها في زمن قصير باش ما تكدسش الفضلات وتكثر الروائح الكريهة والذباب وكل شيء. كيفاش عملنا؟ قمنا أولا بوضع الموارد البشرية اللازمة ليوم العيد، وخصصنا عدد 8 شاحنات رافعة قالبة لهذا اليوم باش يكون الانطلاق يوم العيد، يعني نهار العيد بدأ الانطلاق على الساعة 11. الشاحنة رقم واحد بدأت من برج العيفة، كبوش، بهرة، تقدم، واد السواني، جدارة، بوفاس، زعفران محطة، زعفران بوجريدة، بومفتاح، مقرة، يعني تقريبا جميع المناطق الريفية.
0: أي واضح.
1: وبالطبيعة لمة الجلود كلها الموجودة والفضلات. الشاحنة رقم اثنين اللي هي موجودة معناها خليناها في مدينة الكيف، بدأت بحي عمار العياري. باش رفعت الجلود هذيك باب بورتا بورت، لانه الحي هذاك نحن عندنا معناها كاين حي نموذجي، عندنا فيه تجربه نموذجيه. هو حي معناها نموذجي عملنا فيه معناها بورتا بورت.
0: اي واضح.
1: بعد الحي هذاك مشوا لواد الطين، بوليفه، واد العين، البياض، الجبيل، والطريق عدد خمسه.
0: اي
1: يعني رفعوا جميع الفضلات هذه الكل. وبعد الحديش نفس الأعمال تكررت على الساعة الواحدة زوالا، وذلك للتأكد من الرفع لكل جميع الفضلات. وأنا بنفسي بيدي ما أنا عملت دار وشفت أنه الحي نظيف والبقعة كلها نظيفة.
0: أي هذه يعني يوم العيد،
1: يوم العيد نفس الشيء، ما أنا ثاني عيد وثالث عيد، يعني بقينا نفس بنفس الريتم، يعني
0: نفس البرنامج،
1: نفس البرنامج،
0: أي نفس البرنامج، نفس التوقيت. يعني والعمال اللي نحييهم يعطيهم الصحة على المجهود،
1: أي
0: خاطر يقوموا مجهود كبير برشا عمال النظافة، سورتو يعني في أيامات العيد كما هكا اللي تكثر فيه يعني العديد من الفضلات. وكما نعرفوا احنا تويكا في صيف ودنيا سخانة، نخافوا من الحشرات، نخافوا من الأمراض، نخافوا من الأوبئة، دونك ديما ماذا بينا بلادنا ولايتنا تكون نظيفة، ومن أجمل الولايات مش كان في العيد حتى في سير الأيام ديجا قاعدين نشوفوا في حملات نظافة، وماذا بينا تتكثف وتتواصل الحملات هذه، خاطر ماذا بينا الناس الكل نعيشوا في محيط سليم ومحيط نظيف، وهذه تعكس بطبيعة المونتاليتي نتاع العباد، وتعكس زادة كيف كيف جمالية المنطقة، سيرتو احنا كيفنا يعني مزيان برشا، ماذا بينا نحافظوا زادة على نظافته. سي محمد، يعني في الأيام الجاية باش تكون فما حملات أخرى للنظافة؟
1: هو بالنسبة لبلدية الزعفران الساعة باش نقول لك أول حاجة، راهي النظافة هي مسؤولية الجميع والمواطن، والمواطن هو راهو الشريك الأساسي للبلدية.
0: أكيد
1: هات نقولوا المواطن، هات نحط يدينا في يدينا بعضنا وننظفوا بمنطقتنا البلدية. هي الحقيقة بلديتنا ومنطقتنا الزعفران بلدية منطقة نظيفة، راهي منطقة ريفية طبعا نظيفة، مواطنين الحق معناها ملتزمين،
0: وأي
1: معناها ثم معناها التزام، نحسوا أن ثم التزام، فما وعي من المواطن. وفما حاجات بسيطة نجمه مثلا نمرها نحن في حتى في معاكم انتم مع
0: إذاعة
1: كيف حق ديما مشكورة في بلاغاتنا كل شيء تمررها. نقول مثلا فما حاجات بسيطة ينجم يقوم بها المواطن، الفرز يبدأ من الدار، فرز البلاستيك وحده، الورق واحد والحديد الالومنيوم ينجم يحطوا حتى في الساشي يحطوا جناب البوبيلة باش هكاك ثم البرباش يجوا يهزوا معناها يلقوا البلاستيك كله يهزوه والورق ولا حتى كان احنا البلدية معناها ينجموا معناها يحطوه ويهزوه. ذلك ثم وحدات لتجميع نفايات راه ولا النفايات هذه راهي تتباع
0: تتباع
1: معناها بالكيلو مهما كان نوعها مهما كان نوع الفضلات راهي تتباع كان قماش ورق بلاستيك حديد الومنيوم كلها تتباع.
0: اي
1: الحقيقه نحن عندنا تجربه في حي عمار العياري
0: اي
1: البورتا بورت عطات نتيجه باهيه ايجابيه
0: برشا
1: ان شاء الله معناها تتمثل في نظافه الحي
0: ان شاء الله
1: تعملوا دوره تشوفوا كيفاش الحي كيفاش كان كيفاش ولا
0: اي وهذا ماذا بينا تكون احيائنا الكل كما الحي النموذجي هذايا ويكون يعني نموذج ومثال للاحياء الاخرى على الشلي وكما قلت انت سي محمد هذه مسؤوليه الجميع يعني مسؤوليه السلطات المعنيه ومسؤوليه زادة المواطن باش نحافظوا على بيئه سليمه ان فان كونت احنا الكل نعيشوا في البيئه هذه. نقول لك يعطيك الصحه سي محمد طاهر بن علي المكلف بتسيير بلدية الزعفران دير الكيف على المصافحة هذية فيما يخص حملات النظافة اللي صارت أيامات عيد الأضحى. مرة أخرى نقول لك مشكور على المصافحة المسائية يا سيدي وإن شاء الله في لقاءات أخرى من خلالك نحييه وكل الأعوان الموجودين في البلديات مش كان في الكيف في تونس ككل سيغتو أعوان وعمال النظافة اللي قاموا مجهود كبير برشا في أيامات العيد هذية. احنا مازلنا معاكم ومواصلين المشوار عبر موجات راديو الكيف. نسلم عليكم مستمعين الكل ورجعين معاكم ومع بقية متابعتنا لليوم.

0: تابعونا على الفيسبوك راديو كيف إذاعة الكيف الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف آراءكم تعليقاتكم ونقدكم ديما على الفاج تاعنا راديو كيف إذاعة الكيف
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف
2: السادسة مساء. تحية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى نشرتنا الإخبارية وضمن عناوينها: تواصل الاستعدادات لإنجاح موسم حصاد الحبوب وتجميعها بسليانة في ظل بطء عملية مسح المسالك الفلاحية. بولاية جندوبة لجنة جهوية مشتركة لمعاينة جاهزية الحبوب للحصاد. استعدادات مكثفة لتأمين سير امتحان البكالوريا في أفضل الظروف بولاية الكيف. تتواصل الاستعدادات بولاية سليانة لإنجاح موسم الحصاد وتجميع الحبوب في انتظار عقد جلسة يوم الثلاثاء المقبل لتحديد موعد افتتاح الموسم، وفقا لعضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة حمادي البوبكري، الذي أشار إلى أن نسبة تقدم مسح المسالك الفلاحية لا تزال دون المأمول.
3: في خصوص موسم الزراعات الكبرى، الاستعدادات حثيثة على مستوى ولاية سليانة، يبقى مازالت بعض النقائص اللي هي ربما في المساكن الفلاحية. تم متابعة من السلطات الجهوية والمحلية لموضوع مسح المساكن الفلاحية. تبقى مراكز التجميع كلها حاضرة تو إن شاء الله لمستعدة لقبول منتوج الحبوب. نهار الثلاثاء الجلسة ربما في ولاية سليانة باش يعلنوا على انطلاق موسم الحصاد. حسب ما تراه اللجنة الجهوية، من تعرفوا اللي ميقيسوا الرطوبة في الحبوب، قاعد اللجنة تدور اليوم في سليانة في بعض معتمديات باش يشوفوا الرطوبة وين وصلت، وباش نهار الثلاثاء الحي إن شاء الله العشية نعلن على انطلاق موسم الحصاد بالتاريخ المحدد نتاعو إن شاء الله.
2: أوفدت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوبة والمعهد الوطني للزراعة الكبرى والديوان الوطني للحبوب اليوم لجنة خاصة لمعاينة مدى جاهزية الحبوب للحصاد والنظرية بشكل خاص في منتجات الشعير والفول، وصولا إلى استصدار قرار يأذن بفتح مراكز التجميع. وأفاد أحد أعضاء اللجنة في تصريح لمراسل وكالة تونس إفريقي للأنباء بأن مادتي الشعير والفول جاهزتان للحصاد، مما يستوجب فتح مراكز التجميع حتى يتسنى للمنتجين تسويقها مباشرة، وتوقع أن يستكمل القمح بصنفيها الصلب واللين نضجه خلال العشرة أيام الأولى من شهر جوان. واقترحت اللجنة أن يكون يوم العاشر من جوان القادم يوم الانطلاق الرسمي لعملية الحصاد، وفق ذات المصدر الذي أكد أن جميع مراكز التجميع جاهزة لاستقبال وتحويل ما ستتوصل به من كميات. وطلب عدد من الفلاحين السلطة الجهوية بفتح مراكز التجميع حتى يتسنى لهم حصاد مادة الشعير والفول والقصيبة، وهي منتجات يتسبب بقاؤها بالمزارع في تلف جزء منها. وكانت دائرة الانتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية قد أفادت في عرض قدم بمقر الولاية يتعلق بمتابعة الموسم الفلاحي أن المساحة الجملية التي خصصت لزراعة الحبوب بجميع أصنافها يفوق 84,000 هكتار. تواجه المنطقة السقوية بتبرقة عدة إشكاليات، أهمها نقص مياه الري، وتسعى مختلف الأطراف إلى إيجاد حلول لهذا الإشكال من خلال الجلسات المشتركة. رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة بتبرقة حكيم الرويسي:
4: مياه الري يعني كانت مخصوصة للمزطويلة من شهر أكتوبر اللي فات الماء مخصوص، كنا طلبنا أن نوزع الماء على مستوى المندوبية بسبب أن الأعصاب اللي كانت موجودة في المجموعة سيكون الماء المدة اللي فاتت. الحمد لله أن برشا أعصاب وقع يعني إصلاحها. حاليا الماء الوقت الحاصل ذا من نهار الحق يقال يعني أن أعوان الصيانة للمندوبية قاموا يعني بفتح المياه وتبعوها الكل. احنا كفلاحة كنا طالبنا بفتح يعني مياه غير يعني في مطاعم السخانة هو والزراعة الكل تطلب الماء. المندوبية من شريتها زادة بعد يعني القيام بالإصلاحات هذه طالبوا زادة بالاستخلاص. استخلاص يعني بشكل بنسبة حسب الاتفاقية اللي وقعت على مستوى وزارة الفلاحة العام اللي فات، بشكل الفلاح يدفع 30% من المندوب زاد كما تفهم بالقدا محور أساسا في يعني أنهم يعطونا الماء. القيام بالإصلاحات، الماء يكون موجود يعني عملناه كنا اعتمد الماء عظيم في الأسبوع.
2: في الشأن التربوي، تواصل المندوبية الجهوية للتربية بالكاف بالاشتراك مع عدة أطراف استعداداتها التنظيمية لتأمين سير امتحان البكالوريا الذي ينطلق في 3 جوان المقبل في 20 مركز اختبار بالتوازي مع عقد اجتماعات مع رؤساء مراكز الاختبار للتصدي للغش في هذا الامتحان الوطني. المندوب الجهوي للتربية بالكاف لطفي الفرجاوية.
5: المندوب الجهوي للتربية بالكاف استعدت لهذه الدورة. مراكزنا جاهزة، 20 مركز سيحتضن البكالوريا اللي هم 3629 مترشح، عمومي 3207، خاص 262 وفردي 160، قسم على 20 مركز. المراكز الكل تمت زيارتها، مراكز جاهزة لاستقبال المترشحين. مركز الإصلاح الإعدادية النموذجية جاهز. بالنسبة للمسارات الأسطول السيارات جاهز، وتم تقسيم ذلك توزيع إداريين مسؤولين من المندوبية الجهوية لمراقبة هذه الدورة، ويتقسموا على كذلك 20 مركز. كذلك قمنا بمراسلة رؤساء المراكز بالنسبة توقي الغش، وهذا مش يكون من خلال مطويات والاجتماعات مع رؤساء المراكز، وهذه ستبرمج كذلك للمرة الثالثة أونلاين مع رؤساء المراكز. قدرة ربي معناها الأمور كل جاهزة، ونتمنى للتيم ذاتنا كلهم النجاح، وإن شاء الله الكيف تتقدم في النتيجة وتعدى دورة هادئة، وربي يوفق ولادنا الكل.

0: مع الرفت من جميع المؤسسات التربوية العمومية بالنسبة إلى المترشحين المنتمين إلى المعاهد العمومية والخاصة. شرعت جمعية حماية الطبيعة والبيئة والتنمية المستدامة بنفزة بداية من اليوم في القيام بحملات نظافة لشواطئ الجهة تتواصل على مدى 3 أيام، وذلك بالشراكة مع الإدارات المحلية وعدد من مكونات المجتمع المدني في إطار الاستعداد لموسم الاصطياف. فاتن التجاني.
1: بمشاركة السلطة المحلية ومكونات المجتمع المدني انطلقت حملة نظافة بشاطئ كاب نيجرو. رئيس جمعية حماية الطبيعة والبيئة والتنمية المستدامة بنفزة رضا الطبوبي:
2: التدخل كان اثنان ثلاث عيد ورابع عيد، لعنا التدخل قوي وكبير في شاطئ كاب نيجرو 29-30-31 في كاب نيجرو، ونهار 3 و4 و5 في زوارع. أبار أنه العمل متواصل مجهود، وبلديات قايمة بدورها وتجي تعمل رفع يومي، أما هذه حملات خطر يطلع المد يجيب، دونك لازمنا نرجع نتعاهدوا. أنا كمجتمع المد دي مشوركاء نحاول نوفروا اللي نجموا، ما عندناش إمكانيات كبيرة، من على الأقل اللي عندنا من موارد بشرية أو بعض مستلزمات اللي ساشي وغيره باش نرفعوا فيها.
1: عمل دؤوب انطلق منذ مدة استعدادا لموسم الاصطياف.
2: أوائل ماي الحقيقة بدا العمل، وتعرفوا نحن نفزة نهيئوا فيها باش إن شاء الله بإذن الله بلدية نفزة باش تدخل في المنظومة نتاع البلديات السياحية. حملات مستمرة شاركوا فيها الأطراف الكل، تعرف سنة عام ممطر ثم حفر، تم تسويت الوضعيات، ما عادش تم حفر في طريق الزوارع في طريق كاب نيجرو زاد كيف، تم التدخل على مستوى الشواطئ وتهيئة شواطئ وتهيئة المداخل وتهيئة، مازال تم شوية صعوبات، أما الوضع معناها ماشي في طي. إن شاء الله 15 جوان يبدأ موسم الصيف، إن شاء الله المصطفين يجي ويلقاو شواطئ نظيفة ويلقاو معناها ظروف مريحة، وشاطئ الزوارع تم تزويده معناها بكاميرات مراقبة، باركينج زاد نظيف ومراقب، وهذه كل الإجراءات عشان أن بإذن الله تيسر موسم الصيف وتخلي المصطف معناها يشعر بالراحة ويشرب الطمأنينة، وهذه الغاية نتاعنا.
1: هذا وستنتظم خلال الأسبوع القادم حملة نظافة كبرى في شاطئ الزوارع.
0: عالميا، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيجتمع في غرفة العمليات بالبيت الأبيض اليوم لاتخاذ القرار النهائي بشأن الاتفاق مع إيران. من جهته قال كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قليباف اليوم أن إيران لا تثق بالضمانات أو الأقوال، وأن الأفعال وحدها هي المقياس، وأضاف أن طهران لن تتخذ أي إجراء قبل أن يبادر الطرف الآخر بالتحرك. ضمن سياق متصل، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي اليوم أنه بحث مع نظيره العماني مضيق هرمز وإدارته مستقبلا، وذلك في إطار مسؤولياتهما السيادية والقانون الدولي. في الشرق الأوسط وفي الشأن الفلسطيني، استشهد 3 مواطنين عصر اليوم وأصيب آخرون في قصف لطيران الاحتلال الصهيوني شرق مدينة غزة. نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. تواصل الاستعدادات لنجاح موسم حصاد الحبوب وتجميعها بسليانة في ظل بطء عملية مسح المسالك الفلاحية. بولاية جندوبة لجنة جهوية مشتركة لمعاينة جاهزية الحبوب للحصاد. استعدادات مكثفة لتأمين سير امتحان البكالوريا في أفضل الظروف بولاية الكاف. نهاية النشرة مع أجمل تحيات رفيق الجسمي، إلى اللقاء.

بكري، ابعث لي جواب وطمني. توصلنا ل 26 دقيقة بعد الستة. أهلا وسهلا بالجميع، وين ما كنتم. ما زلت نصيف ساعة على انتهاء حصتنا نبض المساء لليوم اللي بديناها معاكم الخمسة نتاع العشية، متواصلين حتى للسبعة. تحية توصلكم عبر موجة تردد الكيف كل المستمعين وين ما كنتم في كامل ربع شمالنا الغربي، في تونسنا داخلها وخارجها، أصدقاء الصفحة الرسمية والوحيدة راديو الكيف. ميرسي بيان عكليمكم المزيان لحلو اللي فيه برشة طاقة إيجابية. مكملين بتبيع مع متابعاتنا مع أخبارنا. خلينا نمشوا شوية لغرفة التجارة والصناعة لتونس اللي أفادت باللي المركز التجاري الدولي والوكالة الألمانية الدولية في تونس أطلقوا استبيان موجه لفائدة المؤسسات التونسية الناشطة أو الرغبة في الدخول في مجال التجارة الإلكترونية العابرة للحدود. تندرج دونك المبادرة هذه في إطار تنفيذ المكون الثالث من مشروع التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. الهدف شنو من المبادرة هذه؟ الممولة شراكة بين الاتحاد الأوروبي والوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية هو رصد وتجميع تجارب وتقييمات الفاعلين الاقتصاديين في القطاع الخاص من خلال أبرز الصعوبات اللي يتعرضوا لها، صعوبات العملياتية واللوجستية والمالية والجمركية اللي تواجههم في الممارسات اليومية للتجارة الإلكترونية الموجهة للتصدير. دونك فما أسئلة تتمحور في الاستبيان هذية من خلال يعني أربع محاور أساسية تستهدف. أولا تشخيص رحلة التصدير الرقمي للمؤسسة التونسية، حيث باش يركز المحور الأولاني على تحديد هوية المؤسسة وكذلك جاهزيتها الرقمية، في حين يتقصى المحور الثاني العوائق اللوجستية وعمليات شحن البضائع وتكلفتها وإشكاليات إرجاع السلع. وزاد باش يمر الاستبيان في محوره الثالث رصد التعقيدات الجمركية والإدارية عند التصدير، ويتناول المحور الرابع المسائل المالية والقيود المرتبطة بآلية الدفع الإلكتروني الدولي وكذلك توافقها مع منظومة الصرف. دونك باش تتمكن يعني اللي يهمهم الأمر هذي باش يتمكنوا من وجود الإجابات المقترحة من طرف المؤسسات، وهذه من خلال تحديد دقيق للعقبات الميدانية وكذلك لصياغة توصيات عملية وملموسة من شأنها تطوير البيئة الترتيبية والتشغيلية للقطاع الواعد هذية في تونس. كما أكدت الجهات المشرفة على المشروع أنه نتائج الاستبيان هذية باش يتم تحليلها بشكل مجمع وفي كنف السرية التامة للمشتركين، وباش تشكل المخرجات مادة أساسية لإثراء حوار وطني بين القطاع العام والخاص باش يجمع كافة الأطراف المداخلة، والهدف هو إيجاد حلول للهياكل التصديرية الرقمية. وإحنا كنا نعرفوا إنه العديد من الشركات يعني وإلا التجار الكبار اللي يخدموا وحدهم ويصدروا قاعدين يتعرضوا للعديد العديد من المشاكل اللي ضرتهم وضرت حتى الناس اللي تخدم معهم. دونك هذه فيما يخص الاستبيان اللي باش يتم عن طريق غرفة التجارة والصناعة لتونس. خلينا إحنا بطبيعة الحال مكملين مع بقية متابعاتنا وبلاغاتنا اللي عنا لليوم عبر موجات راديو كيف. أما ميسالش نعملوا ترتيحة غنائية، موسيقى حلوة نسمعوها بصوت عبد الحليم زي الهواء، ورجعينا.

سيدات انا واحنا في عز الهنام يا ما قلت لك.

واحنا في عز الهنا ياما قلت لك انا واحنا في عز الهنا ياما قلت

الاول، لا من الاول صعب.

رجعنا معكم في الدقائق الأخرى من برنامجنا لليوم نبض المساء اللي بديناه معكم الخمسة انت على العشية ومتواصلين فيه حتى التويكة. يعني في الدقائق الأخرى حبيت نقول بتوفيق لتلمذتنا اللي بيش يجتازوا امتحانات البكالوريا في الدورة الرئيسية أيام 3 جوان و4 و5 و8 و9 و10 جوان، دونك نهار الأربعاء ما عاد نذكروا أنه دورة المراقبة زادة باش تنطلق أيام 29 و 30 جوان و 1 جويلية و 2 جويلية 2026. نقولوا احنا إن شاء الله ربي ينجح الجميع ويفرح الجميع. نعرفوا أنه كي تقرب الامتحانات سيغتو الامتحانات الوطنية الكبيرة باش تكون فما وتيرة نتاع توتر داخل العائلات التونسية، خاصة مع الاستعداد كما قلت لاجتياز مناظرة البكالوريا وإلى النوفيام. هذيك علاش ماذا بينا ديما العائلات يعني يعملوا جو به في الدار، سيغتو الصغيرات ما يحسوهمش اللي هي محطة يعني كبيرة في حياتهم، لا امتحان عادي كما الامتحانات الكل، وإن شاء الله يتعدوها المرحلة هذية ويجتازوها ويدخلوا الحياة الجامعية جديدة. نذكر أنه الضغط النفسي راهو يعني خايب وش باهي، ديما ماذا بينا تكون فما أريحية ونتفهموا صغيرات، بالعكس ماذا بينا نحولهم الضغط اللي هما حاسين به، خاطر نعرفوا فما شويه استرس يعني يكذب عليك اللي يقول باش يدخل يعدي امتحان وما هوش ستريسي جامي دو لا في. دونك هذاك علاش ماذا بينا ديما يكون جو ملائم، وكمان حتى اذا كان الوالدين يبدو على اعصابهم ويبدو متوترين، ونعرف بطبيعه الحال الشيء هذا، لكن ما بينوش للتلمذات. السنه باش يجتاز اكثر من 151 الف مترشح لامتحان البكالوريا. نقولوا مره اخرى كل النجاح وكل التوفيق ليهم، وان شاء الله نسمع ديما الزغروده موجوده في كل دار فيها امتحانات وطنيه والا امتحانات عاديه، خاطر ديما تبقى فرحه نجاح فرحه كبيره برشا ما تتنساش. خلينا بالخبير هذيا نوصلوا احنا الختام مشوارنا من عشويتنا لليوم نبض المساء. ان شاء الله غدويك نتلقاو مع بعضنا في الماتينال من 6 نتاع الصباح حتى للعشرة. ما بقى لي باش نقول لكم بسلامه في الامان، باي باي الناس الكل، ملتقانا بإذن الله غدوة. ليلتكم زينة.

0: انت تقرا في السادسه ابتدائي او التاسعه اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبه في البعض منها، وزاره التربيه فكرت فيك وعملت لك منصه خاصه اسمها جسور للدعم والمرافقه، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
2: تحية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى موجز السابعة للأنباء. أوفدت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوبة والمعهد الوطني للزراعة الكبرى والديوان الوطني للحبوب اليوم لجنة خاصة لمعاينة مدى جاهزية الحبوب للحصاد والنظر بشكل خاص في منتجات الشعير والفول وصولا إلى استصدار قرار يأذن بفتح مراكز التجميع. واقترحت اللجنة أن يكون يوم 10 من جوان القادم يوم الانطلاق الرسمي لعملية الحصاد، وقد تم تأكيد أن جميع مراكز التجميع جاهزة لاستقبال وتحويل ما ستتوصل إليها من كميات. وطلب عدد من الفلاحين السلطة الجهوية بفتح مراكز التجميع حتى يتسنى لهم حصاد مادة الشعير والفول والقصيبة، وهي منتجات يتسبب بقاؤها بالمزارع في تلف جزء منها. أكد الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري أن الاستعدادات لا تزال جارية لإنجاح موسم الحصاد وخاصة بمراكز التجميع، وأنه تم تكثيف الحملات التحسيسية المتعلقة بتعديل آلات الحصاد بهدف التقليص من الضياع في المحصول. انطلقت صباح اليوم الرحلات الإضافية للشركة الجهوية للنقل بجندوبة على مختلف الخطوط البعيدة والقريبة لتأمين تنقل المواطنين بعد انتهاء عطلة عيد الإضحى. شرعت جمعية حماية الطبيعة والبيئة والتنمية المستدامة بنفزة بداية من اليوم في القيام بحملات نظافة لشواطئ الجهة تتواصل 3 أيام، وذلك بالشراكة مع الإدارة المحلية وعدد من مكونات المجتمع المدني في إطار الاستعداد لموسم الاصطياف وجهود إدراج بلدية نفزة كبلدية سياحية. في العالم، استشهد 3 مواطنين فجر اليوم إثر قصف طائرات الاحتلال لمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، كما استشهد 3 مواطنين عصر اليوم وأصيب آخرون في قصف لطيران الاحتلال شرق مدينة غزة. قال نائب الرئيس الأمريكي أن واشنطن لم تتوصل بعد إلى اتفاق مع إيران، لكنه أشار إلى أن الطرفين على وشك تحقيق ذلك. نهاية هذا المعدل الإخباري، شكرا على المتابعة.
3: سبورت تايم.

مساء الخير، أهلا وسهلا بكم. تحيات توصل لكل مستمعينا وين ما كانوا على موجات إذاعة الكيف. هذه سبورت تايم حتى للتسعة كالعادة مع المواضيع اللي نختاروهم في كل أسبوع، والأولوية دائما لفرق الشمال الغربي من خلال الاستضافات اللي يكونوا حاضرين معنا في المباشر وإلا بالتليفون. مع اقترابنا من نهاية الموسم الرياضي الأسبوع الفارط كانوا حاضرين معنا الهيئة المديرة لسقيط سيد يوسف، نور اليعقوبي مدرب شبان فريق أولمبيك الكيف، بعد شوية إن شاء الله يلتحقوا بينا نادي التنس بتجروين. باش نرجع لأخبار المنتخب الوطني التونسي، المنتخب اللي موجود بحذنا في تبرقة في تربص أعدادي قبل التحول لكأس العالم لكرة القدم القائمة، والنقطة الإعلامية لصبري لموشي اللي كانت خاصة وحضرها الإعلاميين وأسئلة تم توجيهها للناخب الوطني، والحكاية نتاع تواجد ابن صبري لموشي مع المنتخب الوطني التونسي. كل واحد كيف حكى على هالنقطة هذه بالذات. من المفروض أنه اليوم نحكي تحضيرات، نحكي أمور فنية، نحكي اختيارات وغيرها، مانيش باش نحلوا باب ولصبري لموشي شي يعمل في المنتخب الوطني التونسي وإلا مع مجموعة المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. أخبارنا وأخبار الفرق في شمال الغربي، نذكر أيام معاد معاد غدوة سبت نهار لحد جولة حاسمة بالنسبة لربيعة الشمال الغربي بالكيف في كرة القدم، ومعرفة الفريق الصاعد ممكن يكون مع يعني نهاية الأسبوع، جولة قبل الأخيرة لربيعة الشمال الغربي بالكيف. مش نرجع للنقطة الإعلامية لهيئة الأولمبي الباجي اللي كانت نهاية الأسبوع وفيها حديث عن واقع الفريق، عن الإشكاليات المالية الكبيرة اللي يعاني منها فريق الأولمبي الباجي. رئيس الهيئة التسييرية كان حكى على ديون طائلة متخلدة بذمة فريق الأولمبي الباجي، اللاعبين، مدربين وغيرهم لفريق الأولمبي.

راجعين 7:15 نذكر بالنسبة لأخبارنا الرياضية، الحدث نهاية الأسبوع هو نهائي كأس تونس لكرة القدم بين ترجي رياضي التونسي وترجي جرجيس، وملف التذاكر حالة احتقان كبيرة لدى جمهور الترجي واحتجاج على عدد التذاكر المخصصة للجماهير الترجي رياضي التونسي ومطالبته بالترفيع في الحصة الممنوحة مقابل حالة غضب كذلك في صفوف أحباء ترجي جرجيس بسبب ما اعتبرته سوء تنظيم ولخبطة في عملية بيع التذاكر الخاصة بمقابلة نهائي كأس تونس لكرة القدم. ترجي كان أصدر بلاغ يعلن فيه جماهيره الوفية أن إدارة النادي راسلت الجامعة التونسية لكرة القدم وعبرت عن عدم رضاها عن عدد التذاكر المخصصة لجماهير الترجي الرياضي التونسي بمناسبة مباراة نهائي كأس تونس، وذلك اعتبارا لأهمية الكبرى اللي تكتسيها المقابلة هذه والإقبال الجماهيري الكبير لأحباء الترجي من كل أرجاء تونس، وطالبت إدارة النادي الترفيع في عدد التذاكر المخصصة لجماهير الترجي بما يضمن حضورا جماهيريا يليق بقيمة الحدث وبإمكانة الترجي ويمكن عدد أكبر من أحبائه ومن مواكبة الفريق ودعمه في هذا الموعد الهام. ويؤكد الترجي حرصه الدائم على الدفاع عن حقوق جماهيره وتوفير أفضل الظروف الممكنة لحضورها ومساندتها. هذا بالنسبة لبلاغ الترجي الرياضي التونسي، كما ذكرت حالة احتقان كذلك لدى أحباء ترجي جرجيس وهيئة ترجي الجنوب كذلك تعبر عن عدم رضاها بالنسبة لجماهير ترجي الجنوب. هذا بالنسبة لنهائي كأس تونس لكرة القدم المقابلة مبرمجة نهار الأحد كما ذكرت بين ترجي الرياضي التونسي وفريق ترجي جرجيس. في فريق الاتحاد المنستيري استقالة جماعية للهيئة المديرة لفريق الاتحاد المنستيري، الاستقالة كانت أعلنت عليها اليوم الكتابة العامة لفريق الاتحاد، وهكا فريق الاتحاد المنستيري بالنسبة لهيئته المديرة يعني ثم حالة شغور داخل تسيير فريق الاتحاد المنستيري. اليوم تلعبت مقابلة من أجل لقب بطولة رابطة ثانية لكرة القدم والامتياز لتقدم سقيط الدير الفريق الصاعد للرابطة الأولى، لقاء جمعه بفريق ملحم ممسوسة الصاعد الثاني. نذكر 3-2 هي النتيجة النهائية لفريق تقدم سقيط الدير مقابلة كان احتضنها ملعب مصطفى بن جنات في المنستير. غدوة مشكون كذلك لقاء البراج من أجل البطاقة الثالثة، من سيرافق تقدم سقيط الدير وأمل حمام ممسوسة للرابطة الأولى، الملعب الجيبسي أو النادي الرياضي لحمام الأنف. مقابلة كما ذكرت من أجل الصعود يزفرها غدوة فرج عبد اللاوي بالنسبة لهذا اللقاء. المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم اللي ينتظروا لقاء ودي باش يكون أمام منتخب النمسا نهار الاثنين 1 جوان، وطاقم حكيم فرنسي جيريمي بنياغ هو الحكم الرئيسي للقاء تونس النمسا. هذا ما أعنى عليه الاتحاد النمساوي لكرة القدم، ولقاء الودي كما ذكرت مش يجمع منتخبنا الوطني بمنتخب النمسا في أولى المقابلات التحضيرية لمونديال 2026. منتخبنا اللي موجود في مدينة طبرقي واصل تحضيراته والمجموعة يعني قاربت على الاكتمال بالنسبة لل منتخب الوطني التونسي، تقريبا جميع اللاعبين موجودين في التربص. مدينة طبرقة اللي مازال متواصل بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. 19 دقيقة بعد 7 راجعين بعد شوية التحقوا بنا ضيوفنا فريق نادي التنس بتجروينا.

رجعين مع تجديد التحية لكل مستمعينا وين ما كانوا على موجات إذاعة الكيف. حكيت على المنتخب الوطني التونسي، المنتخب اللي موجود في مدينة طبرقة كما ذكرت، التحاق يعني اللاعبين اللي التحقوا في الساعات الأخيرة، حنا بعد الرياض ريان اللومي، ممكن ريان مش يكون أصغر اللاعبين الموجودين مع المنتخب الوطني التونسي، حازم مستوري، علي العابدي اللي التحق كذلك بمقر طرابلس المنتخب الوطني التونسي موجود على ذمة الإطار الفني، صبري لموشي في النقطة الإعلامية كان حكي على جمال مدينة طبرقة، على الفضاء اللي موجود فيه المنتخب الوطني التونسي، على الملاعب، وقال إنه مدينة جميلة ومتوفر فيها المنشآت الرياضية، قال حتى خير من كاليفورنيا، يعني مدينة طبرقة وقت اللي حكي على الملاعب والجو اللي ملائم جدا للتحضيرات بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي كما ذكرت، اللي ينتظروا لقاء ودي نهار الاثنين 1 جوان أمام منتخب النمسا. هذا بالنسبة للأخبار المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. بالنسبة اليوم لحظات ويكونوا حاضرين معنا ضيوفنا من نادي التنس بتجروين، تعطلوا شوية إن شاء الله المين عخير يلتحقوا بينا بعد شوية في المباشر الجزء الثاني فيه الافتتاحية، باش نرجع للقاء لجمع نواب مجلس الشعب بخبراء من الإعلاميين والخبراء في الرياضة التونسية، وقت اللي حكيوا على قانون الهياكل الرياضية والرياضة التونسية بصفة عامة والإشكاليات نتاعها، حتى نرجعوا بأكثر تفاصيل الانتخابات الجامعة التونسية لكرة القدم في كرة اليد في الأيامات القليلة القادمة، باش تكون موعد الجلسة وزوز قائمات رسميا تم قبولهم بالنسبة لانتخابات الجامعة التونسية لكرة اليد.

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: رجعين مع تجديد التحية لكل المستمعين وين ما كانوا. كما ذكرت ضيوفنا اليوم هما نادي التنس بتجروين اللي باش يكونوا موجودين معنا، وفي ضيافتنا هذا المساء برغم الروتارة مش نحاول إن شاء الله نفرحوا بضيوفنا، نفرحوا بالبنيات محليهم مرام ولوجين بطلات ياسين المولهي، مرحبا بك رئيس الجمعية، أهلا وسهلا، تحية ليك. مرحبا بلوجين، أهلا وسهلا. مرام عسلامة، محليكم أبطال وبطلات يعني هذا الفريق. سياسين مسيك بالخير والهناء، أهلا وسهلا. مفاجئتوا بحذين الإذاعة. مرحبا بفريق نادي تنس بتجروين، وبرافو على العمل اللي تقوموا به كهيئة مديرة لهذا الفريق.
1: مساء الخير أخت حنان، مساء الخير لكل المستمعين ومستمعات إذاعة الكيف، ودائما نشكر إذاعة الكيف ونشكرك أنت بصفة خاصة لمتابعتك يعني كل أنشطة بتاع النوادي الصغرى والنوادي الفتية هذه، وكل إنجاز مهما كان صغير أو كبير يعني ما لقينا منك الاهتمام والمتابعة والاستضافات. وبالحق يعني
0: بكري بالتليفون مليون بحذية في المباشر فرحتوني برشا، خاصة وجود البنيات اللي موجودين. أي سياسي
1: مع اليوم، اليوم أخت حنين إنجاز بحق عظيم يستحق الشكر والافتياء ونفتخر به. نادي التنس بتجروين هذا النادي الصغير بالإمكانيات وكل ما معنى الكلمة إمكانيات، مركز نهوض برياضة التنس بتجروين يتصدر المركز الأول وطنيا على حساب يعني نعم مراكز كبيرة برشا بمهل كهرباء والغاز كارتاج المرسى المستير، فهمت؟ بالحق يعني هما تو يعني مش مصدقين كي يعني الفريق هذا الفتي الصغير بملعب واحد فقط يعني أخت حنان ينافس ويهزم ويربح نوادي كبيرة دوت يعني ملاعب الكبرى وإمكانيات الكبيرة. ما يخفيكش أخت حنان يعني ملاعب من طراز عالي جدا، إمكانيات كبيرة، كيف كيف أباء وأولياء يعني محاطين بصغارهم بصفة كبيرة، لكن احنا بالإصرار والمثابرة وعمل كبير وكبير لمدة سنوات طويلة انت حنان تابع فينا ديما يعني منذ 2008 نشتغل على هذا اليوم وعلى هذا الإنجاز، والحمد لله وفقنا ربي الحمد لله.
0: سياسين المول هي انت رئيس الجمعية وانت ولد الميدان، مش غريب عليك الرياضة و يعني الجمعيات الرياضية هو اختصاصك العلمي أولا. اليوم وقت نشوف مركز نهوض برياضة التنس تجروين هو الأول وطنيا في ظل وجود جمعيات كبيرة في تونس اختصاصها الرياضات هذوما وخاصة يعني مدن ساحلية وغيرها، شنو هو سر التألق رم هذوما المستقبل؟ نعم هذوما المستقبل، هذوما بعد 4 سنين 5 سنين مش يكونوا أسامي إن شاء الله، إن شاء الله يكونوا عندهم طريق نتاع يعني نجومية وغيرها. اليوم كهيئة مديرة كمدرب باش نخدموا على الوليدات هذوما على مراكز النهوض هذوما يلزم برشا فلوس، يلزم برشا دعم، شنو سر هالتألق هذا؟
1: بالفعل أخت حنين يلزم برشا دعم، برشا فلوس، برشا إمكانيات، لكن احنا سرنا أخت حنين في المثابرة وما نكذبش عليك أخت حنين يعني ثبرت برشا ويعني وصرفت إمكانيات الخاصة برشا برشا وبرشا الناس عاونت من فرنسا. شوف انت جبتك المضارب هذوما كرجونا من فرنسا
0: ما شاء الله نشوفوا فيها
1: الاخ نبيل مناصري الدكتور والخلفاوي معانا كذلك الناس من قطر، الناس من تونس يعني امنت بينا
0: امنوا بالمشروع
1: رغم يعني ما تكفيش بالغرض، لكن الحمد لله نحاول نحن من من من الصفر خرجنا اخت حنين ويعني وما تعرف مش سهل باش تنجم توصل المستوى الوطني. عندنا ذو بنات بحق اخت حنين هذه حقائق نقولوا فيها راه مستوى وطني متميز
0: ما شاء الله
1: رغم امكانيات نتاعهم يعني الماديه بون ضعيفه شويه ورغم حصص تمرين لا تقارن بنوادي اخرى، لكن وصلنا اخت حنين مرام جبابلي ولوجين عبيدي تنافس وتربح يعني بطلات تونسيات ورغم وشوف وكان راي بلاصتهم في المنتخب الوطني لو ان السلطه والجهه الثابره معايا وجد في اليد ان شاء الله نجم نوصل الناس المنتخب الوطني نرفع رايه الكاف في التنس. رياضه ممتازه رياضه جيده جدا، رياضه يعني لها صيت وطني ممتاز، نجم نرفع رايه البلاد وحتى سياحيين واقتصاديين الناس تحب تجي تلعب
0: نجم نعملوا دورات.
1: انا كنت انا اخت امنيتي وقت عملنا الملاعب اخت حنان وجريت على الملاعب وصعيت يعني السعي كبير برشا 10 سنوات اخت حنان نجري على الملاعب حبيت نعمل اربع ملاعب، عملنا زوز ملاعب فقط، لكن زوز ملاعب وللاسف اخت هاند جبتك تصور يعني ملعب واحد فقط نلعب عليه، الاخر يعني غير سهل العمل للاعب
0: المستعمل، ما ثمش تدخل
1: رغم
0: شكون يعنيه الموضوع
1: تعليم السلطه الجهويه ولايه الكيف كل لازم تجندوا لاجل بناء ملاعب ممتازه. نجم نعمل بطوله وطنيه هنا في الكيف والاولى في الشمال الغربي، نجم نشرف في الشمال الغربي. وانا حكيت مع السيد مندوب مع الوالي مع الناس الكل، قلت لهم راي الكيف نجم تكون مناره ممتازه في رياضه جديده، رياضه نظيفه وراي عندها وقع اقتصادي كبير برشا. تعرف انت التنس بين قوسين يعني جزء جه ناس اثرياء ناس
0: عندهم هذا يعني تعرف عليه
1: يستكشفوا كيف ويحبوا يستكشفوا كيف من الساحل وصفاقس اصدقائي كل نوادي تونس كل اصدقائي يحبوا يجوا للكيف يحبوا يلعبوا بطوله الكيف. صرت على مستوى وقت حنين الدنيا يعني مستوى يعني بشوي بشوي بدات نبني في الصغيرات هذوما من الصفر يعني وبشوي بشوي مع المثابره مع الاولياء ضحوا معانا البنات ضحوا معانا مع الخدمه يعني متواصله خدمه علميه. انا ديما نعمل في التربصات ونواكب كل المستحدات علم التدريب في التنس وقاعد نطبق فيه يعني عمليا على الملعب والحمد لله وصلنا نتيجه ذي ونتيجه راي ديما نقول
0: العمل يجيب الخدمه تجيب الخدمه تجيب
1: وامام الكؤوس اخت حنين ضمن الكؤوس يعني توجنا بهم في السنة 2017
0: 2007 المهرجان الوطني لمراكز النهوض بالرياضة كيف كيف المهرجان الوطني للنهوض بمراكز الرياضة في الوسط المدرسي. هنشوفوا المرام جبابلي من روم، أهلا بيك عسلام.
2: عسلام
0: محليك ومحلى هاللبسة والشعرات المزيانين والميدالية مزيانة. هيا خلينا هكا باش صورها تطايمين. خليني نتعرف عليك مرام.
2: أول حاجة نشكرك على هذه الاستضافة
0: يعيشك
2: وإذاعة الكيف، ونشكر خاصة سي ياسين اللي كان مجاش هو راني مشني نترينا في هذه الرياضة رياضة التنس. وأنا اسمي مرام جبابلي ونشكر عائلتي
0: هيا بيه بابا وما
2: نزل زغلامي ورافق جبابلي
0: هيا بيه هيا بيه سلم عليهم الكل. أي وقتش بديت تلعب في التنس أنت؟
2: بديت ظهلي عندي 5 سنين ولا 6.
0: يعني من اللي صغرونة أنت؟
2: 2021.
0: أنت تبارك الله أنت صغرونة. تذكر أول ميدالية خذيتها؟
2: أول ميدالية أخذت ميدالية ذهبية هاي.
0: ما شاء الله.
1: وخذت ميدالية أنا كنا 6 في سوسة.
0: في سوسة.
1: عملنا أول خذت هي مرتبة الثالثة وتلمسنا بشخص مع المرتبة الأولى. والحمد لله. يعني
0: وخدمت وخذت المرتبة الأولى. ما شاء الله ميدالية ذهبية.
1: كيف كيف مرتبة الأولى.
0: به من روم به تنيسة.
2: به برشا هو يجتمع بين الذكاء والأخلاق.
0: يجمع بين الذكاء والأخلاق. تو نخصها وقت للقراية والامتحانات والتنس. كيفاش تدرب في سير الوقت هكا؟ كيفاش مقسمة وقتك؟
2: مقسمته نعمل التنس وشوية تنس وشوية قراية.
0: شوية هكا وشوية هكا. شنو تنصح لأصحابك اللي يسمعوا فيك توا ما يحبوش يلعبوا الرياضة خاطر ما عندهمش وقت؟
2: ما عندهمش وقت خاطر ديما القراية أحسن من كل شيء.
0: عم ينجموا يوفقوا بين القراية والرياضة. باهي. أنت تو بعد الميدالية الذهبية هذه أنت مشروع بطلة هكا ولا لا؟ مش كمل في التنيسة؟
2: بالطبيعة.
0: وكيفاه تدربوا؟ شنو الأجواء نتاع التحضيرات نتاعكم؟ الكوتش قبل ما تمشوا مشيتوا لسوسة ركز عليك أنت خاطر عارفك متجيب ميدالية؟ شنو كان يوصيك للكوتش نتاعك؟
2: يزني ديما نركز وديما يزني ناجحه في المرتبه الاولى.
0: يا بي والمنافسه نتاعك منين كانت؟
2: فما برشا، فما من قليبيا، فما من تونس، فما من صفاقس، برشا.
0: وربحتها من الكل باش مشيت للفينال. والفينال مع شكون؟
2: الفينال زاد كيف كيف مع برشا.
1: الفينال مع بومهل.
0: مع بومهل. يا بي وصف لي الفرحة نتاع تتويجك بالميدالية الذهبية، وقتها عرفت روحك سيئة كهو
1: هذا الكاس هذا نتاع هي
0: هذا الكاس نتاعك وقتاش عرفت روحك سيئة مش تربحها وباش تفوز انت بالميدالية الذهبية؟
2: وقتها كنت في آخر ماتش كنت نلعب تركيز وهمة ويجان حطنا حطة في مخي بشينا نربح.
0: يا بي شوية خرجعين باش ناخذوا من عندي مين شوية وقت هكا لأنه باش نسمع زيدة لوجين العبيدي اللي هي بطلة زيدة وتكون حاضرة معنا. تحية كبيرة للفريق الديجيتال الخيري في الأخراج. شكرا لكل مستمعينا. شوية آخر موعد الأخبار وراجعين مع نيدي تينيس تجروين مع تجديد التحية لكل مستمعينا وين ما كانوا.

0: شفيك ماك شكلادة اليوم؟
1: الامتحان قرب ونقصيني دروس اللي غبت عليهم كيف توفى جدي وما لقيتش من شكون ناخذهم.
0: هذا اللي بيك، ادخل على منصة جسور تلقى الدروس اللي ناقصينها في الكل وبليش.
1: منصة جسور؟
0: هذه منصة عملتها الوزارة لجماعة الباك، تلقى فيها دروس الكل في المواد الكل.
2: منصة جسور لدعم المواطن عاملينها الوزارة لجماعة الباك، والأقسام اللي عندهم امتحانات آخر سنة كيما سادسة ابتدائي والتاسعة والباك.
0: تلقى فيها دروس زادة على البث المباشر، في فوتك البث نجم تلقاه مسجلة، وتلقى فيها دروس البرنامج كامل.

0: ولدي نجيب لك تتعشى
1: شوية.
0: باهي الله يبارك، ربي ينجحك بابا. عاش ولدي.
2: منصة جسور للدعم والمرافقة، منصة جديدة مجانية توفرها وزارة التربية عبر الموقع edusoutien.education.tn.
3: منصة جسور.
4: مساء الخير، تمام 8 هنا بإذاعة الكف.
5: صوت الشمال الغربي الكاف.
4: ومنها نحييكم مستمعين الكرام في موجز لأهم الأنباء. أوفدت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوبة والمعهد الوطني للزراعة الكبرى والديوان الوطني للحبوب اليوم لجنة خاصة لمعاينة مدى جاهزية الحبوب للحصاد والنظر بشكل خاص في منتجات الشعير والفول وصولا إلى استصدار قرار يأذن بفتح مراكز التجميع. واقترحت اللجنة أن يكون يوم 10 من جوان القادم يوم الانطلاق الرسمي لعملية الحصاد، وفق المصدر ذاته الذي أكد أن جميع مراكز التجميع جاهزة لاستقبال ما ستتوصل به من كميات. أكد الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري أن الاستعدادات لا تزال جارية لإنجاح هذا الموسم خاصة بمراكز التجميع، وأنه تم تكثيف الحملات التحسيسية المتعلقة بتعديل آلات الحصاد بهدف التقليص من الضياع في المحصول. انطلقت صباح اليوم الرحلات الإضافية للشركة الجهوية للنقل بجندوبة على مختلف الخطوط البعيدة والقريبة لتأمين تنقل المواطنين بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى المبارك. شرعت جمعية حماية الطبيعة والبيئة والتنمية المستدامة بنفزة بداية من اليوم في القيام بحملات نظافة لشواطئ الجهة تتواصل على مدى 3 أيام، وذلك بالشراكة مع الإدارات المحلية وعدد من مكونات المجتمع المدني في إطار الاستعداد لموسم الاصطياف وجهود إدراج بلدية نفزة كبلدية سياحية. أحذرت وزارة التربية المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا من العقوبات الصارمة المترتبة عن محاولة أو ارتكاب الغش، بما في ذلك اصطحاب جهاز إلكتروني أو وسيلة اتصال إلى مركز الامتحان، والتي تعرض مرتكبيها إلى عقوبات تصل إلى تحجير الترسيم في الامتحان لمدة تتراوح بين 1 و5 سنوات. أكدت تونس اليوم بمناسبة أحياء اليوم الدولي لحفاظة السلام اعتزازها بإسهاماتها التاريخية والمتواصلة في دعم عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة منذ الاستقلال 1956، مجددة التزامها بمواصلة الانخراط الفاعل في الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز السلم والأمن والاستقرار في العالم. استشهد 3 مواطنين فجر اليوم إثر قصف طائرات الاحتلال الصهيوني مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، كما استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف لطيران الاحتلال شرق مدينة غزة. ومن أخبار العالم أيضا، قال نائب الرئيس الأمريكي إن واشنطن لم تتوصل بعد إلى اتفاق مع إيران، لكنه إشارة إلى أن الطرفين على وشك تحقيق ذلك. مستمعينا الكرام، موعد الإخباري والقادم يتجدد معكم بإذن الله في تمام 9. إلى اللقاء.
6: من قريب، من بعيد، 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station. www.radiokef.tn.
7: Sport time. Sport time. Sport time.
8: ترى
1: راجعين 8 ودرجة على موجات إذاعة الكيف، وحوارنا مازال متواصل وضيوفنا نادي التنس بتجروين مرام جباب اللي كانت قبل الأخبار تحكي لنا على تجربتها مع الرياضة هذه. مروم هاي كمل لي عاد، شنو أحلامك؟ شنو ناوية كيف تكبر هكا شوية؟ تواصل يعني الرياضة هذه شنو أضافت لك؟ خلي الناس اللي يسمعوا فينا وسيرتو الصغيرات والأولياء يعرفوا أهمية الرياضة وخاصة الرياضات هذوما.
8: نشجع الأولياء باش يدخلوا صغارهم الرياضة التنس، خاطر هي باهية برشا وفيها تربية وأخلاق وفي ناس وتجمع بين الذكاء.
1: تو أصحابك في الكلاس اللي يقروا معاك عارفينك اللي انت بطلة تونس، المعلمات نتاعك في بالهم، شنو زادتك التتويج هذا؟
8: يزيدني إحساس نشعر بروحي فخورة برشا.
1: يا بي، وهذا مهم جدا. في قسمك يعرفوا اللي انت بطلة تونس؟
9: اي مشتلم بالكاس الميدالية اول نهار اثنين. دوما روحنا لحد نهار اثنين في المدرسة بالكاس الميدالية.
1: يا بي، والمعلمات نتاعك فرحانين بيك. يا بي، وشجعوك انك تكمل تلعب التنس. يا بي. نكملوا مع البطلة الثانية لجين العبيدي. اهلا لجين. مرحبا. وعليكم السلام، مرحبا بك، محليك زيدة بركلة. تنس حاجة جديدة هكا، علاش مشيت للتنس؟ علاش اختارت التنس؟
10: خاطر انا كان حلمي كي كنت صغيرة اني نولي مدربة متاع تنس، كنت نحبه ياسر.
1: ايه، تو كي كنت صغيرة

0: في يعني خارج تجريبيين تمشي للمسابقات الوطنية؟
1: المنافسين تونس، صفاقس، قليبيا، بنزرت برشا عباد.
0: وين تشوف روحك فنيا يعني؟ ما يفوتوك بشيء؟ ما جبنتي تتغلب عليها؟
1: نتغلب عليها.
0: متعة؟
1: ني.
0: احكي لي على الميدالية هذه، شنو حكايتها، شنو قصتها؟
1: قصة الميدالية هذية، مشيت لعبت وخسرت الماتش الأول، ما سلمتش في الماتشات الأخرين وشديت الصحيح وربحت الميدالية والكيس والشهادة وبجيت في المرتبة الثاني.
0: يسألوكم أنتم منين جيتوا تجروين، وين موجودة المدينة هذه، كيف ويحبوا يعرفوا الفريق هذا وين موجود هكا ولا لي؟ الناس اللي يسمعوا فيك وصحابك في القراية، هزيت لهمش شوية هكا من غرامك؟
1: هزيت لي
0: وجو معاك الجمعية؟
1: اي فما برشا عبيد جو معايا للجمعيه، خاطر قنعتهم وقلت لهم راهو التنس حاجه باهيه وننصحكم باش تمشوا تمارسوا هذي.
0: تو صحابك في الكلاس والمعلمات نتاعك عارفين اللي انت راك موجوده بنت نادي تنس تجروين وراك عندك ميداليه وتشارك في مقابلات وكل شيء؟
1: اي.
0: وموافقه بالقرايه والدراسه؟
1: اي.
0: بابا عنده دور كبير وماما؟ كيفاش احكي لك؟
1: نشكر بابا وماما خاطر شجعوني باش اني نكمل نمارس الرياضه هذيا.
0: هما اللي عاملين ليك جدول بين القرايه وبين الرياضه؟ يهزوا ويجيبوا وكيفاش مقسمه وقتك؟ مهم انه هذه بطله تعطينا حاجه هيك من نهارك، كيفاش تعديه؟ وقتاش تفيق؟
1: فيق
0: 8. ايه
1: نمشي نقرا وكي نروح نمارس الرياضه.
0: يعني عندك وقت للقرايه ووقت للرياضه؟
1: اي.
0: ما ثمش اخلاليات على مستوى القرايه نتاعك؟ الرياضه عمرها ما تكون يعني عامل ينفر من القرايه ولا حاجه؟
1: لا،
0: يعني نجم نكونوا ابطال ووفقوا بين قرايتنا وبين الرياضه.
1: اي.
0: الموسم هذا كيفاش كان؟
1: كان موسم باهي.
0: اي
1: احسن موسم تعدى عليا.
0: الماتريال موجود سياسيين ينوع عليكم هكا في المضرب، في الكور، في الكؤوس هذوم الكل، كل كيس يحكي حكايه. اكتب بارك الله ما شاء الله، يعني برشا كؤوس وميداليات وشهاد. ماتريال يعني تستعملوا فيه من الادوات هذوما كما المضرب كما الكور، يعني كما تلعبوا بهم في التظاهرات الوطنيه، يعني ما تحسش اللي ماتريال ناقص شويه ولا؟
1: اي نحس بالماتريال نقص شويه، ومدام حنان احنا عندنا كان ملعب واحد تاع تنس، الملعب الاخر مكسر، يعني تو واحد كان يتجح فيه يتكسر.
0: يعني اليوم يلزم يتحسن الملعب الاخر هكاك باش تنجموا تخدموا على زوز ملاعب؟ انتم برشا في النادي؟
1: ني برشا،
0: يعني العدد ماشي ويكبر.
1: اي
0: هاي بي. ان شاء الله تكون عندك ميداليات اخرين. شنو حلمك انت غير انك تكون كوتش؟
1: نمارس الفروسية زادة.
0: يضم الرياضات اللي ما همش تعليجية، تينيس، فروسية. يزم سياسيين يأخذ لكم زوز ولا ثلاثة حصن
2: مع ركتين ركب.
0: هذا هو
2: أحلامهم
0: كوتش،
2: ومن حق مش
0: يحلم،
2: من حق أولاد وبنات وأطفال الشمال الغربي يحلموا. عنا إمكانيات أخت حنين، وعنا المقدرات البدنية والذهنية، كل شيء عنا، فقط لو أن السلطات تهتم بينا ويعني وتقف معانا ولتفلت وتسمعنا، قد تحن أهل اختصاص، نجم من الكيف هذه نجم نطلعوا بتحقق طاقات، نجم نعملوا العجب ونجم نعملوا معجزات. تنسي هذا أخت حنين رب معجزة. أنت وقت جانا وزير في عهد العهد السابق من علي، شاف الملاعب، شاف التنس، بقى مستغرب، قال لي كنت عندك تنس
0: في تجروين؟
2: قلت من عام عندنا تنس تجروين بالحق، خاطر هو كان حكره على فئه معينه،
0: على فئه معينه وجهات معينه.
2: حفرنا في الحجر والصخر يعني، وعملنا ملاعب تاع تنس، وعملنا هذه واسسناها، ولت دارجه في تجروين والكيف.
0: كذلك المجازين سياسيين اللي عندك
2: عدم المجازين، حتى حاليا عندنا 50 مجاز، قطر الجامعة تفضل علينا 50 مجاز يعني. لكن المثابرين والدرب يعني بصفة مستمرة حوالي 30-35 يعني،
0: هذوما موجودين بصفة دائمة،
2: بصفة دائمة. وهو باب مفتوح للجميع، لكل الأولياء من الشمال الغربي، الكل من الكيف تجروين وكل معتمدات المحيطة، جيبوا صغيراتكم، نادي التنس بتجروين مفتوح للجميع.

0: يعني لكل الفئات، من الصغير حتى الكبير، حتى اللي عمره 60 70 سنه يجم يلعب معنا التنس. عندنا هاي كور خاصه في عنين عشان حكيت على الماتريال. راه عملنا مجهود كبير برشا مشوف الماتريال مش سهل. فما فئات عمريه زي ما فهم، فما مراحل علميه باش نجم تعدى بها الصغير باش يوصل الكره الخضراء هذه. يعني فما هذه الكره الحمراء هذه جبنا يعني كان البيك هذا حنين حوالي 30 دينار تو يعمل 40 45 دينار بحكم اللورو طلع. بعد تعدل من الكره هذه الاورنجي لازم نوفرها اخت حنين باش نوصلوا الكره هذه، فما اخرى كره فير باش نوصلوا الكره هذه، كره هذه يعني بروفيسيونيل كيف تاع رولان غاروس وكل يعني فما مراحل كيف كيف في المضارب. اخت حنين نشوف هنا نوريك لازم مضارب متنوعه حسب فئة العمرية، كل فئة عمرية
1: عندها مضرب خاص.
0: أنا سعيد باش نوفرهم، هذوما إخوة من فرنسا بعثوا لي أن نشري على حسابي الخاص. فهمتي باش نوصل المضرب هذا، هذا مضرب خاص بجوكو فيتش ونضال، هذوما لزوز أخت حنين.
1: هذوما نتاع محترفين.
0: هذا محترفين جدا، هذا نتاع نضال، يعني هذا نتاع جوكو فيتش، يعملوا حوالي لزوز في 1000 دينار أخت حنين، يعني مسهل. وديما كيف سباق اخت حنين هاو عندنا البادمنتون هذه
1: ديال الاختصاص الثاني
0: الجديده الثاني ونحن هو السباقين. وهذا كيف كان سباقه في التنس والان نحن سباقين في البادمنتون تو نقري فيها في المعهد الاعلى للرياضه البدنيه. نشكر كل الاطارات، نشكر خاصه سينابيل سي نعمان القلميمي السهلين المامورين نتاعنا، وفرنا كل ما لحن. وهذه سابق اخت حنين هذه البادمنتون اير بادمنتون اول زياره للشمال الغربي.
1: بديت نفهم شويه حتى ديما نسمع اليوم على ارض الواقع نشوف فيها ما
0: هذه الريشه يعني تاع التدريب. وهذه ريشه بروفيسيونيل من الريش الطبيعي نتاع البطن الطبيعي جدا. فهمتني، وهذوما مضارب وفرت لنا الجامعه التونسيه للريش للبادمنتون على راس سيروف سيود مشكورين. نشكر كذلك الجامعه التونسيه للتنس وكل مديري المدارس الابتدائيه في تجروين اللي احتضنوا
1: تنتشر
0: الرياضه هذه. تنتشر وعملنا ديما نعمل جورني في وسط المدارس، في وسط وسط المدرسي وكذلك في مع الاخوين الساده الزملاء الساده باش نوصلوا هالرياضه هذه باش ندعموها. وراي مش صعيب، شوف عندك اراده وعندك الرغبه. انا وقت عملت اول مره تنس الناس مستغربه، فما شكون حتى يضحك شنو هي هذه
1: التجروين. لكن جيتنا ماهيش يعني فماش تقاليد هكا،
0: فماش تقاليد.
1: سيفاوي العبيدي مرحبا، هو ولي هو بولو جاين. خلينا نشوفوا تجربه ولي في تجروين. امن بنته، امن بالغرام نتاعها، امن انه بنته تنجم توصل تولي بطله، وهي اليوم بطله. سيفاوي مرحبا بيه. به روح حضور الأولياء معانا باش نسمعوهم، وتكون انت زاده تعطي مساج الأولياء اللي يسمعوا فينا توا. سي ذاوي مرحبا بك، اهلا وسهلا. لجين تعبتك ولا ليه؟
2: لا لا،
1: انت فرحان انه هي تمارس رياضتها؟ برافو، يعطيك الصح. تنس حاجه جديده عندنا في الكيف؟
2: لا شيء
1: تنزل للنادي ترجع القرايه
2: قاعده جاري مو منزل للنادي مش عارف من تونس ولا نبعثهم هم معي مع ياسين وابني نبعثهم معه ولا نمشينا.
1: شنو تغير في لوجين بعد ما بديت في رياضة التنس وتبارك الله بديت تأخذ ميداليات؟ ثم حاجات تبدلوا فيها للأفضل يعني قرايتها كيفاش؟
2: إيه إن شاء الله قراية واحدة والتنس واحدة
1: وانتي عاملها برنامجها تبعها في القراية وفي الرياضة؟
2: في القراية تبع موصلة طول المدرسة ونروح بهم وفي التنس كيف كيف.
1: الأولياء اللي سمعوا فينا تو شنو النصيحة اللي تعطيها لهم؟ ما عندهمش وقت الأولاد اليوتيوديت والقراية في المدرسة، ما عندهمش وقت للرياضة؟
2: برش تقول ولا في التنس يقول لك لا الأولاد وعندي قراية ودروشي.
1: وينجم يعملهم الزوز؟
2: ينجم يعملهم الزوز، درب نهار السبت وحد نهار اثنين يرتاح يمشي للقراية.
1: بيه يعطيك الصحة سي ذاوي، إن شاء الله ربي يفضلك وجايين. شكرا لك على الحضور. هذا نادي تنس تجروين. سي ياسين خلي لك كلمة الختام مع تجديد الترحيب بكم، مرحبا إن شاء الله ترجعوا لي مع نهاية الشبكة الشتاء ربيع 2026 على إذاعة الكيف، وتكونوا من الفرق اللي موجودين المتوجين إن شاء الله، نحاولوا يكونوا حاضرين معنا أكثر فرق المتوجة هذا الموسم. خلي لك كلمة الختام سي ياسين، مرحبا بك مرة أخرى.
0: كلمة الختام هي رسالة نوجهها لكل أولياء ولكل الناس الشمال الغربي والكاف وتجروين، آمنوا بصغاركم، عندنا إمكانيات كبيرة، نجم ونوصلوا ونعملوا ونحققوا المعجزات. رسالة لكل السلطات بمختلف يعني شرائحها، مختلف يعني مستوياتها، امنوا بصغيراتنا، امنوا بالنوادي الصغرى هذه. مؤخرا النادي الدهماني كيف كيف سمعت في السونتر خذ الكاس البطوله الوطنيه،
1: ما شاء الله.
0: يعني بالحق الناس تعمل معجزات.
1: روعا عنا عنا مواهب، عنا كيف راهي منجم نتاع مواهب في الاختصاصات الكل. هنا في البرنامج هذا كل مره يجوا بحذايا هكا في اختصاص بالميداليات نتاعهم بالكؤوس نتاعهم، جايين من يعني تظاهرات وطنيه يفكوا ميدالياتهم وكؤوسهم امام جمعيات عندها سنين وسنين في الاختصاصات نتاعها.
0: ورمز صعيب اخت حنان، رمز إيه؟ صعيب. لو تتوفر الرغبه
1: إيه؟
0: شوف نحن مقارنه بجارنا تبرق عندهم اكثر من 9 ملاعب من طراز ممتاز
1: إيه؟
0: ما عندهمش نادي واحد. احنا نشوف يعني امكانيات تكاد لا تبان، يعني ما تبانش يعني من قدام الناس اخرى، لكن عندنا النادي هذا نجم احاطه، نجم كملاعب التنس نطوروها من
1: الجيل الخامس
0: فما الامكانيات الكل، فما الحلول موجوده نجم معنا مزيد الدعم نجمو نرفعوا اسم الكاف واسم تجروين وتسمو كان الخير على الكاف.
1: علاش ما نشوفوهمش في المنتخبات الوطنيه زاد الوليدات
0: هذو؟ بالضبط. والله اخر مؤخرا وقت شفت بهذا الوالي قلت جبت لك الفرح والسعاده كيف كيف معتمد تجروين، قلت لك الفرح والسعاده ما جبتكش المشاكل، انا جبت لك يعني
1: راهم الناس هذوما ابطال.
0: بالضبط ابطال
1: كيفها في الكاراتيه كيفها
0: كل اولياء كل مربين. نادي تنس والبادمنتون تجروين مفتوح، ابواب مفتوحه للتكوين، مش حاب يتعلم التنس موجود، كل الزملاء اللي حاب يتكون انا مكون وطني ودولي في البادمنتون والتنس نكون لكم على رحب وساعه موجود كل اوقات كل موجوده على ذمتكم الناس كل، ونجموا مع بعضنا بتثابر توفر الامكانيات والمجهودات اللي ديما بعضنا نخدموا بقلب صافي، هذه اهم حاجه، نبعدوا على المشاحنات ونبعدوا على هذيك ماك تعرف دخلت في ميدان الرياضه وتعرف
1: نوصلوا قدرة ربي ولا بيس
0: والمعجزات ولا بالحق هذه معجزه، راه انت تجي مرتبه اولى مع كبار النوادي راهي معجزه بالحق. تدخل اخت حنان للنادي كهرباء والغاز اللي لعبنا فيه
1: نادي عريق يعني في اختصاصات الكل
0: كهرباء والغاز بالحق امكانيات
1: باسكيت تنس حاجه اخرى
0: ملاعب طراز عالي جدا، احنا نلعب في ملعب الجيل الاول يعني اخت حنان احنا في 2026 عندنا ملعب تخلق عام 1000 في السبعينات، الناس عندهم ملاعب تاع 2026 الجيل الخامس والسادس، نحن عندنا الجيل الاول
1: ان شاء الله. ان شاء الله تكون لفت الملاعب التنس في تجروين لمن يهم الامر، يعني ان شاء الله يصير التدخل على فتره تاع الصيف وغيرها. علاش لي يعطيك الصحه سي ياسين، شكرا لك خويا،
0: نشكرك اخت
1: حنان، هذا واجبكم وحقكم
0: راه
1: يعيشك ربي يفضلك،
0: حطنا وحط بالنوادي الصغرى
1: وكل الفضافه الفرق الشمال الغربي الكل
0: يعطيكم الصحه مشكورين بالله. نداء لكل المؤسسات الاقتصاديه امنوا بصغاركم بالنوادي هذه، راهي
1: نحن نوادي رياضيه
0: تثقيفيه تربويه، نبعدوا الناس على الشارع، نبعدوا الناس على الاخلاق السيئه، نعلمهم الاخلاق الطيبه وممتازه
1: ما شاء الله. تبارك الله عندنا نموذج لجين
0: شو معي التنس اوبين اخت حنان البطوله الدوليه شافوا يعني اخلاق عاليه جدا في هذه الرياضه بحق الناس قاعده تتعلم، باب مفتوح باش تعلموا كل شيء، ومازال امل موجود وما عندناش مستحيل في الكيف، ما عندناش مستحيل
1: ان شاء الله. يعطيكم الصحه، شكرا لكم، الف مبروك مره اخرى التتويجات، الف مبروك هالشباب هذوما اللي هما مستقبل مروما. يعطيك الصحه لجين، فرحانه بك برشا، ان شاء الله ترجعوا لي هكا وانتم ديما متوجات وشادين صحيح في التنس ومتالقين في القرايه زاده، وهكاك تكون حياتكم ان شاء الله حياه سعيده بين القرايه وبين الرياضه. مرحبا بكم، اهلا وسهلا، هذا نادي تنس بتجروين لضيوفنا اليوم في سبورت تايم على موجات إذاعة الكيف.

0: رجعين 31 دقيقة بعد 8 على موجاتنا هذه سبورت تايم حتى للتسعة إن شاء الله. نجدوا تحياتنا لكل مستمعينا وين ما كانوا. وضيوفنا كانوا نادي التنس بتجروين المتوجين ب يعني المركز الأول في المهرجان الوطني لمراكز النهوض بالرياضة. نتائج متميزة رغم الإمكانيات المتواضعة، رغم أنه ملعب يعني عنده سنين وسنين وملعب يعني سيء جدا ما يمكنش أصلا استعمال. وشفنا البنية محليهم منورين بميدالياتهم، شفنا كؤوس، شفنا شهيد، شفنا حاجات مزيانين برشا. والحاجة اللي زادة تفرح إنهم أبناء الجهة الموجودين في أوروبا يعاونوا، لأنه الماتريال نتاع التنس ماهوش رخيص وجودة عالية زادة. تحية ليهم أبناء تونس اللي يعيشوا البرة، خاصة من تجروين، وقت اللي يحطوا يدهم هكا في مشروع كيف هكا مع صغيرات تبارك الله ناجحين في قرايتهم وكذلك في الرياضة. هذوما الحاجات اللي نجحوا الجمعيات. وقت نحكي على التنس في تجروين وفي الكيف بصفة عامة، يعني حاجة ماهيش من تقاليدنا، لأنه ديما الفوت، باسكيت، هوند، هذوما الحاجات اللي نعرفوهم. مي وقت نحكي على رياضات كيما التنس ليهم برشا فلوس وسعبيل وغرام، وشفنا اللي الكيف فيها برشا مواهب في الرياضة هذه كيما في رياضات أخرين. كما ذكرت الكاراتيه ما عندهاش برشا، وقت اللي جيوا بحذين صغيرات بنيات هما بطلة إفريقيا وصاحبة المركز الثالث اللي هي شقيقتها، يعني كيف ولادة في الرياضة هذوما. نواصلوا ويرجع معانا عم طاهر ساسي في الافتتاحية، افتتاحية اليوم بين أخبار المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. عم طاهر في مجلس النواب مش نقول ورقة ليه، أكثر من ورقة، بكتاب، بتقارير وتقارير، لأنه عنده مدة وهو يحكي على قانون الهياكل الرياضية وكيفيه نصلحوا رياضتنا. هي فرصة. أما إني نحب نسأل عم طاهر نهارتها وزارة الشباب والرياضة حاضرة وإلا لا، لأنه تنجم يعني الحضور يصغي لك باهتمام، وأهل الاختصاص اللي هما معنيين بالعملية يكونوا حاضرين. جلسة عامة للجامعة التونسية لكرة اليد، وانت قريب برشا تعرف الكواليس. كريم الهلالي عاود يترشح، الملف نتاعو يتقبل، منافس ثاني في انتظار يوم الجلسة العامة الانتخابي. عم طاهر أهلا وسهلا بك، عيدك مبروك، مرحبا.
1: أهلا عليكم، مبروك ونهني وخدمي نهني ونبيت كيف الصعود.
0: يعيشك ربي فضلك. عندك مدة، عندك مدة أنت ما دخلتش معايا، ذاك علاش.
1: إيه عندي مدة، وأنا عندي مدة نحيي في الفرصة باش نقول لكم مبروك.
0: يعيشك
1: كيف كيف تهمني وتعرف بأن يعني قريب ياسر كيف.
0: ربي
1: يعني
0: فضلك.
1: مش يعني دراسية برك، هي ربما أول مرة باش نقول لك حتى عائلية.
0: صحيح.
1: حتى عائلين أنا إيه؟ يعني بناتي اشتروا الكريب راو. يعني حدود الكيف
0: هذا هو الكريب المدينة المجاورة للكيف ويعني يعني متجاورين. تحية ليك وتحية للعائلة الكل، ربي يفضلك البنات. عم طاهر ترجع معنا اليوم، وشكرا على تهنئتك لأولمبيك الكيف اللي انت تعرفه مليح الفريق هذا. فريق أولمبيك الكيف اللي اليوم عمره 104 سنوات عم طاهر، ويرجع للمركز للرابطة الثانية في انتظار انه علاش ليه مكانه الطبيعي هو الرابطة الأولى. واليوم عم طاهر تلعبت مقابلة من أجل تحديد صاحب المركز الأول في بطولة الرابطة الثانية، وهو فريق تقدم سقيط الدير. الفريق إيه ما نقولش مفاجأة، معاش نحكي عن مفاجأة، عم طاهر تنقول الفريق هذا صاعد للرابطة الأولى. اليوم أكد أنه عن جدارة ماشي للرابطة الأولى هذا الفريق. اليوم بعد ما كنا وقت نحكي على صفاقس، نحكي على لوي، على تروازيس، على محيط قرقنا، على النادي الرياضي صفاقسي، هذوك من الفرق اللي كانوا يحيطوا بفريق النادي الرياضي صفاقس، تحسهم حزام النادي الرياضي صفاقسي. اليوم أصبحت كوكب عقارب، تقدم سقيط الدير وفرق أخرى من ولاية صفاقس. عم طاهر
1: هو رو صفاقس، خلينا رأي قطب رياضي مش حد كرة برك، لأن برشا ناس ما يعرفوش النادي صفاقسي هو من أول فرق تونسية في كرة اليد، وكيف كيف النادي الثقافي صفاقسي رو برشا ما يعرفوش النادي الثقافي صفاقسي. زي النادي الثقافي صفاقسي تعرف شكون كان يلعب فيه كرة اليد؟ كنلعب فيه رو في النجر
0: هك الوزير السابق.
1: ما يعرفوش كان يلعب كرة يد وكرة كرة قدم.
0: اي انا نذكر انه مرة حكي لي انه هو لعب مع النجم الساحلي في فريق نادي كرة قدم بجريس، مع نادي كرة قدم بجريس.
1: اي يعني سي رؤوف لو كان يلعب في نادي الصفاقسي.
0: اي في نادي الصفاقسي.
1: يدرب في الاولمبي للنقل.
0: اي اي.
1: عثمان الجنيه يحكي لنا في النجم الساحلي يدرب في نادي الاولمبي للنقل. هذوما هالهبيشات هذوما.
0: اي.
1: اللي هما برشا ناس يعتبروهم فرايح. هما راهم كنوز.
0: لا هذوما هذا تاريخ اصلا يعني.
1: لا هاش قلت علاش كنوز؟
0: إيه؟
1: لانك نوريو للجيل اللي طالع تو نقول لهم راه شفتوا كيفاش الجمعيات تتعامل مع بعضها. تو نقضيو على منصب العضو.
0: صحيح.
1: احنا كنا اصحاب مش كنتوا اصحاب كنتوا اخوه. كنتوا اخوه كنتوا تهزوا في الزلم قفه مع بعضكم.
0: صحيح.
1: كنتوا تشيلوا في الشمال.
0: ثم مشاكل مجانيه عم تهر وما ثماش حتى داعي مجانية. اصلا واخرهم يعني المشكله اللي صارت في تجروين وغيرها من الجهات الجمهوريه. اليوم راه رانا اصحاب تجمعنا خدمه واحده تجمعنا حومه واحده تجمعنا علاقات زماله يعني مشكوره والا جمعيه هذيك هزت بطوله وهذيك هزت كاس لا يفسد للود قضيه يعني من المفروض هكا صحيح في وقتها ومن بعد توفى ونبقوا صحاب وحباب وذكرناها في أكثر من مناسبة عم طاهر اللي صاير اليوم راهو عيب ما يجيش
1: أنا عشت في زويتن
0: إيه
1: وقت اللي هو كان وقت زويتن ووقت ملعب بلدي بالوزارة ملعب بلدي بالوزارة عشت وقت اللي يلعب ديربي خرجي ونادي الإفريقي
0: إيه
1: على اليمين وعلى اليسار اللي على اليمين معروفين واللي على اليسار معروفين وقت اللي أخذوا لساحة فاستور كل واحد شد سنين يبداو
0: كهو
1: واحد يغني منا واحد يغني منا هاو كبار في غالب الأحيان واحد يغني تحت ساكت ولكن كانت ناس تحترم بعضها برشا والآخر يجمعهم نفس المكان نفس الفضاء يعني ونفس المعهد ونفس الكلية ونفس المقهى ونفس المرشي ونفس العائلات ونفس الديار وكذا
0: وهو دور الأولياء كبير جدا زيد عم طاهر
1: خلي أقول لك توا اللي يروا المادة المفرطة والمادة اللي عمل تضخم في الرياضة التونسية وفي كرة القدم بالخصوص هالتضخم هذا موش يعني ما بقاش عند حدود المادة مشان الأخلاق
0: ايه وهذا خطير يعني وهذا خطير اليوم الأولياء عندهم دور كبير اليوم من العائلة ايه مسيل شرو صاحبك غدوة في المكتب راهو باش يكون يحب الفريق الفلاني انت تحب الفريق الفلاني
1: ايه الحصة هذه عندنا دور
0: ايه
1: لان احنا كي نمروا الحاجه اللي تفرح كي نمروا الحاجه اللي تقرب العباد بعضها انا نحب الصغير اسماني علاش الصغير اسماني لان نجم ناثر فيه انت كيف تنجم تاثر في الصغير وتنجم تاثر في الام وتنجم يعني احنا رانا دورنا ان الخطوره بمكان
0: صحيح صحيح
1: الخطوره هذه يلزمنا نكون فيها الذبذبات الايجابيه باش نجمو نصلحو من موقعنا صحيح يقولوا موقع ما نعرفش متواضع لكن خلي يقول موضع خير نعتز بالموقع نتاعي انا
0: صحيح.
1: نعتز بروحي كصحفي مربي
0: معقول معقول
1: فكر.
0: اليوم الناس الكل لازم تتحمل مسؤولياتها عم طاهر وكهو نهار الاثنين نشوف الموسم الرياضي بعد نهائي الكاس واللي هز البطوله مبروك عليه واللي هز الكاس كيف كيف واللي سقط ان شاء الله العام الجاي يرجع وانتهى الموضوع لانه اللي نشوفوا فيه واللي نسمعوا فيه راهو ما يجيش
1: خلينا نبدلوا كلمه سقط بتراجع
0: ايه. رجع خطوه اي رجع خطوه مش مشكله اي مش مشكله العام الجاي نجم يرجع ولاباس وما صار حتى شيء فهمتني
1: المراجعة هذه مرضى عليه المراجعة لكش الراقل
0: هذا هو
1: ماشي نهاية العالم إذا نلعب في قسم سنين ونلعب قسم ثلاثة نلعب قسم أربعة ماشي نهاية العالم المهم أنك وقت تلعب في قسم من قسم القسم يسبك تكون عندك القاعدة على قدر كفائي أمد رجلي
0: هذا هو هذا هو
1: مش تجي أنت عندك أربع سوردي وتحب تعيش
0: بعشرة اليوم عم تهرق قبل ما نمشي باش نحكيو على المنتخب الوطني التونسي وين بديت بتقدم سقيت الدائر بخبرتك اليوم الفريق هذا ينجم يعيش في الرابطة الأولى في ظل هالمليارات في ظل الفرق اللي ميزانيتها بالمليارات في ظل الفرق انت شفت يعني شكون سقط الموسم هذا وقت اللي شفنا الشبيبة القيروانية ما طولتش برشا شفنا مستقبل سليمان بعد هالسنوات اللي عداها يعني سقط القسم الثاني مستقبل جابس اللي تقريبا في كل مرة يعاود يصعد يعاود يرجع اليوم الفريق هذا ينجم يعيش ينجم يداوم في الرابطة الأولى
1: انا وصلتني باش خدمت في صفاقس مرتين في 24 يوم.
0: ايه.
1: مع الاتحاد العربي لكرة اليد. وكنت نسمع برشا الاهواء في يقولوا لي هذيك ثقيل المال.
0: اه.
1: ثقيل المال. ربي يزيدهم وربي
0: يسلم
1: عليهم، يحبوا بعضهم. ويحبوا يعملوا مشاريع لبعضهم. ويحبوا متكلين تكتل ايجابي جدا جدا جدا. انا مش هذيك عينه اخرى. شيء بشيء يفتح. الفندق اللي كنت فيه مش لازم نسميوه كان كل نهار جمعه كيما اليوم. يجي وليدات 20 30 انا لان عديت اربع ثلاث اسابيع وثلاث اسابيع. يجيو 20 30 40 طفل مع بعضهم. بنات وولاد ويعملوا يختاروا واحد منهم عنده في الاسبوع هذاك عيد ميلاد ويعملوا له عيد ميلاد. وفي العيد ميلاد كلهم يجيبوا هدايا. الهدايا كلها مش جاب له منقابه ولا جاب له بالتليفون، يجيب له شيك فلوس. باش يلم الفلوس هذاك وقت يتخرج يلم الفلوس. يلقى مشروع جاهز.
0: هذا هو هو صحيح.
1: صحيح.
0: تعرف تكمبس العبيد. انا عرفت توا اليوم هو لو انه ثم صوره انا مره نتفرج في مقابله تقدم سقيت الدير والملعب الجيبسي كان ما خانتنيش الذاكره ويعني الكاميرا مان اتى على منصة شرفية للملعب نتصور امكانيه كبيره باش يكون عندها ملعب يليق بالرابطه الاولى ولا يستغلوا ملعب الطيب المهيري. عاد من جمله الصور عمتها اللي نذكرها يعني صور نتاع سيرين نتاع رجال اعمال فهمتني بما فيهم رئيس النادي الرياضي صفاقسي اللي مخلوف هكا سي عمتها
1: اي مخلوف هو ولد صفاقسي
0: ولد سقيت الدير عاد قلت
1: مصف السلام
0: اي ولد سقيت الدير
1: اي سقيت الدير ناس تحب الخدمة وناس تحب النجاح.
0: عاد قلت هذا ما هذا سيري من رجال الاعمال يعني نجم يعيش سقيت الدير سنوات وسنوات يعني
1: الفكره باش نقول لك عليها توا راجعها بعد عامين. سقيت الدير باش نلعب الماتشات الصغار في سقيت الدير الماتشات الكبار تاع
0: طيب المهيري نتصور هكا
1: طيب المهيري ولكن سقيت الدير بعد عامين ثلاثة باش يكون واحد باش يكون عندها واحد من أكبر الملاعب في الجمهورية التونسية.
0: ممكن هي كبير. ماذا بينا احنا نفرح وراه انه تزاد فريق ويعرف يعيش هكا اليوم كيف نشوف نجم المتلوي يعني ما شاء الله عنده سنين وسنين اليوم في الرابطه الاولى نشوفوا فرق يعني صامده رغم الاشكاليات منها الاولمبي البلجي اللي عانى الامرين الموسم هذا وفي كل مره يضمن بقائه. نفرحوا راه وقت تزادوا جمعيات من جهات هذوما. هذا مثال ممكن سقيت الدير محظوظه بولادها اللي هما رجال اعمال يعني من الطراز العالي قلت لك سته ولا سبعه وجوه يعني مليارات اصلا بحذا بعضهم قلت هذوما من الحاجات اللي
1: نعطيك عينه اخرى حلوه في التذكره عملت اللي مشينا باش نعملوا العاب متوسطين تاع الساعه جاو تقريبا 20 شاب وشابه الدعايه في الشخص من مختلف مدن الشخص الناس هذوما جاو ولا كلف ولا تصميم مدلي الكل مسكنوا بفلوسهم والكل مشاو الطيارات على مالهم الخاص
0: هذا هو
1: تعرف شنو التضامن وحب راهو حب الموطن من حب الوطن حلو ياسر انا كي نمشي للساقس ما نكذبش نتفرهد لان الراس يبدا بك ايجابيه الراس الناس تحب تخدم ما ان الراس الناس باش تعطي للبلاد وقت يتكونني نعمل الصفاق اللي غادي في الساقس أنا وخدم لي سيدي بوزيد والقصرين والقروان
0: وجهات المجاورة هذا هو هذا هو إن شاء الله التجربة تنتشر في تونس الكل والعقلية تتبدل. سي صبري لموشي فرحان بتبرقة عم طاهر قال فضاء مزيان برشا نخدم فيه بأريحية كبيرة ملعب من طراز عالمي خير من كاليفورنيا تبرقة منتخبنا يواصل تحضيراته النقطة الإعلامية تمنينا أنه يحكيوا فيها على برشا نقاط غير النقاط الخاصة ولدو شي عمل لهنا وكل حكايات هذوك من الكل. اليوم المنتخب عم طاهر تقريبا على شكيلة نهايات أمم إفريقيا اختار مدينة تبرقة للتحضير. اليوم القائمة تقريبا والمجموعة اكتملت بالنسبة للناخب الوطني صبري لموشي وبدأ من المفروض أن السق يقوى شوية أولى المقابلات مش كون هالاثنين أمام النمسا لقاودي.
1: شوف صبري لموشي أنا نصيحتي ليه هو ما عادش يتكلم. تسمع فيها؟ ما عادش يتكلم صبر.
0: اي من المفروض.
1: بعد المباراة ولا قبل المباراة تتكلم. أما هي نهار نهارين نقطة عالمية ونهار نهارين. الأوروبيان رانا إحنا في تونس وعندنا عادات وتقاليدنا. وعندنا ما زالت عندنا رواسب خايبة.
0: اي.
1: إحنا ما نعرفوش نتقبلوا الآخر. سي صبري اللموشي. مثال صبري اللموشي رانا قريناه في السيكولوجي السوسيال. مش غريب عليا معناها مش راه صبري اللموشي يتكلم الفرنسوية. ومش غريب عليه بشراء صبر إذا مش يدافع على ولده مش غريب عليه على خاطر هذوك عادات وتقاليد موجودين في المنتخبات اللي يخدم فيهم أو في البلدان اللي عاش فيهم هذي إحنا الإعلام تاعنا بكل أسف ماشي قاعد يميل بالتوالي ويسامحوني زملائي الإعلاميين اللي قاعد أقولهم في الكلام هذا لأني أنا كبير الحومة في الوقت الحاضر ويشرفني باش نكون كبير الحومة وش انا جي نهار من نهارات يرتاحوا مني
0: فهمتني لي لطف عليك ربي يطول في عمرك
1: عايش كان نقول لهم الحقيقه نقول لهم الحقيقه
0: هذوكم موجودين عم طاهر اللي تعرفهم ونعرفهم ولو انه يعني الساحه راهي ارتاحت من برشا وجوه اخرين اما هذوكم هما نتاع
1: هو انا نقول بربش
0: اي
1: انا بربش انا انا انا عشت انا صغير بربش ولكن نبلبش
0: في حاجات يهموا الشارع التونسي اي وفي حدود زاده
1: انا مره وراني داخل بتليفوني للصاله تاع الكونفرنس رجل مير وقت عندي معكلتي
0: اي
1: رجل مير عمل لي ملاحظه قال لي التليفون حشمت على روحي
0: اي
1: التليفون
0: ليه منضبط جدا رجل مير اي
1: هما ثم ناس هما غادي عنده عاداتهم وتقاليدهم واحنا هنا جينا من الزمان قعدنا نقلدوا في خطوه اللي ماشي خطوتنا. احنا يا خويا هالبوز هتر شنو راهو يلزمنا الاعلام الرياضي هذا بالخصوص يلزموا هيئه تعديليه. كان عندنا امل في الجمعيه الصحفية الرياضيين التونسيين اللي من الزمان مقسوم على سنين للتوا. وراي مش تتصلح الأمور
0: ليه سايب شوي سايب شوي
1: مصطلح تبقى قرار فوقي ما تجمش تتصلح يعني جيبهم أنا واحد من الناس حاولت سعيد مش نجيب منه ومنه ونصلح بيناتهم لأن كل واحد فيهم عجبوا الكرسي الكرسي هذا ما صح هذيك ولكن احنا هم فقل لهم حاجة وهم سبشرهم أنا عملت النادي صحابة الأولمبية ولا أنا إن شاء الله كان ربي أعطاني العمر باش نعمل أكاديمية الإعلام الأولمبي
0: هذا هو
1: الإعلام الرياضي وبيحاول لها نصلح وهم حبوا يصلحوا ما حبوش نعرف أنا باش نجيب معايا أكثر ناس علاش بجيب معايا أكثر ناس لأني أنا باش نوعي لأن أنا حنا باش نعطيو الأبجديات باش نعطيو معقول الصنعة مناش باش يقولوا برا شو برا إمزو ولا خطوا الميكرو قدام ما نعرفش شنو ولا ما يحبش احنا باش نحبوا نعلموا نحبوا نخليوا الارث نحبوا هل الرياضه التونسيه هذه من رواهز بتاعها لا من رياضه نحبوا
0: نعلموا ان شاء الله
1: ولكن نصيحتي لخونا احمد الصالحي قبل ما يتحدث صبري لموشي يعمل معه بريفينج يقعد هويه
0: من المفروض
1: احمد صالحي تبارك الله عارف المشهد بالجدابيه وكل واحد يجي باش يتكلم يعرف احمد صالحي ايش باش يقول يا ما بريفين يقول هذاك باش يقول كذا هذا جيمز كذا باش يعمل كذا راهو في المدرسه الصحفيه ماهوش مطالب باش يجاوب على الاسئله الكل
0: معقول
1: ينجم السؤال من الاسئله ما يجاوبوش ما يجاوبوش ينجم راهو ما ماهوش مطالب
0: يزمو ياخذ شويه وقت ويستانس بهم
1: واحمد الصالحي كيدو نقولها
0: من المفروض
1: يزمو يسير الامور وانا عاد ثقه في حمد علاش حمد لانه صاحب يوم التزن
0: هذا المعروف عليه اي خبره في القناه الوطنيه تظاهرات الكبيره
1: من القدم فهمتني اللي يعرف باش يسير نادي صحفيه وربي يوفق ولكن زاد المكتب الجاني زاد ماذا بيه زاد يعمل علشان يقعد معاه ويعمل خطة اتصالية
0: من المفروض
1: مش صعيبة الخطة الاتصالية في ثلاثة أيام تو صبري تبارك الله عليه متثقف ومتكون وكذا سوف ثلاثة أربع أيام يستوعبها وسوف يفهم هو بيجو كان يعمل نقص ذاتي روحه. تقول هنا أنا صحيح وهنا أنا غلط.
0: صحيح. عم تعرف حبيت ناخذ رايك فقط من وجود ولد صبري لموشي مع المنتخب الوطني التونسي، كاين مش نقولوا كيما غيروا عليه بكري مش عائلاتهم يمشيوا معاهم للمونديالات والكانات وعلى حساب اللاعبيه وعلى حساب ناس اخرين. خليني اليوم اقول صبري ولد جهتنا، خويا ولده ولا امه ولا اخته معاه مرحبا بهم، ومن جهه اخرى نقول لي ولده في داره.
1: لا انا شو قلت؟ قلت ولده معاه انا مصطفى هول ام ولده ما هبطش التراء
0: هذا هو السنة.
1: ما يجيش مع الملعبية، ما عندك حتى حق، واي مواطن تونسي ما عنده حتى حق. هذاك الفضاء هذاك
0: خاص بالمجموعة باللاعبين بالإطار الفني،
1: حتى حد ما عنده حق يقرب له. راهو مش في المنطقة على ستة سنة حتى في الماتشوات هذاك انا هو منعرفش يعني نقدر شو المحرمات القانونية. مش صبري بارك الله فيك، ولكن هم شو يقولك حاجة أخرى نظر أخرى الموضوع. طبعا ليش تخرج وانت حاب تخرج صبري معك للأمريكا هزو، أما بالسنتر والكتمان أقلي حوائج
0: هي بك على شكوت كم تار ما يشي جديدة الحكاية.
1: أنا ولدي ما يمشيش ولا ولدي كتن ما يمشيش والربح علاش أنا ولدي ولا ولدك هاد نمشي ما يرمحش 45 مليون نمتع الفيزا موجودة موجودة كونوا حقانين. صحيح أنا مشي يمشي أخويا في خميسة هكيك نمتع سمس
0: ومن بعد نكتشفوه في أمريكا مثلا. ربي يعينهم عم طاهرة،
1: ثم
0: حاجات هذا هو. الجامعة التونسية لكرة اليد أمام موعد هام، كريم الهلالي عاود يترشح من جديد، قائمة أخرى معاه، والجامعة على موعد مع جلسة عامة انتخابية وملفات بالجملة عم طاهر عند الجامعة هذه لازمها تتصلح منها المنتخبات الوطنية وخاصة المنتخب الأول.
1: شو الصراع هذا الموجود في الوقت الحاضر مش ينفع كرة اليد. أنا كنت أتمنى زوز ثلاثة ولا أربع قيمات ترشحوا حتى يعني تتشتت بعد كل واللي مش يخدم يقروه واحد، فهمتني؟ لأن اللي مشي اللي مش مش ينجح حرف شو قاعد يعكل في الآخر. هذه الأول سنين أنا نشك الجلسة العامة بالسير.
0: عليش؟
1: ثم ملف انتظام شاهد يوم تصل به القضاء اللي يعني تأجيل الجلسة العامة والقضية مش ضد قائمة هذه ولا القائمة الأخرى، ضد وزير شباب الرياضة رأسا، لأن وزير شباب الرياضة طبق البداية هذاك بتاعه متاع كاس مجد نيابية على جماعات دون أخرى، وهنا يعني ثم القانون ما تمش احترامه. إذا هو إذا يصب القانون هذا يعني في الجانب الأولاني. المنتظر أنه من هنا لنهار سنين وربما يعني المحكمة الإدارية يعني تقرر تأجيل الجلسة العامة لا ينتبت في القضية. سنين ثم قضية أخرى جاية من جد جاية ضد مش المكتب الجامعي ضد الهيئة التسييرية السابقة اللي رئيسها يوسف القرطبي
0: قبل كريم الهلالي.
1: القضية هذه قدمها أحمد الجمل
0: العضو الجامعي السابق.
1: تجاوز السلطة. علاش تجاوز السلطة؟ لا قدمتها هنال الجنابي ومحمد البلايش. تجاوز السلطة. علاش تجاوز السلطة؟ لأن الهيئة التسييرية من مهامها الأولى والأخيرة هي الدعوة لجلسة عامة خارق العادة، جلسة عامة انتخابية. هي في الأثناء عام جلسة عامة خارق العادة الانتخاب الهيئة المستقلة للانتخابات وتعديل القانون، تعديل فصول الترشح، فصل من الفصول اللي هو فصل 45 يمنع على كل يعني من له صلة بالقضاء من الترشح. او يكون في الجيم تاع الشركه او حاجه هكا.
0: ايه
1: هذا يشمل كريم الهلالي اللي هو قاضي في محكمه المحاسبات.
0: فهمنا.
1: القضية هذه جدا مازال ما ثبتش فيها نهائيا.
0: يعني إمكانية التأجيل واردة جدا عمتار.
1: واردة جدا جدا جدا. اللهم يصير بلغة كورتبيت باساجون فورس. كما عمل وديع جريء العام، جلسة العام نتاع وديع جريء. الأخرانية اللي تم انتخابه فيها نتاع 2016 تقريبا. راهي ماشي قانوني. باطلة. لأن قرر في خصوص القضاء العدلي. ابطالها. ولكن وديع جري وقتها لا يفرش شرف ونعرضوها مره اخرى ويبقى اخونا كان اغلط انه تقوى على القضاء والاستقواء كان وقتها برئيس الحكومه.
0: اي
1: في الوقت هذاك فهمتني؟
0: صحيح.
1: هذا كله راهو يجبنا نبنيو عليه. وانت ماك تحب تنجم نحكي على قانون الهيكل.
0: اي ما خساره ما بقاش عندنا وقت عمتار، مازال عندنا دقيق.
1: كلمتين
0: برك. اي خاطر مهم جدا لانه وقت تكون انت حاضر في مجلس النواب عمتار، يعني انا نتصور راك حليت عليهم مش الكتاب برك، راك اللي عندك الكل طرحته.
1: شو انا اللي عندي كله طرحته؟ انا ما كنتش كيف الافوكاتي. انا ما كنتش كيما ولو اني نحيي سي علي عباس اللي عمل محاضره قيمه جدا جدا. في خصوصي انا.
0: ايه.
1: انا هذا صالح بنيا. البنيا هذه ما عندهاش عرس باهيه. كي نرمي عليها الدار القويه راهي باش تطيح. هو قانون هيك يلزمني انا شنعم؟ عندي ثلاث عرس اللي هما خاطر البنيا هذه موجوده على عرسه واحده اللي هما اولا مجله الرياضه لو كود سبور ما عندناش.
0: ايه.
1: مجله الرياضه ما عندناش. سياسه رياضيه ما عندناش. وهذا ما شابه في حصة أخرى.
0: إي نرجعوا لهم لأنه مهم جدا المحاضرة نتاعك. هما
1: قاعد أنا قاعد تو نعرش فيهم بالموضوع بالموضوع.
0: إي
1: هما في المجلس بيناتنا تفاجئوا بالطرح هذا. هذا باش تعملوا القانون هذا شكون باش تعملوه؟ هذا السياسة باش تطبقوه. عندنا كود باش تعملوا منه الاستلهام نتاع الواحد. ما عندناش كود أحنا. ما عندناش كود.
0: واضح.
1: احنا جينا وبيناتنا خليني نقول لك حاجه اخرى. انا راني نعرف بيرو خطا هذايا مس النواب اللي قالوا راهو هذايا مبادره تشريعيه. قول لهم بكل يعني حب و يعني امتنان راهو هذايا قانون تاع سي كامل الدقيش. انتم جبتوه للمجلس على اساس مبادره تشريعيه. اللوم على وزاره الشباب والرياضه في الوقت الحالي في الجريده الحاليه. اللي هي ما جاتش استمعت للملاحظات لان يفيدوها.
0: هذيك علاش سالتك انا حضرت الوزاره ولا لا؟
1: ما حضرتش.
0: هيك هو.
1: وين الملاحظات هذوما؟
0: اي.
1: صدق ولا تصدق؟ اسمه صدق المرادي.
0: اي.
1: صدق المرادي تو ولد.
0: اي.
1: سي الحاج راني عطيته الملاحظات تاعي عندي عام ونص تاني. وقلت القانون هذا لن يمر. لانه باش يحطنا في زقاق كبير ياسر مع الهيكل الدوليه.
0: واضح.
1: باختصار شديد.
0: إيه؟
1: في خصوص التحكيم الرياضي لم يمر. في خصوص التعيين في المجلس في كل المجالس اللي نحب عليها لم يمر. في خصوص
0: عمتا زي الوقت وفي نرجعوا ان شاء الله للقانون والمحاضره نتاعك في مجلس النواب والاقتراحات الكل ان شاء الله في حصه اخرى. شكرا ليك عمتا السيسي لحظات سوليف تقرا الاخبار هذه اذاعه الكيف. بقيه متابعه طيبه لبرامجنا.

0: تمام، التاسعة هنا بإذاعة الكاف.
1: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
0: ومنها نحييكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأنباء. تنتظم بمدينة يتبارقة غدا السبت قافلة صحية وطبية مخصصة لتقصي أمراض القلب والأوعية الدموية، عفى الله الجميع، وذلك تحت إشراف وزارة الصحة وببادرة من الجمعية التونسية لأمراض وجراحة القلب والأوعية الدموية تحت شعار معا من أجل قلب سليم. وتهدف هذه المبادرة إلى دعم الرعاية الصحية وتقريب الخدمات الطبية المتخصصة من متساكني الجهة من خلال تنظيم حملات فحص وتشخيص مبكر لأمراض القلب والشرايين، إلى جانب توفير عيادات واستشارات طبية مجانية يشرف عليها عدد من الأطباء المختصين. أوفدت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوبة والمعهد الوطني للزراعة الكبرى والديوان الوطني للحبوب اليوم لجنة خاصة لمعاينة مدى جاهزية الحبوب للحصاد والنظر بشكل خاص في منتجات الشعير والفول، وصولا إلى إصدار قرار يأذن بفتح مراكز التجميع. واقترحت اللجنة أن يكون يوم 10 من جوان القادم يوم الانطلاق الرسمي لعملية الحصاد. أكد الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري أن الاستعدادات لا تزال جارية لإنجاح هذا الموسم خاصة بمراكز التجميع، وأنه تم تكثيف الحملات التحسيسية المتعلقة بتعديل آلات الحصاد بهدف التقليص من الضياع في المحصول. انطلقت صباح اليوم الرحلات الإضافية للشركة الجهوية للنقل بجندوبة على مختلف الخطوط البعيدة والقريبة لتأمين تنقل المواطنين بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى. شرعت جمعية حماية الطبيعة والبيئة والتنمية المستدامة بنفزة بداية من اليوم في القيام بحملات نظافة لشواطئ الجهة تتواصل على مدى 3 أيام، وذلك بالشراكة مع الإدارة المحلية وعدد من مكونات المجتمع المدني في إطار الاستعداد لموسم الصيف وجهود إدراج بلدية نفزة كبلدية سياحية. أحذرت وزارة التربية المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا من العقوبات الصارمة المترتبة عن محاولة أو ارتكاب الغش، بما في ذلك اصطحاب جهاز إلكتروني أو وسيلة اتصال إلى مركز الامتحان، والتي تعرض مرتكبيها إلى عقوبات تصل إلى تحجير الترسيم في الامتحان لمدة تتراوح بين 1 و5 سنوات. استشهد 3 مواطنين فلسطينيين فجر اليوم إثر قصف طائرات الاحتلال الصهيوني مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، كما استشهد 3 فلسطينيين عصر اليوم وأصيب آخرون في قصف لطيران الاحتلال الصهيوني شرق مدينة غزة. مستمعينا الكرام، هذه الأخبار مفصلة وأخبار أخرى تأتيكم في تمام 10. إلى اللقاء.

الليل مرحبا بكل مستمعين الأوفياء، إن شاء الله عيدكم مبروك. أصدقائنا المستمعين اللي ينضموا لنا بالاستماع توا اللي ما عيدناش عليهم، ونقول لهم إن شاء الله كل عام وأنتم حيين بألف خير. مستعملي طرقات كذلك، نسيسر واحنا بربي، نسيسر واحنا بربي، نسيسر واحنا عفوا. لكم تشوفوا معناها الحادث كيسير، النتائج متاعه وخيمة برشا برشا. ردوا بالنا قدر المستطاع من نقاط السوداء اللي موجودة بكثرة، راي ما نقولوا ما نخبوش على شمس بالغربال، خاصة بالليل. ردوا بالنا مهما يصير، ديما نعطوا أولويتنا، ما سيرش تنازل على الأولوية الغير غير تعدى وسلك أمورك وكهو، لأنه الطريق ولت عنده أحكامه مغايرة للقانون الأصلي. فبالتالي الواحد ماذا به طايح من روحه ويقبل وكه. وان شاء الله كل عام وانتم حين بألف خير. خيري في اخراج الرحلة والمتابعة الفنية، كذلك على الكونسولات والاخراج المباشر للمنوعة متاعنا اهل الفن فيصل محيودي من الاستوديو، رفيقكم حتى الـ11 متاع الليل عادل الخماسي.

0: شكرا.
1: ستاشر دقيقة بعد التسعة على موجات إذاعة الكيف، مازلنا متواصلين معكم أصدقائنا المستمعين. إن شاء الله بعد لذين مش نحكي على المهرجان المسرح التجريبي بمدنين في دورته 29 اللي باش ينطلق من 30 ماي الجاري ويتواصل إلى يوم 4 جوان 26. إن شاء الله مش أعطيكم فكرة على المشاركات وكذلك على البرنامج العام في هذه الدورة اللي نظمها مركز الفنون الدرامية والرقحية بمدنين اللي فيه عديد الورشات والتربصات والمسرحيات، وكذلك فما اهتمام بالذكاء الاصطناعي والمسرح. هذه تقريبا معناه ولينا نشوفه فيها تقريبا في أغلبية المهرجانات.
2: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

باش نقولوا مع بعضنا، انتوما تقولوا هي شيء وهم شيء ولا شيء يشبه الشيء. يلا مع بعضنا، هي شيء ايوه هي شيء هم شيء لا شيء مره اخرى هي شيء هم شيء لا

والحقيقة لا شيء شبه لشيء. المهرجان الوطني مسرح التجريب بمدنين 30 ماي 4 جوان. فكرة عن المهرجانات اللي بتكون حاضرة بإمضاء مراكز الفنون الدرامية والركحية اللي موجودة في كامل تراب الجمهورية إن شاء الله في الشمال الغربي، عن عودة لمهرجان 24 ساعة مسرح بالكيف، عن مهرجان 4 فنون 4 زائد 4 بالنسبة للمسرح في جندوبة، ثم مهرجان المسرح لمركز الفنون الدرامية والركحية بسليانة. توا نمشي لمدنين اللي باش تقع افتتاح المهرجان غدوة من خلال عرض ماجوريت ودماء عملاقة أيام المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بمدنين، سيرك باباروني والفضاء اللي باش يحتضنها مركز الفنون الدرامية والركحية، ثم في الليل باش يقع الافتتاح الرسمي من خلال مسرحية الهاربات لوفاء الطبوبي، مسرحية فلة، ثم الندوة، ندوة المسرح والذكاء الاصطناعي. نهار 31 في الليل مسرحية أرمغدون 9 لمعز القديري، ثم تتواصل العروض يوم 1 تربص فن الممثل للفنان رمزي عزيز، توقيع كتاب عبد العزيز غزال، ثم عرض الشارع دار ثقافة أجيم، فيلم جيرة للفاضل الجزيري بالقاعة المركب الثقافي بمدنين. نهار 2 جوان تربص يواصلوا مع رمزي عزيز، ثم توقيع كتاب الهادي القاسمي، مسرحية رار لشركة عشتارت، ثم عرض راب مراد دوهرية. نهار 3 جوان تربص يتواصل، ثم توقيع كتاب لمختار الورغي، فرقة المعهد الموسيقي، ثم مسرحية تمثال حجر لكريم عاشور، ليقع اختتام هذه الدورة 39 بتوقيع كتاب فتحي الرحماني في الساعتين، وعرض الاختتام مش يكون مع المسرح الوطني التونسي نزار سعيدي ومسرحية جاكراندا.

0: تمام العاشرة ليلا هنا على موجتنا.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى آخر نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. وضمن عناوينها بولاية سريانا جلسة مقتربة لتحديد موعد افتتاح موسم الحصاد في ظل الاستعدادات الجارية لتأمين الصابة. قافلة صحية لتقصي أمراض القلب والشرايين غدا السبت بمدينة طبرقة. واستعدادات مكثفة لتأمين سير امتحان البكالوريا في أفضل الظروف. ووزارة التربية تذكر عقوبات الغش في هذه المناظرة الوطنية. تنتظم بمدينة طبرقة غدا السبت قافلة صحية وطبية مخصصة لتقصي أمراض القلب والأوعية الدموية، ذلك تحت إشراف وزارة الصحة وببادرة من الجمعية التونسية لأمراض وجراحة القلب والأوعية الدموية تحت شعار معا من أجل قلب سليم. وتهدف هذه المبادرة إلى دعم الرعاية الصحية وتقريب الخدمات الطبية المتخصصة من متساكني الجهة من خلال تنظيم حملات فحص وتشخيص مبكر لأمراض القلب والشرايين، إلى جانب توفير عيادات واستشارة طبية مجانية يشرف عليها عدد من الأطباء المختصين. كما تتضمن القافلة تنظيم اجتماعات علمية إقليمية لتبادل الخبرات وتطوير الكفاءات الطبية، فضلا عن ورشات تكوينية وتحسيسية حول كيفية التكفل المبكر بحالات السكتة القلبية المفاجئة خارج المؤسسات الاستشفائية. أوفدت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوبة والمعهد الوطني للزراعة الكبرى والديوان الوطني للحبوب اليوم لجنة خاصة لمعاينة مدى جاهزية الحبوب للحصاد والنظر بشكل خاص في منتجات الشعير والفول، وصولا إلى استصدار قرار يأذن بفتح مراكز التجميع. هذا وفاد أحد أعضاء اللجنة بأن مادتي الشعير والفول جاهزتان للحصاد، مما يستوجب فتح مراكز التجميع حتى يتسنى للمنتجين تسويقها مباشرة. وتوقع المصدر أن يستكمل القمح بصنفيه الصلب واللين نضجه خلال 10 أيام الأولى من شهر جوان. واقترحت هذه اللجنة أن يكون يوم 10 جوان القادم يوم الانطلاق الرسمي لعملية الحصاد، وفق ذات المصدر الذي أكد أن جميع مراكز التجميع جاهزة لاستقبال وتوحيل ما تحويل ما ستتوصل به من كميات. وطلب عدد من الفلاحين في هذا السياق السلطة الجهوية بفتح مراكز التجميع حتى يتسنى لهم حصاد مادة الشعير والفول والقصيبة، وهي منتجات يتسبب بقاؤها بالمزارع في تلف جزء منها. في سياق متصل بموسم الحصاد وبولاية سليانة، تتواصل الاستعدادات هناك لنجاح موسم الحصاد وتجميع الحبوب في انتظار عقد جلسة يوم الثلاثاء المقبل لتحديد موعد افتتاح الموسم، وفقا لما يضيف عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة حماد البوبكري، الذي أشار إلى أن نسبة تقدم مسح المسالك الفلاحية بالجهة لا تزال دون المأمول.
2: في خصوص موسم الزراعات الكبرى، الاستعدادات حثيثة على مستوى ولاية سليانة، يبقى مازالت بعض النقائص اللي هي ربما في المسالك الفلاحية. تم متابعة من السلطات الجهوية والمحلية لموضوع مسح المسالك الفلاحية. تبقى مراكز التجميع كلها حاضرة تو إن شاء الله لمستعدة لقبول منتوج الحبوب. نهار الثلاثاء الجلسة ربما في ولاية سليانة باش يعلنوا على انطلاق موسم الحصاد. حسب ما تراه اللجنة الجهوية، من تعرف واللي ميقيسوا الرطوبة في الحبوب، قاعد اللجنة تدور اليوم في سليانة في بعض معتمديات باش يشوفوا الرطوبة وين وصلت، وباش نهار الثلاثاء الحي إن شاء الله العشية نعلن على انطلاق موسم الحصاد بالتاريخ المحدد متاعه إن شاء الله.
0: تواجه المنطقة السقوية بطبرقة عدة إشكاليات، أهمها نقص مياه الري، وتسعى مختلف الأطراف إلى إيجاد حلول لهذا الإشكال من خلال الجلسات المشتركة. وفقا لما يضيف رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة بطبرقة حكيم الرويسي،
3: مياه الري يعني كانت مخصوصة للمزطويلة من شهر أكتوبر اللي فات، ما مخصوص كنا طلبنا أن نفتح عمال في المستوى المنطوبيه بسبب الاعصاب اللي كانت موجوده في المجموعه والماء المده اللي فاتت. الحمد لله ان برشا اعصاب وقع يعني اصلاحها حاليا. الماء الوقت الحار جاء من نهار الحار يقال يعني ان احوان الصيانه المنطوبيه قاموا يعني بفتح المياه وتبعوها الكل. احنا كفلاح كنا طالبنا بفتح يعني مياه غير يعني من بعض السخانه هو والزراعه الكل تطلب الماء. المنطوبيه من شريتها زاد بعد عن القيام بالاصلاحات هي طالبوا الذهب للاستخلاص. الاستخلاص يعني بشكل مثل حسب الاتفاقية اللي وقعت على مستوى وزارة الفلاحة العام اللي فات، يكون الفلاح يدفع 30% من المندوب زاد متفهم بالقدام بالقدام محور أساسا في يعني أنهم يعطونا الماء. القيام بالإصلاحات، الماء يكون موجود يعني عمناه كنا اعتمدنا الماء العظيم في الأسبوع.
0: تواصل المندوبية الجهوية للتربية بالكاف بالاشتراك مع عدة أطراف استعداداتها التنظيمية لتأمين سير امتحان البكالوريا الذي ينطلق في 3 جوان القادم في 20 مركز اختبار بالتوازي مع عقد اجتماعات مع رؤساء مراكز الاختبار للتصدي لظاهرة الغش في هذا الامتحان الوطني. المندوب الجهوية للتربية بالكاف لطفي الفرجاوي.
4: المندوبية الجهوية للتربية بالكاف استعدت لهذه الدورة. مراكزنا جاهزة 20 مركز اللي سيحتضن البكالوريا اللي هم 3629 مترشح عمومي 3207 خاص 262 وفردي 160 قسم على 20 مركز. المراكز الكل تمت زيارتها مراكز جاهزة لاستقبال المترشحين. مركز الإصلاح الإعدادية النموذجية جاهز. بالنسبة للمسارات الأسطول سيارات جاهز وتم تقسيم ذلك توزيع إداريين مسؤولين من المندوبية الجهوية لمراقبة هذه الدورة ويتقسموا على كذلك 20 مركز. كذلك قمنا بمراسلة رؤساء المراكز بالنسبة توقي الغش وهذا مش يكون من خلال مطويات والاجتماعات مع رؤساء المراكز وهذه ستبرمز كذلك للمرة الثالثة أونلاين مع رؤساء المراكز. قدرة ربي معناها الأمور كل جاهزة ونتمنى للتيم ذاتنا كلهم النجاح وإن شاء الله الكيف تتقدم في النتيجة وتعدى دورة هادئة وربي يوفق ولادنا كل.
0: هذا وحذرت وزارة التربية المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا من العقوبات الصارمة المترتبة عن محاولة أو ارتكاب الغش بما في ذلك اصطحاب جهاز إلكتروني ووسيلة اتصال إلى مركز الامتحان والتي تعرض مرتكبيها إلى عقوبات تصل إلى تحجير الترسيب في الامتحان لمدة تتراوح بين 1 و5 سنوات. وأوضحت الوزارة أن العقوبات تبدأ بالإيقاف الفوري للمترشح عن مواصلة اجتياز الامتحان وقد تصل إلى إلغاء الدورة وتحجير الترسيم في امتحان البكالوريا لعدة سنوات مع الرفض

0: المجتمع المدني انطلقت حملة نظافة بشاطئ كاب نيجرو. رئيس جمعية حماية الطبيعة والبيئة والتنمية المستدامة بنفزة رضا الطبوبي:
1: التدخل كان احنا في ثالث عيد ورابع عيد، لعنا تدخل قوي وكبير في شاطئ كاب نيجرو 29 30 31 في كاب نيجرو، ونهار 3 و4 و5 في زوارع، أبار أنه العمل متواصل مجهود وبلديات قايمة بدورها وتزيد تعمل رفع يومي. أما هذه حملات خاطر يطلع المد يجيب، دونك لازمنا نرجعوا نتعاهدوا. أنا كمجتمع المدني نديموا شركاء نحاولوا نوفروا اللي نجموا، ما عندناش إمكانيات كبيرة، من على الأقل اللي عندنا من موارد بشرية أو بعض المستلزمات اللي ساشي وغيره باش نرفعوا فيها.
0: عمل دؤوب انطلق منذ مدة استعدادا لموسم الاصطياف.
1: أوائل ماي الحقيقة بدأ العمل، وتعرفوا نحن نفزة نهيئوا فيها باش إن شاء الله بإذن الله بلدية نفزة باش تدخل في المنظومة نتاع البلديات السياحية. حملات مستمرة شاركوا فيها الأطراف الكل، وتعرف سنة عام ممطر ثم حفر، تم تسويت وضعيات، ما عادش تم حفر في طريق الزوارة في طريق كاب نيجرو زاد كيف، تم التدخل على مستوى الشواطئ وتهيئة شواطئ وتهيئة المداخل وتهيئة، مازال تم شوية صعوبات، أما الوضع معناها ماشي في طي. إن شاء الله 15 جوان يبدأ موسم الاصطياف، إن شاء الله المصطفين يجي ويلقاو شواطئ نظيفة ويلقاو معناها ظروف مريحة، شاطئ الزوارة تم تزويده معناها بكاميرات مراقبة، باركينج زاد نظيف ومراقب، وهذه كل الإجراءات عشان أن بإذن الله تيسر موسم الاصطياف وتخلي المصطاف معناها يشعر بالراحة ويشرب الطمأنينة، وهذا هي الغاية نتاعنا.
0: هذا وستنتظم خلال الأسبوع القادم حملة نظافة كبرى في شاطئ الزوارع.
2: في أخبار العالم، استشهد 3 مواطنين فجر اليوم إثر قصف طائرات الاحتلال الصهيوني المسيرة مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، كما استشهد 3 مواطنين آخرين عصر اليوم وأصيب آخرون في قصف آخر لطيران الاحتلال شرق مدينة غزة. ختاما، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيتخذ قرارا نهائيا اليوم الجمعة بشأن اتفاق مع إيران لتمديد وقف إطلاق النار، والذي ينبغي أن يشمل فتح مضيق هرمز وتفكيك قدرة طهران على صنع سلاح نووي. وقال ترامب بأنه سيعقد اجتماعات الآن في غرفة العمليات بالبيت الأبيض لاتخاذ هذا القرار النهائي. وكانت مصادر قد أفادت بأن هناك اتفاق وشيك لتمديد الهدنة السارية منذ أوائل أبريل لمدة 60 يوما أخرى للسماح باستئناف شحنات النفط والغاز عبر الممر المائي الاستراتيجي في الوقت الذي يناقش فيه المفاوضون قضايا شائكة مثل البرنامج النووي الإيراني. نهاية هذه النشرة، وفيما يلي تذكير بأبرز ما جاء فيها. بولاية سليانة جلسة مقتربة لتحقيق موعد أو لتحديد موعد افتتاح موسم الحصاد في ظل الاستعدادات الجارية لتأمين الصبا. قافلة صحية لتقصي أمراض القلب والشرايين غدا السبت بمدينة إطبرقة. واستعدادات مكثفة لتأمين سير امتحان البكالوريا في أفضل الظروف. ووزارة التربية تذكر بعقوبات الغش في هذه المناظرة الوطنية. شكرا على كرم المتابعة، نلتقي تمام 11 ليلا بإذن الله تعالى. اللقاء.

مرحبا بالجميع، جينا لان الى ركن السينما في منوعتنا اهل الفن. باش نحكي على الدوره السابعه من مهرجان سينما الجبل بعين درهم. هذا المهرجان اللي ولد كبيرا ويتواصل السنة في دوره استثنائيه بسبع دول بين عربيه وغربيه بشراكه اعلاميه مع جمله من المنصات وكذلك الاذاعات، وللسنه الثانيه على التوالي ينطلق في 11 جوان القادم إلى غاية 14 منه فعاليات النسخة السابعة من مهرجان سينما الجبل بمدينة عين درهم بمشاركة سبع بلدان عربية وعالمية، هي تونس، الأردن، فلسطين، مصر، إيرلندا، إسبانيا، كوريا الجنوبية. فعاليات المهرجان السنة بتشمل إلى جانب عروض الأفلام مناقشتها اللي هي مهمة بالنسبة للمهرجان، هناك ورشات تكوينية وأخرى تفاعلية وماستر كلاس ومعرض صور فوتوغرافية وآخر سينمائي وثائقي، إلى جانب معرض لباس التقليد التونسي ومعرض المنتجات المحلية لغابات عين درهم متبرقة، وسارات موسيقية لفنانية الجهة، وماجورات وعروض الشارع. إن شاء الله لنا عودة مع أكرم القروي اللي باش يعطينا فكرة عن هذا المهرجان اللي كان أسو وينور ويشرف على التنفيذ مع جمعية التوجيه السياحي بتبرقة بالشراكة مع المندوبية الجهوية للثقافة كذلك ودعم المندوبية الجهوية ودور الثقافة ودار الثقافة خاصة عين درهم. يستقطب المهرجان في كل عام جمهور الفن السابع وصنع الأفلام من الفنانين والمبدعين التونسيين والأجانب، يمثل فرصة كذلك لتعميم ثقافة الفن السابع وإخراجها من دائرة المركزية بالعاصمة والمدن الكبرى إلى الجهات الداخلية عند رهم نموذج.

مرحبا بكم أصدقائنا المستمعين على دبل في دبل في نقطة راديو كيف بوانتي إن. والجديد يقول مساء الخير، عيدكم مبروك، كل عام أنتم حين بخير عادل، ربي يحييك الأمثال وأنت كل منشطين إذاعة الكيف، وربي يرحم خونا عصام بن رابح ويصبر عائلته، آمين يا رب العالمين. نبيل بن علي البرفلي إن شاء الله بالتوفيق وسارة ممتعة عليكم الكل. اسمهان عزيزي مساء الفل والياسمين، لو سمحتم غنية سكن الليل فيروس. صابرين اليونسي مساء الورد والياسمين، تحية ليك عادل كم فريق البرنامج اللي معاك، بالتوفيق للجميع. تحية إلى كل مستمع إذاعة الكيف جيلاني الظهري، عيدكم مبروك كل عام وانتم حين بألف خير وسنين دايمة. منيا العيساوي مساء الفل والياسمين لكم الناس الكل. نجاح المنصر الله يسعد مساكم. نجاة الشيخاوي مساء النور. عامر البقلوتي مساء الخير للناس الكل اللي يسمعوا في إذاعة كيف، تحياتي لكم كل اللي تابعوا فينا وين ما كنتوا في سهرتنا المسرحية السينمائية، كذلك حول الكتاب. إن شاء الله الجمعة الجاية باش ننطلقوا في أركان جديدة، تم الكتاب وتم الشعراء إن شاء الله على موجات إذاعة الكيف. شكرا لكل الزملاء اللي رافقوني في تأثيث رحلتنا أهل الفن منذ 9 وتوصلنا في مسك الختام. شو النغم اللي اخترناه نتعرف عليه مع بعضنا؟

0: تمام، هو 11 ليلا هنا على موجاتنا.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: أهلا بكم سمعنا الكرام إلى آخر موعد إخباري لهذا اليوم. تنتظم بمدينة طبرقة غدا السبت قافلة صحية وطبية مخصصة لتقصي أمراض القلب والأوعية الدموية، وذلك تحت إشراف وزارة الصحة وببادرة من الجمعية التونسية لأمراض وجراحة القلب والأوعية الدموية تحت شعار معا من أجل قلب سليم. اقترحت لجنة خاصة لمعاينة مدى جاهزية الحبوب للحصاد بولاية جندوبة أن يكون يوم 10 من جوان القادم يوم الانطلاق الرسمي لعملية الحصاد. هذا وفاد أحد أعضاء اللجنة بأن مادتي الشعير والفول جاهزتان للحصاد، مما يستوجب فتح مراكز التجميع حتى يتسنى للمنتجين تسويقها مباشرة، متوقعا أن يستكمل القمح بصنفيه الصلب واللين نضجه خلال 10 أيام الأولى من شهر جوان. شرعت جمعية حماية الطبيعة والبيئة والتنمية المستدامة بنفزة بداية من اليوم في القيام بحملات نظافة لشواطئ الجهة تتواصل على مدى 3 أيام، وذلك بالشراكة مع الإدارات المحلية وعدد من مكونات المجتمع المدني في إطار الاستعداد لموسم الاصطياف وجهود إدراج بلدية نفزة كبلدية سياحية. أعلنت بلدية تونس في بلاغ لها اليوم أنه بمناسبة إعادة فتح حديقة الحيوانات بالبلفيدير على أثر انتهاء أشغال الصيانة، تقرر تمكين الزوار من مجانية الدخول بصفة استثنائية يوم غد السبت 30 من ماي انطلاقا من الساعة 11 صباحا وبعد غد الأحد بداية من الساعة 9 صباحا. في أخبار العالم، استشهد فلسطيني اليوم وأصيب آخرون جراء غارة لطيران الاحتلال الصهيوني استهدفت مجموعة من الأهالي وسط مدينة غزة. وفي وقت سابق من اليوم استشهد فلسطيني وأصيب آخرون بجراح عقب تجدد القصف الصهيوني وأطلق النار على مناطق متفرقة من القطاع. ختاما، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيتخذ قرارا نهائيا اليوم بشأن اتفاق مع إيران لتمديد وقف إطلاق النار، والذي ينبغي أن يشمل فتح مضيق هرمز وتفكيك قدرة طهران على صنع سلاح نووي. شكرا على كرم المتابعة ليلة هادية الجميع، وتصبحون على خير.
2: من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tr.
3: مقامات التجلي، مقامات التجلي،
4: مقامات التجلي،
3: مقامات التجلي. سفر إلى موسيقى الوجدان وأناشيد الواجدين. مقامات التجلي، جولة في رحاب حلقات السمع الصوفي
4: واستكشاف لتراث الإنشاد الطرقي
3: وإبداعات المنشدين.

0: مقامات التجلي مع هشام بن عمر.
1: تحية طيبة أصدقائنا المستمعين، أهلا ومرحبا بكم في رحاب مقامات التجلي، وفي هذه الحلقة الجديدة التي نخصصها لاستكمال ما بدأناه من حديث عن الطريقة القادرية، أول وأشهر الطرق الصوفية المشرقية التي تأسست في بغداد في بداية القرن الثاني عشر الميلادي على يد الشيخ عبد القادر الجيلاني. لقد أشرنا سابقا مستمعينا الأكارم إلى القواعد التي أرسى عليها الجيلاني طريقته الصوفية، وهي الأصول الواضحة في الكتاب والسنة، مما سمح بتجنب الوقوع في مزالق التأويلات والخوض في الفرعيات. فظلت طريقته واضحة المعالم حميدة التناول حتى بعد وفاته بقرون عديدة. وترك الشيخ الجيلاني الكثير من الأولاد والأحفاد الذين قاموا على أمر هذه الطريقة من بعده، وجمعوا بين التصوف والحديث وعلوم الدين الأخرى، وأسهموا في نشر القادرية وفي مزيد إشعاعها في العراق وخارجه. ونعود مستمعين إلى الكيفية التي انتشرت بها هذه الطريقة الصوفية في مختلف البلاد الإسلامية، حيث تلقى العديد من الصوفية الوافدين من أقطار العالم الإسلامي الطريقة القادرية وخرقة الصوفية تلقينا ومبايعة من الإمام الجيلاني، سواء في بغداد أو في مكة المكرمة عندما حج إليها حجته الثانية. وعمل هؤلاء على نشر الطريقة بأقطارهم في حياة الشيخ وبعد وفاته، ويضاف إلى ذلك أيضا أثر الدعوة القادرية التي قام بها بعض أولاده وأحفاده في سياحاتهم بديار المسلمين، سواء لطلب العلم أو للسير على قدم التجريد والسياحة الصوفية. كما أسهمت فاجعة سقوط بغداد على يد المغول سنة 56 و600 للهجرة في مزيد انتشار الطريقة القادرية خارج الحدود العراقية، إذ لم تعد مدرسة الجيلاني ببغداد محط أنظار القادرية في العالم الإسلامي، وإنما اعتبرت فروع القادرية بالبلدان الأخرى أصولا للطريقة تستلهم قوتها من ذاتها ومن مؤلفات الشيخ عبد القادر. وهكذا تدعمت أسباب انتشار القادرية في مختلف الأقطار الإسلامية. فقد قامت مدرسة صوفية قادرية مهمة في اليمن على يد الشيخ شرف الدين الجبرتي المتوفى سنة 86 للهجرة، وتخرج من هذه المدرسة أحمد الرداد قاضي اليمن، والفيروز أبادي صاحب القاموس، وكذلك الشيخ عبد الكريم الجيلي. وانتشرت هذه الطريقة وتركزت أيضا في مكة المكرمة وفي مصر وفي بلاد الشام منذ وقت مبكر، انطلاقا من موطن تأسيسها مدينة بغداد العراقية. من الأذكار النبوية لأتباع الطريقة القادرية في بغداد، نقترح على حضراتكم مستمعين الأكارم هذا المدح الموزع بين الارتجالات الفردية والمقاطع الإنشادية الملحنة في إطار المقام العراقي بمصاحبة آلة الشاهين الإيقاعية: لسهر بمدح النبي واجري الدمع من هلي،

لقد أشرنا أعزائنا المستمعين إلى انتشار الطريقة القادرية في مكة المكرمة على طريق حركة الحجيج، وظل رباط القادري الذي أنشئ في حياة الإمام الجيلاني قائما حتى أواخر القرن الثاني عشر الهجري الثامن عشر الميلادي. وتعرض لذكر هذا الرباط صالح ابن مهدي المقبلي في كتابه العلم الشامخ في إيثار الحق على الآباء والمشائخ. كما انتقلت الطريقة القادرية إلى آسيا الصغرى وإسطنبول على يد الشيخ إسماعيل الرومي الذي أسس الخنقاة المعروفة باسم قادري خانة، ولقب هذا الشيخ باسم بيرنيزني أي الشيخ الثاني. وعمل الشيخ إسماعيل الرومي على إحياء التراث القادري وأسس ما يقرب من 40 تكية قادرية في هذه المناطق، وظل يعمل على نشر الطريقة القادرية هناك حتى وفاته سنة 41 و1000 للهجرة. من أذكار الطريقة القادرية التركية نبقى مستمعين مع هذا الذكر الجماعي لشهادة لا إله إلا الله، الذي يكون مصحوبا بإنشاد فردي مرتجل يتمحور حول مدح الرسول عليه الصلاة والسلام باللغة التركية. وسوف تلاحظون ازدياد سرعة نسق هذا الذكر والإنشاد تباعا عبر توالي القصيدة المغنات، ثم يتم الرجوع في الختام إلى النسق الأول الذي بدأ به الذكر، ذكر لا إله إلا الله عماد الطريقة القادرية.

0: نعود مستمعين الأكارم إلى المدرسة القادرية في بغداد، فبعد أن تمت توسعتها في عهد الشيخ عبد القادر الجيلاني ثم على يدي ولده الشيخ عبد الرزاق، دمرت مع غيرها من معالم بغداد عندما خربها المغول سنة 56 و600 للهجرة، 39 و200 للميلاد. وقد تم إعادة بنائها بعد ذلك، وظلت على مر السنين بين وقائع التدهور وأحوال التحسن والإصلاح، حتى أصبحت اليوم من ضواحي بغداد وتعرف باسم باب الشيخ عبد القادر، وهو الاسم الحديث لباب الأزج. وتضم مسجدا كبيرا ومكتبة تحوي آلاف الكتب من كتب التراث الصوفي والقادري، ولا يزال القادرية من ذرية الإمام الجيلاني قائمين على شؤونها. ومن خلال استعراض الخريطة الروحية للعالم الإسلامي عبر القرون التالية لوفاة الشيخ الجيلاني، يمكننا القول أن طريق القادرية كانت دوما ولا زالت نبراسا يهدي إلى الإسلام بمعناه الذوقي الرحب، ومدرسة تربوية عملت على إصلاح نفوس الملايين من المريدين. من الأناشيد المدحية البغدادية التراثية نبقى مستمعين مع هذا المثال: قوم شوشح يا مريد القادرية، تايجيك الباز بسرار خفية.
1: قوم

لقد أشرنا منذ حين أعزائنا المستمعين ومن خلال استعراض الخريطة الروحية للعالم الإسلامي عبر القرون التالية لوفاة الشيخ الجيلاني أن الطريق القادرية كانت دوما وما زالت نبراسا يهدي إلى الإسلام بمعناه الذوقي، ومدرسة تربوية عملت على إصلاح نفوس الملايين من المريدين. واليوم لا تكاد أقاليم العالم الإسلامي شرقا وغربا تخلو من زاوية أو مركز للقادرية، إذ أننا نجد تجمعات لهذه الطريقة في العديد من الأقطار الإفريقية والأوروبية والولايات الأمريكية وغير ذلك من البلدان. وكان انتشار القادرية في إفريقيا على أوسع نطاق، فقد عملت هذه الطريقة على نشر الإسلام في إفريقيا الوسطى، فكانت أول طريقة صوفية تدخل الصومال، حيث أسس الشيخ حسن جبر سنة 1900 للميلاد مركزا لها ببلدة بديرة على نهر جوبا. وكان من كبار مشايخها المتأخرين هناك الشيخ عبد الرحمن ابن عبد الله الشاشي الشهير بالشيخ الصوفي، وهو مؤسس الزاوية القادرية في مقديشو. كما قام الشيخ عويس ابن محمد البراوي القادري بنشر الطريقة في جوبا العليا، وأسس مسجدا وزاوية في بوججلة، وهي البلدة التي توفي ودفن بالقرب منها سنة 99 ولا يزال يقام له حتى اليوم احتفال سنوي كبير يستمر 3 أيام حول ضريحه. وكانت القادرية على هذا النحو هي أول طريقة أدخلت إلى إفريقيا، وهي إلى اليوم من أكثر الطرق وأكبرها من حيث عدد الأتباع، فقد دخلت السودان الغربي عن طريق مركز النيجر الإسلامي في تومبوكتو منذ القرن 9 الهجري، وفي نفس الوقت دخلت لاهور في الشمال، ثم دخلت بعد ذلك إلى كانو في شمال نيجيريا، حيث وفدت هجرة إسلامية قوية بزعامة مشائخ القادرية منذ 3 قرون. لقد رحبت هذه الشعوب الوثنية بشيوخ القادرية باعتبارهم كتابا وفقهاء ومعلمين، وكانت دعوة القادرية للإسلام والتصوف كما ذكر توماس أنرولد ذات طابع سلمي للغاية، تعتمد على الإرشاد وتأثير المعلم في مريديه. أناشيد التوسل القادرية السودانية. نبقى مستمعين الأكارم مع هذه القصيدة النبوية التوسلية بصوت المنشد عبد السلام محمد علي. سيدي يا أبا البتول أغثني من ذنوب ضيقن مني الخناقة.

0: من أهم المدن الإفريقية التي انتشرت بها الطريقة القادرية مستمعينا الأعزاء هي مدينة كيب تاون، ثالث أكبر مدن جنوب إفريقيا من حيث عدد السكان، وهي عاصمة مقاطعة كيب الغربية. تأسست كيب تاون في سنة 52 و600 وألف، وكانت في الأصل مرفأ للسفن الهولندية المبحرة إلى شرق إفريقيا والهند وقارة آسيا، وقد كانت أول استيطان أوروبي دائم في المنطقة الواقعة جنوب الصحراء الكبرى. ومن أشهر أحياء كيب تاون هي قرية بوكاب المسماة أيضا حي المسلمين، وتقع على سفوح تل سينيال في أعالي وسط كيب تاون، وهي واحدة من أقدم وأكثر المناطق السكنية الرائعة في جنوب أفريقيا. سكان بوكاب هم أحفاد العبيد الذين تم استقدامهم من قبل الهولنديين من ماليزيا وأندونيسيا والهند وسريلانكا ومختلف البلدان الإفريقية خلال القرن 16 و17، بعد أن استولت بريطانيا على كيب تاون في سنة 95 و700 وألف. شهدت المدينة سلسلة من التغييرات الإيجابية على مدى العقود الأربعة التالية، بما في ذلك الحرية الدينية وإلغاء تجارة الرقيق ووضع حد للعبودية، وبذلك شكل العبيد المحررين مجتمعا جديدا في بوكاب. من أذكار الطريقة القادرية في كيب تاون نبقى مستمعين مع هذا الذكر القادري الذي يتخلله ترتيل بعض الصور من القرآن بأسلوب مميز من الأداء الصوتي، تبرز فيه بكل وضوح تأثيرات الغناء الكنسي المسيحي الشائع في أغلب مناطق جنوب أفريقيا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله.

0: اعتمادا على ما نقلته جملة من المصادر التاريخية مستمعين الأكارم، فإن الطريقة القادرية قد انتشرت كذلك في الأندلس قبل سقوط غرناطة سنة 97 و800 للهجرة، 73 و400 للميلاد. ومثلما انتشرت هذه الطريقة في أقاصي المناطق الغربية من العالم الإسلامي، فقد وصلت إلى أقصى الشرق حيث استقرت فروعها بالهند منذ وقت مبكر، ولا تزال هذه الفروع عامرة حتى اليوم. سوف نستأنف أعزائنا المستمعين في الحلقة القادمة رحلة الكشف عن تشكل فروع القادرية في كافة البلاد الإسلامية وما تميزت به من الأذكار والأناشيد الصوفية المتنوعة. فقد وصلنا إلى خاتمة هذه الحلقة من مقامات التجلي، وإلى أن نلقاكم في موعد الأسبوع القادم، نحييكم مستمعين الأعزاء ونتمنى لحضراتكم أطيب الأوقات، وإلى اللقاء.
1: مقامات التجلي، مقامات التجلي،
2: مقامات التجلي،
1: مقامات التجلي، سفر إلى موسيقى الوجدان وأناشيد الواجدين. مقامات التجلي، جولة في رحاب حلقات السمع الصوفي
2: واستكشاف لتراث الإنشاد الطرقي
1: وإبداعات المنشدين.

مستمعينا الكرام، إلى هنا ينتهي بثنا المباشر، وتستمعون فيما يلي إلى إعادة لباقة مختارة من برامجنا إلى غاية الساعة 5:30 صباحاً.

0: خطوات تتحدى. خطوات تتحدى مع ليلى سميدة.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم وبكل متتبعي برنامج خطوات تتحدى، البرنامج هذية اللي أنا نعتبره قصة نجاح، سكسس ستوري، قصة نجاح كل إنسان يعني آمن بنجاحه، آمن بقدراته ويقول لك أنا ننجح وإلا ننجح. ما فهميش هذه لغة الفشل، ما تمشيش معايا طريقة الفشل، ما عندوش طريقة معايا، يا ننجح. اليوم باش نهزكم في جولة جميلة جدا وانا نعتقد جازمة، وانه من خلال لقاء اليوم بضيفتي ريحة الزهر وريحة العطرشية باش تبدأ فيها. تقطير الزهر في تونس يبدأ الموسم نتاعو توا، تحديدا في نابل في الوطن القبلي مع بداية فصل الربيع، يعني هو مارس وأفريل وياخذ شوية حتى من ماي. يعني هل الطقوس الجميلة، هل العادات الحلوة نتاعنا اللي تمدت، ما عادش اليوم وقت يقولوا تقطير الزهر، ما عادش حكر على مدينة نابل على الوطن القبلي. ليه؟ اليوم العطرشية الورد العربي يعني أصبحت تنتج تقريبا جل المناطق في تونس وخاصة في القيروان، كما قلت اللي بديت تاخذ هالنشاط هذية في أزهار النارنج، في العطرشية وطريقة التجفيف، طريقة التقطير زادة. أنا سعيدة جدا وأنه تكون حاضرة معايا اليوم السيدة جليلة البامري، هي أصيلة القيروان وحرفية في تقطير الورود ومنتجات في مستوى متميز. باش نحكي معها، باش تحكي لي على قصتها، على بداياتها، كيفاش هالهواية هذية، لأنه أنا حكيت معها شوية في الكواليس تقول لي أنا رغم من الصغر سني، من اللي أنا صغيرة عندي هالغرام هذية، غرام تقطير الزهر وتقطير العطرشية. وقت يقولوا القيروان يقولوا كل ما هو تقليدي زمني فك النحاس، تقطر في مواد كلها نحاس وكلها تقليدية. خليني نرحب بها ونقول لها مرحبا بيك، إن شاء الله نهارك من أسعد الأيام. مدام جليلة البامري، مرحبا بيك على موجتنا، موجات إذاعة الكيف.
2: صباح الورد والياسمين، ومرحبا بيكم، وهذا شرف لي برشا، شرف أهل القيروان في راديو الكيف.
1: شكرا يلالا، بارك الله فيك، لأول مرة معنا في راديو الكيف مدام جليلة. يلالا مرحبا، يلالا مرحبا بيك، وشرفتني اليوم بحضورك، وإن شاء الله في مناسبة أخرى أنت كنت موافقة أنك حتى باش تتنقل وتجيب أخذينا للكيف يا للا، وتجيب حتى الصنعة متاعك وتجيب القطارة متاعك النحاس، هذا اللي حكيته لي البارح. هيا دام ألا جليلة، هيت نبدأ من البداية، من صغرك الهواية هذه هالغرام، وكيف ما حكيت معاك البارح قلت لك مدينة القيروان مدينة الأغالبة، مدينة المقروض، ومدينتك الخبز العربي، ومدينة
2: الورد
1: أصبحت اليوم مدينة الورد، لأنه احنا وقت نقولوا القيروان نقولوا المقروض، نقولوا الخبز العربي متاعكم اللي هو عند الناس الكل، ونقولوا زيدة كيفاش
2: وطنياً بلاد الورد.
1: اي بلاد الورد، كيفاش وانت متعلقه بالورد من صغرتك ومن صغر سنك؟
2: انا جليلة البامري، قرويه بنت القروان، انا حرفيه في تقطير ما هو زهور طبيعيه، نقطب القطار النحاس الموروث التقليدي نتاعنا تاع القيروان. انا الحق الوالده كانت يرحمها هي اللي كانت غرامي، معناها هي اللي كانت غرام فيها بال تقطير الزهور هذي. معناها أنا كنت من نقرأ في السديين، بطلت القراية، ألقيت الوالدة ما شاء الله عليها في التقطير. هي وقت المارس، آخر مارس، سيزون تاع مارس، تهزني معها. نمشي معها، أول ما قبلنا نمشي معها طلع القصاع تغسلهم بالماء، باش تهزم القصدي، تهزم حسب كاسكيس، باش تقدي بها المقفول، كانت الحق تاخذ عند حبايبتي برشا، هي غالية عليا، تاخذ عندها قطر نحاس قليل ودرق قبل فيل كبير دا عندهم قطر نحاس في القرواء. من وقت ذاك يرحمها كانت تسدي معها كل حاجة اتعلمها وتركها، نقولها انا شو باش نعمل بها بالله، انا شو نتعلم نتعلم تقطير تو، ما زال شكون يقتل زيل تاع تو، ما عادش شكون زيل تو يحب يتعلم الصنعة ذي. قل يد انت تعلم واترك. هكيك مشات معناها تعلم واترك. نمشي للسوق نشوفوا الاسوان تاع القهوة ورد.
1: وانت عندك 13 14 سنة نتصور
2: هكا. صغيرة نهز معها القفوة، كنت نهز معها القفوة هنا باش نشوف ومن يشم من الريحة الزكية، الريحة البنينة في القروان، برك الله قروان كانت فيها بقايا تاع زهر وورد وعطرشيه وما هو مش يتقتل، فتصدر بيع تبقى حاجة بنينة برشا وريحة فيها تتعدى من اثنين تلقى الناس الكل تهز في القطرات مثلا الاخرين العاديين، وانك تهز في القفوف وفيها الورد وفيها العطرشيه، وكل واحد تقول لك مش نقطر في داري، فهمت؟ وقتاش تشم كل ما تتعدى تشم في الديار الريحه طالعه بنينه، ريحه الورد ريحه العطرشيه ريحه الزهر، حاجه عالميه تقصير.
1: مدام جليلة، خليني بربي نذكر السادة المسامير كيفما قلت في بداية اللقاء، وإنه وقت يتحدث على تقطير الزهر وإلى العطرشية ديريكتمون نمشوا للنائب الوطن القبلي. ألوغكو الفكرة المغلوطة أي الفكرة إنه امتدت يعني هالسلعة والحرفة هذية، وحتى في الكيف حتى في الشمال الغربي عنا اليوم نسي يقطروا الزهر ويقطروا العطرشية. نذكر وأنه مدينة القيروان تشهد هالأيامات هذية حركية غير عادية، حركية لافتة في سوق الورد والزهر والعطرشية كما قلت بالتزامن مع موسم الجني، والمنتوجات هذية تتوفر بكميات هامة، وزاد نتصور حتى الأسعار في متناول الجميع. الورد القيرواني يعرض بكثافة ذروة الموسم نتاعو. اليوم أصبحنا نتحدث عن الورد القيرواني، نتحدث زاد اليوم عن العطرشية نتاع القيروان.
2: قيروان راي القيروان ما شاء الله عليها في الورد وطنيا، جاي تو نشوفوا في المنتوج الكبير نتاعها نتاع القيروان برشا ما شاء الله، رامي جيوها من كل بلدان، جيوها من تونس من سوسة من نابل، يا اخو الورد القروين، الورد القروين لا يعلى عليه بالاخص عندنا في الزراعة، بالاخص في الزراعات برشا ما شاء الله. والزبيات الخزازية زاد عندهم الزوارد ما شاء الله عليهم.
1: بديت بشوية بشوية بتشجيعات من الوالدة، ساعات هكا ربما تضغط عليك يزمك تتعلم كما قلت انت احفظ وترك، وهذيك هو راه الوالدين ديما يعني نفس تقريبا نفس الكلام، حتى اذا كان حاجة ماكش باش تستعملها احفظها واتركها. مشيت بالنصائح متاع الوالدة وبديت بشوية بشوية تحفظ
2: شوية شوية شوية، تعلمت كيفاش تحط قازين تاع النحاس وقنال، كيفاش تحط بالعين احنا اولا واخيرا، انا اللي تعلمت ما غير ميزان بالبركه باليدين، تهز يديك وتشوف تحط في القطار الميزه بالعين، كل شيء بالعين فهمت.

0: تحدى. أكيد واجهت برشا صعوبات،
1: برشا
0: أكيد ما
1: حاجات.
0: جاش كل شيء بالساهل. لي
1: أما باهية، أما تعلمك برشا حاجات، برشا مواقف باهية، وتفرق باش تكون أنت تعطي عزيمة في روحك وتواصل. مش كل حاجة مثلا تقف في قدامك، لا معناها أكهو لي ما عادش نخدم، لا بالعكس، زيدت أنت تحطك في قلبك وتحطك العزيمة وثقتك بنفسك وتكمل أنت تواصل. أنا الحق ما شاء الله بديت في المشروع بتاعي بعد ما جودة توفيت، وتوفيت وبعد عندي مشاكل شوية وتطلقت وعندي صغيرات، قلت
0: هذاك
1: عندي
0: باش نجوهم بشوية بشوية. من الصعوبات الاجتماعية اللي مريت بها انه حالتك الاجتماعية اللي ما كانتش مستقرة، ولكن اتحديتها وواجهتها، ونعرف انه
1: والحمد
0: امر
1: لله.
0: ماهوش بالساهل. راه هو
1: الحمد لله.
0: ساعات يبدو اللزوز موجودين، الوالد والأب
1: أي.
0: والأم، ويا ربيش في وقتنا توا يا ربيش يعني يكونك الاتزان متاع العائلة، وكل واحد القفة تتهز من الشيرتين. أنت في حمل كبير نزل عليك.
1: الحمد لله. أول ما جيت من قطر قلت علاش ما نحطش قطاري ونخدم لروحي، عندي أنا صنعة في يدي علمتها لي الوالدة. أول خطوة عملت القطار، أعطتني حبايب الحق، وقفت معايا، دقيت على هالبير، قلت لها راني نحب نبدا الخطوة بتاعي، قالت لي نظل أني هاكا القطار نحاس وربي معاك، أمشي اخدم على روحك. ومشيت للأسواق وبرشا ناس وقفت معايا في الأسواق، خاطر أول بداية ما نعرفش اسكي تباع الزهر، اسكي تباع الورد، اسكي تباع العطر شيء، مازلت ما دخلتش في المشروع تاع التجارة، مازلت في البداية الصغيرة. بديت في الأول فيشكا، خذت من عندي كليون فيشكا، جبها لنا ورد، قالت لي مدام جليلة زيد كمل لي، نولي ناخذ من عندك كل عام كمية كبيرة، فهمت؟ كل عام ناخذ من عندك كمية كبيرة. قالت ماشي الأمور هكيكة شوية شوية، ماشي الأمور هكيكة وهكيكة، ماشي هكيكة الحمد لله. وبعد تالي اتطورت الخدمة نتاعي، اتطورت بشوية بشوية بشوية.
0: اي تو مدام جليله اللي يسمع فينا، مش اللي يجي راهو يعرف يقطر، ومش اللي يجي زهر، ومش اللي يجي عطر شيء.
1: اي اكيد راهي ايديات وثقت بنفسك وقران معناه في قلبك، وتصلي على النبي اول حاجه، وتدرس وتقول هذا ما عليك شده فيك، معناها انت تخدم على روحك، وراه حتى هو العبد بدا يخدم، بقي إيمانه بربي، زي ما نقول إن شاء الله ربي يرزقنا، إن شاء الله ربي يبارككنا، فهمت؟ والعبد ديما يعطي ثقة في نفسه أول حاجة.
0: ثقة في النفس هذه أول حاجة، والدعاء، وبطبيعة واحد ما يبدأ لما يدعي ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. لكن بعد إيش الخدمة كيفاش تجي؟ لأنه راه فما تقنيات وفما فنيات في التقطير، مش اللي يجي يعرف يقطر.
1: الجودة العالية زادة، الجودة العالية. خدمت هكاك عامين ثلاث سنين، مشات معايا الأمور، الخدمة الحمد لله والشكر لله. تعرفت بشوية بشوية، بعد ثلاث سنين تعرفت. عرفتني ناس الحمد لله.
0: صنعتك بتبيعة بالإتقان.
1: تاخذ من عندي نقولها إجا تفضل مرحبا بيك على عندي مكان، وذوق المنتوج نتاعي وقول شنو رايك معناها. فهمت؟ ما كانتش مع يحبوا يجي ويذوق ويشوف التقطير نتاعي على عندي مكان. ولدي تجي تاخذ تقول لك الله يرحم والديك.
0: يعني
1: واحدة تقول واحدة، واحدة تقول واحدة، حتى ما شاء الله 15 سنة تو نقدر.
0: اي 15 سنة بتبيع، سبقتهم الحرفية نتاعك، سبقتهم الإتقان نتاعك، وسبقهم العمل بضمير، لأنه هذايا هو راهو أساس النجاح. سيدة جليلة راهو مش خاطر أنت عندك قطار وعندك طرف ورد ولا عطر شيء بديت أداءك هاو، نجم تكون عندك الآليات الكل وما وما وما تكسبش ثقة الحريف.
1: الجودة إذنك، الجودة العالية إذنك، البرودوي كما قطرت سنة تلقاه مقطر كما عم ناول، كما سنة كما القدام، الجودة إذنك الجودة العيش بكل بكل، والمطعم هو السيس، والبرودوي نجم يقعد لك الزهر يقعد لك عامين ثلاث سنين، ونجم يقعد لك الشراء. إيديات وقلوب ونفوس مدام زهرة.
0: كيفاش نحافظوا عليه الزهر كيف ما حكيت انت بالعامين بالثلاث

0: سنين وتبقى كنكهه وبقى الريحه نتاعو اللي تعتق هذيك.
1: اي الزعم ياخذ الكرشه الثانيه ما ياخذش الكرشه الاولى.
0: اي
1: اول حاجه ما شاء الله منابل ما شاء الله انا نمشي نابل ونبدا نختار الحاجه الكاليتي الباهيه فهمت. يطلع اي اللي يطلع حاجه جوده باهيه. وكي نقطروه ما نقطروش في نهارو.
0: أيه.
1: نهارين كفايه نخليه قد ما يزيد يتعتق قد ما باهي برشا.
0: انا في بالي في نهارو يعني من القطفه الاولى نتاع الصباح بكري ما تجي العشيه الا سي يتقطر.
1: لازم تخليه نهارين ماكسيموم نهارين.
0: شو الحكمه فيها؟
1: ما تفرشوش على الملحفه. أيه. ما تحطوش على ملحفه خاطر الملحفه تاخذ القوه نتاع الورقه الصفرا ذيك الحبه الصفرا.
0: أيه.
1: تعرق الملحفه وتاخذ الروح تاع الزهر.
0: مال علاش نوطو نشرو؟
1: انا الحق نفيخ الفيراندا نتاعي ونفرش الطول على القاع الحق، خاطر هو يحب البرود ما يحبش السخانه.
0: هذيا استوس انه
1: اي انا هذيا تعلمتها مع الوحده المبليه الحق.
0: اي انه الزهر ما يحبش السخانه يحب البرود.
1: تو تفرشوا انت منك للملحفه والملحفه تعرق. تحسوا يعرق على بعضه. تحسه يعرق على بعضه. وما شاء الله الحق حتى كي تقطروا وتنقصوا من النار القويه تحطوا في النار جويده في الغاز.
0: اي
1: ويبدا سله في النحاس الحق يتقطر زاد.
0: اي
1: وقد ما تبردوا في الكسكاس الماء بالثلج الفوقان الكسكاس قد ما هو يتعتق. ما يديروش النار قويه مثلا يزول خيط الغاز الخيط دوبليش الريشو يتقطر سله نبدا ريحه مش عاديه في الدار ما شاء الله بالحق. ريحه زكيه برشا.
0: به احنا هنا ما زلنا مواصلين معك سيدة جليله البامري. اللي انت اليوم جبت لنا ريحه الزهر الفواحه من القيروان هيك باش نبقاو احنا مع الزهر وعندنا برشا انغام تونسيه تتغنى بالزهر. نسمعوا واحده من هالانغام الجميله ونرجع نواصل معاك المسيره نتاعك الحلوه ونواصلوا زاده مع التحديات اللي انت تجاوزتهم.

0: نرجو معكم مستمعينا الكرام، وصل معكم جولتنا اليوم مع ضيفتنا في خطوات تتحدى السيدة جليلة البامري عبق القيروان. اليوم يعني شنو اللي ربما السر اللي يميز اليوم ضيفتنا في قصة نجاح؟ السر متاحة هو الأمانة. مدام جليلة ترفض ربما الطرق السهلة وتتمسك بالتقدير، كما كانت تحكي على نار هادية باش تقدم لنا الزيوت المقطرة المركزة اللي هي بيو طبيعية ونقية 100%. الإتقان هذية هو خليها ربما إنها تشق طريقها عن طريق الجودة والتميز، وإن نعتبر وأنه رسالتها اليوم ما هيش مجرد تجارة، مش باش تكسب أنه حريف وكهو، هي حب، لأنه تخدم فيه تصوره حب بنصيحة، نصيحة من القلب اللي أصبحت معروفة بها سيدة جليلة. سيدة جليلة، كلامي صحيح ولا غلط؟
1: صحيح. إضافة نحن رانا نقتل بالقطار الميروث القيروين التقليدي،
0: إيه بنحاس قطار نحاس، إيه
1: نحبوا ديما نقعدوا في الحاجة التقليد تاع الموروث التقليدي،
0: إيه
1: ما نحبوش نمشيو برشا ناس يقتلوا بدون كفاء. نحن نحبوا ديما القيروان التقليدي نتاعها الموروث،
0: إيه يعني الحاجات اللي بقيتهم شادة في الحاجات الزمنية اللي هي خليت ربما سبب متاع النجاح متاعك وسبب متاع الحرفاء اللي يقبلوا، لأنه أنت تخدم في حاجة من روح للروح كيف ما نقوله.
1: أي
0: نتحطوا شوية على صعوبات وندخلوا شوية الجانب العائلي اللي كان تسبح والاجتماعي، لأنه هذه روي نجم يكون عائق وقت تبدأ أنت مكش مرتاحة في في في عائلتك، عندك شوية مشاكل روي نجم يأثر على الخدمة بتاعك. أنت بالرغم هالمشاكل هذه، لأنه أنت مطلقة وعندك صغيرات وتبركلها، قلت لي وصلتها بصغيراتك.
1: إن الحق الحمد لله، حتى كنت صارت المشاكل كل شيء حطيت خدمتي وإتقاني كل في الخدمة متاعي. الحق
0: أي
1: حياتي كلها حطيتها في الغرام متاعي، حطيتهم كل في القطار، معناها في خدمة التقطير الوارد، في خدمة التقطير العاطفية، في محبتي، في خدمتي. بس زدت قوة على قوة، زدت عزيمة أكثر، زدت وفرت أكثر كميات وكليوناتي يحبوا كيراو هكا جودة به، زدت ما شاء الله. لا بد قداش تعرفتني وقداش عرفت ناس، واللي اللي اللي اللي يقول فلان هذيك عن مدام جليلة، عن مدام جليلة الحق حاجة تفرحني برشا. كي يشتك اليوم من عندي ولا خارج تونس ولا داخل تونس، حاجة فيها برشا.
0: الحرفية متاعك منين يجوا بالضبط؟ من خارج تونس، من الشمال، من الجنوب؟
1: ما شاء الله عليهم، من الأول في القروات، ومن بعد تالي بدينا نخدموا على الانستغرام ونخدموا على التيك توك ونخدموا على لسه المشروع متاعي، وبدينا نحلو في اللايف اون ديريكت ديما. الحق في الوقت كنا نبداو باش نقطروا ولا نشتروا السلعة ولا باش نبداو نعملوا نحطوا قطاراتنا باش تخدم، ديما نعملوا تواصل اجتماعي باش الناس كل تشوفنا وترى تقطير القيروان الأصيل بالقطار النحاس، خاطر الناس كل تحب ترجع تتفكر من مواليدها ومن أمهاتها ويحبوا التقطير تاع القروان الأصلي، فهمت؟ الزمني اللي تبعته الحساب الكسكيس، اللي معته الطبق، اللي معه الفنجان بالنحاس، المرش اللي فيه كل طبق يتحط في القهوة. معناها رجعنا نحبوا يشوفوا الناس التقليد متاعنا تاع القروان، فهمت؟ النحاس اللي ما يعليش كل قروية، كل واحدة من تونس من الخارج تتمنى تشري، تهبط القروية تشريه، فهمت؟
0: يعني أنت توا ربطت بين الأصالة والمعاصرة، أنت حافظت على كل حاجة موروث تقليدي، حولته إلى مشروع اقتصادي ناجح ومستدام، واستعملت شبكات التواصل الاجتماعي باش توصل المعلومة والحرفة متاعك اللي هي تقطير الزهر والعطرشية.
1: أي الحق الحمد لله، من تونس، من سوسة، من يستير، وصلت بركة لجربة، لقيبس، قفصة، استوى ودينا وصلنا لكندا. عندي تونسيين بالخارج، عندي إيطاليا تونسيين بالخارج، والصيف يجيو، جزائر، كويت، قطر، دبي، ألمانيا الحق يكلموني على التواصل، يروني هبط اون ديريكت القطار نتاعنا النحاس. قلت مدام جليلة نحن في الصيف نجي نلقاو العولة نتاعنا، نحبو عولتنا الزمنية نتاع جدودنا. يراو كيفاش ايه هو يقطر سلة سلة، كيفاش يتلم الزيت نتاعو تاع الزهر وتاع الورد تاع الترشيح. تقول لك انا نحب الزمني، ما نحبش مثلا الحاجة الأخرى، نحب حاجة تاع ماتي وماتي باش تفكرنا باش نرجعوا لجدودنا.
0: راهو ساعات حتى الريحة ترجعك بالذكريات،
1: تفرق أكيد تفرق.
0: وأنت تساهم أنك الحرفية نتاعك ترجعهم بالذاكرة نتاعهم للزمن الجميل.
1: ساعات فما كليون يولي يبكي يتفرج عليا يولي يبكي، يقول لهم شنو بيكم؟ تقول لي هذيك أمي كانت تعمل هكا، أمي تقولي هكا، أنت كيما الوالدة. نقول لها نحن ما نحبوكش تبكي، نحبوكم تفكروا أيام الوالدات نتاعكم، نحبوكم ديما فرحانين كي تاخذوا سلعه من عندنا ولا البرودوي، تحسوا روحكم عايشين معانا، نخليكم تعيشوا اللحظه باللحظه. نحن باش تراو كيفاش التقطير.
0: التقطير نتاعك هذايا توا ربما بارتي من نجاحك وبارتي من ربما شهرتك هو التواصل الاجتماعي، لكن تمشي تشارك في معارض ومكثرهم برك الله، عندنا برشا معارض نتاع الصناعه التقليديه تشارك فيهم سيده جليله.
1: انا الحق جاني عنده سنين جاني سلها من معرض الكرم، للاسف ما حضرتش خاطر وقت نهار 27 مارس انا نبدا الموسم التقطير نتاعي.
0: اي
1: حتى في افريل زاد مستير زاد المعرض في شكري الصناعه التقليديه السحليت. الموسم هذاك كيبدا انا في المعرض ما نجمش نقطر، ما نجمش نخلي البرودوي نتاعي ونمشي للمعرض. فهمت؟ اما الكليون نتاعي ديما معايا، متواجد معايا على طول معناها.
0: يعني اللي يقصدك اليوم سيدة جليلة، يعني انت مكش كما ذكرت، انت مكش مجرد بضاعة تبيعها وكفى، انت معروف عليك انك تقدم استقبال باهي، تقدم نصيحة صادقة، اللي النصيحة هذه غالبا ما تكون نابعة من خبرة سنوات ومن قلبك. اي وهذه الحريف راهوش يحب، راهو ساعات ربما ما يناقشكش في السعر بقدر ما يناقشك في الجوده، وتحبوا انت فك السلعه بالضحكه نتاعك، بالخفه الدم نتاعك، بالبروح الاستقبال نتاعك.
1: الحمد لله انا مشيت قبل انطلاقتي من الحجب العيون مهرجان مشمش. اول ماشيه مشيت معها الحق، وكان في جمعية داخل في جمعية مدينة القيروان هذه تاع الحرفيات. أول مشي معها أنا أول عام في الغادي، انطلاقتي كانت في الحجب العيون تاع المشماش. لقيت إقبال كبير كبير برشا برشا برشا، والناس تبع فيا على الفيسبوك، والناس تقول لي مدام جليلة بالحق قداش كشهلولة، قداش كتبعتي كما هي كما راهو فيك في الفيسبوك كما أنت. معناها لعبت كي ترى انت على عين مكين، فرق كبير كي ترى في الفيسبوك يحكي معاك. هما يحبوا شكون يحكي معاه ويفسر لهم كيفاش تقطر وكيفاش تعمل وكيفاش تقيدي. اما راهو قليل مدام اللي يقول لك صراحه، قليل يقول لك على خدمته كيفاش، قليل
0: سر المهنه.
1: انا بالعكس انا نقول ماذا بكم، اللي يحب يجي يتعلم مرحبا بيه، اللي يحب ياخذ صنعه مرحبا بيه، راهي ذهب. راهو التقطير بالحق الهب.
0: اليوم النصيحة اللي تقدمها ربما للشباب اللي يسمع فينا، للشابات اللي يسمعوا فينا، انه من صنعة يديك تنجم تخرج الذهب كيف ما كنت تحكي سيدة جليلة.
1: انا الحق الحمد لله، انا قلت لك نجم، معناها انت من صنعة التقطير هذه هو كنز كبير. كنت تتعلم، انت تنجم تعلم لصغارك وجيل تاع توا، باش ما تنساش التراث نتاعك التقليدي. فهمت؟
0: اي
1: نجم نتعلم الاجيال الاخرين يقعد ديما ما شاء الله هكا هو بليه ما شاء الله عليهم. عائلات عائلات، نحن بزاف القروين هكا بشوي شوي قالوا يرجعوا قاعدين يتعلموا، يحبوا يتعلموا التراث نتاعنا تاع التقليدي.
0: عندك
1: أمرا مش الناس كل تقتل، مش الناس كل يتلهجم برودوي بي،
0: مو هيدا هو.
1: نفوس وقلوب صافية في التقطيرة، وإذا قلبك صافي يلزمك نيتك
0: هو ساعات حتى
1: صافية
0: في
1: مع
0: الماكلة
1: ربي.
0: سيدة جليلة، حتى في الماكلة نفس اللفاح
1: أي
0: ونفس الطنجرة، لكن ساعات تفرق
1: أي
0: عن
1: أصول أي
0: طنجرة من
1: أصول
0: طنجرة، يقول لك نفس.
1: أي
0: اي هذايا
1: قصدك
0: هذايا
1: الكافي
0: ينجم ينطبق زيادة على التقطير.
1: أكيد،
0: اي
1: في كل حاجة راهي عندها ناسها. نقول أنا كل حاجة فيها عندها ناسها.
0: نحس انه الغرام نتاعك، نحس انه فما روح، فما غرام كبير
1: أكيد
0: للخدمه
1: أكيد
0: نتاعك سيده جليله، وتعتبر روحك اليوم سفيره الهويه، سفيره التقدير
1: سفيرة
0: في
1: القيروان.
0: القيروان.
1: أي
0: اي
1: أنا كنت سفيرة في القيروان مهرجان الورد، القطب المعروف التقليدي القيروان أصيل. كنت فخورة برشا، الناس غاديك جاو من كل بلاد، وبرشا جروبات من جابون، من فرنسا، ومن أمريكا، وشافوا على المكان التقدير متاعي كيفاش القطة سلة سلة، وكيفاش يطلع البرودوي، وكيفاش تطلع الريحة طبيعية 100%. معناها ماهوش معناها نزيدو بدو شيمي ولا حاجة، لا، من الوردة للقطة،
0: اي
1: حاجة عالمية بالحق. كي تشم التقطير على عين المكان، راك بالحق تحس روحك كي بتتنفس هواء فيه، وتشرب شربة هكا بالماء ورد، حاجة دنيا أخرى راهي.
0: الموارد توا، الموارد فاش نستعملوها؟ أباغ مثلا للحلوة، أباغ الكعك الورقة، فما شكون يستعمل النسري، فما شكون يستعمل الموارد، فما شكون يستعمل الموارد مثلا باش يزيدوا مرض القلب ساعات، عفى الله الجميع وربي يشفي الجميع.
1: لا ربي يخف على كل مريض.
0: الاستعمالات نتاع ماء الورد عرفنا
1: الورد
0: بها.
1: هو الورد طبيعي من كل الحالات، لازم تعمل به وجهك في الصباح.
0: اي
1: اي قطنة نجم الوالدة، أنا الوالدة نتاعي كنت في الصباح بكري تعمل قطرات العين فيه برشا. تحس الورد راهو خاطر طبيعي،
0: اي
1: يعني ما فيهوش برودويات ولا
0: اي
1: دوي ولا
0: اي
1: حاجة، خاطر طبيعي. فهمت؟ نجم تشربو الصباح مع شوية كعسل على قلبك، زي تعملوا في وجهك ماسك، تعملوا في الطفل نتاعنا القايلويني تاع
0: يا حسرة.
1: العرايس،
0: أي أي أي
1: اي
0: يا حسرة،
1: تقضي
0: وقت كنا
1: شعرك. اي
0: نشمسوا الطفل بشويش الورد
1: اي انا نعمل فيه، نحن تو
0: يا
1: رجعنا
0: إما
1: نعمل.
0: بالعطشية ولا بالمورد في الحمام، الأغلى يبدأ شيء ريحته فيه.
1: اي وعن الزيت زيتونة تعملوا شوية شوية ورد، تشمسوا شعرك زيدا،
0: أي
1: شعر طبيعي زيدا.
0: أي
1: راهو كل ما هو طبيعي من غير برودوي كيمي، راهو حاجة باهية برشا.
0: بالطبيعة أنت هزيتنا، أنت رجعتنا توا للزمن الجميل.
1: أنا قاعدة توا نعمل عندي عروسة، قاعدة نحضر لها في ديكور في داري، على المكان تحب حاجة زمنية برشا، وتحب الماي تاع الكسكاس اللي فوق الحاسة اللي تغسل بيه جهازها. غادي نحب شرط الوحيد اللي بيصورني، نحب نجيب لي قاف على الحاس، ونحب الصابون العربي يتعمل بالزيتونة وبريحة العطر، شيء نغسل بيه فرشي. اوكي عبس، انا مدام جديدة نوفر كل شيء، ما هو تبع التقليد نتاعنا.
0: تحس انه فما رجوع كبير لكل ما
1: اي
0: هو تقليدي، كل هو ايام زمان،
1: اي
0: العروسه كيف ما كنت
1: رجعنا
0: تحكي لي.
1: رجعنا لايام زمان، ومحلاها ايام زمان خير من
0: خير من
1: جديد.
0: توا
1: نحن نحبوا نرجع لايام زمان، نرجع لوجودنا، نرجع تفاصيل تاع الزمن خير برشا.
0: محلي انه حاجه من استعمال محلي للعائلات، انه يولي مشروع اقتصادي. قصه نجاح اليوم معك سيده جليله، اللي خليت من عمليه تقطير الزهور خليتها ورجعتها مورد رزق لعائلتك، مورد رزق ليك انت، اللي قمت بتطوير المشروع نتاعك الصغير. رجعته
1: انا الخبر كبير من المرشد،
0: اي
1: شافوا حول الناس.
0: اي
1: عندي خبرته ونحكي لك عليه كاين اليوم شنو في الراديو
0: اي
1: قبل ما الناس كل تسمع بيه وفرحوا لي برشا الناس
0: اكيد احنا نفرحوا لك لانه وين نفرح لكل امراه انه
1: اكيد مدام ليلى نحن ان شاء الله معرفتنا طيبه
0: أكيد.
1: حتى بعد الراديو نفقدوا ديما صحاب
0: ان شاء الله وان شاء الله انا باش نزورك في القربين وانا انت توا انت شرحتني في في الخدمه نتاعك
1: نجيب قطاري بكلي
0: اي وعجبتني حجبتني انك انت اللي اقترحت وقلت لي انا مسعده باش نجي للكيف ونجيب القطار نتاعي القطار الزمني القطار هذاك نتاعنا العربي النحاس وتقول انا مستعده انه باش نعمل حتى دوره هكا تكوينيه في
1: اعملي انت وقتاش وانا نكون حاضره موجوده مع الناس الكل وشرف ليا زي باش نتعرف على برشا ناس من الكيف
0: يلا لا وإحنا شرف لينا إنه تكون قيروانية سيدة جليلة البامري تكون حاضرة معنا وأكيد اللي يسمع فينا توا أنا متأكدة إنه فما برشا جمعيات سهلين على الحرف التقليدية واليدوية أكيد توا هما ينالوا شرف إنهم يستدعوك معنا وتحضر بحضنا لهنا في الكيف وتجي بحضية لهنا للراديو ونزيدوا نعملوا حلقة أخرى دونك أنت سيدة جليلة من مجرد تجارة عملت حاجة حلوة برشا رسالة حب كل وراء بالله يعني فيشكا تستقبل فيها الحرفاء متاعك هك نصيحة هك من القلب هذيك خليت وليت انت المستشارة الأمينة لكل عروس تبحث على عولة العرس متاعها على الحاجة الأصلية على الحاجة الزمنية وديما بالتواضع متاعك وديما بالابتسامة متاعك
1: انا حتى كيوني حتى ما غير عرايس حتى ديك اليوم تقولي نحب دبوسه بلاستيك نقول ليه البرودوي ما نحطش البلاستيك
0: فسدتو انت سيفيني وقت تحطو في دبوسه بلاستيك فسدت كل شيء
1: انا كيف تقولي انا ما عنديش نقول انا راني عامله لفيشك بنحاس بالنار وبنحاس القيرواني نتاعنا خاصين العرايس وخاصين اي كان واحد يحب يشري معناها يبدل الديكور شويه ينجي بحطه في البيت لفتو ينجي بحطه في الصالون كتحفة هي مزيانة
0: كبرنا عليهم في ديار جدودنا وفي ديارنا
1: كي رمز هي البلق القروين ورمز خارج القروين زادة فهمت انا كلها من الحق نعمل انواع الفريشك من زعف من كروشي من نحاس برشا موديلات تاع نحاس برشا نوع معناها ما نخليش كل عام مثلا نخلي نفس لي نوع خاطر العرايس والنساء توا تقول لك ان نحب حاجه مميزه ما نحبش وحده كيما وحده ما نحبش كي نمشي نلقى فيش كذيك في دار هذيك لي نحب كل حاجه لمستي انا فهمت
0: باش تبقى لها باش تبقى لها العروس باش تبقى لها ذكرى وتتوارثها جيل ورا جيل وتوصلها حتى هي الصغار عليه احنا كبرنا عليه راهو احنا كبرنا بك الفيشكيت نتاع احنا
1: حاجه ديما في قلوبنا وفي روحنا رانا ما كبرناش بالحق دائما القلب يدق والنفس
0: لا نقصد انه كبرنا على الفيشكيت نتاع الزهر نتاع العطرشيه بك الكروشي اللي محطوطين في الاغموار
1: ما كبرناش عسقون احنا كبرنا نحن مازلنا
0: صغار 15 16 سنه هكاك بقينا فك العمر هذيك اي
1: انا 53 سنه والحمد
0: ما شاء الله
1: لله. الحمد لله
0: صغيره
1: معناها بالحق تو ون تو طلعنا تو تنفسنا تو عرفنا وين الدنيا شنيا حقرا هاو يمشيو للمعارض ويشوفوا برشا حاجات ويشوفوا يبدلوا الديكور ويحبوا يبدلوا الصالون اي كيما انهم يحبوا يبدلوا احنا زدنا نودوه بالحاجه الباهيه
0: سيدة جليلة البامري اللي تعتبر نموذج وأنا سعيدة جدا أنك تكون حاضرة معي اليوم في حلقة من قصص نجاح خطوات تتحدى أنت نموذج استثنائي للمرأة التونسية اللي بذكاء متاعها بالصبر بالعزيمة حولت الموروث التقليدي حولت التقطير إلى مشروع اقتصادي ناجح ومستدام و انت ارتقيت بالتقدير نتاعك من مجرد ورشه منزليه الى مستوى الصناعات التقليديه اللي عندها قيمه عاليه، ولهنا يكمن سر التميز في القدره الفائقه على الجمع بين الاصاله والاحترافيه. يلا نتمنى لك كل الخير، ونخلي لك كلمه الختام لانه قلت لي عندك مضيف في نهايه اللقاء هذايا.
1: هذه شرف لي، شرف أهل القيروان، وإن شاء الله معرفتنا طيبة لمات أهل القيروان كيف أهل الجود.
0: إيه لا مرحبا،
1: ناس طيبين برشا. أنا تعرفت عليهم في معرض، برشا معارض في المولد سيدنا في القروين يجيوا ساعات عندهم منتوجاتهم طيارة، تعرف كيف. إن شاء الله نتلقاو في أقرب وقت. شرف لي كان يستدعوني أنا وين هما نجيب قطاري، ما هو
0: قطاري،
1: ما هو نجيب سطل نحاس، نجيب فشك نحاس، ما هو تبع التقدير بصفة عامة.
0: نعم.
1: وأنا راني دخلت في الاقتصاد الأخضر وعملت مطلب كبير وسيء، وفقولي تاع الاقتصاد الأخضر خذيت المشروع نتاعي.
0: إيه لالا بالتوفيق.
1: نحضروا في قطارات كبار توا نحاس، تبعين نحاس. ونتمنى كل امرأة حرة وعندها صنعة في يديها تواصل وتشجع روحها وتقول لي ما نجمش نقف، إذا نطور في المشروع أي حاجة فلاحية دراسية أي حاجة يلزمها تعطي روحها قوة وعزيمة وتواصل. راهي بالحق المرأة قوتها عزيمتها.
0: قوتها في عزيمتها.
1: بالتوفيق لحرفية الكل.
0: لله شكرا لك وبالتوفيق لك انت، ونتمنى لك المزيد من النجاح. وكيف ما قلت انت امراه نموذج استثنائي للمراه التونسيه اللي تكافح، اللي تتحدى الصياغه، تتحدى الظروف نتاعها ساعات العائليه وتنجح، تحول الفكره نتاعها من مجرد فكره، من مجرد مشروع صغير، تحوله ل يعني مشروع اقتصادي دي ناجح. يلالا نتمنى لك كل النجاح، وان شاء الله ديما منوره، وان شاء الله ديما داير بك الزهر والنوار والعطرشيه، وديما ريحتك فيوحه. يلالا بارك الله فيك، والورد يجيب الورد.
1: عايشك من فضلك، ويعطيك الصحه وشرف لي اللي كان لقانا في الراديو في التليفون.
0: يلالا وان شاء الله المره الجايه يكون لقاء مباشر، تجيب حدايا الاستوديو
1: ويسعد. انا مش نجيد وغادي للكيف.
0: شكرا يلالا، وشرف لينا سيده جليله البامري ايقونه القيروان اللي تقدر عبق التاريخ وتصنع مستقبل الحرفيه الناجحه. قصه نجاح اخرى اليوم من خلال ضيفتنا السيدة جليلة، كل التوفيق وكل النجاح، وإن شاء الله ربي يوفقك لله. شكرا لك. شكرا لكم مستمعينا الكرام، هكا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا من خطوات تتحدى. تحدينا اليوم مع السيدة جليلة المشروع نتاعها اللي بدا صغير ولا مشروع تبارك الله كبير، وما زالت باش تنجح بفضل العزيمة متاعها وبفضل إرادتها. اليوم حكينا على موسم التقطير، حكينا على الزهر، حكينا على العطرشية. إن شاء الله ديما حياتكم منورة، وإن شاء الله كانت حصة خفيفة عليكم بروح ضيفتنا الجميلة، الروح الإنسانية اللي طبعت علاقة مدام جليلة بكل من يقصدها. كما قلت هي ما تبيعش مجرد بضاعة، هي تقدم استقبال دافي، هي تنصح نصيحة صادقة نابعة من خبرة سنوات. نلتقي دائما في قصة نجاح أخرى.

خطوات تتحدى. خطوات تتحدى مع ليلى سميده.

0: هذه الجامعة مع هناء مدفعي.
1: مساء الأنوار، تحية طيبة لكم مستمعينا وين ما تكونوا. مرحبا بكم معنا في رحاب الجامعة، تحيتنا لكل طلابتنا، إن شاء الله بالتوفيق ونجاح. أكيد ثم دي وزلت أخرج، وثم شكون اللي عمل الميموار، ثم شكون مازال يعدي بداية مؤخرا. نحكوا لهنا المعهد الوطني للتكنولوجيا والعلوم بالكيف، مازالوا كي غير بداية يظهر لي بالخميس هكا بداية والجمعة، إن شاء الله موفقين وإن شاء الله بنجاح للناس الكل. أكيد بعد شوية إن شاء الله باش نحكوا عن مشاركة جامعة جندوبة في تظاهرة بوخارست، ونعرفوا أكثر تفاصيل إن شاء الله مع سي منذر نائب رئيس جامعة جندوبة. من بعد زيدا باش نحكوا مع مدير المعهد العالي للدراسات التكنولوجية ببيجا، وباش نحكوا على بي تشالنج اللي الاختتام نتاعها صار نهار 20 يظهر بالخميس هكا، وباش نكملوا في الجزء الثاني مع مشاريع السداسي اللي تميزوا فيها طلبة المعهد الوطني للتكنولوجيا والعلوم بالكيف. ان شاء الله باش يكونوا معايا من الاول جزء فتيات بالهاتف، ومن بعد باش يكونوا حاضرين معايا في الاستوديو، لانه علاش حابين يكونوا حاضرين معانا اليوم في المجال الطبي، عندهم حاجات متميزة بالحق. في كل عام يورونا طلبتنا قديش هم متميزين، وان شاء الله إن شاء الله يتم اعتماد الحاجات اللي وصلوا لها واللي عملوا لها، أو حتى فكروا في الأفكار متاحة، إن شاء الله بالتوفيق لهم الكل، وإن شاء الله يتم اعتماد هذية في الحسبان. نرجع لكم بعد شوية.